0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. ما زلنا أيها الأخوة ندور حول موضوع الآية القرآنية ولا تبذر تبذيرا، ونشي نتحدث أيضا حول موضوع التبذير أشكاله وآثارها السيئة. لما نشوف رب العالمين بيقول لنا ولا تبذر تبذيرا، يعني بدلا من الإهدار للمال وتضيع نسبة كبيرة من هذا المال، عليك التزامات مهمة جدا لها أثر كبير على المستوى الاجتماعي والأمني والاستقرار الداخلي. المفترض أنك إيش تلتزم التزامات المالية بدل التبذير يعني، وهذا الالتزامات هتساعد في تماسك الأمة، مواجهة التحديات والأخطار، وعتكون أنت يعني عنصر مهم جدا في المساعدة على النهوض، نهوض الأمة بمسؤوليتها ومواجهتها للأخطار. التبذير خطير يا أخوة، يعني حتى في آية أخرى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين بيقول الله. إيش هو التبذير؟ التبذير مثل ما بيقول قائد الثورة له شكلين. الشكل الأول إضاعة المال في غير منفعة ولا فائدة، إضاعة المال في غير منفعة ولا فائدة. كيف؟ ضيع على المال، تضيع في غير منفعة ولا فائدة، مثل الذي بيضيع مالهم في أمور ترفية، في ترف زيادة على المعلوم. عرفتوا كيف؟ البعض يضيع في انترنت وضياع، ها يقرح كم يا زلط، وهذا مبلغ كامثلة بس، والله الأمثلة كثيرة جدا على هذا الشكل من أشكال التبذير الذي هو إضاعة المال في غير منفع ولا فائدة. وأيضا هناك تبذير وهو أخطر وأسوأ، الذي هو إنفاق للمال فيما هو معصية لله سبحانه وتعالى، وتحت كل شكل به عناوين كثير وتفاصيل وجزئيات كثيرة، يعني كم يا أمثل وشواهد تحت الشكلين دولية. الشكل الأول الذي تضيع المال حقك في ما به منفع، في أمور ما لها منفع ولا فائدة، والشكل الآخر تضيع مالك في معصية الله رب العالمين. إذا جينا مثلا العنوان الأول يعني الإضاعة والعبث والصرف في غير منفع والاستهلاك العبثي، هذا بيدخل تحته أمور كثيرة جدا، بدءا من سفرة الطعام، بدءاً من سفرة الطعام، السفرة حق الطعام نفسها الذي بيبقى منها فائض من الطعام، نسبة جيدة من الطعام لا وين بتصير للقمامة، إلى القمامة، أيضاً إلى الماء الذي بنهدره وإحنا حتى أثناء الوضوء وفي أثناء الغسل الأواني أو في أثناء الأعمال الزراعية وفي أعمال التنظيف، هذا كلها يعني تدخل من عند سفرة الطعام. يعني لما نشوف بعض الشعوب العربية يا أخوة، صحيح أن الشعوب العربية كريمة، لكن بعضها ما بترشد أمورها، يعني مثلا في الطعام حتى طريقة أكلنا. أدخل مثلا مطعم، المطعم سواء كان مطعم في سوق شعبي ولا في أسواق في أحياء غنية ولا غيرها، أدخل المطعم وشوف يدخلوا يأكلوا أسرة ولا اثنين، ويبقى بعض الأحيان نص الأكل يعني، ونص الأكل هذا لا وين يرتجم، يرتجم للقمامة. يعني هذا أسلوب تبذير يا أخوة، هذا أسلوب تبذير ما هوش موجود في الدول الأوروبية ولا حتى في بعض الدول الإسلامية من غير العرب، لا تجد هذا الموضوع. يعني أذكر مثلا في إيران، عندما زرت إيران طريقة الأكل عندهم يعني يجيبه يحطوا قدر طعام معين، كل واحد يأخذ حاجته قليل من حاجته ويأكل، إذا عاده جاء يزيد يأخذ له. وإذا دخل مطعم على حتى مستوى مسؤول، بنسأل أصحابنا هناك، على حتى مستوى المسؤولين الإيرانيين، إذا دخل مطعم وطلب أكل معين وبقي أكل يغلفه سفري يأخذه معه، يعني ما يفلت أي شيء، ما يفلت شيء للقمامة يعني. لاحظتوا كيف؟ حتى بطريقة فيها نزاهة، يبقى نظيف الأكل، إحنا يجوا يأكلوا يجغصوا الأكل جغيس ويبقى نص الأكل، وبعدها في الأخير ترجمه للقمامة. إذن إحنا بحاجة، وإحنا شعب الإيمان والحكمة، الاستفادة من تجارب الآخرين حتى في طريقة الأكل مهمة يا أخوة. يعني هذا الأكل الذي لو أنت تعاملت معه في سفرة الطعام بطريقة جيدة يعني، وعودت أهلك أن أنتوا تأكلوا أكل بطريقة جيدة، يعني لا يجي ولا الموضوع فيه تبذير يعني زيادة، عيبقى جزء من الأكل النظيف. هذا الأكل النظيف ما تخبيه لك في الأسرة تتعشوا به ولا أي شيء يعني تستفيد منه، ولا يبقى أكل نظيف تديه للفقراء والمساكين يا أخي، تديه للفقراء والمساكين. هذا واحدة من الحلول المهمة والحلول الجيدة، يبقى كذا تديه للفقراء والمساكين. يعني لو نجي نتأمل في واقع شعوبنا الإسلامية، يعني حتى لما نفكر على مستوى الإنفاق الشخصي وبعدها على مستوى الإنفاق العام، كم يطلع من الأرقام هائلة. حالة التبذير هي حالة في الواقع العربي منتشرة وأكثر من بقية الشعوب، يعني أكثر من بقية الشعوب الإسلامية، العربي بالذات. الإنسان العربي هو كريم إلى حد كبير يعني، وفي نفس الوقت أكثر من مسألة السخاء، يعني ما عدا مسألة السخاء مبذر يعني مستهتر بالمال. الإنسان العربي يا أخوه ذاك الذي كان يقول فيما حكى الله عنه، يقول أهلكت مال اللبد الكثير. طبعا هناك أيضا بخلاء في الواقع العربي، لكن هناك أيضا أسخياء جدا يعني، وهناك روحية لا مبالاة بالمال لما يتوفر، ولا بالممتلكات والمقتنيات لما توفر. هذا الحالة من الاستهتار حالة شائعة ومنتشرة وللأسف بشكل كبير وعلى نحو خطير، يضيع الكثير والكثير من أموال الأمة ويهدر الكثير من إمكاناتها. يعني بعض الأحيان بحجة الكرم عند بعض القبائل اليمنية، الكرم الزائد ديه، ويجوا يكرموا ضيفهم ويدوا أشياء قد التبذير يا أخوة، ما عاد صح قد التبذير، قد الزيادة ما عنده، قد فوق مسألة الكرم الطبيعي يعني، قد التبذير يا أخوة. ترجع جزء كبير من هذا الأكل يضيع هناك يعني، خلاص يتلوث هذا ويرتجم في القمامة يعني. فلو نبدأ مثلا على مستوى الطعام بالعنوان ذي، يعني بدء من المطبخ اللي تقوم بها الزوجة في المطبخ، كيف بتحضر كميات من الطعام. يعني بعض الأحيان تقوم تحضر بأكبر قدر من المحتاج له، يعني تحضر قدر أكبر قدر، يبقى من الخبز، يبقى من الإدام، يبقى نسب معينة، إلى أن تذهب هذا الذي يبقى للقمامة إلى القمامة. بينما بكثير من المساكين والجائعين الذي بيحتاج قرص. والمشكلة يا أخوة أن هذا العادة السيئة موجودة عند الأسر الغنية والفقيرة. امشي مثلا الحارات الفقيرة، يعني عزك الله شوف مثلا سطول القمامة الكبيرة، تبصر بقايا أكل كثير، يعني بقايا الأكل الكثير هذا ما كان مفترض ترمى في القمامة، هذا نتيجة استخدام سيء، هذا نتيجة استخدام إيش سيء يعني، نتيجة استخدام سيء. وهكذا الحال أيضا في المطاعم يعني استهلاك كبير جدا، يعني استهلاك كبير جدا، مأدبات الضيافة وغيرها في الأعراس

0: الأشياء تحتاج وعي عام وتشي لها ارتقاء حضاري في الأكل والشرب والتناول. البعض يأكل من كل شيء ويترك ما تبقى بعده من الطعام في حالة فوضوية، يعني يقصد الأكل عصيد، تكمل مائدة كبيرة وتجي شوف قدها معصود المائدة بشكل عجيب، يعني لما تستحي أنك تقدم هذا المعجون لفقير ولا محتاج. لكن لو أكل بطريقة منظمة يعني يستفيد، يستطيع أن يستفيد مما بقي يقدمه للفقراء والمحتاجين، طبعا مع العناية بالضبط للأمور من البداية. يعني ضبط الإنسان الأمور من البداية، يعني جيلك ذي الذي ذهب كفائض له قيمة. إذا كانت الأمور مضبوطة هيبقى الفائض فائض مالي في جيبك تستطيع تصدق منه، يعني تاخذ جزء قليل من الأكل تفعله كذا يبقى يزيد لك فائض مالي في جيبك. يعني هذا مهم. إذا كانت الزوجة بتبعثر مثلا تستهلك كميات كبيرة وترهق زوجها فيما يحتاج إنه يقدم يوفر من المصاريف، قد ما يبقى معها الكثير من المال، قد يتحمل المزيد من الأعباء والديون، ولو يجي آخر الشهر متدين. والسبب وإيش؟ السبب إنه ما عندنا يعني تحضر فيما يتعلق بكيفية الأكل والشرب، يعني كيفية الأكل والشرب ما بشي اتزان، يعني ما بشي اتزان. وتجلس بعض الزوجات سنوات على ما هي وهي تيك ما تفهمش الاتزان، كل يوم بتشوف إن جزء من الأكل ترجمة للقمامة، ترجمة للقمامة، ترجمة للقمامة. طيب ليش ما تعلمتي الآن ذا الموضوع؟ تفهمي إن ما أنتش بحاجة تفعلي الأكل ده كله، هذا الذي ترجمه من القمامة لو تحسبوا هذا الفائض من الأكل الذي بيترجم للقمامة تحسبوا كم قيمته، قد يصل في شهر إلى كم ألف، قد يصل في عدة شهور إلى عشرات الآلاف، مئات الآلاف في عدة شهور. يعني عرفتوا كيف؟ هذا كله نتيجة عدم الاتزان، عدم الاتزان والتحضر. هذا كله يتنافى مع قول الله ولا تبذر تبذيرا. إن شاء الله نستكمل المواضيع هذا في حلقات قادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون قرآنيون
2: يجب أن نرجع القرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

وكفيتني شر من عاداني، فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كل

بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسان.

عديد لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك

شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

ملكوتك عميقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك، وخ

في ولاية العصمة، فلم أبرح في صبوغ نعمائك وتتابع آلائك، محروسا بك في الرد والامتناع، ومحفوظا بك في المنعة والدعاء.

تغب ولا تغيب عنك غائبة، ولا تخفى عليك خافية، ولن تضل عنك في ظلم الخفيات ضالة. إنما أمرك إذا أردت شيئا أن

واستغفرك به المستغفرون، حتى يكون لك مني وحدي في كل طرفة عين، وأقل من ذلك مثل حمد

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد، وضاعفت لي أشرف الفضل مع ما عبدتني به من المحجة الشريفة، وبشرتني به من الدرجة العالية الرفيعة، واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة وأفضلهم شفاعة وأرفعهم درجة وأقربهم منزلة،

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

كرامتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي. أنت الذي أوسعت علي في الدنيا رزقا فضلتني على كثير من أهلها تفضيلا، فجعلت لي سمعا

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت، ولم تقطع رجائي، ولم تنزل بي عقوبات النقم، ولم تغير علي وثائق النعم، ولم تمنع عني دقائق العصم. فلو لم أذكر من إحسانك وإنعامك علي إلا عفوك عني والتوفيق.

وعدد ما وسعته رحمتك من جميع خلقك، وعدد ما أحاطت به قدرتك، وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك. اللهم إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوفيقك.

إليك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا، وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة رفيعة.

لحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي ولإخواني كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة ونجني من كل بلية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة.

وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها. وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبق عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

لهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك.

فيه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت، وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا.

العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا وبحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

تبنجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

السيد عليه السلام بهذه المبادئ من هذه المنطلقات بداخل المسؤولية تحرك وصولا إلى خروجه ثائرا، وكان قد واعد أصحابه والمستجيبين له من المسلمين على أن يكون موعد الثورة في الواحد من شهر صفر، ولكن نتيجة العمل الاستخباراتي الأموي اكتشفت خطة الإمام زيد عليه السلام أفشى بها البعض، وأدرك بنو أمية أن ظهوره قريب وأنه موجود في الكوفة، وبالتالي بحثوا عنه وكانوا قريبين من اكتشاف مكانه، فاضطر إلى تعجيل الخروج في 22 من المقرر قبل الموعد المتفق عليه مع من كان قد استجاب له وواعده بالخروج معه من المسلمين. فخرج في الكوفة، خرج في 22 من المقرر ليلة الأربعاء، ونادى بشعاراته المعروفة: يا يمن صوروا أمت، وهذا كان شعار جده رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في غزوة بدر. في صبيحة يوم الأربعاء كان قد وافاه على طول تلك الليلة ممن كان قد بايعه، وافاه فقط 218 رجلا، بينما في بعض الأخبار أن الذين كانوا قد بايعوا من الكوفة وحدها فقط ما يقارب 15,000 رجل، ووفى منهم فقط 218 رجلا إلى صبيحة يوم الأربعاء كانوا هم الذين قد وافوا. ولاحظ الإمام زيد عليه السلام حالة التخاذل الكبيرة في واقع الأمة وقلة المستجيبين ومحدودية الإمكانيات وقلة الأنصار، وقال لأحد أنصاره الأوفياء نصر بن خزيمة، قال له الإمام زيد عليه السلام: يا نصر، أتخاف أهل الكوفة أن يكونوا فعلوها حسينية فيفعلوا معه ما فعلوا مع الحسين من تخاذل؟ قال: جعلت فداك، أما أنا فوالله لأضربن بسيفي بين يديك حتى أموت.

وتحرك الإمام زيد عليه السلام بجلة الناصر بالفئة الجليلة من المؤمنين الصادقين الذين تحركوا معه، تحرك ببطولة وفداء كبير الإسلام واستبسال جل نظيره. بتلك الجلة الجليلة واجه 12,000 مقاتل من الجيش الأموي، وهزمهم من سكة إلى سكة ومن شارع إلى شارع، وتقدم ليدخل إلى داخل الكوفة، وقتل في اليوم الأول من الجيش المعادي أكثر من 2,000 قتيل.

وتقدم الإمام زيد عليه السلام وهو يقاتل بتلك الفئة المؤمنة الجليلة الصادقة الصابرة الثابتة أشد قتال.

حتى تمكن من الوصول إلى مسجد الكوفة. في مسجد الكوفة كان قد جمع أهل الكوفة وحصروا فيه وأغلقت عليهم الأبواب، ولكن يبدو أن ذلك أعجبهم. هم غير راغبين في الجهاد ويبحثون عن الأعذار، مثلما نقول في المثل عندنا حبسك من غدر. حينما وصل الإمام زيد عليه السلام إلى مسجد الكوفة، قام نصر بن خزيمة أحد مشاهير المجاهدين معه، جعل ينادي المحصورين في المسجد وهو يفتح لهم الأبواب ويقول لهم: اخرجوا يا أهل الكوفة، اخرجوا من الذل إلى العز، اخرجوا إلى خير الدنيا والآخرة، فإنكم لستم في واحد منهم. يعني لا أنتم في خير الدنيا ولا أنتم في خير الآخرة، اخرجوا، تحرروا. فتحت لهم الأبواب فلم يخرجوا، لقد رغبوا في أن يحبسوا أنفسهم حتى بعدما فتحت لهم الأبواب. لكن الإمام عليه السلام واصل مشواره الجهادي، وكان حينما خفقت الراية على رأسه قال عليه السلام: متوجها إلى الله العظيم. اللهم لك خرجت وإياك أردت ورضوانك طلبت ولعدوك نصبت، فانتصر لنفسك ولدينك ولكتابك ولنبيك ولأهل بيت نبيك ولأوليائك من المؤمنين. اللهم هذا الجهد مني وأنت المستعان. ثم قال عليه السلام: الحمد لله الذي أكمل لي ديني. هكذا كان زيد، وهكذا هي بصيرة الحق، مبادئ الإسلام، نور القرآن. الحمد لله الذي أكمل لي ديني، والله ما يسرني أني لقيت جدي محمدا يوم القيامة ولم آمر في أمته بمعروف ولم أنه عن منكر. والله ما أبالي إذا قمت بكتاب الله وسنة نبيه أنه تؤجج لي نار ثم قذفت نفسي فيها ثم صرت إلى رحمة الله.

استمرت المعركة في يوم الأربعاء ثم في يوم الخميس بكل استبسال وتفان مع قلة الناصر وقلة العدة. وفي آخر نهار الخميس حسب بعض الروايات أصيب الإمام زيد عليه السلام بسهم في جبينه.

وفور إصابته قال عليه السلام: الشهادة الشهادة، الحمد لله الذي رزقني، الحمد لله الذي رزقني.

أثر القرآن، مبادئ الإسلام أثرها العظيم في مثل هذا الرجل العظيم الذي يقدم لنا أعظم الدروس من الواقع العملي من موقع القدوة والأسوة.

زيد عليه السلام دفن، دفن جثمانه الطاهر بشكل سر، ولكن اكتشف الأمر وعرف الأعداء مكان دفنه واستخرجوا الجثمان الطاهر ثم قطعوا رأسه الشريف ليطوفوا به في بلدان العالم الإسلامي، وتعاملوا بكل وحشية، الوحشية التي تجسد فيها سوء ما عليه المجرمين، ما عليه الظالمون والمفسدون والطغاة، كيف ممارساتهم، معاملاتهم، تصرفاتهم، وحشيتهم، إجراميتهم.

حاليا مستمرا بالرغم من قتله، بالرغم من قطع رأسه، بالرغم من إرسال رأسه ليطاف به في الآفاق، لكن أثره كان باقيا، فكان ذلك يضيضه. أنزلوه بعد 4 سنوات من الصلب وقاموا بإحراق ثم بسحق. ثم ذروه جزءا منه في نهر الفرات، قالوا لكي لا يبقى من زيت ولا حتى ذرة من جسده. ذروا جزءا من جسده الشريف بعد إحراقه وسحقه في نهر الفرات، والجزء جعلوه في مهب الريح لكي يضيع. وهكذا هو الطغيان والظلم والجور، هكذا كان للظلم والطغيان امتداده في واجع أمتنا من تاريخها الغابر إلى حاضرها المعاصر. في المقابل أيضا كان هناك امتداد لصوت الحق، امتداد للقائمين بالعدل عبر التاريخ، وسيبقى هذا الامتداد إلى قيام الساعة.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ذلك.
1: حي على خير رجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تو.

سد. هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون بالمسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض، ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أطول استوري دور على البيت للبيت در عيبان الخضوه بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي. نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول

0: الرز هذا الرز ارفع على بطول بطول بطول
1: الأمريكية
2: فتش يا الأمريكية

يا قدس.

0: قدس يا قدس
1: عند السيد
0: عند السيد
1: يا دمون
0: يا دمون
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس.

بس واحد يا فضوح، واحد واحد يا حزة، حزة تنظيم، صح صح.

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتقدم على خط النور
1: نتقدم على خط النور
0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول دك كويس الحزن صحي النائم خوش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح
0: فتش يا السعودية
1: فتش يا السعودية
0: فتش يا السعودية

0: بني
1: احسن تعال قول قول مالمي مالمي مالمي مد الذراع الامام احسن شد شد قول قول قول قول نار نار نار تسأل في الميدان بطل أمريكان على هذا نهي.

0: قتل امريكان.
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: جند الله
0: جند الله
1: قادمون
0: قادمون
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: جند محمد
0: جند محمد.

0: شد
1: باديمون
0: احسن
1: باديمون
0: مال
2: الله اكبر
1: المغتربي كا المغتربي الله لك عليك النصر
2: حيات
1: بلاد الله حيات بلاد
2: الله
1: حيات بلاد
2: الله
1: لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين حد شمال يمين من حول

0: احسن الله
1: قادمون
0: احسن
1: قادمون قادمون
0: خير خطوه سريعان كسر كسر عليك كسر كسر عليك كسر

0: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمر الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي. إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، أعلامنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نقتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كرسالة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رجال الله
2: حي على خير رجال حي على

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77 30 66 700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة. سام اف ام.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأخيار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى الأبرار. مستمعي إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، أسعد الله صباحكم ومرحبا بكم. نبدأ من اليوم إن شاء الله حلقات سنوية استشهاد الإمام زيد عليه السلام. المستمعون الأعزاء، مع ارتشاف قهوة الصباح من صينية القشرة وفنجان البن، نبدأ معكم أولى حلقات سنوية استشهاد الإمام زيد عليه السلام. واليوم نتكلم عن هذا الرمز الإيماني الجهادي بصورة عامة، وكيف وصفه علماء الأمة وأعلام الهدى. فما يكاد مجتمعنا وكل المسلمين يكملون فعاليات إحياء سنوية استشهاد الإمام الحسين عليه السلام ذكرى عاشوراء، حتى تطل علينا ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، كأهم مناسبتين يحملها شهر محرم من كل عام هجري، وتتوالى أنشطة وفعاليات هذه الذكرى على طول وأرض يمن الإيمان والحكمة وكل مجتمعات الإسلام في العالم، وبالذات شيعة ومحبي آل البيت والأترة الطاهرة، لما تمثله من أهمية في تاريخنا الإسلامي والجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمته، بعدما أصاب أمة محمد ما أصابها من نكبات إنجاز التعبير بعد وفاة الرسول الأعظم والنكث بعهود الولاية للإمام علي عليه السلام في غدير خم، وما آلت إليه أمور ولاية المسلمين، بدءا بانقلاب سقيفة بني ساعدة وما تلاها من مراحل تسلط بني أمية واستجرارهم لعصبية الجاهلية وتحريفهم للقرآن المجيد وسنة رسول الله خاتم النبيين، وعدائهم وتنكرهم لعترته الطاهرة وآل بيته الأخيار، ثم ما بعد عهد بني أمية وما آلت إليه أوضاع المسلمين والإسلام حتى وقتنا الحاضر. المهم يا جماعة الخير وأحبة آل البيت، ما نريد قوله هنا أن إحياء سنوية الإمام الشهيد الحسين وذكرى استشهاد الإمام زيد رضوان الله عليهما ليس من باب الوفاء والعرفان بتضحياتهما الجهادية فقط، وإنما لمزيد من استحضار الدروس والعبر التي ينبغي أن يستفيد منها كل مؤمن مسلم لتصحيح أو بالأصح لإقالة عثرات الأمة وما اعترى مصيرة الإسلام من تشويه وأباطيل وأفكار ومعتقدات مغلوطة ومفاهيم لا تخدم الأمة بقدر ما تروج وتخدم أعداءها من اليهود والنصارى ومن لفلفهم من أعراب الكفر والخيانة والارتداد عن مبادئ ديننا الحنيف خاتم رسالات الله للناس على كوكب الأرض. فنرتشف قهوة ونعود للكلام عن الإمام الأعظم زيد عليه السلام.

إخوة هوية الإيمان، كما أسلفنا سنقف في هذه الحلقة على ما قاله أئمة آل البيت وأعلام الهداية عن العلم المجاهد المجتهد حليف القرآن الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام وثورته في الحق والعدل والسلام. الإمام العالم الرباني الحجة مجد الدين بن محمد المؤيدي رحمه الله وسلامه عليه يقول في ترجمة الإمام الأعظم زيد بن الحسين بن أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام في كتابه التحف الفاطمية شرح الزلفة الإمامية: الإمام زيد بن علي عليهما السلام فاتح باب الجهاد والاجتهاد، الغاضب لله في الأرض ومقيم أحكام السنة والفرض، أبو الحسين زيد بن علي سيد العابدين بن الحسين الصبط، وهو أخو باكر علم الأنبياء، وهو مجدد المئة الأولى، مولده عليه السلام سنة 75 هجرية. قال صاحب الشريعة صلوات الله عليه وعلى آله وسلم: يبعث الله لهذه الأمة على كل 100 سنة من يجدد لها دينها. بهذا اللفظ رواه الحسين عليه السلام وغيره. يقول الإمام زيد مخاطبا أصحابه ويحكم: أما علمتم أنه ما من قرن ينشأ إلا بعث الله عز وجل منار جلى أو خرج منا رجل حجة على ذلك القرن، علمه من علمه وجهله من جهله. قلت: وهذا الكلام لا يزال الإمام الحجة مجد الدين المؤيدي. قلت: وهذا من مؤدى قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الخبر الذي روته طوائف الأمة وأجمع على حجته الخلق، وهو: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد على الحوض، وهو من تمام حجج الله على عباده. انتهى كلام السيد العلامة الحجة مجد الدين المؤيدي عليه السلام. والشهيد القائد قرين القرآن رضوان الله عليه بدوره تحدث كثيرا في عدد من دروسه ومحاضراته من هدي القرآن عن الإمام زيد. نرتشف قهوة. أخوة وأخوات، أبناء وبنات هوية الإيمان ومسيرة القرآن، سيد الوصيين وإمام

0: فالزيد فعلى سنة أبيه، ثم الوليد فرعون خبيث شقي غير سعيد، يا له من مخلوق قتيل، فاسقها وليد وكافرها يزيد وطاغوتها أزيرق، إلى آخر كلامه صلوات الله عليه، رواه الإمام المنصور بالله وغيره من أئمة آل البيت عليهم السلام. وطبعا يا جماعة الخير، كلام سيدنا الإمام علي هو سابق لما أشار إليه، ولما ظهرت الضلالات وانتشرت الظلمات وتفرقت الأهواء وتشتتت الآراء أيام الأموية، وإن كان قد نجم الخلاف في هذه الأمة من بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكما أشرنا بداية الحلقة، إلا أنها عظمت الفتن والمحن في هذه الدولة، وصار ملتبسا بالإسلام من ليس من أهله، وادعاه من لا يحوم حوله، فقام الإمام زيد بن علي لتجديد ما أتى به رسول رب العالمين، يقدم طائفة من أهل بيته وأوليائهم، وهي الطائفة التي وعد الله على لسان نبيها صلوات الله وسلامه عليه وآله أنها لن تزال على الحق ظاهرة تقاتل عليه إلى يوم الدين. أعلن أهل البيت صلوات الله عليهم الاعتزاء إلى الإمام زيد بن علي، بمعنى أنهم يدينون الله بما يدينه من التوحيد والعدل والإمامة، ليظهروا للعباد ما يدعونهم أو ما يدعونهم إليه من دين الله القويم وصراطه المستقيم. وكان أن قد أقام الحجة وأبان المحججة بعد آبائه صلوات الله عليهم، فاختاروه علما بينهم وبين أمة جده. سامعين الكرام، أحبة آل البيت الأخيار، نكتفي اليوم بما أوردناه وما قيل عن الإمام زيد بن علي عليهما السلام، وفي قادم الحلقات نتناول بإذن الله جوانب من حياته ومسيرته الإيمانية الجهادية والاجتهادية. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى والعودة للمفقودين والغائبين، وأن يؤيد الله رجاله الحسينيين الزيديين المجاهدين بالعون والتمكين وعظيم انتصارات ثورة الإيمان ومسيرة القرآن. اجدد لقاءنا مع ذكرى سنوية استشهاد الإمام زيد في حلقات قادمة. خاطركم مع الله.
1: صيني قش بنكهة سام افتر.
2: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. الشل الشل الشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوزوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

قبني لمن ليس يملك لا جاه ماضي ولا مال ولا غلم في الزريبة يبتاع منها ويقتال. قال شربت ما حد تكلم وعمر قالوا هنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي المزارعين أخواتي المزارعات كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني، أسعد الله صباحكم جميعا بألف عافية. حيا بالجميع وارحبتوا.

0: مع الحكيم اليماني.
1: بدأنا بقو من أقوال علي بن زايد، بيقبلنا اللي ما بش معاهم ملك وما بش معاهم أن يكتلبوا ولن يصلبوا، لا غنم في الزريبة ولا ثمره ولا ماء. قبني لمن ليس ملك لا جاه ماضي ولا مال، قل شرب ولا غنم في الزريبة يبتاع منها ويكتال. الغنم مهمة والزراعة مصدر الرزق والغذاء، وكل ما اهتمينا بمحاصيلنا الزراعية واهتمينا بمواسمنا واهتمينا بجهودنا واحترمنا ونومسنا محاصيلنا، المحاصيل تشتي ناموس أكيد لو ما نحترمها ونقدرها ونعززها ونكرمها، عدت في أغلى سع وفي أحسن سوق وبأي عملة نختارها. ما رأيكم؟ بس إن احنا كيف نحترم ونقدر محاصيلنا الزراعية، هكذا يجب أن نتعامل مع محصول الرمان. أمس بدأنا شوية حكاة في الرمان واليوم عنكمل الرمان. طبعا وصلنا أمس إلى حكاية التبريد الحقلي وما أهميته وفوائده على محصول الرمان. اليوم عنتحكى على التعبية والنقل للمخزن أو للسوق، إذا ما عنخزن شي عندنا وعنسوق مباشرة كيف نعبي داخل السلة. السلة يجب أن تعبى إلى ثلثينها، والثلث الثاني نعطيه مساحة عشان تطرح السلة الثانية فوق أخته. حيجي لنا واحد من هناك يقول يا أخي إنا قلضك الله تشتي أعبي نص سلة وأنقلها للسوق وأنا بترول غالي وديزل غالي ومش عارف إيش غالي، فأنقول لك يا أخي العزيز هي سلة زيادة، يعني كل ثنتين سلات حيقوا عن في سلة ثالثة، أنت عاد زيت سلة بس وقردع فوق السيارة ما يضرهنش لا ارتفعت الرصة، هو الوزن بس هالشيء بعد استفيد، أنت بعد استفيد الرمان ما يقعش فيها دكمة ولا خدشة ولا جرح، وعد وصل للسوق وهي مفتهنة ومرتاحة مكيفة هالرمانة، وعد وصل للسوق وحتى لو ما يجوا التجار والمسطنين يسكب قول له أنت محجور تسكب ما بالله طرحهن دلادل، ولو ما تعبوا وتفرزوا تفرزوهن من داخل السلال، رصوا السلال جنب بعض والعمال حق الفرز يجروا القطوة الكبيرة الكبيرة الكبيرة الكبيرة ويرجعوا لي بعدها الوسط، وفي الأخير الصغير يخلف في السلال ويعيدوا تعبئته أو تسويق محلية، يعني يختاروا رقم واحد ورقم اثنين، هذولا الذي يمكن أن يسطرين إلى الأسواق الخارجية. النقل مهم وعدم التلكمة أهم من المهم، وكل ما حرصتوا أصدقائي المزارعين وأخواتي المزارعات على سلامة المحصول من التلكمة أكيد أن أنتم بتحصلوا لكم عائد اقتصادي عالي جدا، وأنتم وإحنا في أمس الحاجة إلى العوائد الاقتصادية. المحصول اللي مشوا مدلكم واللي مشوا مخلفع لو ما يصير السوق يقوى على الثمنة، لا تقولوا أنه ما بالله بيقول صاحب السوق ما يشتري السلة المقردعة، لو كل المزارعين أجمعوا على أنهم تجسل موحدة التعبئة وصلب فوق سلة ما بش خيار مع صاحب السوق لا يقبل ما تم عرضه منكم، ما حد عفرض عليكم رأيه، وأنتم أصلا أصحاب المصلحة، أنتم أصحاب المصلحة الحقيقيين، والذي أنتم بتضرروا في حال إن التعبئة ما كانت صحيحة ولا كانت سليمة. أنصح كل أصدقائي المزارعين أن يهتموا اهتمام كبير بعملية التعبئة الصحيحة والسليمة. احنا لو ما بنتحكى عن الاجراء الثالث في برنامج الحكيم اليماني، هو كان البرنامج مخصص فعلا بس نناقش فيها التقويم الزراعي والمعالم الزراعية، كنا بنبصر انه معانا امور لابد ما تناقش وما عبش معانا مساحة خيرات في بقية البرامج، فاصبح الحكيم اليماني متنفس لنا نجابركم فيه، وبنحس ان احنا الاقرب اليكم في هذا البرنامج، بنحس نفسي قريب منكم قوي، وبين أجابركم مثل ما واحد يجابر أهله وأخوته في وسط مبرز أو ديوان، بنتحاك احنا ويكم فيما يهم محصولنا الزراعي وهو أهم محصول تصديري وقيمة اقتصادية عالية، بالإضافة إلى قيمها الغذائية والصحية الكبيرة جدا محصول الرمان. اهتموا بالقليل واهتموا باستشارة المهندسين المختصين فيما يخص الوقاية وفيما يخص حتى ممارسة ما بعد الحصاد أو ممارسة الحصاد وما بعد الحصاد، لأنه من يوم نجمع الثمرة لا وما توصل عند المستهلك النهائي هي مسؤولية ما نقول تضامنية، كل واحد العمل يبدأ عمله بيكمل عليها اللي بعدك بحيث توصل الثمرة عند المستهلك ويصحيحة العقل والبدن ما بش فيها ولا ضربة ولا دكمة. سعدت جدا بأني بين أطرح مثل هذا الموضوع معكم في برنامجكم الخاص بالحكيم اليماني والتقويم الزراعي الحميري ومناقشته معكم. وبدأنا بقول ونقول هنا كالغبني لمن ليس ملك، هذا ما بدأنا به، واليوم نقول لما يسرح موحلات الأضلاف ينجح زمانه للعرب تلطف، وإحنا ما إحنا شيء بحاجة إن إحنا نتلطف للعرب، وبأرضنا وخيراتنا ما تكفينا وتكفي الأمة من بعدنا، ببلد الطيب ورب الغفور، وقوم ما بش عسر منهم. حفظكم الله أصدقائي المزارعين وأخواتي المزارعات. نصلي ونسلم على محمد وعلى آل محمد خيرات في هذا الصباح الجميل والرائع، ونتوقف قليل مع فاصل وننتقل إلى فقرة التقويم الزراعي الحميري في اليمن.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم مرة ثانية ورحبتو. هيا يا مصلين على محمد وآله. اليوم 25 ذو القعد. 25 ايش؟ ذو القعد. 25 ذو القعد، وذو القعد هذا هو الشهر الحميري. لنكررها لكم من هنا ومن هنا على أساس تترسخ الاسم والتاريخ في عقولكم وتنقلوها إلى أذهان وعقول أبنائكم. الشهر الحميري ذو القعد يوافق في الأشهر الرومية أو السريانية. اليوم 25 كذلك في حزيران. الحمد لله كذا قرب حزيران يروح لها الحامي وتبرد الدنيا شوية على التايم. وأيضا 25 حزيران يوافق في الأشهر الميلادية. اليوم 8، اليوم كم؟ 8 يوليو. يوافقهن أيضا في منزلة الشمس. تسروا واسمعوا، سبحان الله العظيم. الآن الأشهر الميلادية متفقة مع من في هذا؟ متفقة مع منزلة الشمس. 8 يوليو 8 الذراع منزلة الشمس. أما الطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين من حين الله فاليوم أيش؟ اليوم 8 الهنعة. 8 هذا الطالع فجرا، 8 الهنعة. فكروا واستغفروا وسبحوا من حين الله وعد بسروا. واليوم في المعلم الزراعي بالشيء بيميزه. طبعا ما نقول طلوع الصلم أو الظلم الثاني بيجي فيه معلمين أو ميزتين تميزه عن بقية المعالم الزراعية الأخرى في داخل الثلاثة. اليوم يصادف 4 أيش؟ طلوع الصلم أو الظلم الأول. أيش بيوافق 4 هذا؟ يسموه جمزة حزيران. يسمى أيش؟ جمزة أو جمرة حزيران، وسمها جمزة ولكن هي حقيقة هي جمزة حزيران. اليوم قمة الحر في شهر حزيران. اليوم 4 حزيران يوافقه في المتوسط وقت العشاء 4 الغفر. والغفر عن عبارة عن ايش قلنا؟ هنا هي اول المنازل الجنوبية الغفر هذا، وهي عبارة عن 3 كواكب خفية، يعني مشي مسرج قوي بس نستطيع ان نشاهدها بالعين المجردة. رقم 3 في الشمال، ورقم 2-1 في الشمال، وخلف الرقم 2-1، وبين كل واحد وآخر أكثر من متر، يعني عاد بسرهن على شكل مثلث صغيري وبالعين المجردة إذا السماء صافية. هذا هي مواقع النجوم أو ما تسمى الغفر. أعانكم الله أصدقائي المزارعين، وفك حظ الثمار لازل قائم، وأيضا الترقيع الخف والترقيع لازل قائم، والفكح والقحيف في محاصيل الدرك قائم. أعانكم الله يا كل المزارعين ويا كل طالبين الله في أرضكم وفي تربتكم الطيبة. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

ومحلى بلادي تهامة فيها مكرم ومشاهمة.

احلى بلادي تهامى، ارض خصبه لمزراعه هيا نهاموا يا جماعه.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-259-9985.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير. العدد الأخير.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله سمعنا إلى جولة سريعة على أهم وآخر الأنباء من العدد الأخير ليومنا هذا الأربعاء 23 من محرم 1448، 8 من يوليو 2026، عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة وما جاء فيها: قيادات الدولة وشخصيات اجتماعية يقدمون التعازي في السفارة الإيرانية بصنعاء في استشهاد السيد خامنائي رضائي، مواقف اليمن تعكس وعيا بالمؤامرات وتمسكا بالمقاومة، ملايين الإيرانيين يودعون الشهيد في قم، اليوم تشييع تاريخي للشهيد خامنائي بالنجف وكربلاء في العراق، دعما لخيارات القيادة واستعدادا لمعركة التحرير، قبائل اليمن تواصل التحشيد وتؤكد جهوزيتها لكسر الحصار وانتزاع الحقوق المسلوبة. سلسلة انفجارات تهز دمشق بالقرب من مقر إقامة الرئيس الفرنسي، مواجهات بين القوات الموالية للسعودية وأنصار الانتقال في عدن والمكلا، العدو الإسرائيلي ينفذ 3 عمليات تفجير جنوبي لبنان. حماس تأسف لاشتراك قيادات من السلطة والعدو في مهاجمة الخطوة الإيجابية للحركة، الاحتلال يشن حرب إبادة بيئية ممنهجة وغزة تواجه كارثة غير مسبوقة. إلى المواقع الإلكترونية، والبداية مع موقع المسيرة في الشأن المحلي: القضاء الأعلى يصدر قرارات بنقل وتكليف عدد من أعضاء النيابة العامة، الفرح عودة المرضى والجرحى إلى صنعاء حق إنساني، والادعاءات السعودية بشأن السيادة تكشف تناقضا صارخا، النعيمي للمسيرة: الشعب اليمني يمتلك القدرة على انتزاع حقوقه واستحقاقاته. تهريب المدخلات والمستلزمات الزراعية والسمكية تهديد للإنتاج والمنتج المحلي الاقتصادي والوطني، رئيس هيئة الأوقاف: دماء الشهيد الخامنائي عززت تماسك الشعب الإيراني وغيرت موازين الشرق الأوسط، وقفة حاشدة لأبناء مديرية الثورة تأكيدا على الجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار، قبائل اليمن تقرع طبول الحرب وتثمن الموقف الإيراني في كسر الحصار. محللون عرب: التشييع المليوني للشهيد الخامنائي يرسخ وحدة الساحات والمقاومة في مواجهة المشاريع الصهيوأمريكية، القاضي المحبشي: طغيان أمريكا بداية نهاية، ومحور المقاومة خرج أكثر قوة وصلابة، السيد جواد نصر الله نجل شهيد الإنسانية يوجه عبر المسيرة سلاما خاصا لليمن ويؤكد: دماء القادة تزيدنا إرادة، رئيس مجلس علماء فلسطين: الشهيد الخامنائي كان أبا لكل المستضعفين في العالم وضحى من أجل فلسطين والأمة. محمد العابد: مشروع الإمام الخميني إرث قيادي يتجذر في وعي ووجدان الشعب الإيراني، الفرح: تشييع الشهيد الخامنائي يرسخ تماسك الجمهورية الإسلامية ويبدد رهانات العدوان على إسقاطها، أنعم الحشود المليونية في تشييع الإمام الخامنائي أسقطت مزاعم الغرب وعززت وحدة الإيرانيين، الفريق الرويشان اليمن لن يقبل باستمرار الحصار، وخصوم محور المقاومة يخشون من وحدة الساحات. قبائل بني جبر وأشراف مأرب وردمان يعلنون الجهوزية والاستنفار لإنهاء الاحتلال والحصار. تهريب المبيدات والسموم الزراعية خطر يهدد الأمن الغذائي ويضاعف خسارة المزارعين. قبائل الحيمة الخارجية بصنعاء تعلن النفير لإنهاء الاحتلال والحصار. ياسين للمسيرة، إيران دفعت ثمن الوقوف مع فلسطين ونحن ممتنون لليمن على ما قدمه. أيضا على موقع المسيرة في الشأن العربي، العدو يعترف بإرسال منظومة القبة الحديدية إلى الإمارات خلال العدوان على إيران. جرائم مستمرة، شهداء ومصابون بنيران العدوان الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية. حماس آلة القتل الصهيونية تواصل عدوانها بقصف همجي على غزة. الإعلان عن حل لجنة الطوارئ الحكومية في غزة تمهيدا لتسليم اللجنة الوطنية مهام إدارة القطاع. مراسلو المسيرة، تشيع الإمام الخامنئي يرسم مشهدا عالميا قل نظيره. قوى الجهاد والمقاومة الفلسطينية ترحب بقرار لجنة الطوارئ الحكومية في غزة تقديم استقالتها. أكثر من 11 ألف اعتداء و42 بؤرة استيطانية في الضفة خلال النصف الأول من العام الجاري. 4 شهداء بينهم مديرة مدرسة في غارة صهيونية جنوب لبنان. أشادت بما قدمه الشهيد القائد الخامنئي للقضية الفلسطينية، حماس تطالب الوسطاء بوقف العربدة الصهيونية. سياسي مصري للمسيرة، التشييع المليوني رسخ شرعية القيادة الإيرانية الجديدة ورسالة تحدي لأمريكا بأن الثأر حاضر. العدو الإسرائيلي واصل جرائمه في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة. من النجف إلى كربلاء، العراق يستعد لوداع تاريخي للشهيد القائد السيد علي خامنئي. الخارجية الإيرانية ترد على الاتهامات القطرية، تعطيل أنظمة التتبع يهدد الملاحة ويجب الامتناع عن المخالفة. نقل جثمان الشهيد السيد علي الخامنئي من مطار النجف ورسائل عراقية بتحويل العاطفة إلى عاصمة. رئيس المركز الوطني في لبنان للمسيرة، دماء القائد الخامنئي ستحرر فلسطين وسيكون لليمن الدور المحوري في النصر. أيضا من موقع المسيرة في الشأن الدولي، إيران تحمل ألمانيا مسؤولية التواطؤ في العدوان وتصف تصريحات وزير خارجيتها بالمخزية. أيضا ملايين يشيعون الإمام الشهيد علي الخامنئي في مدينة قم الإيرانية. وسائل إعلام غربية تصف تشييع الشهيد الإمام الخامنئي بأنه الأكبر في التاريخ الحديث. إلى موقع الميادين، ترامب: غرينلاند يجب أن تكون تحت السيادة الأمريكية لا الدنماركية. اليوم الخامس لوداع القائد الأممي الشهيد السيد علي خامنئي في جنازة هي الأضخم في التاريخ الحديث. عراقجي: الاتفاق نهائيا مع الولايات المتحدة ما لم تنسحب إسرائيل من لبنان. جون بلاط: اتفاق الإطار أحادي وأملته إسرائيل ولا يوقف إطلاق النار. ترامب: خاب أملي في حلف الناتو ولولا أردوغان لما حضرت القمة. العراق: وصول جثمان القائد السيد علي خامنئي إلى النجف الأشرف. ماكرون: فرنسا مستعدة لدعم إعادة إعمار سوريا والاستثمار في قطاعات حيوية. ولايتي نؤكد ضرورة الإنهاء الفوري للحصار المفروض على اليمن. ختاما، مقر خاتم الأنبياء سنرد بقوة على عدوان واشنطن ولن نسمح لها بالتدخل في شؤون هرمز. قالباف واشنطن ارتكبت انتهاكات جسيمة لمذكرة التفاهم. محافظة كربلاء تسجل 7 ملايين مشارك في تشييع جثمان القائد الأممي السيد الشهيد علي خامنئي. كانت هذه أبرز وأهم الأنباء الصادرة لهذا اليوم. تقبلوا خالص التحايا إعدادا وتقديما خديجة النعمي وإخراجا أماني عبد الكريم مفضل. إلى الملتقى، كونوا بخير.
1: هنا سام،
0: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
0: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
0: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام FM،
0: إذاعتك أنت.
1: سام FM تقدم
4: ذاكرة العدوان والانتصار.
5: الثامن من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
6: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان عدة غارات على معسكر 22 ميكا بالعبر التابع للمنطقة العسكرية الأولى، واستهدف مخزن سلاح وذخيرة ومقر قيادة اللواء والعمليات ومحطة محروقات، ما أدى إلى استشهاد 84 وإصابة المئات من ضباط وجنود المعسكر، كما استشهد 7 مواطنين بينهم نساء وأطفال، وأصيب 7 من أسرة واحدة في غارة للعدوان على منزل مواطن في منطقة خيوان في حوث بعمران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف العدوان منطقة نقيل بن غيلان في نهم بسلسلة غارات، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة مواطنين 2 وتضرر مسجد وعدة سيارات، كما شن سلسلة غارات أدت إلى استشهاد 11 مواطن وإصابة العشرات وتدمير مجمع حكومي ومنازل مجاورة له، واستهدف بمديرية حيدان بـ10 غارات، ما أدى إلى تدمير المنشآت والممتلكات العامة والخاصة وتدمير مدرسة أروى للبنات ومعدات شركة المعصار للطرق ومحلات النجم، بالإضافة إلى منزلي مواطنين يحيى الرخيمي وناصر البدوي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان غارة على مزرعة مواطنين في منطقة شعب الداخل بتعز، ما أدى إلى استشهاد وإصابة 10 مواطنين معظمهم أطفال. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان 4 غارات على مديريتي العبدية ومهلية، واستهدف 18 غارة أخرى مناطق متفرقة من مديرية مجزر في مارب، كما شن 4 غارات على مديرية خب والشعف في الجوف، وخلفت غاراته أضرارا مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب مواطن بجروح خطيرة جراء قصف العدوان السعودي على منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية، فيما استهدف طيران العدوان بغارتين منطقة الفرع في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، وشن 3 غارات على مديرية سرواح بمحافظة مارب، واستهدف بـ4 غارات أخرى مناطق متفرقة من مديريتي ناطع وذي ناعم بمحافظة البيضاء، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى

0: كما تضمنت الخروقات 5 ضربات للطيران المسيل المقاتل على مناطق متفرقة في الجبلية وحيس ومقبنة، وشملت الخروق أيضا 14 خرقا بالقصف المدفعي و46 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
1: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 أصيب مواطن بشظايا قذيفة ألقتها مسيرة لمرتزقة العدوان الأمريكي السعودي على منازله في منطقة حاوية بمديرية مقبنة في محافظة تعز. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدف الأبطال المجاهدون بقصف صاروخي ومدفع تجمعات العدو شمال المخاء، ما أسفر عن قتل وإصابة عدد كبير منهم. واستهدفت المدفعية تجمعات العدو في منطقة الجديد في المخاء محققة إصابات، كما اقتحمت وحدات المجاهدين موقع الجمائم العسكري بجيزان، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين وتدمير تحصيناته. كما دكت المدفعية تجمعات العدو السعودي في تباب خلف قيادة عليب ورقابة السديس، بالإضافة إلى قصف تجمعاتهم في وادي المسيال بعسير المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدفت القوى الصاروخية بصاروخ باليستي قصير المدى تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل، وسقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف العدو خلال عملية نوعية على مواقعهم في برباشا بتعز، كما استهدفت صلية صواريخ كاتيوشا وعدة قذائف تجمعات المرتزقة في جبهة الشريحة بكرش في لحج، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 لقي عدد من الغزاة والمرتزقة مقتلهم وأصيب آخرون بينهم قيادات في استهداف تجمعاتهم شمال التحيتة، وتم تدمير 5 آليات إحداها بصاروخ موجه تحمل أفرادا، ما أدى إلى قتل من كانوا على متنها وتدمير الآلية، كما تم تدمير آلية في قانية بالبيضاء وقتل من فيها، في حين استهدف القصف المدفعي تجمعات المرتزقة في ناطع. ولقي عدد من مرتزقة العدو السعودي مقتلهم وأصيب آخرون في عملية هجومية على مواقعهم في مجازة، وساندت وحدة الإسناد الصاروخي والمدفعي عملية الهجوم وحققت إصابات مختلفة دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دكت المدفعية تجمعات المرتزقة في عدة مواقع عسكرية قبالة منفذ علب، وتم تدمير آلية أخرى قبالة المنفذ بقذائف المدفعية، وتم استهداف تجمعات العدو السعودي والمرتزقة غرب موقع السديس بنجران بقذائف المدفعية، ونفذت وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية واسعة تمكنوا خلالها من السيطرة الكاملة على مواقع العدو جنوب مفرق الوازعية، وبعد تطهيرها بشكل كامل من المرتزقة وسقوط عشرات القتلى والجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذت وحدة الهندسة كمين محكم لآلية محملة بالمرتزقة في حام بالمتون، ما أدى إلى قتل وجرح من فيها، وقتل الأبطال وجرحوا عدد من المرتزقة باستهداف آليتهم في جبهة السليلة بمديرية خبو الشعف، ونفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع العدو في الساقية بذات المحافظة، كما لقي عدد من جنود العدو السوداني الذين يقاتلون في صفوف تحالف العدوان مقتلهم في جبهة حيران بحجة في قصف صاروخي للمجاهدين استهدف تجمعاتهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أعلن العميد يحيى سريع أن سلاح الجو نفذ عمليات واسعة على مطار أبها الدولي ومحطة كهرباء تهامة بمدينة أبها بطائرات مسيرة. وقال سريع أن العملية الأولى استهدفت مطار أبها بعدة هجمات نفذتها قاصف توكي، واستهدفت مرابض الطائرات الحربية وأهداف عسكرية أخرى وأصابت أهدافها بدقة عالية وعطلت الملاحة في المطار. أما الثانية استهدفت محطة تهامة للكهرباء بعدة طائرات وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة.
2: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
1: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية عملية عسكرية مشتركة استهدفت هدفا حيويا في أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، ونفذت العملية بعدد من الطائرات المسيرة وحققت أهدافها بنجاح. وأكدت القوات المسلحة أنها ستواصل إسنادها مع المقاومة العراقية انتصارا للشعب الفلسطيني.
3: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على مجازر العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية بعون الله تعالى عملية عسكرية مشتركة استهدفت هدفا حيويا في أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية إسناداً وانتصاراً للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر اليمني ولكل أحرار الأمة. صنعاء 2 محرم 1446 للهجرة، الموافق 8 يوليو 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
4: إذاعة سام اف ام،
5: إذاعة المحور.
3: في صباح هذا اليوم الجمعة وعند الساعة 5:25 صباحا، خرج تشكيل من الطيران الحربي العدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي، الذي يفرض عليه وعلى اليمن حصارا ظالما لما يقارب من 11 عاما. إلا أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله من خلال تصدي القوات المسلحة اليمنية لهذه المحاولة باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي، وتم إجباره على مغادرة الأجواء بحول الله وقوته. وعليه فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا، نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. ثانيا، لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية، وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار. ثالثا، ندعو أبناء شعبنا العزيز لمواصلة النفير العام والجهوزية القتالية تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. رابعا، نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين. أخيرا، نشدد على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي، ونشيد ونثمن بإجلال وتقدير بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه، ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 8 محرم 1448 للهجرة، الموافق 3 يوليو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
1: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
0: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
1: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
0: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
1: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
0: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
0: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
1: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
6: سام اف ام، وقفة إعلانية. سام اف ام، والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
5: أنتم لستم وحدكم، شعبنا إلى جانبكم.
4: صباح الخير يا قدس،
3: صباح الخير يا قدس.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير سامعين الكرام، أهلا بكم في فترة صباحية جديدة من صباحتنا معكم. صباح الخير يا قدس، نرحب بكم أينما كنتم وأينما يصل إليكم صوتنا عبر تردداتنا العاملة 99.1 و 99.3 و 93.5 أو عبر تطبيقات راديو البث المباشر راديو جاردن ومكسلر واتيون إن أو عبر موقعنا الإلكتروني samyaman.fm.
1: يوم جديد نقضيه بمعيتكم في هذا الأسبوع، يوم الأربعاء 23 من شهر محرم لعام 1448 والذي يوافق 8 من يوليو لعام 2026. ولو تلاحظوا أعزائي المستمعين أننا بهذه الأشهر مررنا ونمر بمناسبات عظيمة جدا، يعني بذكرى عيد الغدير الأغر، عيد ولاية أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، وبعدها مرينا بذكرى عاشوراء استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، والآن نمر بذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام، وكلها مناسبات عظيمة وفيها الدروس والعبر التي تكون لنا كمحطات إيمانية نعيد بها شحن رصيدنا الجهادي مع الله سبحانه وتعالى.
0: أيضا اليوم في هذا التوقيت بالذات نشيع الشهيد القائد العظيم والكبير جدا المجاهد السيد علي خامنئي، ويتجدد الحزن ويتجدد الفقد ويتجدد الوجع من جديد بهذا الرحيل لعظيم من عظماء أمتنا، سخر حياته كلها للدفاع عن المستضعفين، لنصرة غزة، لنصرة اليمن، لنصرة لبنان، العراق، لكل المستضعفين في هذا العالم، كان أبا روحيا لنا جميعا، فسلام الله عليه وسلام على تضحياته العظيمة، وهنيئا له هذا الوسام الذي ناله بعد جهاد طويل وبعد دعوات كثيرة بأن يوفقه الله سبحانه وتعالى لنيل الشهادة. هو يرتقي إلى مصاف العلا وإلى الله شهيدا، واليوم يشيع في كربلاء المقدسة في النجف الأشرف في العراق. إذن مستمعينا نرحب بكم إلى هذه الفترة من الإعداد والتقديم رحاب عبد الحفيظ وخديجة النعمي، ومن الإخراج أماني عبد الكريم مفضل.

0: أرجاء إيران المسلمة المجاهدة الشاسعة إلى رحاب العراق الكربلائية النجفية الحاضنة، تشييع ملحمي ملايين لا سابق لها على أوسع نطاقات القياس ومستوياتها، ملايين أحرار إيران الإسلام والأمة الحرة المؤمنة المجاهدة بل الإنسانية حية الضمير والإيمان والشرف. هذه الملايين احتشدت بقلوبها قبل أبدانها وأكتافها لحمل جثمان الطاهر في موكب الحب. في موكب الحب اللدني الأرقى والأقدس، هذا أنت أيها الحسيني الخامنئي، وفي رحاب الأقمار الأبدية هذا هو مرتقاك ومعراجك، ولي أنت حتى النخاع، شهيد أنت حتى الأعالي، حتى تناهي اليقين، شهيد الإنسانية الحرة المؤمنة الشريفة، شهيد الإسلام المجاهد المقاوم، بل شهيد العروبة الحقيقية.
1: شهيد العروبة الحقيقية رغم أنوف المفرقين بين العين وأختها وإصبع الكف ونظيراتها والقلب ونبضه، وهذا عين ما يمارسونه سفاهة وحماقة بين العرب والفرس أبناء الأمة المسلمة الواحدة. هذا أنت رغم أنوف الصهاينة الأبسينيين وأذنابهم المنافقين النافخين في كير العصبية العنصرية الغبية الكريهة، أدعياء العروبة المنتحلة الكاذبة الزائفة الذين تخدموا لصالح أعدائنا أسيادهم ورضوا أن يكونوا عبادا لهم في محاربهم، في محرابهم الشيطاني، محراب ترامب اليهودي، محراب أمريكا الأبستينية الصهيونية شاربة دماء الأطفال وآكلة لحوم البشر.
0: أنت عنوان الضمير الأدمي الإسلامي العروبي الحق الحي الأصيل، ورمز الوعي والفكر والجهاد والكرامة، ومصباح الهداية إلى سواء السبيل، وشهيد الموقف الذائد عن كل ذلك. أنت الحسيني الموصول الفكر والجهاد والعطاء والتفاني بأعطر الجذور وأنقى المنابت، حتى منبتك العلوي المحمدي القرآني الراسخ في أعماق الحياة والخلود.
1: وأنت القائل ذات يوم مخاطبا ميامين الجهاد في خنادقهم: إذا كنتم تضعون صورنا في خنادقكم فإننا نضع صوركم في قلوبنا، وهي خنادق الله الحقيقية. قلبك المؤمن المجاهد، قلبك الرحب النابض بروح القرآن وأشواق الأنبياء والأولياء وحوافز جهادهم وموقدات أحزانهم، قلبك الشاسع المشغول من ياقوت المعالي والذي تربعت فيه فلسطين هاجسا مؤرقا وتزاحمت في أرجائه الدافئة آهات المستضعفين وأحلامهم. ها هو اليوم يمطر القلوب الحرة بلواعج فقدك، قلوب الشرفاء الأحرار عبر الكوكب يمزون اليقين من حتمية النصر لما جاهدت طويلا وقضيت لأجله. ها هو اليوم يتحول إلى مضخة كونية لعزائم الإصرار على مواجهة الطغيان الأبستيني حتى النهاية.
0: هنيئا لك المرتقى الأرفع، ولتتبوأ مكانك فيه بين حشود أقمار العشق الأسمى الذين تتوالى قوافلهم في الوصول تترى، حيث يطيب حيث يطيب المضاف الإلهي الأبدي الأرقى، ويحلو اللقاء والعيش والمقيل والمسمر مع محمد والأنبياء والصديقين، مع علي وأهلي، أهليك أنت أهل الكساء، مع سالك نهجهم عبر العصور، مع الخميني وحسين العصر والبدر ونصر الله والهاشمي والصماد وسليماني والمهندس والسنوار وهنية والغماري وكل الرفقاء السعداء على النهج عينه. هنيئا لكم متبوأكم ومعراجكم ومحياكم الأبقى والأخلد والأسعد، فرحين مستبشرين بالذين لم يلحقوا بكم من خلفكم، ويواصلون بحفظ الله وفي عينه وفي عين عونه ونصره. حمل الراية المقدسة بعدكم من أبي جبريل إلى مجتبى ونعيم، وكل متخندق معهم في أشرف خندق يصد عن الأمة غلو شياطين الكوكب ومجرميه، حتى الدحر النهائي لهم وقطع دابرهم واستئصال شرورهم، وما ذلك على الله بعزيز ولا بعيد.
1: فسلام عليك أيها الولي والسيد والشهيد، سلام عليكم جميعا أولياء الله وأعلام هداه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سلام سلام.
2: اللهم إنهم محتاجون إلى رحمتك، وأنت غني عن تعذيب عبادك. اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا، اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا، وأنت أعلم بنا بهم منا. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم أدخلهم برحمتك برضوانك. الحمد لله الذي رزقنا الجهاد في سبيل الإسلام،

0: في مدينة قم المقدسة تتواصل مشهدية التشييع المليوني في حدث تاريخي نادر في الرزنامة الإيرانية. من طهران إلى قم لا يسير الشعب خلف نعش فحسب، بل خلف معنى ثوري عميق. الدموع ليست ضعفا، والجموع ليست مجرد حشود، والهتافات ليست انفعالا عابرا، بل هو استفتاء حي على صون الذاكرة وبداية سردية جديدة في عهد الخامنئي الجديد السيد مجتبى. الأمة تمضي خلف نعش قائد قال لا لأمريكا ووكيلها الصهيوني، وجعل من فلسطين محور القضية. شعب يمنح هذه المراسم زخمها لرجل لم يعش على هامش التاريخ، بل اقترن اسمه بمعركة كبرى عنوانها الثورة. إنها جنازة تحولت إلى جبهة إرادة تحمل في طياتها لغة الرايات وصوت الجماهير وخطى السائرين خلف النعش.
1: الشعب في إيران هو جزء من صنع القرار، وحضوره المليوني الكاسح في طهران وقم يرسخ معادلة جمهورية تستمد شرعيتها من إرادة شعبها. علي جعفر، المسيرة، طهران.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 7150433007 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.
13: الإمام زيد عليه السلام بما يعنيه لنا كرمز عظيم من رموز الأمة الإسلامية، تعترف كل الأمة بمختلف اتجاهاتها وتياراتها ومذاهبها بعظيم شأنه وعلو مقامه وبدوره الكبير في هذه الأمة وما عمله من أجل هذه الأمة لتصحيح مسارها ضمن حركته بالإسلام الأصيل في مبادئه وقيمه وأخلاقه، كما هو أيضا سليل بيت النبوة وحليف القرآن، هذا الاسم الذي عرف به والذي كان عنوانا لحركته ونهضته وجهاده.
2: صباح الخير يا قدس.
14: صباح الخير يا قدس.

0: حياكم الله أعزائنا المستمعين، عدنا لكم من جديد في هذه الفترة المباشرة من صباح الخير يا قدس. وصلنا في هذه الأثناء إلى الفقرة الرئيسية، وهي التي خصصناها للحديث عن الإمام زيد عليه السلام في لحظة تاريخية فارقة تلخصت فلسفة الوعي والمواجهة في وصية الإمام زيد عليه السلام لابنه: قاتلهم يا بني، فوالله إنك لعلى الحق وإنهم على الباطل. هذه الكلمات ليست مجرد إعلان مبدئي، بل هي منهجية صارمة لقراءة الواقع، تفصل بين ثبات المبدأ وديناميكية المعركة. من هذا المنطلق أعزائنا المستمعين، نناقش مع ضيفنا المتواجد معنا في الاستوديو الأستاذ أمين المتوكل، الكاتب والباحث، حياكم الله. في أستاذ أمين، يعني سنناقش معهم كيف تحولت هذه الوصية إلى معيار اجتماعي يفكك جمود النخب ويتجاوز خذلان الواقع المادي بصناعة وعي استراتيجي يمتلك يقين الحق ومرونة المواجهة. أيضا أعزائي المستمعين، لن أنسى أن أنبه عليكم بأن مجال الرسائل مفتوحة لكم طرح أي استفسار أو أي سؤال فيما يخص هذه المناسبة وهذه الوصايا على رقم الرسائل 720-991-991. أستاذ أمين، في بداية محاورنا معكم، تمنح وصية الإمام زيد عليه السلام معيار حاسم لا يقبل اللبس في تحديد جبهة الحق وجبهة الباطل بعيدا عن التشويش. إذا كانت وصية الإمام زيد تقسم المشهد بوضوح بين حق مطلق وباطل مطلق بناء على الموقف الفعلي في الميدان، كيف تفسرون إصرار بعض النخب اليوم على صناعة باطل وهمي إن صح التعبير عبر تصنيفات طائفية وعناوين زائفة لحرف بوصلة الجماهير عن العدو الحقيقي والوجود الأمريكي الإسرائيلي؟
1: أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعظم الله أجورنا وأجوركم بهذه الذكرى الأليمة التي توافق إن شاء الله 25 محرم، وهي أيضا ذكرى استشهاد الإمام زين العابدين عليه السلام، وهذا هو ولده العظيم الإمام زيد عليه السلام. طبعا قبل كل شيء لابد أن ننوه إلى شيء مهم جدا، وهو أن الإنسان بطبيعة الحال دائما يميل إلى ما هو أكثر، ودائما للأسف الشديد الإنسان هذا تغره المظاهر دون أن يلتفت إلى الجواهر. دائما ما يستغرق وقته وأموره وحياته وتقييمه ويتخذ معاييره، فالاستغراق في القشور والابتعاد عن اللب، هذا هو امتحان من الله سبحانه وتعالى ليختبر وعي الإنسان. في الآن في مثلا يمني يقول: بين أخوتي مخطي ولا وحدي مصيب، أشوف الناس أن بتجهوا، حشر مع الناس عيد، إذا كان اتجاههم هذا الاتجاه فأنا مع هذا الاتجاه، هكذا أكلم نفسي وخاطب نفسي بأنه معقولة أنه مجتمعي وأهلي والبيئة التي أعيش فيها الحاضنة لي تكون على باطل. شوفوا إيش المعيار في تقييم الأمور حولنا. لذلك ما هي المشكلة؟ يعني هذا مدخل إلى إلى سؤالكم اللي طرحتموه، أن الأنبياء عليهم السلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كانت مشكلتهم مع أقوامهم، المشكلة الأساسية أو نقول مشكلة رئيسية، أن هؤلاء كانوا يفكروا بهذا التفكير، هي الأقوام الآخرين، وهو أنه معقولة أنت لوحدك جيت بالحق وإحنا وآباءنا وأجدادنا واللي حولنا كلنا على باطل؟ مستحيل. شوفوا النزعة أن بتكون. فلذلك كانوا لا يؤمنون برسالة الأنبياء، تحت أي مبرر، ليس مبرر فكري، أنه تعال اطرح فكرتك في الطاولة، أنا أطرح فكرتي في الطاولة وتعالوا نتناقش. الله وهب لي قدرة التعقل، أفهم وناقش أو حلل وفسر، أيضا أنت الآخر. هؤلاء يعطلوا تفكيرهم وعقولهم واتجهوا إلى ماذا؟ إلى هذه العاطفة الكاذبة، أنه أبي الذي رباني، أمي اللي ربتني، أهلي حولي، عزوتي عشيرتي، معقول يكونوا على فاضل؟ لا، لابد أن لا أترك وأنسلخ من أهلي وأتبع هذا الرجل، لأن هذه مشكلة نفسية بتكون. لذلك كثير من الآيات أنه يعني ما ألفينا عليه آباءنا، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثار مقتدون، فهذه هي المشكلة. لكن أمير المؤمنين علي عليه السلام، أنا أستطيع أن أقول أنه وضع كلمة يخلدها التاريخ، تخلد بالتاريخ وفي تاريخ الأمم. قال لا يعرف الحق بالرجال. مش معناه أني أشوف إنسان متسلط قوي قد تكون له سطوة هنا أو هناك، أقول ما دامه هكذا فهو على حق، أو مثلا يعطيني كلمتين مع سورة أقول هذا إنسان على حق. أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول لا يعرف الحق بالرجال، يعرف الحق تعرف أهله. مشكلتنا أننا لم نتعرف على الحق. الإنسان في حياته قد يتجه لمعرفة كثير من الأشياء، يعني في ناس اليوم مثلا، اليوم إذا قلنا لهم مثلا من تأهل من الدوري 16 إلى الدوري 8 أمس في كأس العالم، أقول والله الفريق الفلاني على الفريق الفلاني وكذا ومدري إيش، والآن الدوري 8 الفريق كذا كذا ويلعبوا فيه كذا كذا ومدري إيش. بنشوف بعض الناس ما شاء الله بدون فاهمين المباريات أكثر حتى من الحكام، أصبح يعني فاهم في بعض الأمور الدقيقة اللي ما هيش في اختصاصه، هذا فاول، أنا أكون تسلل، الحكم غلط. وشو نحن ضد الرياضة، ولكن شوف الإنسان أن بيستغرق في أشياء كثيرة جدا في حياته ويفهم تفاصيل التفاصيل وعمق العمق. وعندما نقول له تعرف على الحق في حياتك، لا، لذلك ينجر ورا، يعني مثل ما قال أمير المؤمنين عليه السلام، الناس ثلاثة، عالم رباني هذا فعلا تشرب الحق في حياته، ومتعلم على سبيل نجاح يبحث عن الحق، الصنف الثالث الذي
2: يشتو يا رحمته،
1: اللي هم يا رحمته ويش يعني يشتو، ما هو يعرف الحق بالرجال أو بالمظاهر، يغتر بالمظاهر. قال وهام جرعاء
2: أتباع
1: كل ناعق يميلون مع كل ريح. إيش السبب يا أمير المؤمنين؟ قال لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. فالمسألة بتكون هانة للأسف الشديد، أن الإنسان بتجيره العاطفة الغير مدروسة إلى أشياء كثيرة. عن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لم يغفل عن طرح مثل هذه المشاكل، وكان لها يعني وجود كبير في القرآن الكريم.
2: نعم، كانت لها المساحة الأكبر.
1: نعم، يعني الله سبحانه وتعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. يعني تخيلوا، ولو أعجبك كثرة الخبيث، بمعنى أنه الخبيث قد يأتي في مظاهر الكثرة، العزة مثلا، السطوة، الوجود، أو بما يسمى الآن في المصطلح العالمي القوة الناعمة. فرق بين القوة النائمة طبعا
2: والحرب
1: النائمة. القوة النائمة معنى أني كيف أسوق نفسي للعالم، كيف أشد الأنظار إلي. هذا ما تلعبه أمريكا طبعا، من وضع هذا المصطلح هو جنرال أمريكي اسمه جوزيف ناي، تكلم عن حاجة اسمها القوة النائمة. حتى من خلال القوة النائمة الناس ينبهروا. بس ما أنتوا طرحتوا في سؤالكم أنه أمريكا الآن هي راعية السلام، وهي من تحدد من هو على الحق ومن هو على الباطل.
2: نعم.
1: لذلك نحن أمام هذه الإشكالية. أمير المؤمنين علي عليه السلام يعني في آخر أيام خلافته كان الناس حوله قليل، ولكنه أعطى أيضا درسا عظيما، قال لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكي. لأنه الإنسان يشوف أنه مثلا الذي يتمسك بالحق تكون له معاناة نفسية قبل أن تكون له معاناة من الظالمين.
0: صحيح.
1: الظالم قد يطارده، قد مثلا يحبسه، قد ينفيه، لكن
0: قد يجادله كثيرا يعني.
1: لكن الإشكالية أن الظلمة ما بيجادلوش، نادرا ما يجادل الظلمة، لكن الإنسان عندما يشوف أنه مع الحق والناس اللي حوله واللي عاش معاهم ما بتقبلوا، فبيحس بنوع من الوحشة، نوع من الغربة هكذا في حياته،
2: خاصة لما يكونوا قريبين منه، يعني مثلا الأقربين.
1: أيوة، خاصة اللي عاش معهم أحلى حياة، اللي كانوا فعلا محل أنس له، بس لما يتجه في طريق الحق يتنكر له الناس. هنا الامتحان. كثير من الناس عاد عن طريق الحق إلى الباطل بسبب هذه المشكلة،
0: يعني بيتأثر.
1: المشكلة ستتأثر، قصة أنه الإنسان قد يكون في مثلا في مرحلة معينة ذا حضور ووجود للناس وعلاقته الاجتماعية الطيبة، وطبيعة الحال الإنسان يستأنس بالآخرين.
0: صح.
1: بس عندما أتخذ موقف فيها الحق قد يشوف الناس يعني كل واحد اللي يتبرع مني واللي يفلتني واللي يوقف ضدي واللي أعيش في عزلة، هذه العزلة هي متعبة نفسيا. كثير من الناس ترك الحق حتى لا يستمر في هذه العزلة.

0: النفسية. يعني مثلا بعض لما ذكر الله سبحانه وتعالى نبي الله صالح عليه السلام، يعني كان قوم صالح
1: دائما يقولوا له أنت فينا ضعيف وأنت مسكين، ليش نتبعك؟ ما لك تبعك للأردنيين؟ يعني من، أيوة. من هذا الحرب نفسية عليهم.
0: يعني عندما قال مثلا قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا، شوفوا قصة الحرب، لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إن بما أرسل به مؤمنون، قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم به كافرون. سألوا عن الاستحكار، أنتم مقصدكم هذا هو مرسل من الله سبحانه وتعالى؟ يعني يسخف الفكرة، يخلو فكرة سخيفة وملأ. يعني هذا واجهة القوم،
1: يعني وإحنا ما شاء الله علينا، ليش ما يجي النبي منا نحن؟
0: أيوة. فهؤلاء بيعيشوا نوعا من العزلة في حياتهم، وهكذا عاش الإمام الحسن عليه السلام، وهكذا عاش الإمام الحسين عليه السلام. 70 نفر في مواجهة 4000، في رواية 40000، إشكالية. لكن ماذا قال علي الأكبر لأبي؟ وهذه أيضا كلمة مهمة جدا ونحن في إدارة الحق. يعني أمير المؤمنين يقول اعرف الحق تعرف أهله، هذا عنوان عريض في حياتنا. لا تستوحشوا طريق الحق القلة سالكي، هذا أيضا عنوان في حياتنا. علي الأكبر عليه السلام عندما وهو ماشي إلى كربلاء وكان من سائل بأمر وهو عالم، قال يا أبتي أولسنا على الحق؟ قال نعم. قال إذن لا نبالي أوقعنا على الموت أو وقع الموت علينا. هنا لأن الوزن يوم القيامة إيش؟ والوزن يومئذ الحق. الإمام زيد عليه السلام، يعني شفنا أنه كيف الناس خذلوا، كيف كان المسألة معدة لها، وفي الأخير حصل الخذلان وأصبح وحيدا ويقاتل ومجموعة من حوله. فعندما أصاب السهم جبهته الشريفة كان له أيش؟ خطاب مع ولده، وهذا الذي نجي نركز عليه. إنه نحن نعرف إنه كلام الآباء ينغرس في قلوب الأبناء، هذه رسالة لكل أب. قد تصنع من ابنك إنسان عظيم، مجاهد، عالم، شخصية عظيمة، قد تجعل من هذه الشخصية العظيمة قد يكبر يكون شخصية عظيمة إنسان مدمر، إنسان متعب، إنسان يعني ينسحق في الحياة. كلها لماذا؟ بالكلمات، بالتربية، بالتشجيع. آباء هذا الأيام للأسف الشديد بيعطوا كلمات تدمر أبنائهم، من جهة مثلا أنه يقارنه بالآخرين، يسقطه معنويا، يحقره، أنت إنسان كذا. هو قصده أن مثل هذه الأشياء هي تربوية، ولكن لا أعلم أنه يدمرها. أيضا في مسألة مهمة جدا، أنه أنا أخاف على ابني من مشاكل الحياة، وهذه أيضا مشكلة أخرى معويصة. لكن كيف ربوا أهل البيت عليهم السلام أبنائهم؟ أمير المؤمنين يخاطب ابنه الحسن في الوصية الخالدة، تلك الرسالة العظيمة، يقول وخذ غمرات الحق حيث كان. خلي معيارك الحق. إذا المسألة تحتاج تضحية ضحي. في الوقت الذي الآباء بيقولوا لأبنائهم لا تضحوا، كونوا بعيدا عن التضحية، ما لكم ولا الناس، ما حلقش عليكم،
1: انتبه على نفسك، ما عليك من أحد،
0: اكتلب لي ذحن فلان الفلاني وخلاص. وأب جنب أب جنب أب يتكلموا مع أولادهم هكذا، وفي الأخير نتساءل ليش ساد الباطل في حياتنا، ليش ساد الفساد في حياتنا؟
1: أو أنهم يقتلوا الشخصية في نفس الابن، في نفسه، يحطمه معنويا ونفسيا، وبعدها تلقائيا يكبر وهو ولد ما بش عنده شخصية، ما يقدرش أنه أصلا يتخذ قرار أو أنه يصير في طريق الحق.
0: حسنتم. هذه إشكالية. يعني قد تكون المسألة أنه خاصة التربية المادية، الأب عندما يربي ابنه تربية مادية بحتة، كل شيء بمقابل، حتى لو قال له يا ابني سير مع الحق مثلا،
1: هقول أشياء يقع
0: الأساس خارب. كيف تشتني أسير مثلا مع الحق؟ وأنا تربيت أنه الحق هذا يشتي الإنسان يكون منزوع نكران للذات عنده. إنسان لا يعيش يعني يخلد إلى الأرض بالمادة. إنسان متسامي روحيا. فلما أجي أقول يا فلان مثلا متحرك مع الحق هيخرب أكثر مما يصلح قد يكون. ولكن كيف ربوا أهل البيت عليهم السلام أبنائهم؟ الإمام زيد وهو في تلك اللحظات الأخيرة أعطى رسالة خالدة وعظيمة وتربية لأبنائنا، وخاصة نحن الآن في مرحلة نجد السيد القائد يحفظه الله يراهن على الجيل القادم.
1: صحيح.
0: وقد أخبر مثلا في إحدى خطاباته ومحاضراته أنه الويل لكم من الجيل القادم، لأن المسألة عند أمريكا وإسرائيل قد تكون ذات طابع أجيال. هذا الجيل قد لا نستطيع عليه، بعض الأحيان يكون هكذا. يعني في شارون، نذكر أنه مرة شارون أو بيريتس ما أتذكر من، لما قعدت معركة بين مصر وبين الكيان الصهيوني أعطى كلمة قال مش مشكلة، هذا الجيل قد يذهب وسيأتي ذاك الجيل الذي لن يعمل شيء. فعلا في مصر يعني قد تكون المراهنة على الأجيال. يعني خلونا في هذا الجيل مع صراع الجيل اللي معنا، بس ما هو عملنا؟ هذا يكون خارطة الطريق عندهم واضحة. ما هو عملنا للجيل القادم؟ كيف نهيئه؟ هذه خطة من خطط أمريكا، إنه الناشئة هذا نشتي وكبروا ما يكونش مع معادة مع أمريكا وإسرائيل. إذا كان الآباء والكبار مش مشكلة، هم عيموتوا وإحنا نسطر هذا الخطة لأولادنا ولا لمن حولنا، على شاش نهتم بالجيل القادم. لذلك نشوف ضجيج كبير في القنوات الإعلامية، الحوثيين، الصيفية، المدارس بيعلموهم. طيب ما يعني هذه مش إشكالية عندك أنت؟ الأب يشيل ابنه للمركز الصيفي، أنت ما دخلك. لا بيقول لك أنك تصرف عليه أنت ولا تدي، هذا مسألة أسرية اجتماعية خاصة بهم بالآباء. ليش خليتها مشكلة كبيرة؟ يعني في إحدى القنوات الصهيونية يتكلم محلل أنه بيضج في القناة، موجود فيديو، أنه هؤلاء الحوثيين مثلا يعلمون أبنائهم الموت لإسرائيل. هذا صهيوني بيتكلم منزعج، عنده هذه مؤشر مش بسيط،
1: مؤشر خطر عليهم،
0: خطير جدا. هم بيفكروا مش ما قال سيدي حسن احنا آنيين لحظيين، هم بيفكروا الى ما بعد. صحيح. يعني انسان يعني بنشوف الان الكيان الصهيوني بيكون عملا ما هو انه كيف احمي نفسي مبدئيا. يعني مثلا اي شخص مثلا قد ياتي منه خطر في اي مرحله من الان، لعن رأيش لما يكبر شوية، من الآن جو نصفي لأن حزب الله مشكلة كبيرة عند الكيان الصهيوني، مشكلة كبيرة جدا. فهم يتحسسوا الخطر دائما حتى عندما يكون عبارة عن فرضية وليس واقع. عندما بيشوفوا أن هذه المسألة فيها خطر، فرضية يعني هذا قد يكون مثلا منها الخطر، مثلا تعالوا نتخذ الآن احترازات وإجراءات من الآن، لا ننتظرش حتى يقع هذا الشيء. بس سيدي حسن بيقول إنه إحنا مشكلتنا العرب إن إحنا كبني إسرائيل حق زمن لا نؤمن حتى نرى الله جهرة، نشتي الخضر يقع نشاهده بعد إيش نتخذ الموقف.
2: لازم نوصل لأقصى مرحلة يعني من الخطر، نقع في الخطر عشان نؤمن.
0: نعم.
2: نؤمن به، نؤمن بأنه يجب علينا أن نتحرك. خلاص قد وقت الصدق يعني، وخيرات ناس بيفكروا.
0: لذلك كيف بيفكر الصهاينة الآن؟ إن هؤلاء أصغارنا هيكونوا خطر فيما بعد، والخطر لأنهم مع الحق. ولذلك يعني لما الإمام زيد يكلم نجاهدهم يا ولدي، هذه رسالة عظيمة جدا، رسالة لكل الآباء أنه كيف يربوا أبنائهم، كيف أرسم الحياة ومعنى الحياة في حياة ابني مثلا، هل الحياة كذا أو الحياة كذا. إذا والله ربينا أبنائنا أن الكرامة والإباء والقيم هي قبل كل شيء حياة المجتمع تتغير، العدل عيسود، المحبة عتسود، الرحمة عتسود، ما عاد بيش هذاك الفساد، ما عاد بيش هذاك العنجهية، خلاص حتى المظاهر الاجتماعية السيئة جدا ستتلاشى، لأنه هناك ثبات على الحق. جاهدهم يا ولدي فوالله إنك على الحق. في الوقت الذي كانوا أهل العراق آنذاك يهربوا إلى معسكر هشام وما إليه.
1: المشكلة أن التاريخ دائما بيكرر نفسه، نفس المأساة التي حصلت مع الإمام الحسين نفسها حصلت مع الإمام زيد.
0: نعم، لأنه حب الدنيا للأسف الشديد. ما الذي جعل أهل الكوفة مثلا، يعني نشوف أن السبب واحد، حتى لو تكررت قد تتكرر المشاهد، ولكن عندما نعزو نشوف أنه سبب واحد، أن هؤلاء ليش حب الدنيا والخوف من الموت. يعني مثلا 18 ألف الذي بايعوا مسلم في الكوفة مثلا، لو كانوا قاموا مع مسلم ضد عبيد الله بن زياد آنذاك في تلك اللحظة، يصيروا صفوا عبيد الله بن زياد وهو في القصر، قد يكون مثلا فيهم شهداء، قد يكون شهداء،
1: هذا هو الوضع الطبيعي يعني.
0: أيوة. أكيد. لكن أن يبقى أولئك كلهم تحت راية عبيد الله بن زياد وهو خيرهم، طبعا شوفوا الخيار، قال اللي يشتي قاتل الحسين أنا أعطيه كل شيء، اللي ما يشتي قاتل الحسين مش هو حر ملجس في بيته، غصبا عنه يخرج ولا السيف ويهدم داره وتصادر أمواله. عتسير يعني عتسير، وشوف عتسير وتقاتل ابن بنت رسول الله، ولو عادك قتلت على يده ولا يدفعه يا ويله من جهنم. فهذه الإشكالية، هذا التاريخ اللي بيعلمنا أنه الإنسان قد يكون في هذا الجبهة. ما الذي شوفوا، ما الذي جعل أهل الكوفة في ذلك الموقف المخزي؟ عدة أسباب، من ضمن الأسباب الأهالي، نتكلم عن أب ينصح ابنه، المشهد الآخر أب وأم بينصحوا أولادهم، ما هو ما قالش اثبت مع الحسين،
1: ما عليك من الحسين،
0: قالوا ما لنا ولا الدخول بين السلاطين، أدخلك من الحسين. يا أهل الكوفة يا
1: ناس، هم أصلا بيتقاتلوا على السلطة،
0: على السلطة، شوفوا كيف المسألة، هم فاهمين إن الحسين على حق، ولكن مشتوا يجيروا الموضوع. يعني هذا المجتمع كان يعرف من هو علي بن أبي طالب، يعرف أحقيته، يعرف الحسن، يعرف الحسين، ولكن لأن التربية هي قائمة على المادة، ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أنه الأب والأم أنه دخل البيت، يا خلق الله الحسين عجيلة عندنا، عيب، برد لك، هذا سلطان وهذا سلطان. يعني يشتوا يحاولهم فاهمين أن الحسين على حق، بس يشتوا يخلوا المسألة فيها مثل ما تسمى الآن في الفلسفة ما يسمى بالمغالطات المنطقية، أنه أحاول أن أفعل مغالطة نوعا ما منطقية كأنها حقيقية وأقنع الناس فيها. فلذلك
1: وهي هذا المشكلة اليوم في واقعنا، يعني يجي لنا يعني يا أما تقرير أو يعني يجوا يحرفوا البوصلة ويجي يدي لك آيات قرآنية ويأخذ منها الحاجة الذي يشتهي، ولو أنه مشي تقافات مغلوطة ومشي صح بيخليها صح وهي غلط أصلاً.
0: في توظيف سيء للدين في هذا المنحة، في توظيف سيء للدين. يعني على ما طرحتموه من سؤال مثلاً، أنه فعلاً مثل هذا المغالطة المنطقية، كيف جعلوا الحسين طرف ويزيد طرف؟ مثل ما طرحت السؤال أنه كيف استطاعت أمريكا أن تجعل من الصديق عدو والعدو صديق؟ يتلبس الإنسان ما يعرف شيء إنه الحق. هي هذه المشكلة. الآباء الذي لا يربوا أبنائهم على الحق، والإنسان الذي لا يتربى لمعرفة الحق، هذه أيضا إشكالية كبيرة جدا في حياة الإنسان. لذلك أمام هذا المشهد، عندما نركز على فهم الحق وطريق الحق والتمسك بالحق، عندما كما قال الله سبحانه وتعالى وهو من صميم سؤالكم أيضا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني شوف سبحان الله، انه لما نتواصى بالحق نحتاج بعدنا نتواصى
1: بالصبر،
0: انه الحق يحتاج الى صبر في حياتنا. فهذه كانت الرساله الخالده، انه ما دمت على الحق ضحي، لا تخف. الحياه يعني مثل ما قال الامام علي عليه السلام، الموت في حياتكم قاهرين والحياه في موتكم مكهورين. ما أسوأ الإنسان عندما يعيش في الباطل فيعيش الموت كل يوم، بس عندما يكون مع الحق قد يعيش الحياة، قد يعيش الحياة بعزة ويطول عمره بعزة ويعيش العزة أيضا في الآخرة.
1: وهنا هو السؤال، يعني أنه الإمام زيد عليه السلام قال هذه الوصية والسهم في جبينه، يعني ما عاد مش معه إلا ابنه فقط، وهو يعني في هذا كما يقال ذروة الانكسار المادي إن صح التعبير، والخذلان المجتمع الذي تعرض له الإمام زيد عليه السلام. برأيكم كيف تتحول جملة فوالله إنك لعلى الحق من مجرد شعار حماسي إلى استراتيجية صمود عابرة للأجيال؟ وكيف يمكن للمجتمعات المعاصرة التي تعيش حالة من الاستضعاف أو الخذلان أن تستلهم من هذه الوصية القدرة على تجاوز هزيمة الواقع المادي وتجذير الوعي بأن امتلاك الحق الأخلاقي والمبدئي هو المنطلق الأساسي لتغيير موازين القوى مهما بدت المعطيات هذه مظلمة من حوله؟
0: أحسنتم. طبعا الحق له جبهة ممتدة، يعني الحق هو الحق من يوم خلق الله آدم عليه السلام إلى اليوم، ما بش حق مثلا ملون، في حق أصفر، في حق أخضر، له الحق هو نفس الحق. منذ الله بعث الله آدم إلى نوح إلى إدريس إلى صالح إلى هود إلى نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الآن، هو حق واضح. والحق له صولات وجولات ومشاهد في حياتنا، ولأننا الآن نعيش ذكر استشهاد الإمام زيد عليه السلام نعيش مفهوم الحق. وأنه فعلا المسألة عندما نتكلم عن الإمام زيد والسهم مثلا في جبينه، تكون المسألة صعبة، وكأن الإنسان في تلك اللحظات وهو أقرب إلى الرحيل من هذه الدنيا يعطي أجزل وأفضل الكلمات. يعني الآن أنا معي شيء لابد أن أعطي أفضل شيء، يعني تلك المرحلة مثلا، يعني بيني وبين أن أرحل من الحياة أو من الدنيا مثلا، يعني بس نزع السهم فقط. فعندما ينزع السهم قبلها لابد أن تكون لي كلمة واضحة، وأنه من جاهدهم يا ولدي لابني نصيحة، لأن الباطل لابد أن نعيش معه. طبعا في دعاء للإمام زين العابدين عليه السلام، وهو دعاء يسمى بدعاء الصباح والمساء، لعله الدعاء السادس السابع من الصحيفة السجادية، يذكر أن الإنسان قد يكون له برنامج يومي في حياته اليومية، ومنها أنه يا الله أعني على كذا وكذا وكذا وكذا. من ضمن هذا البرنامج ما هو؟ يعني أن الله يعينه على توهين الباطل، يعينه على توهين الباطل. فالإنسان عندما يعيش جبهة توهين الباطل هو يكون في جبهة الحق. لذلك مثل هذه الشعارات ابتداء من ما خلق الله نبي الله آدم إلى ذكر اليوم، هذه الشعارات تعزز في ساحة الحق حركة الانطلاقة الدائمة في مواجهة الباطل. نحتاج في حياتنا عندما نمر بأزمات إلى كلمات أهل البيت عليهم السلام. أنا دائما أقولها، لو قرأنا آلاف الكتب عن أهل البيت عليهم السلام عن تضحياتهم لن نفهمهم حتى ماذا تأتينا المواقف تفهمنا منهم. هل نصل إلى مرحلة من الوعي حتى لو قرينا آلاف الكتب؟ عندما تأتي المواقف تعطينا وعي جديد ليس موجود في الكتب. عندما نقف موقف من المواقف قد لا يساندنا الناس بقدر ما تساندنا تلك الشعارات لأهل البيت صحيح. عليهم السلام
1: صحيح.
0: مثل ما سيد حسن نصر الله يعني،
1: وشعار الإمام الحسين هيهات من الذلة،
0: نعم هذا
1: له وقع سبحان الله العظيم.
0: يعني أنا أتذكر أنه في كلمة للسيد حسن نصر الله بيتكلم عن حرب تموز، كيف كانت الواقعة آنذاك، العالم ضده، الداخل ضده، كل شيء ضده، الآفاق كلها مسدودة. تخيلوا بينه وبين الشهادة يمكن مرمى حجر، كل الناس ضد حزب الله، أصبح حزب الله في خلاص في عنق زجاجة آنذاك. يعني المسألة خلاص، قال لم أشعر، قال كم لي بنخطب حول الإمام الحسين، نخطب أخطب يعني شعارات وهذا الشيء، وكم ياما واقف، قال لم أشعر بالإمام الحسين عليه السلام إلا تلك اللحظة. فعلا يعني شعرت ما معنى الإمام الحسين، ما معنى ألا وندعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين. وفعلا كانت لحظة تحول في المعركة، يعني ما كان يصدق أنه حزب الله ستكون لهذه الانطلاقة. تأتي المواقف، كلمات الإمام زيد، كلمات الإمام الحسين، كلمات الإمام الحسن، كلمات الإمام علي، يعني مثل ما بيقول سيدي حسن في ملزمة من وحي عاشورة، أنه بما معنى أنه ما من موقف من مواقف حياتنا إلا ويعلمنا كربلاء كيف نعمل من كربلاء. والإمام الخميني قال كل ما لدينا من عاشورة، هذا الأشياء اللي هي ما لدينا والمواقف، إنما وجودها الشعارات.
2: صحيح.
0: يعني هذه كلمة نكل على الحق مثل ما ذكرت، قد تكون مؤطرة في زمان ولكن لها امتدادات إلى فيما بعد. فالإنسان عندما يعيش هذا التاريخ، ولا يعيش تاريخ ماضي ولا يستغرق في الماضي، إنما هو ينطلق في الحاضر ويبني المستقبل، وهذا هو أساس فهمنا للتاريخ، وهذا هو أساس فهمنا للقدوة التي نقتدي فيها في كل مراحل حياتنا.
2: نعم، وبما أن يعني الشعارات لا تؤطر بالماضي كما ذكرتم، وإنما يبقى أثرها مستمر إلى اليوم. يعني حددت الوصية المآلات النهائية للصراع بجزم ويقين، وهي مآلات مرتبطة بالمبادئ لا بالظروف المؤقتة. برأيكم كيف يمكن لوصية الإمام زيد أن تعيد صياغة مفهوم الربح والخسارة في الوعي الجمعي المعاصر؟
0: حسنتم. طبعا الإنسان لما يقرأ عن يوم القيامة وما يحدث في يوم القيامة وما هو المعيار والميزان في يوم القيامة، المعايير هنا في الدنيا غير معايير الآخرة، واهتماماتنا بمعايير الآخرة هو اللي عين الجينة لاهتماماتنا بمعايير الدنيا.
2: صحيح.
0: الله سبحانه وتعالى يقول والوزن يومئذ الحق، ليس المال أو الجاه أو مثلا العقارات أو الطيع كم معك أو مثل هذه الأشياء أو نفوذك. مثلا يوم القيامة الإنسان اللي له نفوذ وعلاقات طويلة عريضة هانة وهانة، كل يوم بيخزن عند واحد وتلفوناته ما بتوقف مثلا، هذا يوم القيامة يكون إنسان رابح. بس هذا المستضعف اللي علاقاته بسيطة، الجسي البج من بقعة على بقعة على مع مشكلة، هذا يوم القيامة خاسر. هذا المعيار في الدنيا، أيوة قد نرى هذا الإنسان ما شاء الله وهذا الإنسان يرحم الله، بس يوم القيامة المعايير ليست كذلك، والوزن يومئذ الحق. فلذلك احنا لابد أن نبني مفهوم الربح والخسارة من جديد في حياتنا، لابد أن نبني هذا الشيء. أن الذي مثلا في القرآن الكريم يتكلم عن المفهوم، مثلا المفهوم الربح والخسارة، ويريد أن نركز عليها تركيز كبير. يعني الله سبحانه وتعالى،
1: وبما أنه اليوم تشيع الإمام الخامنئي سلام الله عليه في العراق، والمشاهد الآن ما زالت تتوالى من العراق لتشييعه، قالوا عندما أتوا لكي يبصروا ما بهم مع الإمام الخميني الخامنئي من ممتلكات وما بهم معه، وجدوا أني باقي سيارة وبيت مدمر. يعني الله. الجمهورية الإسلامية الإيرانية كان القائد الأول لها والمربي لهذه الأمة كلها، ما كان معه، كان يهتم بالآخرة وآخر همها الدنيا، كان بإمكانه أنه يكون معه أرصدة وبنوك وكل حاجة، لكن جو مع سيارة وبيت، وحتى هذا البيت قدوه مكسوف. فنظرة الإنسان يعني للدنيا من هنا يعني من من هؤلاء القدوات يجب أن تكون نتعلم منهم إنه تكون همنا الآخرة مش الدنيا.
0: أحسنتم. يعني شوف أولياء الله هؤلاء العظماء لهم رؤية، مفهوم الربح والخسارة عندهم بمعيار قرآني. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذي خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. هذا الخسران، هذا الخسران الصح، الإنسان الذي يخسر مبادئه وقيامه. الشهيد القائد سلام الله عليه تكلم أنه كيف كانت حياة الإمام الخميني في إحدى دروسه، وأشار أيضا إلى كتاب مدافع آية الله للراحل المصري محمد حسين هيكل، وهو يصف حياة الإمام الخميني. أيضا السيد الخامنئي، ونحن الآن نشاهد تشييعه في النجف الأشرف عند جده أمير المؤمنين علي عليه السلام. يعني الإمام علي عليه السلام في حياته كان فوق 50 دولة مثل ما التاريخ اليوم. قال ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن ضعمه بقرصيه، يعني مع 2 ثواب 2 قراص أكل في اليوم. ألا وأنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بجهاد وعفة وسداد. هذا تاريخ أمير المؤمنين، عندما نشي نكتدي فيه ونصرخ بلبيك يا علي في يوم الغدير مثلا، لا تكون شعاراتنا زائفة ونضحك على أنفسنا، وحياتنا وجودنا ومعاملاتنا وأخلاقياتنا بعيدة عن علي عليه السلام. يعني في ناس عندها السلطة، هذا مثل ما تكلم الشهيد الصمات، يعني مغنم يشتي يغنم فيها. هؤلاء عندما عرفوا الحق وعرفوا الدنيا وعرفوا المعيار وعرفوا أن المسألة مؤقتة في هذه الدنيا، وأنه فعلا يعني مثل ما ذكر أمير المؤمنين عليه السلام في وصف المتقين في نهج البلاغة، قال وهم والنار كمن قد رآها، يعني بيعيشوا الروحية، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون، وهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون. الإنسان اللي بيعيش فعلا الحقيقة أنه أنا بعد ما أمتلك وأمتلك وأمتلك وبعد ما هو النهاية أعيش، عندما يكون لي هدف في الدنيا وبلغته هدف دنيوي. كثير من الأغنياء ولا الناس اللي عندهم طموحات وصلوا إلى كل طموحاتهم وحققوا، ورجب يسأل في الأخير طيب وصلت للنهاية، دحين ما هو؟ وصلت إلى الذروة اللي كنت أتوق إليها، دحين ما هو؟ يشوف به هدف تناسى في حياته وهو البناء للآخرة. لكن بعض الناس اللي ما بوصلش إلى أهدافهم في الدنيا بيجلس معذب،
1: لا دنيا ولا آخرة،
0: معذب والله. بس بعض الناس بيوصلوا، لكن بيسأل نفسه وبعد بمتلكت هذا وهذا وهذا، يعني الآن مثلا وصلت لها هذا الشيء، حتى لما شيء يطلب المزيد طيب وبعد. هؤلاء فهموا الدنيا من البداية وشافوا أنه راحة فعلا الراحة الحقيقية أن يرضى الله عني وأن أكون في مسار الحق مهما كانت التضحيات. يعني بنشوف ذا الحين من هم شهداء الأمة؟ الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي،
1: قيادتها
0: مثلا الأستاذ إسماعيل هنية، محمد الضيف، الشهيد شهيد الأمة والأسامة اسمه السيد حسن نصر الله، هاشم صفي الدين،
1: سنوار كثير،
0: سنوار الخامنئي،
1: سيد حسن، يعني
0: هؤلاء كل الشهيد الغماري، هؤلاء استشهدوا، ومحمد بن سلمان ومحمد بن زايد وعبد الله الثاني ومحمد السادس وكل هؤلاء العتاولة عادوا بخيرين. بس لو هؤلاء يتحولوا، الذين استشهدوا لو يتحولوا بس تحول بسيط من جبهة الحق إلى جبهة الباطل ويتنازلوا عن أشياء في جبهة الحق لكانوا ملوك ورؤساء أفضل من هؤلاء العملاء. كم قد عرضت على قياداتنا حتى في الحرب الرابعة، هذا السيد القائد ذكرها في إحدى محاضراته، وكانت لأول مرة كمعلومة خرجت، أنه في الحرب الرابعة عرضت له أنه ندي لك الثلث أو الربع من الحكومة، وأن في صعدة، ها مش هنقول لك في صنعاء، عادك في نشور وفي نقعة وفي مضرة والمسألة هناك، ربع الحكومة أو ثلث الحكومة، بس وافق وافق، بس شافون هذا المسألة ما يتنازش على الحق أمام غزة، اترك غزة بس ما حد أي حاكيك، افعلك أي مبرر ومشي حالك. اليمن تبقى من أجمل البلدان، وعن مكنك من اليمن من زوة صعدة لا زوة حضرموت، ما تقلق، بس تنازل. بس لأن قادتنا ما عاشوش التنازل وروحية التنازل وثبتوا على الحق، الآن شهداء، يعني مثل يعني أحد يعني أحد الأبيات أنه أحد الشعراء يذكر الإمام الحسين وصفه مثل ابن فاطمة يبيت متشردا ويزيد في لذات يتنعم، هذا يزيد المفضل في القمامة، وتضيق الدنيا على ابن بنت محمد حتى تجاذفه الفضاء العظم. معقولة الحسين هكذا يبقى مشرد؟ المفروض أنه يسود الأمة، وهذا السكير العربي المفروض يكون في إحدى الحانات حق مكة زمان، هذك يعني هذا مكانه الجاهلية، أصبح المتسيد على هذه الأمة،
1: وهذا نتيجة تفريط الأمة وتكسيرها للأسف.
0: الحق نعم، ابتعدوا عن الحق وقربوا من الباطل.
1: نعم، وهذا بإذن الله عز وجل إن شاء الله أنه ما يتكررش في واقعنا اليوم، ونحن نكون ننتبه لمثل هذه الأحداث في واقعنا اليوم. السيد عبد الملك يحفظه الله، الحمد لله اليوم الجميع ملتمون حول السيد القائد، والمهم جدا أنه نحن كشعب يمني أنه ننتبه لما يأتينا من الخارج، لما يأتي من يعني مثلا غريبة قصة هذه ميرا استطاعت أنه تحرك قبائل وجيوش وناس، ومع أنه المفروض أن الوعي يكون سائد جدا، وخاصة في مثل هذه المرحلة يعني الذي قد تكشف فيها الحق أكثر وأكثر.
0: يعني لا أخفيكم،
1: وعندما يجي يقول أصلا هم قالوا لي التحالف العربي والشرعية واللجنة المدري إيش
0: اللجنة الخاصة،
1: يعني المفروض أن الناس بعد هذا كله وقدم بيسمعوا أن فيها تحالف عربي يعني يدروا ما هي القصة، خلاص يوضح لهم المسألة.
0: ومشكلة الإنسان مشكلة قد تكون في جانبين، في جانب واحد به ناس مثلا يعني الله بتكلم عن فرعون وقوم فرعون أنهم رأوا آيات الله الكبرى، رأوا آياتنا كلها، أكثر القرآن نتكلم ورأوا الآيات كلها وجالسين هذا وكل معاندي الله بتكره في القرآن، تعلم الله الكذا تعلم الله الكذا، ما يفهموش ولا يتعقلوا. يعني الله بيقول حتى في القرآن يعني آتينا آياتنا كلها كل الآيات، بينما سحرة فرعون اللي يعني عاند الله وعصى الله وعاشوا مثل ما ذكر في دعاء يوم عرفة، يعني دعاء الإمام الحسين يوم عرفة أنه يعني سبحانك يا رب، ما معنى أنه هؤلاء اللي عاندوك وكذا وكذا فاستنقذتهم بعد طول الجحود، شافوا آية واحدة بس أنه في ثعبان تحول إلى ثعبان فعلا، شافوا الحق هنا حقيقة. عندما شافوا الحق مش أنه قالوا يا موسى آمنا معك ويلا نسير، ولا مثلا نكتم إيماننا ولا التقينا بعده ورحنا لنا، لا، هذك الساعة سجدوا، وهذك الساعة تحملوا التهديد وقال لهم فرعون لو قطع عنكم وأصلي بنكم ما مش عندهم مشكلة ما دمنا على الحق في هذا الجانب، هذا كان موقفهم. في الأحداث السياسية واللي بيحصل اليوم قد معانا ألف دليل أن السعودية أداة أمريكية إسرائيلية، وأن مثل هذه المشاكل يحركها السعودي هنا وهناك،
1: أيوة لصرف الأنظار عن القضايا الأساسية.
0: صحيح، وفتغة ما فتغة هذا اللي هي زوبعة في فنجان إنما هي تحريك سعودي، والآن بنشوف ما هي النتائج السيئة جدا مثل هذا التحرك. الإنسان أمام هذا الأحداث إما أن يتعامل معها بحزم وجدية وفهم، يبقى عنده محل تقي، مش ينسى، مش يجي يضربها الإسرائيلي ويوم ثاني يشكر الإسرائيلي، مش يجيب تدميرات ابن سلمان في صنعاء وما هي إلا فترة وقد بيمتدح السعودية، لا، كن إنسان حازم وفهم في تقييم هالأمور. فلذلك مثل هذه القضية البايخة
1: المشكلة إن تأخذ من الناس وقت
0: يعني كان تحتاج
1: وتطلع ترند و...
0: هو أريد لها هكذا. و يعني استعير بس مفهوم مثل ما قال الشهيد القائد في ملزمة استشهاد الإمام علي، قال من عوامل سيادة الباطل 70% تخاذل أهل الحق. في هذه المشكلة احنا ما تعقلنا ايش واستطعنا ان نجعل القضية في شيء محصور. القضية حجمها هذا الحجم الصغير، وحلها وهذا الحل الصغير. ولما يكون الكل عقلاء وفاهم كيف يحلوا مثل هذه المشاكل ما تكبر ونطرح للعدو فرصة. الآن العدو ايش بيكون؟ انه اذا الناس استطاعوا ان يستثيروا تجاه هذه القضية البسيطة وجعلنا هذا، بمعنى ان لدينا القدرة ماذا؟ ان نفعل مشاكل اكبر.
2: صحيح،
0: بس فهمنا أو تعمقنا للحق لا بيجعلنا ناس فاهمين.
2: نعم، هناك سؤال من أحد المستمعين،
1: هي مشاركة تقول: السلام عليكم، الإمام زيد نتعلم منه كيف نخرج أنفسنا من السكوت والباطل، كما قال: والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت، كيف أسكت وقد خلف كتاب الله وتحكم إلى جبت والطاغوت، كيف نجسدها في واقعنا؟ ممكن تشرحوا لنا أستاذ أمين؟ التحية لك أستاذ خديجة ورحاب، معكم فتاة المسيرة. شكرا جزيلا ولك كل التحية.
0: طبعا تاريخ الإمام زيد عليه السلام أنه معروف أنه بقي مع القرآن 13 سنة اختلاف القرآن، وسمي آنذاك بلقب عظيم هو حليف القرآن. يدلل لنا بأن هذا القرآن كتاب حركي عملي، وليس كما يراد أنه عبارة عن كتاب ماذا؟ للمآتم مثلا، للاستشفاء، فيها الشفاء نعم، أو مثلا يعلقوا في مدري أين لا بولاد ولا وفاء ولا شيء، القرآن هناك معلق. لا لا، إذا كان نتيجة الاختلاف 13 سنة أن يخرج الإمام زيد بهذا التصريح، والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت، بمعنى أن الأمة اليوم الساكتة الخانعة بالمليارات، مليار مسلم، إنما يتعاملون مع كتاب الله تعامل هزلي. 8 مليار مسلم بتسابقوا في رمضان سباق يا لطيف على من يختم القرآن الأول. كم قال اليوم فعلت الخمسة الأيام الأولى ختمتين يا رجل؟ ليل نهار وأنا بنقرأ
1: ختمتين.
0: بعض الناس ختمتين يقول لك فعلت أنا ليل نهار بنقرأ في رمضان.
2: يهمه الكم،
0: قديم سابقة بعض الناس. بعض الناس فعلت 6 ختم في رمضان.
1: يا لطيف.
0: طيب 6-5 هذا الشيء ما هي النتيجة؟ يقول لك والله ما أنا بس أنا بيني وبين مثلا أخي أنا ومرتي أنا وأبي أنا وأمي بين أسباك، أجي أتفاخر وأنا على وقت الفطور أقول لهم ها أنا تميت اليوم كذا، وأشتي منهم ينبهروا والله ما شاء الله تم كذا، والنتيجة ما هي؟ كلفته بس سباك. الله ما أمرناش بهذا الشيء. صحيح قراءة القرآن بكثرة في رمضان جميل جدا، يعني النبي في خطبة استقبال شهر رمضان تكلم أنه يعني من تلا فيه آية في كتاب الله فكأنما تلا يعني القرآن كامل في غيره من الأيام، الآية مصحف كامل على ما قال النبي في الخطبة. لكن لابد أن تكون هناك قراءة تدبرية. الإمام زيد عندما تدبر ما جلس في زوة المسجد، كان له موقف سياسي. إذا عندما يقول بعض الناس أنه الإسلام يكون بعيد عن الحياة وهذه الترويجات العلمانية، لا، القرآن أساس للتحرك ضد الطغاة وبناء المجتمعات.
1: نعم، إذن أستاذ أمين نشكر لكم جزيل الشكر حضوركم معنا في الاستوديو لمناقشة وصية الإمام زيد عليه السلام لابنه، وبإذن الله تكون لنا لقاءات في فترات قادمة. شكرا جزيلا لكم.
0: ولكم أيضا.
1: مستمعينا الكرام، نذهب إلى هذا الفاصل الإعلاني ومن ثم نعود، تفضلوا بالبقاء معنا.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
5: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بصف لي المسألة عشان أفهم.
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
6: وما؟
7: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
9: قول عن القاهم
10: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
9: عاي أخرونا.
10: بالعكس، سوي فحصك وروح.
9: والنتائج
10: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
6: أوهو.
10: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
12: سبافون، أصالة وتواصل.
13: سام إف إم، والعود أحمد.
14: استشهد الإمام زيد عليه السلام، أخرج بعد الاستشهاد من قبره، صلب لسنوات عديدة، عري جسده الشريف وبقي مصلوبا في نهاية المطاف، أنزل جسده الشريف من على العود الذي كان مصلوبا عليه، وقام أيضا بإحراقه، ثم دروه في نهر الفرات حتى لا يبقى منه أي أثر ولا يبقى له أي ذكر. لكن مع كل ذلك بقي الإمام زيد عليه السلام في أوساط الأمة، بقي منهجا، بقي ثورة، بقي موقفا، بقي درسا كبيرا للأمة، بقي في الوجدان مشاعر حب وإعزاز، وبقي في التراث علما معرفة وهداية، وبقي موقفا يذكر وموقفا يعتبر وموقفا يؤثر في إحياء الأمة وتحريك الأمة واستنهاض الأمة.

هلموا لنصلي على جسد حبيبنا وعزيزنا ونودعه في اللحظات الأخيرة ونجدد له عهدنا. هلموا لنرفع على الأكتاف قائدا نفتخر بقيادته وشهيدا نعتز بشهادته ونسمع صوتنا لكل الأعداء والقتلة أننا سنواصل المقاومة حتى النصر الكامل إن شاء الله مهما عظمت التضحيات. وعظم الله أجركم وبارك الله فيكم ورفع الله شهيدنا إلى جوار أنبيائه ورسله وأسكنه الفسيح من جنته.

0: مستمعينا الكرام، في هذه الأثناء حشود مليونية تشارك في وداع الشهيد القائد الإمام الخامنئي في النجف الأشرف، حيث شهدت مدينة النجف الأشرف في العراق منذ فجر اليوم الأربعاء توافد ملايين المعازين العراقيين للمشاركة في مراسم وداع وتشييع القائد الشهيد السيد علي خامنئي وسط أجواء مهيبة اتسمت بالحزن والوفاء، فيما وثقت المشاهد تدافق الحشود الغفيرة التي ملأت شوارع المدينة بالكامل للمشاركة في هذه المحطة التاريخية من مراسم التشييع داخل الأراضي العراقية. وتم نقل نعش الشهيد السيد علي خامنئي ليلا إلى مرقد الإمام علي عليه السلام في مدينة النجف الأشرف، لتنطلق بعدها المراسم الرسمية والشعبية لتشييع الجثمان الطاهر وسط حشود مليونية هائلة، في وقت أعلن الحشد الشعبي العراقي أن عدد المشاركين بتشييع السيد الشهيد علي خامنئي بالنجف الأشرف تجاوز 2,300,000 مع استمرار توافد المشيعين.
1: ومساء يوم أمس الثلاثاء وصل جثمان السيد خامنئي إلى النجف الأشرف برفقة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ووزير الخارجية عباس عراقچي، واستقبل رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي جثمان القائد عند باب الطائرة التي حملته إلى النجف، بالإضافة إلى حشد سياسي ودبلوماسي عراقي وأجنبي شارك في الاستقبال. ويسود النجف الأشرف في هذه اللحظات التاريخية جو عارم من الحزن والأسى، حيث ترتفع أصوات النواح والهتافات الحماسية للجماهير لتمتلئ أرجاء المدينة، في وقت شرعت فيه المركبة المجهزة مسبقا والتي تحمل جثمان الطاهر بالتقدم ببطء وسط حلقات مكتظة من الجموع نحو المسار الرئيسي للتشييع.

0: وكانت وسائل إعلام غربية وصفت تشييع الشهيد الإمام الخامنئي بأنه الأكبر في التاريخ الحديث، حيث حظيت مراسم تشييعه سلام الله عليه باهتمام واسع في وسائل الإعلام الدولية التي وصفت الحشود للمشاركة بأنها من أكبر التجمعات الجماهيرية التي شهدها العصر الحديث.
1: وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن عدد المشاركين في مراسم التشييع قدر بما يتراوح بين 12 و 15 مليون شخص، معتبرة أن الجنازة قد تكون الأكبر في التاريخ الحديث من حيث حجم المشاركة الجماهيرية في ظل تدفق الملايين من الإيرانيين إلى العاصمة طهران في مراسم الوداع. بحسب الصحيفة الغربية، فقد رفعت الحشود خلال مراسم التشييع الراية الحمراء ورددت شعارات تؤكد التمسك بخيار المواجهة وسط دعوات لمحاسبة المسؤولين عن عملية الاغتيال، فيما دوى شعار الله أكبر في مختلف ساحات التشييع، وهو الشعار الذي ارتبط بمواقف الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي وتأكيده المستمر على قيم الصمود والثبات. أيضا أشارت الصحيفة إلى أن مراسم التشييع شهدت مشاركة واسعة في مختلف شرائح المجتمع الإيراني، حيث توافد الرجال والنساء والشباب وكبار السن وحتى صغارهم من مختلف المحافظات في مشهد عكس بحسب تلك التقارير حجم الحضور الشعبي الذي رافق مراسم الوداع. يمكنكم أعزائي المستمعين رؤية تلك المشاهد الآن عبر قناة المسيرة، فهي تبث المشاهد بشكل حي ومباشر من النجف الأشرف بالعراق. الصورة لم تسع لكل هذه الأمواج البشرية التي خرجت لهذا التشييع من مختلف بقاع الأرض،
0: وحقيقة لا تصفها الكلمات، هي أكبر من أن توصف. حزن الناس العميق ووفاؤهم الكبير والعظيم حاضر في المشاهد في الصور التي تنقل جثمان السيد سلام الله عليه. وكانت صحيفة الغارديان البريطانية أكدت أن ملايين الأشخاص احتشدوا في العاصمة الإيرانية للمشاركة في مراسم التشييع، مشيرة إلى أن حجم المشاركة الشعبية وما وصفته بعمق الحضور الجماهيري يمثل تحول لافت مقارنة بالأشهر الماضية ويعكس تغيرا في المشهد الداخلي الإيراني. ورأت تقارير إعلامية دولية أن حجم المشاركة في التشييع تجاوز البعد المحلي ليحمل دلالات سياسية وشعبية في ظل الحضور الرسمي والدولي الواسع، إلى جانب وفود من دول وقوى محور المقاومة، وهو ما أضفى على مراسم التشييع بعدا إقليميا ودوليا.

كأن طهران قررت أن تسير في اتجاه واحد، مدينة كاملة تنساب كتيار جارف في مشهد يختصر عقول.

0: طاب دمائك ولن نتخلى عن مبادئ ثورتنا مهما قتلوا منا.
1: ما حمامونم جان فدا هستی. من امروز به عشق رهبرم.
2: نحن نحب قائدنا. هذا الحضور يزعج الأعداء، لكنني أقول لهم لقد ولى زمن أضرب وأهرب كما قال قائدنا الشهيد، ونحن هنا مستعدون للمواجهة.
1: خامنه‌ای جوان شد.
3: أنا جريح حرب، أتيت إلى مراسم التشييع لأقول إنني لا أزال أعتبر نفسي جنديا في خدمة الوطن. لقد فقدنا قائدا عظيما، لكننا نبيع السيد مجتبى ونقول له نحن على عهدنا.
4: السيول البشرية عكست البعد الإقليمي والعالمي لمراسم كانت منصة لرسالة مدوية، فالصورة لا تقرأ كوداع فقط.
3: من الآن فصاعدا ستتصدر جبهة المقاومة مواجهة الاستكبار، وسيكون اليمن في طليعتهم. على العدو أن يفهم من هذا الحضور القوي في مراسم التشيعة أن لا مستقبل له، والمستقبل سيكون لجبهة المقاومة.
4: هنا تختلط الرمزية الدينية والسياسية بالقوة الجماهيرية، إنها أكبر من جنازة وأعمق من لحظة.
5: إيقاع الثورة مستمر بعد رحيل قائدها، مشهد شعبي يحمل رسائل حاسمة في لحظات تاريخية تمر بها الجمهورية الإسلامية. علي جعفر، المسيرة، طهران.

نعم يا سيدي يا غرس الخميني العظيم، ويا رفيق درب سليماني والمهندس ونصر الله والسنوار، أنت الذي ودعت الأقمار واحدا تلو الآخر، وظللت ممسكا بالراية تمسك بيمينك المباركة على قلوب الشهداء، وتزرع في عيون خلفائهم أمل اللقاء الأكبر في ساحات النصر أو في معراج الشهادة والخلود. قافلة العشق الأسمى التي تقودها بحكمة الشيوخ وعزم الشباب لن تتوقف حتى تدحر كل شياطين هذه الأرض. أنت الضمانة وأنت الأمان في زمن تتلاطم فيه أمواج الفتن، فسلام على فكرك الراسخ كالجبال، وسلام على يقينك الصادق كالفجر، وسلام عليك أيها القائد والولي والمسدد والمسدد بوعي الأنبياء وصبر الأولياء، وسلام على المجاهدين الثابتين خلف ركابك حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.

وعندما نشاهد يشاهد كل العالم باندهال هذا التشيع الذي لا زال مستمرا حتى اللحظة، تتجدد وتتكرر المحبة في قلوب الملايين التي ألقاها الله من هذا الإمام الشهيد، تلك الدموع الصادقة في قلوب ملايين البشر المحتشدة هناك في النجف، تلك الآهات الحزينة النابعة من أعماق نفوسهم، ليس فقط في النجف، هناك من لم يحضر التشييع، هناك خلف الشاشات أضعاف أضعاف ذلك العدد الذي في النجف الأشرف، أضعاف مضاعفة من المشيعين الذين شيعوا بأرواحهم التي حلقت إلى النجف في العراق، ولو أنه يفصلنا عنها آلاف الأميال. إذن عظم الله أجورنا جميعا في هذه الفاجعة وهذا الفقد الذي لا يعوض. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام هذه الفقرة الفترة المباشرة معكم، تقبلوا خالص التحية من كنا معكم من الإعداد والتقديم خديجة النعمي ورحاب عبد الحفيظ، وإخراجا وإبداعا الزميلة أماني مفضل.

0: سام اف ام وقفة إعلانية. اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: مع خدمة هديتي من سبافون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود أحمد.
6: هنا سام،
7: تاريخ حي،
6: ثقافة مكتملة.
7: هنا سام،
6: حياة اجتماعية مرصودة.
7: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
6: سام اف ام،
7: إذاعتك أنت.
8: منذ طوفان الأقصى
9: since the Aqsa flood
8: began اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر
9: Yemen has been writing its resistance history
0: سام اف ام من صنعاء تقدم
8: حارس الازدهار الأمريكي
9: from the US prosperity guardian
8: إلى اعتراف admit fashion
0: الحقيقة
8: من عرض إلى الإعلام الدولي محاصرة
0: بلسانين
9: two of these advanced aircraft and even the US had more
0: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
8: اليوم داي العز الإسرائيلي بلغ دولة فلم يعد
9: يستهدف
8: المطارات والمصانع والمستشفيات حارس الازدهار الأمريكي
9: from the US prosperity guardian
0: الحقيقة بلسانين
10: المعذرة لسنا هنا لنذيع خبرا بل لنقيم مأتما لضمير العالم
11: This is not just another news report It's a funeral for the world's consciousness
10: تحت ركام ممتد على مد البصر يرزح قطاع غزة هناك حيث يحوم الموت كظل لا يغادر فوق رؤوس 47,000 أرملة و58,000 طفل يتيم يتلفتون فلا يجدون أبا ولا أما
11: Across Gaza's ruins, death has become a constant shadow, leaving tens of thousands of widows and orphaned children behind.
10: ألف يوم من الإبادة المشهودة على الهواء مباشرة والمؤسسات الصحية نفسها تصارع الموتى في غرف الإنعاش تبحث عن عناية مركزة فلا تجد إلا العراء
11: After a thousand days of destruction, even hospitals are struggling to survive.
10: وسط هذه القيامة يرتفع صوت من بين الأنقاض امرأة تعاني من الفقد فتقول رافعة يديها إلى السماء
12: صفت بيني وقلت لك الحمد لله أثرت ابني وقلت لك الحمد لله استشهد ابني وقلت لك الحمد لله وها الله وهل من مزيد برضى الحمد لله
11: Amid this devastation, one grieving mother raises her hands to heaven, thanking God despite losing her home, children, and nearly everything she had.
10: أي صبر أنبيائي هذا الذي صب في طين غزة؟ أي أوتاد من لحم ودم ثبتت هذه الأرض؟
11: What extraordinary resilience keeps Gaza standing through unimaginable suffering?
10: جيل كامل يراد له أن ينشأ بلا مدارس بلا جامعات وبلا أطراف آلاف الأطفال قطعت أطرافهم ومجاعة معلنة تطارد الأمعاء الخاوية نساء حوامل ومرضعات والموت يحيط بمليوني إنسان من كل اتجاه
11: An entire generation faces war without schools without security and for many without lamps while hunger and death surround millions
10: ألف يوم ويوم من أحزان غزة مرت ولم يكن في مقابلها إلا ألف ليلة وليلة من خذلان أمة وروغان أنظمة وتيهان شعوب
11: More than a thousand days have passed marked by grief political failure and global inaction
10: ألف يوم من الإبادة وقرن من النكبة ولم يكن في هذا الكون حياد لولايات متحدة ولا وجود لأمم متحدة والعرب من عاصمة إلى عاصمة ومن قمة إلى قمة يشحذون بانهزامهم سلاما من فتات الطاولات يطلبون باستسلامهم نصرا يصفر العدادات
11: After generations of tragedy many see neither neutrality from world powers nor effective action from international institutions from to summit Diplomacy is portrayed as chasing promises while the suffering continues.
10: قمم وبيانات عاجزة لم تستطع إيقاف قنبلة أمريكية واحدة تعبر بحارهم وأجواءهم لتقصف أطفال غزة ولم تستطع إدخال رغيف خبز واحد لمن يموت جوعا ولا حتى إنزال طلقة واحدة لأبطال المقاومة الذين يموتون فداء وتضحية
11: According to this account, political declarations have failed to stop the violence or erase the humanitarian catastrophe.
10: في القطاع المقطوع من أمة الخذلان تصبح الخيمة وطنا لإرادة مليوني ناج يرفضون الانكسار والتهجير.
11: In Gaza, even a tent has become a symbol of survivor and the refusal to abandon home.
10: الأوطان لا تلغيها الصفقات وستبقى هذه البلاد من فلسطين الصامدة إلى لبنان المقاوم أغلى من أن يطالها المتنازلون لأسيادهم الصهاينة.
11: No political agreement can erase the identity or cause of these nations.
10: من ضفاف هرمز المغلفة بالفخر في وداع قادتها التاريخيين إلى ضفاف غزة المستعرة بالنار واليقين.
11: From the shores of Hormuz to the streets of Gaza, the narrative is one of sacrifice and steadfastness.
10: تكتب الحقائق مجددا. الغزاة دائما هم الخاسرون. والصبر جميل وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولله الأمر من قبل ومن بعد.
11: The story ends with a message of faith. Occupations do not last, resilience endures, and hope remains alive.

0: حارس الازدهاري الامريكي
1: from the US prosperity guardian
0: الى اعتراف
1: admit fashion
2: الحقيقة
0: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
2: بلسانين
0: two of these advanced aircraft and even the US had no
2: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
0: اليوم today العزل الإسرائيلي بلغ دولته فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع حارس الازدهاري الامريكي
1: from the US prosperity guardian
2: الحقيقة بلسانين القدس هي المحور وهنا صوت المحور إذاعة سام اف ام

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: في صباح هذا اليوم الجمعة وعند الساعة 25 دقيقة صباحا، خرج تشكيل من الطيران الحربي العدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي الذي يفرض عليه وعلى اليمن حصارا ظالما لما يقارب من 11 عاما، إلا أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله من خلال تصدي القوات المسلحة اليمنية لهذه المحاولة باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي، وتم إجباره على مغادرة الأجواء بحول الله وقوته. وعليه فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا، نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. ثانيا، لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية، وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار. ثالثا، ندعو أبناء شعبنا العزيز لمواصلة النفير العام والجهوزية القتالية تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. رابعا، نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين. أخيرا، نشدد على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي، ونشيد ونثمن بإجلال وتقدير بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه، ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء، 18 محرم 1448 للهجرة، الموافق 3 يوليو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك، الوقت وقت لبذل الجهود على أرض

0: صهيونية يشرف تصنع ويعظم قوة عظمى تتقدم سلم أداكم تسلم صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان تفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عم نلقاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، عدنا.
10: هنا سام،
11: تاريخ حي،
10: ثقافة مكتملة.
11: هنا سام،
10: حياة اجتماعية مرصودة.
11: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
10: سام FM
12: إذاعتك أنت.

0: حياكم الله في فاصلة ظهيرة. هذه المرة ستكون فاصلة التمسك بالحسم، فاصلة التمسك بالحقوق، التمسك بالكرامة، التمسك بالمصالح، التمسك باسترداد الحقوق من جارتنا العدوة اللدودة السعودية. فاصلة ظهيرة بعنوان الإرادة والعزيمة الصلبة على انتزاع الحق، فاصلة التمسك بالسيادة، فاصلة التمسك بالمستقبل المشرق لنا ولأجيالنا. ليست قوة الشعوب فيما تمتلكه من إمكانيات فحسب، لا بتاتا، وإنما فيما تحمله من إرادة، كهذه الإرادة، كإرادة الشعب اليمني على استرجاع حقوقه. لا مساومة على حقوقنا، لا مساومة. هي إرادة لا تعرف الانكسار، يشتد الخطب، تتعاظم التحديات، فتظهر المعادن الحقيقية، ونثبت للأمم أن أي أمة تتمسك بحقها، تتمسك بكرامتها، وتتوحد حول مصالحها العليا، هي الأمة الأقدر على تجاوز المحن وصناعة المستقبل مهما كانت قوة وحجم أعدائها. نعم، كنا ولازلنا وسنبقى ثابتون على موقفنا، كنا ولازلنا وسنبقى مثابرين على العمل الجاد، نستعيد حقوقنا ونستعد لتحمل المسؤولية الأكبر مهما بلغت التحديات. استنفار وتحرك في معظم القبائل اليمنية الحرة وفق خطة استراتيجية وضعها السيد القائد، ومئات الآلاف تم تجهيزهم لردع أعداء الشعب اليمني. مئات الآلاف من هذا الشعب الحر والأبي يتحضرون للانضمام إلى خندق الدفاع عن الحقوق وانتزاع ما تم سلبه. البقاء والإصرار في منطقة اللا سلم واللا حرب هذا ليس سلوكا عفويا وناتجا عن فراغ، ولا هو مجرد تعثر عابر في مسار التسوية، لا، بل هو مخطط عدواني متعمد، وقد أدرك الشعب اليمني غايته من ذلك، بأن العدو يريد خنق الشعب أكثر وصنع حالة من الاحتقان الداخلي بين الشعب. لكن الشعب بفضل القيادة الحكيمة استنفر من جديد واستعد من جديد، وسيشعل الجبهات من جديد لاسترداد الحق. وطوال الفترة الماضية كلنا كنا مدركين أن العدو لم يتوقف، أن العدو السعودي لم يتوقف عن تحركاته العدوانية ومحاولاته الخبيثة لنحر ونخر الجبهة الداخلية وبث أسباب اليأس والإحباط. لكن بالتزامن مع استمرار خروقاته الميدانية سواء في جبهة الحديدة أو على الحدود الشمالية، والاعتداءات السعودية التي أسفرت عن استشهاد مئات المواطنين، أدرك الشعب اليمني أنه يجب أن تقوم المواجهة، يجب أن توضع الأيادي على الزناد. استمرار مصادرة مرتبات الموظفين، السيطرة على منابع الثروات، الأمر هذا أنتج واقع اقتصادي كارثي طال كل مواطن داخل الجمهورية اليمنية بمن فيهم حتى أولئك المرتزقة الخاضعون لسلطة الاحتلال السعودي الأغبياء. انحدرت الخدمات هناك إلى مستوى الصفر تماما، ولنا في عدن كل يوم مشهد، ولنا في عدن كل يوم خبر نراه ونسمعه. بات الناس يتجرعون، الذي هناك يتجرعون مرارة الهيمنة والإخضاع السعودي والأمريكي الذي هم خاضعون له ومسلمون له، في ظل عجز وفشل الأدوات السياسية والعسكرية المعينة من التحالف نفسه عن وضع حد لهذه الأزمات المتفاقمة. بينما هنا في صنعاء نستطيع المواجهة، نستطيع قول كفى، نستطيع كسر الحصار. والطائرة التي عبرت، التي جاءت وأخذت الوفد المشارك في تشييع الإمام الخامنئي، هي أكبر دليل على أننا نملك سيادة، على أننا نملك إرادة، على أننا نستطيع أن نتحدى العدو، أن نقول له كفى. دعوة السيد القائد مطلع العام الهجري الجديد وتأكيده الصارم على رفض هذا الوضع القائم، وأيضا تأكيده على ضرورة تحرك اليمنيين صفا واحد لانتزاع الحقوق وبسط كامل السيادة. فهب اليمنيون هبة رجل واحد، مؤيدين ومفوضين وموكلين للسيد القائد في اتخاذ ما يراه من خيارات استراتيجية تحفظ للبلاد حقوقها وتنهي هذه المظلومية العبثية.
1: مهما كانت التحديات والصعوبات، ومهما كان حجم التضحيات، ومهما كان مستوى اللوم والضغوط والهجمات الإعلامية وغير ذلك مما نواجه به من كل أشكال الحروب والاستهداف من أمريكا وإسرائيل ومن عملائهم الموالين لهم، المؤيدين لهم، المعادين لأي توجه لا يقبل بالخنوع معهم لأمريكا، فإن ثباتنا على مواقفنا هو خيارنا الحاسم الذي لا يمكن التراجع عنه، ونحن مستعينون بالله تعالى، متوكلون عليه، واثقون به، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

0: الوقت وقت تحرك، الوقت وقت نبذل الجهود على أرض مستوى. يا رجال
1: هي جاهزية، جاهزية يبديها الشعب اليمني كل يوم. القبائل اليمنية بمختلفها كل يوم تصدر أروع المشاهد في تعبيرها عن الاستعداد الكامل والتفويض التام للسيد القائد. هذه الجهوزية شاهدة على أن ملف العدوان والحصار وحالة الاستخفاف ومحاولة ترويض المجتمع باتت رهان سعودي خاسر وساذج. يمكنكم المشاركة في هذا الموضوع أعزائي المستمعين على أرقام الرسائل 720-991-991.

رسائل من رسائلكم التي وصلتنا. هذه الرسالة بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نعلن كامل التفويض للسيد القائد.

رسالة أيضا، هذه رسالة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طبعا الرسائل كثيرة التي وردتنا إلى حد اللحظة. بتقول الرسالة كيف حالكم؟ إن اليمن يمتلك بفضل الله خيرات كبيرة تمكنه من انتزاع حقوقه المشروعة من السعودية التي لا تزال تتحرك وفقا للإمكانيات الأمريكية والغربية، رغم أن القول التي كانت تراهن أو رغم أن القوى التي كانت تراهن علينا تعرضت للفشل وتلاشت سواء في جنوب لبنان أم في غزة، كما أخفقت مشاريع ما يسمى بالشرق الأوسط الكبير وإسرائيل الكبرى التي سعت تلك القوى لتفكيكها. شكرا، معكم أبن وصاب السافل وأطلب زامل. نتحداك يا بن سعود، نتحداك وأهديه لابن وصاب السافل.

من الأسئلة التي أود أن تجيبوني عليها في رسائلكم. لو فرضت علينا ظروف صعبة غدا، أصعب من التي نعيشها اليوم، كيف سيكون موقفك إذا مثلا ما شنت الحرب ووقعت الحرب؟ هل ستكون ممن يثبت أم ممن سيكون له موقفا غير الثبات؟ عندما يشتد الخطر، ما أول قيمة يجب عليك أن تتمسك بها، تشعر أنه يجب أن تتمسك بهذه القيمة لتبقى؟ قيمة الشجاعة، الصبر، أم الإيمان، أم وحدة الصف، أم كل هذه مجتمعة ستتمسك بها لمواجهة الحرب؟

هل ستحول خوفك الذي هو الخوف الطبيعي، يعني هل ستحول خوفك الطبيعي إلى دافع للعمل، دافع للتحرك، دافع للجهاد، دافع للمقاومة، أم سيكون غير ذلك، دافع لليأس، للهروب، للانكسار، للتقزم؟ كيف ستواجه الخوف الطبيعي الذي ربما سيأتي مع قادم الأيام؟ إذا ما كانت لك رسالة توجيهها إلى الأجيال، ما ستكون هذه الرسالة؟

0: شيطان وحدك.
1: رسالة تقول: السلام عليكم الأخوات الزينبيات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة. لقد جسد الشعب اليمني ملحمة تاريخية في العزة والإباء والصمود، وأثبتوا للعالم أنه لا يفرط في حقوقه ولا يقبل الاستكانة في نزع الحقوق والدفاع عن السيادة. اليمانيون هم أيقونة للصبر، مستمدين قوتهم من إيمانهم، والتاريخ يشهد أن من يستهين بحقوق الشعب اليمني يصدم بإرادته التي لا تنكسر. ونطلب إلى الجبهات ربي يناديني. والتحية لكن الغاليات رحاب المخرجة، ودمتم بخير.

أنا سأنا بقول أول شيء أسعد الله صباحكم بكل خير والسعاد، تحياتي لكم وتحياتي للإذاعة سام. اليوم موضوع قوة القوة، معكم المرسل ضياء معاد العبدلي.

بس هلا بتقول نقول يا سيدي نحن سلاحك اضرب حتى البحر، اضرب بينا حتى البحر محمد المردعي، ويطلب زامل اهجم اهجم.

سوف بتقول هذه الرسالة: السلام عليكم، نقول للسعودية سوف تهزمون، معكم علي ناجي غلاب ويطلب زامل سمات المرجلة. صباح الخير، كيف الحال؟ سنواجه العدو بكل قوة وثبات، لأن الله قال أن نتمسك بحبله جميعا، وسنتحرك ونقول للعدو: نحن شعب لا نقبل الاستسلام يا بن سعود. مع تحيات أمين المؤيد.

رسالة بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أنت عزيزتي الغالية؟ ربي يسعدك يا رحاب. وكيف المخرج ماني؟ نقول لي القبيلة اليمنية أنت العمود الفقري، ونحن جاهزون رجال ونساء معكم. تسبيح حسن وزامل سرينا يا النشامة حق حسين الطير، ما حد بيلبي لي طلبي غير أماني. الله يحفظها.

رسالة بتقول: السلام عليكم، رسالة عاجلة إلى أولئك الذين أعمى الله أعمى الطمع بصائرهم أو ساقهم إلى الجهل إلى السير في ركاب العبالة. ارجعوا إلى رشدكم، عودوا عودة جادة إلى الصواب قبل أن يغلق في وجوهكم. بشار الوصابي. هنا رسالة بتقول: السلام عليكم أختي السيد الخامنئي، كان قائد يحمينا مثل السيد حسين وحسن سلام الله عليهم وكل القادة من أم قيم العلوي.

رسالة تقول: سلام الله عليكم وسادتي، رحاب أخبار الشيء مؤمنة، نعلن جهوزيتنا العالية ومفوضين لقائد مسيرتنا السيد عبد الملك ونحن تحت أمره، ونحن جاهزين ومستعدين، والسعودية بنأخذ حقوقنا منها بالرضا ولا بالصميل، وسوف نقف وقفة واحدة مع السيد عبد الملك، ولن تقع حرب، نحن ثابتين وصابرين، وبنواجه وبنقاتل، ولن نخضع ولن نستسلم للعدو. زامل الكيان المؤقت بنت أبو نجوم المحاجري.

ايضا من رسائلكم الكثيرة التي وصلتنا. هذه الرسالة بتقول رسالة بتقول أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إحنا طبعا نتحدى كل من يحاول يحوم على الجو اليمني. اليمن سيعود. ها كل من يحاول أن يحوم على الجو اليمن على جو اليمن سيعود قتيل أو جريح. خالص تحياتي إيمان من ملحان.

إذن هذه رسالة تقول أسعد الله ظاهرتكم بالانتصارات أختي خديجة وأختي المخرجة. اليوم نحن عمام جو لها قدمة أمام جولة قادمة من الصراع مع العدو الأمريكي الإسرائيلي السعودي، وهي انتزاع الحرية وتأتي تزامنا مع تشييع الشهيد علي الخامنئي، ومع ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام تكون ثورة كربلاء حسينية. ونبارك الرد السريع على العدو الأمريكي بعد ساعة من استهداف الجمهورية الإسلامية، وتثبت أن قوة لا قوة إلا بالله، وأنه لن تتراجع عن أي استهداف من هنا أو هناك، وأن الرد سريع وحازم وقوي. وأيضا نبارك خروج اليمني إلى استرجاع حقوقنا المنهوبة، وتعذيب العدو السعودي إلى أن نثبت أن أبناء الشعب لا يتراجعوا عن القرار الحازم إلا على الجهوزية، إلى تحرك القوي والفعال. وجه تحية إلى أختي الغالية أخت الوفاء وفداء أهل البيت، وقال أختي حتيت حوثية حيس الحمد لله على سلامة، وأختي شذى الأزهار الله يشفيها أبوك، تحياتي المجاهدة مع الله أخت الشهيد. شكرا لك يا عزيزتي أخت الشهيد. في المرة القادمة أتمنى أن تكون الرسالة مكتوبة بشكل أكثر وضوحا وأكثر قلة يعني من الأخطاء الإملائية. عموما أشكرك كثيرا على الرسالة.

0: عليكم. والله جاهزين لتعذيب السعودية. يا رحاب يحفظك الله ويكرمك ويدخلك الجنة. أخبري حمود أن البث ينقطع المساء، نشتي صلحوا البث، نشتي نسمع وجمع شاورهم. وتحية لك يا رحاب ورا المخرجة، ونطلب زامل وحدة المدفعية من المجاهد أبو أحمد. رسالة بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستعدون أن نحارب السعودية إلى يوم القيامة، تزول الجبال ولن نتزحزح، صامدون ومسلمون للسيد القائد عبد الملك الحوثي. من فؤاد أحمد محمد الحرف، وأطلب زاملة حداك يا سعودي.
1: الله أكبر طاعة، فاجأ وادهش وادهل وابهب، أفدي تصنيعك مبدع، فجر

أعزائي المستمعين، ها أنا أرى من خلال رسائلكم هذه الكثيرة التي تعبرون فيها عن الصمود، عن إرادتكم في المواجهة، عن تبدون فيها استعدادكم للحرب. يعني هذه أفهم بأنكم ملتفون جميعا حول قيم ومبادئ لا يمكن أن تتزعزع، لا بالمال ولا بأي شيء آخر مهما كانت المغريات. إرادتكم قوية ولن تنكسر. لدينا فاصل ومن بعده سنعود لاستكمال باقي رسائلكم.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم بأن حد التسجيل في ضريبة المبيعات هو إذا بلغ إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع أو الخدمات 50 مليون ريال، فعليك سرعة المبادرة بالذهاب إلى الإدارة الضريبية المختصة بتسجيل نشاطك والحصول على شهادة التسجيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
11: وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين.

عدنا لكم من جديد بعد الفاصل أعزائنا المستمعين. سأحاول أن أقرأ جميع رسائلكم قبل أن أنهي الفترة. هذه الرسالة بتقول: أسعد الله ظهيرتكم بكل خير أستاذ رحاب والمخرجة. نعم، نقول لسيدي وقائدي، نقول له: فوضناك في أقوالك وأفعالك، نحن جاهزين لأي تصعيد. تحياتي لكل المشاركين، وأطلب زامل هامة الأرواح يا من عايا مخرجة أماني، وتحياتي لكم بنت الدريهمي. يا أماني زامل هامة الأرواح.

من وصاب الأحرار والشموخ الكاتبها وليد الوصابي يقول: الكرامة هي تاج الإنسان وعزة نفسه التي لا تقدر بثمن، وتعن سر الترفع. رسالة مكتوبة فيها غلطات، ورفض الإهانة أو التقليل من الشأن، إنها تعني إيثار البعد مع عزة النفس على البقاء في علاقة أو مكان، إلى آخر الرسالة. يا أخي وليد شكرا لك.

والتقدير والاحترام للقوات المسلحة الإيرانية، والتحية للمخرجة المنسقة بدقة عالية، التحية لك ريحة، والتحية للأخ علي مجلي المبدع دائما. رسالة بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك أستاذة الغالية ريحة، وكيف المبدعة أماني؟ اليوم السعودية تجاوزت حدودها وضاق الخناق بأهل اليمن، ما باقي إلا تستعين بالله ونتوكل عليه ونبدأ بالنفير والاستعداد في كل مكان بغرض تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. جاء وقتك يا سعودي، نقلع على العين الثانية. وتحياتي للسيد القائد يحفظه الله والمجاهدين وطاقم سام، ولك يا أستاذتي رحاب والمبدعة صاحبة اللمسات الذهبية، وأطلب زامر وحدة الساحات. وتحياتي للجميع، معكم مريم راجح الشويع من همدان.

هيا أين السعودي يجي يسمع كيف المعنويات عالية في أبناء هذا الشعب، معنويات الانتقام والأخذ بالثأر إنها عالية جدا في هذا الشعب. بعد هذه الرسائل التي أقرأها، بعد هذه المعنويات التي يبديها الشعب اليمني، أتيقن بأنه حتى وإن قامت حرب هي لن تهدأ إلا بأخذ الحقوق. رسالة هذه تقول: السلام عليكم، كيف الحال؟ سوف ننتزع حقوقنا من كبد السعودي. القبيلة اليمنية سوف تجعل العدو الصهيوني يذوق المر من الشعب اليمني. جاهزين لكل مرحلة يوجهنا لها السيد القائد وزامل هامات الأرواح من أماني عادل. كمان مرام عادل، ويبدو أنها أختها، بتقول: سلام الله عليكم، كيف الحال عزيزتي رحاب؟ حقوقنا سوف نأخذها بالرضا أو الصميل، مع خالص تحياتي.

ما يستحق أن نبالي من أجله هو ألا يغضب الله علينا سبحانه وتعالى، ألا يغضب على سكوتنا وقعودنا وذلنا وخضوعنا لغيره. هذا ما يمكن وهذا ما سيجعلنا نبالي من أجله. رسالة بتقول: السلام عليكم، كيف الحال أستاذنا الغالية والمخرجة؟ نقول للعدو السعودي: مهما فعلت، مهما دمرت، الشعب اليمني لن يخضع ولن يستسلم، جاهزين لأي مرحلة يقولها السيد القائد حفظه الله، ماضون على خطك برا برا، بحرا بحرا، جوا جوا، مسلمين لك وماضون على خطاك، وإن شاء الله صانا خوض بثأر الشعب العزيز. وتحياتي لك، هاجر صدام، وشكرا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم مشتاق فؤاد. إلى النظام السعودي أقول لقد نفذ صبرنا ولم نعد نقبل خداعكم بشروطكم الواهية، لقد طفح الكيل، اعلموا أننا سنأتيكم من حيث لا تحتسبون، سنكسر حصار المطارات والحصار الشامل على اليمن قاطبة، هذا بيننا الأيام، كل من تجرأ برفع صوته على سيادة اليمن سنطاله، سنقصفه أينما كان، لن يمر عدوانكم دون حساب، فسيادتنا خط أحمر لا نقبل فيها المساومة. مع أرقى تحياتي مشتاق فؤاد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل طاقم سام فم إذاعة كل الأحرار. نقول السعودي الغبي قد نسيتوا هزايمكم في الجبهات، قد انتوا تشتوا دعس من جديد، ونحن في جهوزية عالية من أجل استرجاع حقوقنا بالقوة. من أم عماد الشريف، شكرا لك يا أم عماد.

0: رسالة بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أسلم أحمد محمد العباسي، رضوان الله على شهيد القرآن الشهيد علي الخامنائي، كأنه مجاهد عظيم في سبيل الله، ناصر إخواننا في غزة وفي العراق، وناصر الشعب اليمني، رضوان الله على روحه الطاهرة. ما احنا نقول للشعب الإيراني مسلم الشقيق، المسلم الشقيق، أنتم لستم وحدكم، الله معكم، وشعبنا والسيد عبد الملك الحوثي إلى جانبكم مهما كان ومهما يكون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المجاهدين في إيران ضد العدو الإسرائيلي والأمريكي. هذه رسالتي للعدوان السعودي المجرم. المطار بالمطار، البنوك بالبنوك، الميناء بالميناء، الحصار بالحصار. وأنت يا سعودي افهم توجيهات القيادة، وعلى هذه القوات المسلحة اليمنية أن تستخدم الصواريخ البالستية إلى أرامكو وإلى الأبراج اللي فيها الرياض. إن السيد القائد يدعو أن تكون الأيادي على الزناد، ونحن في هذه الأيام ندعي للسيد القائد عبد الملك الحوثي يحفظه الله من المنافقين واليهود والنصارى والعاجزين.
1: أغلى من دماؤكم ودماء زملائكم في الجبهات، ولا جوارحنا أغلى من جوارحكم.

0: السلام عليكم. نقول للسعودية وحكامها الخانعين الأذلاء المفسدين في الأرض، والله ثم والله سننتزع حقنا وحقوقنا انتزاع لا قبله ولا بعده. سنخليكم عبرة للعالم، نحن جاهزين على مستوى الشخص الواحد بل على مستوى العائلة الواحدة، نحن مستنفرين فردا فردا متوكلين على الله.
1: هل عن هب العين سنة حذابته طول الدهر والباد يظلم كل ما تعدي وجب ياخذ.
0: نحن مستعدين للعدو السعودي الأمريكي ولا نسمح حتى بشبر في بلدنا. محمد المردعي يطلب زامل ما هزني.

السلام عليكم، التحية لك يا أستاذة رحاب. نعم صبرنا من أول الحرب حتى الآن ونحن صابرون، وسنواجه كل الأعداء وأطلب زامل أقدس مهمة وأهديه للأخ بلال سلمان. معكم منتصر الوصابي. أسعد الله أوقاتك بكل خير أستاذة رحاب والأستاذة أماني. لو نحاصر ما نحاصر فستظل عزيمتنا ثابتة وإرادتنا قوية ورؤيتنا قرآنية، سائرين في خطى الإمام الحسين حاملين هيهات من الذلة، وفي خطى الإمام زيد مجسدين والله ما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا، ومن أحب الحياة عاش ذليلا، ونفسنا طويل دائما، وسنكمل مسار الحق وانتزاع الحقوق حتى ولو استشهدنا جميعا. كل التحايا والتقدير لك العزيزة رحاب والعزيزة أماني، والتحية للغالية حوثية حيس. ألف الحمد لله بأنك بخير. إلى آخر رسالة توصل تحياتها للمشاركات. شكرا لك فداء أهل البيت.

الغالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفضل التصعيد لاسترداد الحق، يقول أنه يفضل التصعيد لاسترداد الحق المنهوب من قبل جارة السوء السعودية الصهيونية باندك والديها من الصماد ومحمد فؤاد أحمد محمد الحرف، وأطلب زامل قل للملك وابنه المهفوف.

معكم بندر الوصابي، تحية إكبار للشعب اليمني العظيم الصامد والمرابط على مر التاريخ. نرسل لكم أصدق عبارات الشكر والتقدير لوقفتكم الشجاعة وتضحيتكم الجسام من أجل استعادة الحقوق المسلوبة والدفاع عن سيادة اليمن وكرامته، واثقين بأن إرادتكم الحرة ستنتصر. وعيد للوطن، وعيد ونعيد للوطن مجده، وإلى النظام السعودي ومن يقف خلفه. لقد ولى زمن الإملاءات والوصاية، والشعب اليمني اليوم أكثر وعيا وتماسكا. فسلام الله على أرض السعيدة زامل صنعاء بعيدة. والتحية إلى الأخ وليد الأصابي ولعبد الله من زبيد. وشكرا يا أعزائي اللي عدهم بيرسلوا، خلاص لعدت شو ترسلوا. يلا نكمل نقرأ باقي الرسائل اللي معانا لأنه تبقى القليل جدا من وقتنا معكم.

0: صنعاء يبدو أن ساعة الصفر لبدء معركتها قد أذنت.
1: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السعودية والإمارات عدوة لنا ولا بد ما نأخذ من دماء شهدائنا. سنجعل السعودية والإمارات تندم أشد الندم على أن تتولى اليهود أم الشهيد عدي الغرباني

بالفعل تلك السنوات التي مضت، سنوات الهدنة، هي لن تنسينا تضحيات شهدائنا ولا جراح جرحانا، لن تنسينا تلك الآهات ولا تلك الأشلاء التي كنا نراها، ولا ذلك الرعب الذي كان يعيشونه أطفالنا عند سماع أصوات القصف. لا، لن ننسى بتاتا. أسعد الله صباحكم عزيزاتي في زمن كثر فيه الأعداء وازداد فيه العملاء. يبرز اليمن كشعب أبي حر مجاهد متحدي لأولئك يلعنهم ويقولها بكل وضوح: نحن أهل الحرايب، نفوز وننتصر في كل المعارك، ولقد أعددنا العدة وجهزنا العتاد لخوض المعركة الكبرى مع الأعداء، سواء آل سعود أو آبائهم أولئك اللعناء. وفي الأخير نقولها بملء الفم: حقنا سيرد وأرضنا ستتحرر، وما ذلك على الله بعزيز. تحية لكنا رحاب وأماني من ميرا محمد من الضالع وزام القوة التعبئة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفوض السيد ونفوض القبيلة اليمنية، سنتمسك بالقرآن الكريم مع تحيات معتصم الوصابي. وأيضا هذه الرسالة بتقول: السلام عليكم، كيف أحوالكم؟ إن شاء الله تكون الأستاذة خديجة. أنا الآن بعيدة عن الراديو، أقول لكم دعواتكم لأصحاب الحديدة، الجو نار. معكم أبو وائل المعتكف من باجل. خفف الله وبرد الله على أهالينا في الساحل الغربي في باجل والحديدة وغيرها من تلك المناطق الحارة، خفف الله عليكم وطأة وشدة حر الصيف.

0: اليمن ينتقل من حق الرد إلى حق فرض السيادة، تبدأ بفرض واقع جديد بقوة النار، لا تراجع لا تردد في مسار إنهاء العدوان وكسر الحصار، تحرير الأرض ونزع الحقوق. نفذ الصبر، طفح الكيل، هي واحدة من الثنتين، استجابة لمطالب الشعب وتسليم لحقوقه ويبطل مراوغة ومماطلة، أو أن يستعد للخسارة الكبرى، استهداف كامل لمصالحه في البر والبحر، وسنأخذ حقوقنا بالقوة. خالص الشكر والتقدير لكم الأستاذة الراقية رحاب، وللغالية أماني زامل الرجال العز من قاهرة الأعداء.
1: هات والحرب الحقيقية يا صنيات البقي وسحقي وفني ودقي.

0: السلام عليكم. سنكون بإذن الله صامدين ثابتين حتى 1000 سنة ونحن تحت راية السيد القائد يحفظه الله. وتحياتي لكم سمر الشريف.
1: واحرق الدنيا حريق، واحرق الدنيا حريق يا منصة تطلق.
0: السلام عليكم ورحمة الله. إذا فرضت الحرب مع جارة السوء سنواجه بكل شجاعة واستبسال وثبات في ميادين المواجهة. أبو ياسين من جبهات تعز. هنا رسالة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علينا أن نصلح أنفسنا ومسألة العدو محسومة. أوهن من بيت العنكبوت. علينا وعلى الأمة أن تدرك أن السيد المولى يحفظه الله هو حجة الله في زماننا هذا. فنسأل الله أن نكون له سامعين مطيعين وفي رضاء الله ورضاه ساعين، وإليه وإلى نبيه بذلك متقربين.
1: وطننا بلي علينا الحارب ما بنختلف.
0: رسالة تقول أيدينا على الزناد ونحن متشوقون. إشارة من السيد للتنكيل بمملكة الشر ومرتزقتها وانتزاع حقوقنا وتحرير بلادنا. أبو عدي الرميلي. السلام عليكم. نحن في أتم الجهوزية لكسر الحصار عن شعبنا، أما نحن ما بنخاف إلا من الله، مفوضين للقيادة بكل ما تعنيه الكلمة. تحية لك أستاذ رحاب ولكل قبيلة يمنية. تحية لكم جميعا وأطلب زامل آيات العز فتاة المسيرة.

0: صباح الخير يا مخرجين ويا عاملين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالتنا إلى آل سعود، نقول لهم نتحداكم ولو تضربوا علينا حتى آخر يوم في الزمن، نحن صامدون ومستعدون لأي حرب بالمال والعتاد والرجال، ومتضررين ومنتظرين أي إشارة من السيد العلم السيد عبد الملك الحوثي يحفظه الله. أخت الشهيد أم الأسيرة المحرر من صادة، نطلب زامل لبيك أبو جبريل.
1: مغضون اللي على الضيفات عنك طمع بصنعة وسيفون.
0: الرسالة بتقول التمسك بالحق واجب ديني وضرورة شرعية، والمثل الشعبي يقول من قال حقي غلب، فلا يغتر العدو بعودته. لقد غيرنا الباطل بالحق وسندوم عليه حتى آخر ولد. من آلاج عبد السلام محمد سالم من ذي السفال، شكرا لك يا أيتها المرسلة.

من آخر الرسائل التي سنقرأها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نفوض السيد القائد وأفوض القبيلة اليمنية. رسالة مكررة وقد قرأتها. شكرا لكل المرسلين، لكل المشاركين، شكرا لكم، شكرا لهذه المعنويات العالية الذي توصلها عبر الإذاعة. يجب أن تصل للسعودية، وكما ذكرت سابقا بأن سنوات الهدنة لن تنسينا دماء شهدائنا، لن تنسينا تلك التضحيات الجسيمة التي قدمناها. شكرا كثيرا لكل المشاركات، تقبلوا خالص التحايا. رحاب عبد الحفيظ من الإعداد والتقديم، وأماني عبد الكريم مفضل من الإخراج، في أمان الله.

0: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.
1: في صباح هذا اليوم الجمعة وعند الساعة 5:25 صباحا، خرج تشكيل من الطيران الحربي العدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي الذي يفرض عليه وعلى اليمن حصارا ظالما لما يقارب من 11 عاما، إلا أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله من خلال تصدي القوات المسلحة اليمنية لهذه المحاولة باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي، وتم إجباره على مغادرة الأجواء بحول الله وقوته وعليه. فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا، نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. ثانيا، لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية، وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار. ثالثا، ندعو أبناء شعبنا العزيز لمواصلة النفير العام والجهوزية القتالية تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. رابعا، نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين. أخيرا، نشدد على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي، ونشيد ونثمن بإجلال وتقدير بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه، ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 18 محرم 1448 للهجرة، الموافق 3 يوليو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

وكان ينادي في الأمة بكلمته المهمة جدا والعظيم: البصيرة البصيرة. يسعى إلى أن تستبصر الأمة. الأمة أول ما تحتاج إليه دائما هو الوعي والبصيرة، لأن مشكلة الأمة أول ما تكون هي في هذه المسألة بالذات. الأمة أول ما تخسره وأخطر ما تخسره هو الوعي، الوعي والبصيرة. إذا فقدت الوعي والبصيرة أمكن أن تدجن، أمكن لها أن تخضع، أمكن لها أن تضل، أمكن لها أن تستعبد بفكرة وأن تقيدها فتوى خاطئة وأن تكبلها فكرة ضالة، فكرة ضالة تمثل حالة من القيود التي تجعل الكثير من الناس يسكتون ويستكينون ويتعطلون عن النهوض بالمسؤولية. جانب المسؤولية جانب أساسي في الإسلام، إذا عطل هذا الجانب من الدين ضاع كل شيء، وطوعت بقية المسائل الدينية، مسائل محصورة، جوانب محدودة من الدين تطوع تستغل من جانب الطغاة والظالمين والمجرمين.

0: شأنه، صل على محمد وآل محمد، وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
1: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد،
2: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد.
3: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
0: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبة الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نقرأ كتاب الله وآيات الله ما تيسر من ذلك، ونتدبر معانيها من خلال كتاب مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبة الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 40، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات، وطبعا نحن لا نزال في رحاب سورة النحل، هذه السورة العظيمة. إذن أحبة الكرام، نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله وإلى معاني هذه الآيات العظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. المعنى أحبة الكرام، والذين هاجروا في الله من أجل الله لطاعته ونصرة دينه من بعد ما ظلموا في بلاد الكفر لنبوئنهم في الدنيا حسنة، لنجعلن لهم في الدنيا مباءة حسنة أو تبوئة حسنة، وهي إما مسكنهم الذي يهاجرون إليه يجعله الله حسنا لهم، وإما حالتهم بعد الهجرة يجعلها حالة حسنة بعزة الإيمان والنصر على أعداء الله والرزق. ولأجر الآخرة أكبر، لأنه نعيم الجنة وملكها الدائم لو كانوا يعلمون. الضمير إما للذين ظلموهم فيكون المعنى لعلموا أنهم سببوا لهم السعادة الدائمة، أو الضمير للذين هاجروا أي لو كانوا يعلمون أجر الآخرة على التفصيل لهان عليهم ما وقع عليهم من الظلم ومن مشقة الهجرة. ويقول الله: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ما أعظم هذه الآية العظيمة. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، الذين صبروا على التعذيب والظلم وعلى مشقة الثبات على الإسلام وعلى مشقة الهجرة، وعلى ربهم يتوكلون فيهاجرون لا يمنعهم الخوف، فقد وكلوا أمورهم إليه ورضوا لأنفسهم في طاعة الله بما كتب لهم من فقر أو غنى أو أمن أو خوف أو حياة أو قتل. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فمطالبة هؤلاء الكفار بإرسال الملائكة واستبعادهم لإرسال رجل منهم إنما هو جهل منهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا القراء للذكر هل كانت الرسل رجالا أو ملائكة، فهي من أوضح وأظهر ما ينقل من التاريخ يعرفه الكفار من القراء ومن قد أسلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بالبينات والزبر، ما أرسلنا إلا رجالا بالبينات أي الآيات الواضحات في دلالتها على صدقهم، والزبر الكتب يحفظ الله ما أراد حفظه بها من العلم والدين والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وأنزلنا إليك الذكر القرآن الدال على أنك رسول من الله، لتبين للناس لتبلغهم بلاغا بينا ما نزل إليهم من القرآن وسائر الوحي، ولعلهم يتفكرون إذا سمعوا آيات الله فيعلمون أنه الحق من الله فيؤمنون. إذن أحبة الكرام، نكتفي بهذا القدر من الآيات العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله نورا في صدورنا، وهداية توصلنا إلى رضا ربنا وإلى طريق الحق وإلى الثبات واليقين بالله وآياته. أحبتي الكرام، إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، تذكرونه تسبحونه تستغفرونه تلتجئون إليه تسألونه الفرج القريب العاجل لهذه الأمة والفوز بالجنة والمغفرة والرحمة. أستمد منكم أحبتي الكرام الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

سام اف ام. اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله. سام اف ام، الحكمة اليمانية.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525. للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844-46966 أو 715-043-3307، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 012-5-9-9-8-5.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دوراً منتجاً، وتحول التطوع إلى راثد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
7: سبق فون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم
3: بصيرة وجهاد. التأريخ والعبرة.
2: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها الأعزاء والعزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات إضاءات في ذكرى من إضاءات من ذكرى ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. نحن اليوم في هذه الحلقة، وهي الحلقة الثانية، نعالج ما قبل ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. كيف كانت هي الأوضاع المختلفة سياسيا وفكريا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا قبل ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام وبعد ثورة كربلاء؟ في بداية الأمر نتحدث عن الواقع السياسي للأمة في ذلك الحين. من خلال الخارطة الزمنية نستطيع أن نكتشف التطورات التي حصلت قبل ثورة الإمام زيد بن علي، وكانت من أسباب هذه الثورة. من المعروف أن الإمام الحسين بن علي عليه السلام استشهد في عام 61 هجرية. النظام الذي تجرأ على قتل سبط رسول الله وعلى من يعرفون أنه سيد شباب أهل الجنة سوف لن يتورع عن ارتكاب جرائم أكبر منها. لهذا ارتكب مجزرة ووقعة الحرة، حرة واقم في شرق المدينة المنورة، عندما اقتحم جيش الشام المدينة المنورة على الثوار المدنيين الذين خرجوا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حين رأوا أنه لا يحل لهم المقام ولا يجوز لهم السكوت، وقد رأوا من يزيد ما رأوا من الفسق والخروج عن جادة الصواب. ثم تم غزو مكة في عام 64 هجرية ومن قبل الجيش يزيد، وتم رميها بالمنجنيك. من كما قلنا، الأمة التي تقتل الحسين بن علي بن أبي طالب من الطبيعي أن تقصف الكعبة، من الطبيعي أن ترتكب المجازر، من الطبيعي أن تنتهك الحرمات التي وقعت في المدينة المنورة، حيث استبيحت أعراض نسائها وبناتها 3 أيام، ونهبت أموالها، ولم يبقى لأهل المدينة ما يملكونه، فقد أخذ عليهم جميعا. فالطغاة عندما يتجرؤون ويتجاوزون الحدود التي يفعلها أمثالهم من المجرمين، فإنهم يهيئون للآخرين ويهيئون لأنفسهم أن يتجاوزوا أيضا خطوطا أخرى وسقوفا أخرى في أماكن أخرى، كما نرى في واقعنا اليوم عندما مجازر آل سعود بحق اليمنيين وقتل المدنيين وقد تجاوزوا الخطوط الحمراء في هذا، بدفع طبعا بدفع غربي ودفع إسرائيلي في هذا المجال، إنهم يعطون إشارة خضراء لأنفسهم، و يعني إسرائيل ستستفيد مما فعله آل سعود في اليمن، ستقول ها أنا ذا أعمل بالفلسطينيين ما أعمل وأتجاوز الحدود، وقد سبقني إلى ذلك العرب أنفسهم آل سعود فعلوا هذا وأكثر من هذا في اليمن. ثم بعد ذلك جاءت ولاية عبد الملك مروان من عام 65 هجرية إلى عام 86 هجرية، وعبد الملك مروان لم يكن مثل يزيد، بل يتظاهر بأنه رجل دولة وأنه كان مهتما بالعرب وبالمسلمين، وعنده من الاهتمامات الاقتصادية والسياسية ما يتظاهر بها ويغطي على ظلمه وجبروته. عبد الملك مروان هو الذي هو مؤسس الدولة المروانية حقيقة. إذا كانت الدولة السفيانية قد سقطت في عام 65 هجرية، فإن الدولة المروانية نشأت من عام 65 واستمرت حتى عام 132 هجرية. عبد الملك هو الذي يقول: من قال لي اتق الله ضربت عنقه، من قال لي اتق الله ضربت عنقه. وهذا نلاحظه في فترات عديدة، يعني سنجد مثل هذه العبارة لهشام بن عبد الملك عندما رفض هذه النصيحة، عندما قاله الإمام زيد بن علي اتق الله يا هشام، قال: أو مثلك يأمر مثلي بتقوى الله. فكأن المروانيين يرون في أنفسهم من الصلاح والسداد ما لا يجوز لأحد من المسلمين أن يقول لهم اتق الله. تختلف الدولة المروانية في عمومها عن الدولة السفيانية، عن يزيد بالتحديد. حاول عبد الملك مروان أن يظهر بأنه شخص مختلف عن يزيد، وبالتالي لا يجوز للمسلمين أن ينكروا عليه ما يفعله. المروانيون غطوا وجعلوا تلك الأشياء وتلك الانحرافات، غطوا الانحرافات الموجودة في الحكم، في السياسة، في الإدارة، وصبغوها أو غطوها أو ألبسوها لباسا دينيا وقوميا، ولكنهم كانوا يمارسون الظلم على أشده. يكفي عبد الملك مروان من الظلم والعصف أنه ولى الحجاج بن يوسف الثقفي الذي قال فيه عمر بن عبد العزيز: لو جاءت كل أمة بجبابرتها وطغاتها ووضعوهم في ميزان وجئنا بالحجاج لرجح الحجاج عليهم. الحجاج بن يوسف الذي أحصي من قتله صبرا سوى من قتله في العساكر والحروب، فوجد أن الذين قتلهم صبرا 120 ألفا، ومات الحجاج وفي حبسه 50 ألف رجل و30 ألف امرأة، منهن 16 ألفا مجردة، وكان يحبس النساء والرجال في موضع واحد، ولم يكن للحبس ستر يستر الناس من الشمس في الصيف ولا من المطر والبرد في الشتاء، وكان له غير ذلك من العذاب. هذا هو الظلم، هذا هو الظلم الشديد. هذه فقط لمحة من لمحات الحجاج بن يوسف الذي كان واليا للعراق وللحجاز واليمن في ذلك الحين، في أيام عبد الملك مروان. حركة التوابين التي ظهرت في سنة 65 هجرية عمادها أولئك الناس الذين كانوا قد بايعوا الإمام الحسين وأعطوه بيعتهم. لما جاء الإمام الحسين إلى الكوفة لم يتحركوا، لم يكونوا بمستوى الحدث، بقوا في بيوتهم ولم يحاول الخروج إلى الإمام الحسين ونصرة الإمام الحسين. تابوا عندئذ ورأوا أنهم قد ارتكبوا خطيئة، وأنه لا يكفر هذه الخطيئة إلا التحرك في مواجهة الطغاة من بني أمية. ولهذا تحرك جيشهم عندما قال قائلهم سليمان بن صاد الخزاعي، قال: إننا كنا نمد أعناقنا إلى قدوم آل نبينا ونمنيهم بالنصر ونحثهم على القدوم، فلما قدموا ونينا وعجزنا وأدهنا وتربصنا وانتظرنا ما يكون حتى قتل فينا ولد نبينا وبضعة من لحمه ودمه، ألا فانهضوا فقد سخط ربكم. كان هدف هذه الحركة، حركة التوابين بقيادة سليمان بن سرد الخزاعي، وهو صحابي من صحابة رسول الله، وكذلك المسيب بن نجب الفزاري، كان هدفهم النقمة فقط من قتلة الإمام الحسين والتكفير عن ذنوبهم. لم يكن هدفهم إحياء قضية الحسين، لم يكن هدفهم مشروع عدالة مستمر، هو هدفهم الانتقام، هدفهم التكفير عن ذنوبهم. وهم كانوا غير محترفين عسكريا وسياسيا، وبالتالي أشبه ما تكون حركتهم بحركة استشهادية تريد أن تصل إلى هدفها في الانتقام من بني أمية، وينتهي الأمر عند هذا الحد. فتحركوا واصطدموا بالجيش الأموي في عين وردة، وهناك حصل حرب طاحنة جدا انتهت باستشهاد معظم هؤلاء التوابين وانسحاب بقيتهم والعودة إلى الكوفة للانخراط في حركة المختار بن أبي عبيد الثقفي. وهي ثورة فقهاء وعباد غير محترفين عسكريا ولا سياسيا، ولم تكن لهم أهداف تغييرية واضحة غير الانتقام من قتلة الإمام الحسين. وهذا يعطينا أهمية التحرك المنظم، أنه لا يجوز أن تكون تحرك أن يجوز تحركنا تحركا فقط لأهداف آنية، يجب أن تكون تحركنا أولا تحرك تحت أعلام الهدى، لا نفرط في أعلام الهدى ثم نريد أن نتحرك بعدهم في الوقت الضائع. يفيدنا أيضا هذا أهمية أن نتحرك اليوم في مواجهة العدوان والالتزام بوحدية القرار، لا يجوز أن يكون قرارنا مختلفا وكل جماعة وكل مكون وكل فصيل يذهب ليحقق ما يريده من أهداف، يجب أن تكون الأهداف واحدة، يجب أيضا أن تكون مركزة على الإحياء لقيم الثورة، فكان على التوابين أن يكونوا أن تكون قضيتهم قضية الإمام الحسين نفسه والتحرك الإمام الحسين. من المهم جدا أن يكون لنا رؤية كبيرة في بناء الدولة العادلة والاستقلال. ثم جاءت حركة المختار من سنة 65 هجرية واستمرت حتى سنة 67 هجرية، والمختار رجل هيأه الله سبحانه وتعالى للانتقام من قتلة الإمام الحسين، واستطاع المختار أن يتتبع قتلة الإمام الحسين واحدا بالآخر بعد الآخر وأن يوقع بهم جميعا وأن يقتلهم جميعا، وبالتالي قضى على كل أولئك الذين تآمروا وقتلوا وشاركوا في مقتل الإمام الحسين. ولكن أيضا المختار هو نفسه انتهت حركته بالخذلان عندما خذل من قبل بعض أصحابه، واستطاع مصعب بن الزبير القضاء على حركة المختار وقتل كثيرا من رجاله، بل حتى وصل قتله إلى نسائه، عندما عرض نساء المختار وكذلك جواريه على التبرؤ من المختار ومن دين المختار، رفضنا في بداية الأمر، ولكن هددهن مصعب فتبرأنا منه، تبرأ الكثير من نسائه وجواريه، تبرأنا من المختار ومن دين المختار، وبقيت اثنتان فقط من زوجاته. فكتب إلى أخيه عبد الله بن الزبير يستشيره ما الذي يجب أن يعمله بهاتين الزوجتين. كتب إليه عبد الله بن الزبير آمرا أن يعرضهما على السيف والنطع، فإن تبرأ من المختار ومن دين المختار وإلا فاقتلهما. وهذه بادرة خطيرة جدا، تبين لنا أيضا أن الحالة الإسلامية والعربية في ذلك الحين والقيم تدهورت إلى حد كبير، أن تقتل نساء بهذا الشكل. فواحدة منهن من هاتين الزوجتين قالت أما والأمر والنطع هنا موجود يعني والسيف مشهور، فأنا أبرأ من المختار ومن دين المختار، يعني أخذت بالرخصة. أما الأخرى وهي بنت النعمان بن بشير الأنصاري رفضت أن تتبرأ من المختار، وقالت كيف أبرأ من المختار ومن دين المختار وأنا أشهد أن المختار كان تقيا صالحا عابدا وأن دينه دين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى وسلم ودين علي بن أبي طالب ودين فاطمة والحسن والحسين، وأنا لا أتبرأ من دين هؤلاء أبدا، أنا على دينهم. وأخذت بالعزيمة ثم قدمت للقتل وقتلت. وهذا يكشف الوجه الداعشي لحركة آل الزبير عبد الله بن الزبير وأخيه مصعب في العراق، وأنهم لم يختلفوا أبدا عما كان عليه الأمويون. ولهذا نجد أن مصعب قتل من أصحاب المختار ما يقرب من 7000 نسمة، وهذا يبين أن الوضع كان وضعا سيئا، أن يقتل عدد هائل بهذا الشكل لمجرد أنهم كانوا من أصحاب المختار، أو أنهم كانوا ورغم أنهم استسلموا وكان يجب أن يحظوا بالأمان، لكنهم مع ذلك قتلوا. الحركات المختلفة التي ظهرت بعد مقتل الإمام الحسين كانت تعبيرا عن غير منظم لرفض فكرة العبودية الأموية والطاعة المطلقة للحاكم في أقل أحوالها، هي تعبير غير منظم. حركة المختار، حركة التوابين، حركات الخوارج أيضا ضد الأمويين، كانت تعبيرا غير منظم لرفض فكرة العبودية الأموية. الأمويون استعبدوا الأمة واستعبدوا المجتمع، ولهذا فتحت ثورة كربلاء الباب أمام الثوار، أيا كان هؤلاء الثوار، لم يعد تعد الهيبة الأموية قائمة، كسرت الهيبة، كسرتها ثورة كربلاء. وهذا يبين لنا أيضا ما فعله اليمنيون في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي، عندما قاوموا العدوان برؤية كبيرة ولها أبعاد أيضا في بناء الدولة، وكسروا الهيبة، هيبة العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي في اليمن. وهذا سيكون له تداعيات أخرى على هذا العدوان وعلى دول العدوان والهزيمة التي ستحل قريبا بإذن الله عز وجل بهؤلاء المعتدين هي ستشكل بوابة مهمة جدا لكسر هيبة هذه الدول وتلطيخ سمعتها وكسر هيبتها في واقعها حتى في واقعها الداخلي. إذن نشهد اضطرابا سياسيا في هذه الفترة ما قبل ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام وبعد استشهاد الإمام الحسين بن علي عليه السلام، حتى أنه وصل هذا الاضطراب السياسي إلى داخل بنية النظام السياسي الأموي. فنجد سليمان بن عبد الملك، الخليفة سليمان بن عبد الملك الذي تولى الأمر من عام 96 إلى عام 99 هجرية، وهو يلاحق آل الحجاج بن يوسف الثقفي، ونجد أيضا آل المهلب يثورون على الحكم الأموي وهم الذين كانوا اليد اليمنى.

0: أو الصمود والثبات اليمني. هذا هو الواقع السياسي الذي كان عليه الأمر قبل ثورة الإمام زيد. نحن قلنا تولى الأمر عبد الملك مروان من 65 إلى عام 86، من عام 86 إلى عام 96 تولى الأمر الوليد بن عبد الملك، ومن عام 96 إلى من سنة 96 إلى سنة 99 تولى الأمر سليمان بن عبد الملك، من 99 إلى 101 سنة 101 تولى الأمر عمر بن عبد العزيز، وكان عمر بن عبد العزيز صادقا. من عام 101 إلى عام 106 تقريبا أو 105 تولى الأمر يزيد بن عبد الملك، ثم جاء بعده هشام وتولى الأمر من عام 106 هجرية إلى عام 125 هجرية، وفي عهده ثار الإمام زيد بن علي عليه السلام، وكما سنتحدث عن ذلك لاحقا. نكتفي أيها الإخوة المستمعون في هذه الحلقة بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع
2: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة،
1: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

0: إذاعة سام إف إم، إذاعة المحور.
1: في صباح هذا اليوم الجمعة وعند الساعة 25 دقيقة صباحا، خرج تشكيل من الطيران الحربي العدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي الذي يفرض عليه وعلى اليمن حصارا ظالما لما يقارب من 11 عاما، إلا أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله من خلال تصدي القوات المسلحة اليمنية لهذه المحاولة باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي، وتم إجباره على مغادرة الأجواء بحول الله وقوته. وعليه فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا، نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. ثانيا، لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية، وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار. ثالثا، ندعو أبناء شعبنا العزيز لمواصلة النفير العام والجهوزية القتالية تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. رابعا، نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين. أخيرا، نشدد على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي، ونشيد ونثمن بإجلال وتقدير بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه، ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء، 18 من محرم 1448 للهجرة، الموافق 3 من يوليو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. مصلحة الضرائب والجمارك هي خط الدفاع الأول للمجتمع في مواجهة آفة المخدرات التي يؤدي انتشارها إلى تفشي الجريمة والتفكك الأسري والمجتمعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، عدنا.
6: هنا سام،
7: تاريخ حي،
6: ثقافة مكتملة.
7: هنا سام،
6: حياة اجتماعية مرصودة.
7: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
6: سام اف ام،
7: إذاعتك أنت.
0: مو
8: منذ طوفان الأقصى
9: Since the Aqsa flood
8: began, اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
9: Yemen has been writing its resistance history.
3: سام اف ام من صنعاء تقدم
8: حارس الازدهار الأمريكي
9: From the US Prosperity Guardian
8: إلى اعتراف أدمت فشل
3: الحقيقة
8: من عرض إلى الإعلام الدولي محاصرة
3: بلسانين
8: Two of these advanced aircraft and even the US had more
3: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
8: اليوم داي العز الإسرائيلي بلغ
9: ذهبه
8: فلم يعد
9: يستهدف
8: المطارات والمصانع
9: والمستشفيات
8: حارس الازدهار الأمريكي
9: From the US Prosperity Guardian
3: الحقيقة بلسانين
10: المعذرة لسنا هنا لنذيع خبرا بل لنقيم مأتما لضمير العالم
11: This is not just another news report It's a funeral for the world's consciousness
10: تحت ركام ممتد على مد البصر يرزح قطاع غزة هناك حيث يحوم الموت كظل لا يغادر فوق رؤوس 47,000 أرملة و58,000 طفل يتيم يتلفتون فلا يجدون أبا ولا أما
11: Across Gaza's ruins, death has become a constant shadow, leaving tens of thousands of widows and orphaned children behind.
10: ألف يوم من الإبادة المشهودة على الهواء مباشرة والمؤسسات الصحية نفسها تصارع الموتى في غرف الإنعاش تبحث عن عناية مركزة فلا تجد إلا العراء
11: After a thousand days of destruction, even hospitals are struggling to survive.
10: وسط هذه القيامة يرتفع صوت من بين الأنقاض امرأة تعاني من الفقد فتقول رافعة يديها إلى السماء
12: صفت بيني وقلت لك الحمد لله أسرت ابني وقلت الحمد لله استشهد ابني وقلت لك الحمد لله وها الله وهل من مزيد برضى الحمد لله حتى ترضى حتى ترضى يا الله
11: Amid this devastation, one grieving mother raises her hands to heaven, thanking God despite losing her home, children, and nearly everything she had.
10: أي صبر أنبيائي هذا الذي صب في طين غزة؟ أي أوتاد من لحم ودم ثبتت هذه الأرض؟
11: What extraordinary resilience keeps Gaza standing through unimaginable suffering?
10: جيل كامل يراد له أن ينشأ بلا مدارس بلا جامعات وبلا أطراف آلاف الأطفال قطعت أطرافهم ومجاعة معلنة تطارد الأمعاء الخاوية نساء حوامل ومرضعات والموت يحيط بمليوني إنسان من كل اتجاه
11: An entire generation faces war without schools without security and for many without lamps while hunger and death surround millions
10: ألف يوم ويوم من أحزان غزة مرت ولم يكن في مقابلها إلا ألف ليلة وليلة من خذلان أمة وروغان أنظمة وتيهان شعوب
11: More than a thousand days have passed marked by grief, political failure and global inaction
10: ألف يوم من الإبادة وقرن من النكبة ولم يكن في هذا الكون حياد لولايات المتحدة ولا وجود لأمم المتحدة والعرب من عاصمة إلى عاصمة ومن قمة إلى قمة يشحذون بانهزامهم سلاما من فتات الطاولات يطلبون باستسلامهم نصرا يصفر العدادات
11: After generations of tragedy, many see neither neutrality from world powers nor effective action from international institutions from to summit Diplomacy is portrayed as chasing promises while the suffering continues.
10: قمم وبيانات عاجزة لم تستطع إيقاف قنبلة أمريكية واحدة تعبر بحارهم وأجواءهم لتقصف أطفال غزة ولم تستطع إدخال رغيف خبز واحد لمن يموت جوعا ولا حتى إنزال طلقة واحدة لأبطال المقاومة الذين يموتون فداء وتضحية
11: According to this account, political declarations have failed to stop the violence or erase the humanitarian catastrophe.
10: في القطاع المقطوع من أمة الخذلان تصبح الخيمة وطناً لإرادة مليوني ناج يرفضون الانكسار والتهجير.
11: In Gaza, even a tent has become a symbol of survivor and the refusal to abandon home.
10: الأوطان لا تلغيها الصفقات وستبقى هذه البلاد من فلسطين الصامدة إلى لبنان المقاوم أغلى من أن يطالها المتنازلون لأسيادهم الصهاينة.
11: No political agreement can erase the identity or cause of these nations.
10: من ضفاف هرمز المغلفة بالفخر في وداع قادتها التاريخيين إلى ضفاف غزة المستعرة بالنار واليقين.
11: From the shores of Hormuz to the streets of Gaza, the narrative is one of sacrifice and steadfastness.
10: تكتب الحقائق مجددا. الغزاة دائما هم الخاسرون. والصبر جميل وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولله الأمر من قبل ومن بعد.
11: The story ends with a message of faith. Occupations do not last, resilience endures, and hope remains alive.

0: حارس الازدهار الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: الاعتراف
1: أدمت فشل
2: الحقيقة
0: من غرب إلى الإعلام الدولي محاصرة
2: بلسانين
0: two of these advanced aircraft and even the U.S. had more
2: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
0: اليوم داي العزل الإسرائيلي بلغ دولة فلم يعد
1: تستهدف
0: المطارات والمصانع والمستشفيات حارس الازدهار الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: بالاعتراف
2: الحقيقة بلسانين.

جهدك لله اكبر طاعه فاجئ وادهش وابهل وابهم قد تصل.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام، جارح بشليل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. نعم، نعزي الأمة العربية والإسلامية في وفاة أبرز قائد على وجه التاريخ، وهو السيد الخامنايا رحمة الله تخشى. فعلا صارخ صارع على الأمة العربية والإسلامية، شيعوا الناس ودفنوا رحمة الله تخشى. مواقفه للآخر الآخر الآخر، بصمات، فعل بصمات تاريخية. والواقع يشهد من حين عرف نفسه وهو داعم للقضية الفلسطينية، ودعم القضية الفلسطينية. رجل تاريخي إسلامي بمعنى الكلمة رحمة الله دخشاه، وعظم الله أجر الأمة، الأمة الأحراء، الناس الأحراء، ما شاء الذي هم بقبقي. وفوق هذا كله جاء القريب والبعيد، العدو والصديق، منهم دول الخليج، يا جنة والفضيحة، دول الخليج الذي يبقع لهم مجلاعي العملاء المطبعي، وساروا يكبروا، قالوا كل شيء في بابه. كان الموقف هذا يقع موقف لمن؟ للمرتزقة حقنا، المرتزقة الذي جالسين هنا بيبقبقوا، ابصروا السعودي على ذكار فيهم، ساروا يشيعوا. وانتوا لا اشتليتوا ولا احتطيتوا، أعوذ بالله من الشيطان والأوادم، ما هذا الجنس الكريه، ما قد بسرتش ولا قد سمعنا بهذول الأوادم. لا صاروا يشيعوا ولا ذيكروا وضوا ولا حاجة. أما بالنسبة لكسر الحصاء فهو موقف عظيم، ما عبش فكين الحصار ولا افتك الحصاء، ما بش هذا فكه، يعني بمفاوضة، بمجابرة، باتفاق، بشروط، هذا كسر من مرة. ساعة الذي قال لي ما داكل الطيفره، اختوى الطريق يا دول الجوار، يا سعودي، يا إمارات، اختوى الطريق، بيجي موت. ما رضوش، لو ما وقع من هذا البورة وخلت وجيههم ما تسواشي كس. قالوا هيبتك تحمي غيبتك، البادي من بديته والصب من نبتته. كم عاد يسوى دول الجوار المحاصرين للشعب اليمني، هي ها تيك أول واحدة، ماذا حن بعده حصر، ما عاد هذا من حصر قتله، وشعبي يشك طريقه من معقلي. وانت يا سيد أؤمر ونهي. السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه فوضنا التفويض مطلق بقناعة برجاله، مفوضي فعل عملك، واحنا شعب في ظهرك بقوات مسلحة تحن ودرعت، وهذا مطرح الكرامة قبحهم الله، لا هم رجال ولا يعرفون رجاله، ولا هم دارين ما هو العاء، بغر دبتع، بغر ذمر، بغر خزا يتوبنا، سمعتوبنا، استحوا على ارواحكم، لا بدو تجمعوا، احنا دارين بكم واحنا نعرفكم. انتو هذولك الهلافيت من اول الوعد ولا من اخره، لكن قدو شي في علم الله لازالتكم، شي في علم الله. الله الله يا رجال في الثبات، الله الله يا رجال في الوعي، ما يخمد الفتن إلا الوعي الداخلي. هذا لا قالوا بيتجمعوا، على ما بيتجمعوا قبحهم الله، لا هم يعرفوا العار ولا هم يعرفوا الشام ولا النخوة ولا الرجال، بعيد من وجيههم، بعيد منهم. يا رجال وقعت كم من جريمة وكم من فضيحة داخل البلاد على يد التحالف والعدواء، وهم ولا حكاية، هم السببهم. وذا حن قلبي يتجمع، وقلنا الشي في علم الله، قتل التقوى لهم قتل مغبرة. سروا غرى الموقف الذي وقع ذا الحن في كسر الحصاء، كم عد تسووا، أين تجاوبوا وجيهكم، ما فعلت لكم السعودية ولا ما سوت الإمارات، ما عيفعلوا، انظروا ساروا يكبروا ويشيعوا. الشهيد سلام الله عليه الخامنايا، أين وجيهكم، ما عد فعلوا، ما عد سووا. يا ذمر أنتوا حق بوكشتاي يتقاتلوا على القرشان هذا، اضواو، لكن من عدا يقبلكم ذنوبكم وأعمالكم، خلتكم واضيي سفله ولا بنقول احنا غير شيء واحد، بتعوا بكم، نقصوا من قيمتكم وقدركم، ضيعوا هيبتكم، الله ما عاد لكم حاجة. من ساير الأنذال أصبح مثيلها، ومن ساير الزلات أصبح قتيلها. هذا مساير الأنذى والهين إدليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل، أما الحلي تكفيها الإشارة. في رعاية الرحمة.
2: قارب شليل
4: إذاعة سام إف إم، إذاعة المحور.
5: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل مختل وكل غشوم وكل طاغية. مغنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بسط لي المسألة عشان أفهم.
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة،
2: وما
3: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: قول عن القاهم،
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
5: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
8: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود أحمد.
9: في صباح هذا اليوم الجمعة وعند الساعة 25 دقيقة صباحا، خرج تشكيل من الطيران الحربي للعدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي الذي يفرض عليه وعلى اليمن حصارا ظالما لما يقارب من 11 عاما. إلا أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله من خلال تصدي القوات المسلحة اليمنية لهذه المحاولة باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي، وتم إجباره على مغادرة الأجواء بحول الله وقوته. وعليه فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا، نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. ثانيا، لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية، وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار. ثالثا، ندعو أبناء شعبنا العزيز لمواصلة النفير العام والجهوزية القتالية تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. رابعا، نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين. أخيرا، نشدد على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي، ونشيد ونثمن بإجلال وتقدير بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه، ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 18 من محرم 1448 للهجرة، الموافق للثالث من يوليو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: شو لنا خصة؟ خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، خلوا الفلسطينيين يحلوا مشكلتهم، خلوا السوريين يحلوا مشكلتهم، خلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا مش ما حدا له خصة.
1: ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانب الذي حصل هو حصل داخل المملكة العربية السعودية، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن

0: المعركة مع سوريا ويا جولان، المعركة مع لبنان شريط حدودي، والمعركة مع الفلسطيني ضفة وقطاع ولاجئين. واستطاع للأسف الشديد أن يجزئ هذه المعركة وهذه الحرب. وأحد أسباب موفقية الإسرائيلي وقوته في هذه الحرب الممتدة على مدى عقود وهذه التجزئة اللي عملها.
1: السعوديين أنفسهم لم يفهموا ما هذا، استغربوا جدا لماذا هذه الضجة ضدنا ونحن أصدقاء، نحن أصدقاء معكم أيها الأمريكيون، ما هذه الضجة ضدنا؟
0: أليست هذه الثقافة السائدة الآن؟ هاي مين عملها؟ أمريكا وإسرائيل والنخب الإعلامية والسياسية والثقافية في عالمنا العربي.
1: كل ذلك يدل على الإمكان فعلا أن تضرب السعودية للاستيلاء على الحرمين، ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا بأن الذي حصل هو حصل داخل المملكة العربية السعودية وعلى مناطق هي تحت سيادة المملكة العربية السعودية. ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
0: أنا اللبناني إذا بدي ساعد الفلسطيني بدي أقعد أقدم منطق وقانون وشرع وثقافة وأخلاق وقيم وكذا، لأن اللبنانيين حيقولوا لي شو خصك بالفلسطيني؟ إذا بدي ساعد السوري شو خصك بالسوري؟ إذا العراقي بده يساعد الفلسطيني شو خصك يا عراقي بالفلسطيني؟
1: وهكذا كل دولة مسلمة ربما تقول هذا المنطق، وسيقول زعماؤها لا، السعودية إنما ضربت لأنها دعمت الإرهاب.
0: ولذلك ما زالت فلسطين اليوم تعاني النكبة منذ 1948، لأنه تم الاستفراد بالشعب الفلسطيني، تم الاستفراد بقطاع غزة حتى داخل الشعب الفلسطيني. صار غزة حساب، والضفة الغربية حساب، واللاجئين حساب، والقدس الشرقية حساب. عندما جزئت المعركة غلبتنا إسرائيل في الكثير من المواقع والحروب.
1: سيتكرر هذا مع السعودية نفسها، ويتكرر مع باكستان نفسها إذا ما جندت الهند ضدها.
0: اليوم في مواجهة هذا الخطر الذي لا يقل عن الخطر الإسرائيلي، أول الوهم كان وما زال موجودا هو تجزئة المعركة، أنه العراق شو قلنا خصها، خلي العراقيين يحلوا مشكلتهم، والسورية شو قلنا خصها، خلي السوريين يحلوا مشكلتهم، ولبنان شو قلنا خصها، خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، وخلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا، مش ما حدا له خصة. مثل بالموضوع الإسرائيلي خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم. هذا خطأ استراتيجي، خطأ تاريخي، خطأ قاتل.
1: ماذا يمكن نعمل نحن؟ فتقول الدولة نحن يمنيون هم سعوديون هم السعوديين، هؤلاء هم دعموا الإرهاب، وأنما يضربون من قبل أنهم إرهابيون. لن يتفوه اليهود بكلمة واحدة أنهم سيحتلون مكة والمدينة، لكن سيحتلونها، وما زالوا محافظين على آثار اليهود، ما زالوا محافظين على آثار اليهود في الأماكن القريبة من المدينة. وسيمكن اليمن نفسه أن يكون ضحية لليهود، هل تعرفون ذلك؟ والوثائق بأيديهم بصائر، حسب منطقنا بأيديهم بصائر وثائق.
0: نحن ندعو اليوم إلى توحيد الجبهة. نعم، لا يمكن القتال بشكل متجسد.
2: على العدو أن ينتظر ردنا الآتي حتما إن شاء الله، وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان.

0: سنسحق جحافلكم ونمزق نخبكم وسنريكم بأسنا الذي لا يلين. باسم علي والحسين لن تمروا، وهذا الميدان بيننا وبينكم.
1: هذه المقاومة مستمرة، والميدان ساحة الشر. الكلمة الآن للميدان، نحن له والله معنا وشعبنا معنا.

0: وسام اف ام، إذاعة محور الجهاد والمقاومة. سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
7: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
6: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، والعود احمد.

السيد عليه السلام بهذه المبادئ من هذه المنطلقات بداخل المسؤولية تحرك وصولا إلى خروجه ثائرا، وكان قد واعد أصحابه والمستجيبين له من المسلمين على أن يكون موعد الثورة في الواحد من شهر صفر، ولكن نتيجة العمل الاستخباراتي الأموي اكتشفت خطة الإمام زيد عليه السلام أفشى بها البعض، وأدرك بنو أمية أن ظهوره قريب وأنه موجود في الكوفة، وبالتالي بحثوا عنه وكانوا قريبين من اكتشاف مكانه، فاضطر إلى تعجيل الخروج في 22 من المقرر قبل الموعد المتفق عليه مع من كان قد استجاب له وواعده بالخروج معه من المسلمين. فخرج في الكوفة، خرج في 22 من المقرر ليلة الأربعاء، ونادى بشعاراته المعروفة: يا يمن صوروا أمت، وهذا كان شعار جده رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في غزوة بدر. في صبيحة يوم الأربعاء كان قد وافاه على طول تلك الليلة ممن كان قد بايعه، وافاه فقط 218 رجلا، بينما في بعض الأخبار أن الذين كانوا قد بايعوا من الكوفة وحدها فقط ما يقارب 15,000 رجل، ووفى منهم فقط 218 رجلا إلى صبيحة يوم الأربعاء، كانوا هم الذين قد وافوا. ولاحظ الإمام زيد عليه السلام حالة التخاذل الكبيرة في واقع الأمة وقلة المستجيبين ومحدودية الإمكانيات وقلة الأنصار، وقال لأحد أنصاره الأوفياء نصر بن خزيمة، قال له الإمام زيد عليه السلام: يا نصر، أتخاف أهل الكوفة أن يكونوا فعلوها حسينية فيفعلوا معه ما فعلوا مع الحسين من تخاذل؟ قال: جعلت فداك، أما أنا فوالله لأضربن بسيفي بين يديك حتى أموت.

وتحرك الإمام زيد عليه السلام بجلة الناصر بالفئة الجليلة من المؤمنين الصادقين الذين تحركوا معه، تحرك ببطولة وفداء كبير للإسلام واستبسال جل نظيره. بتلك الجلة الجليلة واجه 12,000 مقاتل من الجيش الأموي، وهزمهم من سكة إلى سكة ومن شارع إلى شارع، وتقدم ليدخل إلى داخل الكوف، وقتل في اليوم الأول من الجيش المعادي أكثر من 2,000 قتيل.

وتقدم الإمام زيد عليه السلام وهو يقاتل بتلك الفئة المؤمنة الجليلة الصادقة الصابرة الثابتة أشد قتال.

من الوصول إلى مسجد الكوفة. في مسجد الكوفة كان قد جمع أهل الكوفة وحصروا فيه وأغلقت عليهم الأبواب، ولكن يبدو أن ذلك أعجبهم. هم غير راغبين في الجهاد ويبحثون عن الأعذار، مثلما نقول في المثل عندنا حبسك من غدر. حينما وصل الإمام زيد عليه السلام إلى مسجد الكوفة، قام نصر بن خزيمة أحد مشاهير المجاهدين معه، جعل ينادي المحصورين في المسجد وهو يفتح لهم الأبواب ويقول لهم: اخرجوا يا أهل الكوفة، اخرجوا من الذل إلى العز، اخرجوا إلى خير الدنيا والآخرة، فإنكم لستم في واحد منهم. يعني لا أنتم في خير الدنيا ولا أنتم في خير الآخرة، اخرجوا، تحرروا. فتحت لهم الأبواب فلم يخرجوا، لقد رغبوا في أن يحبسوا أنفسهم حتى بعدما فتحت لهم الأبواب. لكن الإمام عليه السلام واصل مشواره الجهادي، وكان حينما خفقت الراية على رأسه قال عليه السلام: متوجها إلى الله العظيم. اللهم لك خرجت وإياك أردت ورضوانك طلبت ولعدوك نصبت، فانتصر لنفسك ولدينك ولكتابك ولنبيك ولأهل بيت نبيك ولأوليائك من المؤمنين. اللهم هذا الجهد مني وأنت المستعان. ثم قال عليه السلام: الحمد لله الذي أكمل لي ديني. هكذا كان زيد، وهكذا هي بصيرة الحق، مبادئ الإسلام، نور القرآن. الحمد لله الذي أكمل لي ديني، والله ما يسرني أني لقيت جدي محمدا يوم القيامة، ولم آمر في أمته بمعروف ولم أنهى عن منكر، والله ما أبالي إذا قمت بكتاب الله وسنة نبيه أنه تؤجج لي نار ثم قذفت نفسي فيها ثم صرت إلى رحمة الله.

استمرت المعركة في يوم الأربعاء ثم في يوم الخميس بكل استبسال وتفان مع قلة الناصر وقلة العدة. وفي آخر نهار الخميس حسب بعض الروايات أصيب الإمام زيد عليه السلام بسهم في جبينه.

وفور إصابته قال عليه السلام: الشهادة الشهادة، الحمد لله الذي رزقني، الحمد لله الذي رزقني.

أثر القرآن، مبادئ الإسلام أثرها العظيم في مثل هذا الرجل العظيم الذي يقدم لنا أعظم الدروس من الواقع العملي من موقع القدوة والأسوة.

كان زيد عليه السلام دفن جثمانه الطاهر بشكل سر، ولكن اكتشف الأمر وعرف الأعداء مكان دفنه، واستخرجوا الجثمان الطاهر ثم قطعوا رأسه الشريف ليطوفوا به في بلدان العالم الإسلامي، وتعاملوا بكل وحشية، الوحشية التي تجسد فيها سوء ما عليه المجرمين، ما عليه الظالمون والمفسدون والطغاة، كيف ممارساتهم، معاملاتهم، تصرفاتهم، وحشيتهم، إجراميتهم، انعدام حتى الأخلاق الإنسانية لديهم.

صلبوا الجسد الشريف منزوعا عنه الثياب والملابس، وبقي مصلوبا لأربع سنوات. بعد ذلك قاموا بإحراقه بالنار. كانوا يغتاظون، كانوا يرون أثر زيد في الأمة قائما باقيا مستمرا، بالرغم من قتله، بالرغم من قطع رأسه، بالرغم من إرسال رأسه ليطاف به في الآفاق، لكن أثره كان باقيا، فكان ذلك يغيظه. أنزلوه بعد أربع سنوات من الصلب وقاموا بإحراقه ثم بسحقه. ثم ذروه جزءا منه في نهر الفرات، قالوا لكي لا يبقى من زيد ولا حتى ذرة من جسده. ذروا جزءا من جسده الشريف بعد إحراقه وسحقه في نهر الفرات، والجزء جعلوه في مهب الريح لكي يضيع. هكذا هو الطغيان والظلم والجور، هكذا كان للظلم والطغيان امتداده في واجع أمتنا من تاريخها الغابر إلى حاضرها المعاصر. في المقابل أيضا كان هناك امتداد لصوت الحق، امتداد للقائمين بالعدل عبر التاريخ، وسيبقى هذا الامتداد إلى قيام الساعة.

0: فالله سبحانه وتعالى يقول في قصة آل ياسين عندما يتحدث عن أن التهديد بلغ ذروته، وفي وقت التهديد وعندما يبلغ الذروة يبرز الرجال، هنا يبرز الرجال وتبرز المواقف، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. في من خلال الواقع والتقييم للواقع، لو واقعهم مثل واقع بعض الجماعة ويقولوا البطل منندس، لا عاد تدخل راسك بين المتقاتلين وتنشب نفسك، خلهم يتقاتلوا وانت تتفرج. لكن لا، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، إلا ونبه رجال مقبل من هناك من بعيد. هذا إذا واقعهم مثل واقع بعض المجتمعات فأقلوا هذا مدبر، وإيش كلفه يجيب يدخل راسه بينه ولا لا. لكن هذا رجل، هذا رجل ماذا بما تعنيه الكلمة، كلمة رجل، عارف أنه إذا منطلق إلى الحق لينصر الحق فسيساق إلى الباطل سوق. وجاء من أقصى المدينة من طرفها، ما معنى أن كان في السوق بيشتري له مقاضي ورى المشكلة وعزم يفك بينهم، هذا جاء للمشاكل من بعيد قولتهم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أيهم، إلى آخر الآية. أقصد أن فيها عبرة مثل هذه الدورات، أن تأتي في ذروة العدوان وفي ذروة التهديد وفي ذروة التخويف، يدل على أن لدينا رجال بما تعنيه كلمة رجال وكلمة رجل عربية. لم يقول الله وجاء من أقصى المدينة أستاذ يسعى أو ضابط يسعى أو تاجر يسعى أو غني يسعى أو مسؤول يسعى. الرجل من لا يزال فيه ذرة من رجولة، فصفة الرجولة تكفيه أن يتحرك في ذروة العدوان. وجاء من أقصى المدينة من طرفها رجل يسعى وجري، ما هم هايش بهطلة. لماذا؟ لأنه يعرف أنه كل ما تأخرنا في مواجهة الباطل في نصرة الحق فستكون تكاليف رفعها أكثر علينا في المراحل القادمة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. أقصد أن مثل هذا الزخم القوي الذي نلمسه كل يوم كل أسبوع لتخرج دفع ضباط، تخرج أفراد على مستوى الوحدات العسكرية، يدل أن رجال أن اليمن يعني غني برجاله الذين يظهرون في مثل هذه المواقف. الكثير يرى هناك الكثير يعني، وهذا شيء مؤسف، بيرى نفسه أنه متجمل أنه ما قد انطلق مع العدوان، ذي عاده باقي لم أهنى. لا، إحنا بنرى أنه موقف جيد، لكن أما الجمال الحقيقية هي أن نتحرك جميعا لصد هذا العدوان. الله سبحانه وتعالى تحدث عن أولئك، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. مثل هذه الوقفات، مثل هذه الدورات، أنا بنعتبرها مهمة جدا لتقييم أداء رجالنا وضباطنا، لكي لا نواجه العدو بناس ما عاد إحنا عارفين كيف نفسياتهم. القيادة الحقيقية هي من تضع محطات أساسية لتستطيع من خلالها تقييم أداء أفرادها وضباطها، كي نصل إلى المعركة برجال إحنا عارفين لهم وخابر لهم من أول يوم. لذلك طالوت عندما أراد أن يواجه عدو، مع عدو قد جاء الرئيس حقهم أو الملك حقهم على رأس الجيش، يعني أنه لن يخرج الملك على رأس الجيش إلا وقد أخرج كل ما لديه من قوة، وكان لديه رجال. قال لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، بقي منهم مجموعة. لما اصطفى الله لهم طالوت قالوا أن يكون لهم الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، خرجوا منهم بقعد معه رجال صادقين. قال ما دام العدو حقنا خرج وقذ الملك حقهم جالوت على رأس الجيش، أنا لابد أن أختبر رجالي ولا وأقيمهم قبل أن أصل إلى المعركة، ولكن بيقيمهم بشيء يعني مذهل عندهم، شيء قد يستغربوا إذا ما عندهم التسليم وعندهم الالتزام والانقياد والانضباط. قال يا جماعة بنمر من بين نهر، بيمروا لمر قابهم، تخيل، لكن ممنوع أحد يشرب منه. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، هذه هي القيادة العسكرية الحقيقية. وكلكم قادة، يجب أن احنا نقيم واقعنا ونقيم رجالنا قبل أن نصل إلى المعركة ويحصل لنا ما يحصل. لذلك قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. البناء ما يذوقه، مبلى النهر بعضهم بأصحط، وقال هيا إلا من اغترف غرفة بيده. فبعضهم ما هم سلولة ولا هم سيئين بالشكل الذي نتوقع، مبلى أن فيهم حيلمة وفيهم اجتهادات. قالوا يا جماعة طالوت كان مزارع والباري اختاره يقودنا، ما قد شارك في المعركة، ولا لو قد شارك في المعركة ودرى أن الماء أشد حاجة بيحتاجه واحد وقت المعركة بينشف ريقه أنه يخلينا نشرب ونعبي لنا من 5 لتر ونسرح نواجه وإحنا رجال. لكن هو يعرف الآن باثر الحكمة في هذا التوجيه وفي هذه المحطة، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني يوما لم يطعمه فإنه مني. يعني ما عندهم إصرار على مخالفة طالوت، إنهم كذا يقولوا نشتين أقول لك لا، نشتين أقول لك لا لا، مبلغ ما قالوا مبلغ ما هو داري، ولا لو قد حارب ونشف ريقه إنه يقول أنا عبوا لكم من 5 لتر واشربوا وذا ذا الحين يا رجال بانشرب وبانعبي لنا من 5 لتر وبانصل في المعركة وإحنا رجال منهم ولا ذي بيتعطفوا ورجع من العطش. فشربوا منه إلا قليلا منهم، صحطوا بقي معها قليلة. نفترض إن كانهم 1000 قام 700 حين قال فشربوا منه إلا قليلا، 700 شربوا لما رويوا، ومئة وخمسين أبو غرفة وبقي معهم 150 وصلوا في المواجهة إلا من قبلهم عدو عدو. تخيلوا لو يقولوا لنا قد سلمان وقيادة التحالف في الساحل الجمعة، يعني معناها قد معركة الفاصلة، ما هو جاي على رأس جيش إلا هو عارف قد القاضي ولا، يعني وصلوا الآن أمامهم عدو بذا الحجم. قالوا ليك أبو غرفة بانت لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لكن رجال حين ما عزم لا قليل استطاع 150 ذي مذاقوه انهم يثبتوا 150 الاخرين. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين، فاستطاعوا ان يثبتوهم يتجاوزوا مع في الرهاربين. تخيل لو عاد 700 جميعا وال 150 ذي ابو غرفه وقالوا 850 جميعا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده، كيف نجوا حجم الفرار ونولوا هاربين جميعا أو ونأثروا على نفسيات 150 ذي بقيوا؟ يعني معنى ذلك إن كان للمعركة كان للنهر أثره البالغ في وش في معرفة وتقييم أدائهم. فمثل هذه الورش العمل أنا بنعتبرها مثل نهر طالوت، قل لنا 6 سنين والعدو مشتغل فوقنا فكفكة وهيكلة واستقطاب، ورجع نشتي نتحرك ما عاد إحنا عارفين الصالح من الطالح. مهم إن إحنا نقف عند أنفسنا، نقيم أنفسنا، نربط نصلح علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، نستعد ذاكرتنا خبراتنا الفنية والقتالية إلى آخرها. هذا تعتبر مهمة جدا في كيف ننطلق للمعركة بكل زخم. قال الله ولما برزوا، يعني معنى ذلك كان يقول في المعارك السابقة فئتان التقتا في بالسيوف، لكن هنا قدم قليل القليل ذيهم قليل من القليل، ومع ذلك عادهم ذي راحوا وقفزوا على عدوهم. الباري يشتينا احنا رجال رجال نبرز على اعدائنا، ما هو وقت الوزخه احنا نوزخ لما يدخلوا يخارجونا من بيوتنا، هذا فضيحه وعار علينا جميعا. فلما برزوا ويحين فلما برزوا ما جاء طالوت هذا يقول يا جماعه هاتوا هب لنا تحصينات ونخجفهم دعاء ومن هنا ربنا اهلكهم ربنا اللهم عليك بهم اللهم انا ندرأ بك في نحورهم، يعني نرجم بك فوقهم. ومن ذا الكلام لا قال بنقفز فوقهم احنا يا رجال، وبالرغم من عزم ما عزم لا قليل وعطوش ايضا. فلما برزوا قالوا ربنا افرق علينا صبرا احنا وثبت اقدامنا احنا وانصرنا على القوم الكافرين احنا. لا تدعوا بالكم العدو امره محسوم اطمئنوا، اهم حاجه ان احنا نؤهل انفسنا لان نكون بمستوى ان يقف الله سبحانه وتعالى معنا وان يمنحنا مؤهلات النصر. اما العدو فهو اوهى من بيت العنكبوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. عدونا يقاتل في سبيل الشيطان في سبيل الطاغوت، وكلما زاد إخلاصه وكلما زاد ولائه مع أمريكا وإسرائيل والنظام السعودي العميل كلما ازداد إخلاصا مع ضعيف. أتعرفون هذا؟ إخلاص مع الشيطان، كلما زاد إخلاص مع الشيطان كلما ازداد ودخل في دائرة الضعف، بينما نحن نقاتل مع الله سبحانه وتعالى وفي سبيله ومن أجل قضية عادلة، قضية وطننا وعزتنا وكرامتنا، فنحن نرتبط بالله أكثر وسنكون أقوى بأسا بإذن الله تعالى.
1: اللهم إنا نسألك بأحب ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله بالخمسة أهل الكساء وبالقرآن وبالأنبياء أن تصلي وتسلم.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله.

بدا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نختتم اليوم أيها الإخوة ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الثاني، وقبل أن ندخل في الدرس الأخير منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس كان الدرس طويلا، يعني قرأنا صفحات كثيرة وفيها نقاط مهمة نذكر أبرزها. أولا أن الله قال ألم تروا، ولم تروا يعني ألم تعلموا وأنتم ترون أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، فيعلمون من خلال تفكرهم ودراستهم لظواهر الحياة إلى أو فيصلوا من خلال تفكرهم ودراستهم لظواهر الحياة إلى معارف كثيرة في مجال العلوم، فيبدعون ويخترعون. أيضا من خلال تفكرهم يعلمون نعم الله عليهم، عظم نعم الله عليهم، فتلين قلوبهم لله وتخشع قلوبهم له. ثانيا أكد أن هؤلاء الذين يبدعون ويخترعون جاءت هذه الأشياء الاختراعات والإبداعات من خلال التفكر في ظواهر هذا الكون ودراسة وتجارب وتفكر داخلها حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. ثالثا أكد أننا نحن ضربنا من قبل الذين حولوا كل عبارات التفكر إلى المجال العقائدي فقط، والمجال العقائدي الذي يتلخص في الأخير إلى إصدار أحكام ولا يترك أثره في الوجدان. هؤلاء الذين حولوا عبارات يتفكرون إلى أن معناها ينظرون، فأخذوا منها إضفاء الشرعية على النظر وأنه هو الواجب في ميدان التشريع، وتركوا ميدان الحياة. فعندما اتجهنا إلى الميدان، ميدان التشريع الذي تكفل الله به وقال إن علينا للهدى، وتركنا ميدان الحياة، فلم نستفد لا في جانب دين نعرف الله معرفة يكون لها أثر وجداني يشدنا إلى الله، ولم نتأمل ونتدبر لنبدع وننتج ونخترع من خلال تفكرنا فيما أودعه الله لنا. أيضا أكد أن القرآن الكريم عمل على أن يدفع بالمسلمين نحو أن يسبقوا الأمم الأخرى في مجال الإبداع والاختراع والتصنيع من منطلق عقائدي ودافع عقائدي قبل دافع الحاجة التي انطلق على أساسها الغربيون. أخيرا أكد أن الأمة ضاعت من أول يوم بعد موت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا تعززت عوامل الضياع، تعززت على طريق ما قدمه أو عن طريق ما قدمه الآخرون لنا من ثقافات مغلوطة تحول الآيات القرآنية إلى غير المجال، أو تحول توجهنا نحن من خلال تأويل الآيات القرآنية إلى غير ما يراد منا في واقع الحياة. الإمام علي الذي كان يقول إن هاهنا لعلما جما لو أجد له حملة، من كان يقول سلوني قبل أن تفقدوني، ابتعدت الأمة عنه وتولت غيره. القرآن الكريم ابتعدت الأمة عنه وانطلقت حتى وهي تتعرف على الله بعيدا عن القرآن الكريم. فعندما ابتعدنا عن الله، عن كتاب الله، عن هداية الله، وابتعدنا عن من أراد الله أن نتولاه بعد الرسول، من علمه، من قال عنه الرسول أنا مدينة العلم علي بابها، ضاعت الأمة، تاهت الأمة. وفي نفس الوقت يحملون الأمة هذا الضائعة والمنحطة في جانب الصناعة والاختراع والإبداع، تأتي لتحمل الدين المسؤولية، وكأنه بسبب الدين أصبحت الأمة ضعيفة في هذا المجال والجانب. والآخرون استغلوا هذا، فيأتي من يروج أن على الأمة أن تلتحق بركاب الغرب وأن تترك القرآن وتترك الإسلام، فأصبح في الأمة علمانيون كثير لأن الآخرون استغلوا ضعف هذه الأمة ونسبوه إلى الدين. ليس الخلل في الدين، وهذا معروف، لأن القرآن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، والآخرون الذين يصنعون إنما تدبروا في صفحات هذا الكون وقال أنه سخرها لنا. فنحن عندما نعود إلى القرآن ونعود إلى صفحات هذا الكون نبتني نتوعى نستبصر. والقرآن يجعل الأمة في مستوى راق جدا لو عادت الأمة إليه. فمن يحتقر دينه عليه أن يحتقر من قدم الدين له بالشكل المغلوط، وأن يعود إلى القرآن ليتثقف بثقافته وليتعلم منه وليطلب العلم من الله المعلم، وقل رب زدني علما واتقوا الله ويعلمكم الله. نبدأ اليوم أيها الإخوة من قوله رضوان الله عليه بعد قول الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. إذا تأمل الإنسان سيرى ما أكثر الأصناف، أصناف النباتات وأصناف الحيوانات، أصناف التربة، أصناف الصخور، أصناف متعددة من كل جنس، من كل جنس متعدد، أصناف المعادن سخرها. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهي تهدي إلى كيف ينتج وكيف يصنع، وهي تهدي إلى كيف يزداد خشية من الله ومعرفة تزيده خشية من الله، فينطلق إنسانا صالحا شاكرا يعمر الحياة على أرقى ما يمكن أن تصل إليه بالصلاح، وعلى أساس التقوى والشكر والعبادة لله سبحانه وتعالى. ثم لاحظ القوم الذين تفكروا، ألم يكتشفوا أن في أعماق الأرض وعلى بعد مئات الأمتار ما حرك العالم كله، ما حرك ظاهر العالم كله، فهو البترول. لأن الله قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. وما في الأرض، فما كان هناك حتى في أعماق الأرض هو مسخر للإنسان. ولاحظ إذا اكتشفنا فعلا بأن هناك في أعماق الأرض وعلى بعد مئات الأمتار ما أكد القرآن بأنه مسخر لنا، هل معنى مسخر لنا على النحو الذي يقول الآخرون لنعرف من خلاله عندما نشاهده عقيدة صحيحة، نعرف الله سبحانه وتعالى؟ أليس في باطن الأرض، أليس في باطن الأرض مئات السنين آلاف السنين وهو لا يزال في باطن الأرض؟ فما معنى تسخيره للإنسان؟ وما معنى أن يسخر له إلا ليتفكر؟ وما معنى أن يسخر له؟ لأن الله قال سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، حتى الذي في أعماق الأرض هو مسخر للإنسان، لكن ما معنى أن يسخر له إلا ليتفكر؟ ليتفكر فيصل إليه، وعندما يصل إليه ترى كيف سيصنع الحياة فيحرك ظاهر العالم. ما الذي حرك ظاهر العالم؟ ما الذي حرك المصانع وحرك الآليات؟ أليس هو البترول؟ البترول أليس في أعماق الأرض؟ وسخر لكم ما في السماوات. نحن نفهم قيمة التسخير أنه فعلا بنظرة واحدة الشمس سخرها لنا من أجل أن نتدفأ فيها، من أجل أن لا يكون هناك برد، هذه واحدة مما تعطيه الشمس. الماء نشربه ونقول الحمد لله، لك الحمد يا الله، ثم نفهم أن كل شيء هو على هذا النحو، نعرف من خلاله ما يفيدنا هو تلقائيا، فكأنه هذا هو كل ما يعطيه، هو ما يمكن أن نستفيد منه، أن نستفيده منه استفادة أولية. لكن لماذا لا نفهم من قوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، أليست في تعني ما كان في ظاهرها وفي باطنها؟ أن التفكر هو يرشد إلى أن الإنسان المؤمن مطلوب منه اعتقاديا ودينيا أن ينطلق في أعماق هذا الكون، وهو يتفكر وسيصل إلى أعماق الكون وبعد مئات الأمتار وسيرى أن هناك شيئا مسخرا له. مسخر له لماذا؟ ليعرف من خلاله أنه محدث وأن له محدثا، هذا ستعرفه من شجرة واحدة. هذا ما قدم لنا بأن كل ما في الدنيا هذا هو عبارة فقط عن أدلة على الله سبحانه وتعالى. على هذا النحو الضيق الذي قدمه أصحاب علم الكلام، على هذا النحو الضيق، فعلا كل شيء مظهر من مظاهر قدرة الله وحكمته وعلمه ولطفه ورحمته ورعايته وتكريمه للإنسان. لكن لينطلق الإنسان، فنحن عندما لم نتفكر جهلنا كل شيء، أليس كذلك؟ ثم رأينا من تفكروا كيف غاصوا إلى أعماق الكون، وكيف حركوا ظاهره، كيف حركوا المصانع وحركوا المركبات، وأصبحنا نحن من تنزل القرآن علينا وبلغتنا متعلقين معهم فقط، ركاب في البر والبحر وفي الجو. ألسنا في جهالة؟ وإذا أتى الواحد منا ليتفكر مثلا في الشمس، أعتقد أن تفكر وقال الله ما أعظم هذه الشمس، يدفع فيها واحد لا بهبر وانتهى الموضوع، نشرب الماء ونقول لك الحمد يا الله وانتهى الموضوع. لم ننطلق لنتفكر بشكل كبير، نتأمل بشكل كبير لنعرف من خلال هذا كيف يمكن أن يكون الأثر السيء للأخطاء الثقافية، وقد تضرب أمة بأكملها وتجعلها تحت الأقدام، وهي أمة كان يراد لها أن تكون فوق هامات العالم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لكن هذا الشيء الذي يؤسف الإنسان فعلا، يؤسف الإنسان فعلا، نحن ضربنا على أيدي من حملوا اسم علم، ضربنا نحن على أيدي المعتزلة والأشعرية وأضرابهم. أصبح الشخص إذا ما تدبر أو تفكر في شجرة أو في شيء مما سخر يبحث فقط أو يتفكر في أن لهذا الشيء المخلوق محدث، إذن له محدث، هناك من أحدثه، ومن أحدث هذا الشيء هو حكيم أو هو قدير، وانتهى الأمر. والمعتزلة هم من كانوا يرون أنفسهم علماء أجلاء إلى درجة أنهم كما يحكي الشرفي في شرح الأساس أنهم كان البعض منهم يسخرون بأئمة أهل البيت، فينظرون إليهم نظرة بأنهم بسطاء وتفكيرهم بسيط ومتخلفين ثقافيا، يرون أنفسهم هناك مثقفين ثقافة رفيعة. هذه آثار ثقافتهم، آثار ثقافتهم المغلوطة، المعتزلة، الأشعرية، العقائد الباطلة من هنا وهناك. وعندما ساد الناس أيضا حكام جاهلون همه أن يبحث عن العالم الذي يدجن المجتمع له دينيا، فيتوارث خليفة بعد خليفة وملك بعد ملك ورئيس بعد رئيس على أكتاف هذه الأمة، وهي تعيش في ظلامات الجهل والتخلف. والحكام زادوا الطين بلة، يعملوا على أن يبحثوا عن العلماء الذين يدجنون الأمة لهم ليتوارث الملك والأمة جامدة. ثم المأساة تأتي في الأخير أن نأتي نحن نتنكر لديننا، فنعتقد أنه هو المسؤول، ثم نكون ضحية لتضليل اليهود، نقبل قولهم إن الدين هو الذي ضربنا. اليهود يروجوا لهذا الشيء، أن الدين هو الذي ضربنا، ونحن نأتي فنكون ضحية لتضليل اليهود، نقبل قولهم إن الدين هو الذي ضربنا. ألم تكن كثير من البلدان الإسلامية تحولت إلى الاشتراكية، تكفر بالله، وقيل لها بأن الدين تخلف، الدين هو أفيون الشعوب. ألم يصبح كثير في أوساط المسلمين علمانيين؟ كثير من المسلمين علمانيين، نتنكر للدين بكله، ولا شأن للدين بالحياة. نظرة صحيحة عندما ننظر إلى الدين على أساس ما قدمه إليه الآخرون من العلماء، العلماء الذين اعتبرهم علماء المسلمين، قدموا الإسلام على هذا النحو فعلا، هذا التقديم يخلق هذه النظرة أن هذا الدين لا يصلح لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا ثقافيا، وأنه يحول بين الأمة وبين أن تنهض فعلا على قدميها، وبين أن تصبح أمة قادرة على أن تبدع وتخترع وتنتج. لكن ظلمنا الدين نفسه، ولهذا كان الإمام الخميني يقول إن الثقلين ظلما. قال الأمة ظلمت الثقلين، يعني القرآن والعترة. أتينا لنتلقى الدين من عند أشخاص نعتبرهم علماء يقدمون لنا ثقافة مغلوطة تجعل نظرة الإنسان ضيقة جدا، فانحطت الأمة بسبب هذه الثقافة المغلوطة، ثم يردون المحك في الدين. هذا ظلم للدين، ظلم للثقلين، للقرآن والعترة. ظلموهم من أول الزمان، من أول يوم بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى طول التاريخ. وظلموهم في هذا الزمن أن تنكروا لهم، وأصبح الحديث عن العودة إليهم تخلفا. لا، نقول أولئك الحكام الذين حكموا الأمة على طول تاريخهم هم المتخلفون، هم الذين أورثوها التخلف. أولئك العلماء الجهلة، الكثير منهم ممن حرفوا ثقافة الأمة من حيث يشعرون أو لا يشعرون، هم من ضرب الأمة، هم من ظلم الأمة، هم من جهل الأمة، وليس الثقلان القرآن والعترة. بل نحن الزيدية من نتمسك بأهل البيت، أهل البيت أنفسهم هم من عانوا من هذا. كما يقول علي عبد الله: نحن عانينا من الإرهاب، نحن عانينا أيضا من الأخطاء الثقافية التي جاءتنا من قبل السنية، من قبل المعتزلة، من قبل الطوائف الأخرى. عانينا ممن تأثروا في داخلنا بهم فعلا، فأصبحنا نحن شركاء في ظلم الثقلين، الكتاب والعترة. فأصبحنا كلنا قوما لا نتفكر إلا حيث لا يطلب منا أن نتفكر، على النحو الذي نفهم معنى التفكر والنظر. سلطنا التفكر والنظر في مجال معرفة الله على النحو القاصر كما كررت، وفي مجال التشريع أو في مجال الهداية الكاملة، وهي التي قد تكفل الله بها. رحنا نتفكر في الشيء الذي تكفل الله به، ليس من تخصصنا وليس من شأننا أن نتفكر فيه. أتى به الله كاملا، لا داعي أن تتفكر فيه. لقوم يتفكرون فيقول لك: هذه الآية تدل على وجوب النظر، فأصبح النظر واجبا عقلا وشرعا على النحو الذي يقدمونه هم، على النحو الذي يقدمونه هم. نعود إلى أصل الموضوع كملاحظة أو إضافة إلى الموضوع. ساعد على هذا أننا لم نجعل الحديث عن نعم الله سبحانه وتعالى من القواعد المهمة في تحقيق معرفته داخل كتبنا التي نسميها كتب أصول الدين. هذه واحدة. الشيء الثاني، نظرنا إلى الحياة، إلى الدنيا، عن طريق أصحاب كتب الترغيب والترهيب، ومعظمهم أيضا من السنية. نظرنا إلى الدنيا هذه بكلها، هذه الدنيا التي يتحدث الله عنها ويذكر بأنها نعمة عظيمة علينا، بأنها لا تساوي جناح بعوضة. نظرنا لها هذه النظرة بأنها لا تساوي جناح بعوضة، وأنها ليست بشيء، وعلى الإنسان أن ينصرف عنها، وإذا كان سيطلبها فليطلب فقط القوت الضروري منها والكفاية فقط منها وينطلق. يتركها الناس، يرفضها الناس، هذا هو التدين. عزز الفكرة مرشدون داخل مساجدنا يسيرون في هذا الاتجاه، وكتاب وهم يكتبون في أشرف علومنا يسيرون في هذا الاتجاه، ومفسرون أيضا يسيرون في هذا الاتجاه. وهكذا تراكمت الأشياء، فأصبحنا نحن أبناء هذا العصر الضحية، أصبحنا نحن أبناء هذا العصر الضحية. وليس فقط هذا الجيل، بل أجيال نحو ما لا يقل عن 400 سنة. أعتبرها 400 سنة على أقل تقدير، هي الحالة التي ظهرت فيها النتائج السيئة لكل الأشياء التي سبقت. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. الله يستعطفنا بما يحدثنا به من نعمة، والذي يذكرنا بقيمة نعمة، كيف يتمنن علينا بما لا قيمة له عنده؟ إذا كانت الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، إذن فلا قيمة لما يتمنن به علينا. إذا كان يعطي ما لا قيمة له عنده، ما لا قيمة له لديه، ولا نعني بالقيمة أنها مسألة حاجة، وفعلا هو ليس محتاجا، لكن الحكيم ينظر إلى الأشياء المهمة ذات قيمة فيما تعطي، فيما تعطي. فإذا كانت هذه الأشياء كلها لا قيمة لها لديه، فلا حاجة لشكرها ولا حاجة للتمنن بها علينا. لماذا يتمنن علينا بما لا قيمة له عنده؟ يعني على ضوء ما بيقولوا أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، والله تمنن علينا بها، والله ما بيتمنن إلا بشيء له قيمة، له قدر، والقيمة يعني بمقدار ما تعطي، ما تعطيه للناس لها قيمة، ما هو صدق أنها ما تساوي عند الله جناح بعوضة، لها قيمة. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وهذه الآية تتحدث عن أهمية ما أعطى، عن أن نتذكر فضل وعظم ما أعطى وما أسبغ من هذه النعم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. لاحظ كيف يربط بين الحديث عن نعمه وبين وحدانيته وبين توحيده وعبادته. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. انتهت الملزمة. وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، إذا تأمل الإنسان سيرى ما أكثر الأصناف المتعددة من كل جنس متعدد، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، فهي تهدي إلى كيف ينتج ويصنع وكيف يزداد خشية من الله، فينطلق إنسانا صالحا يعمر الحياة على أرقى ما يمكن أن تصل إليه بالصلاح، وعلى أساس التقوى والشكر والعبادة لله سبحانه وتعالى. أيضا أكد أننا نحن عندما لم نتفكر جهلنا كل شيء، ثم رأينا من تفكروا كيف غاصوا إلى أعماق الكون وحركوا ظاهره، كيف حركوا المصانع وحركوا المركبات، وأصبحنا نحن من تنزل القرآن علينا وبلغتنا متعلقين معهم فقط، ركاب في البر والبحر والجو. ثالثا، أكد أن الأخطاء الثقافية قد تضرب أمة بأكملها وتجعلها تحت الأقدام، وهي أمة كان يراد لها أن تكون فوق هامات العالم، مثل هذه الأمة التي ضربت على أيدي من يسمون أنفسهم علماء، أبعدوا الأمة عن كتاب الله، قدموا ثقافة مغلوطة ضربت الأمة. ثالثا، أكد أننا نحن ضربنا على أيدي من حملوا اسم علم، ضربنا على أيدي المعتزلة والأشعرية وأضرابهم. وأيضا عندما ساد حكام جاهلون، عندما ساد الناس حكام جاهلون همه أن يبحث عن العالم الذي يدجن المجتمع له دينيا، فيتوارث خليفة بعد خليفة وملك بعد ملك ورئيس بعد رئيس على أكتاف هذه الأمة، وهي تعيش في ظلام الجهل والتخلف. رابعا، أكد أنه ساعد على هذا أننا لم نجعل الحديث عن نعم الله سبحانه وتعالى من القواعد المهمة في تحقيق معرفته داخل كتبنا التي نسميها كتب أصول الدين. هذه واحدة. الشيء الثاني، نظرنا إلى الدنيا هذا التي يتحدث الله عنها ويذكر بأنها نعمة عظيمة علينا، لأنها لا تساوي جناح بعوضة، وأنها ليست بشيء، وعلى الإنسان أن ينصرف عنها. ولو كانت الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة لما قال لنا أنه سخرها وما فيها لنا وتمنن علينا بذلك، لأن الله ما بيتمنن بشيء إلا له قيمته بمقدار ما يعطينا، بمقدار ما يعطينا. انتهت الملزمة، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى أن نكون ممن يشكر نعمه، وممن يرعى نعمه، وممن يتفكر فيما سخره في هذا العالم لعباده، وأن يهدينا إلى معرفته التي تملأ قلوبنا حبا له وخشية منه وإجلالا له وعظمة له، إنه على كل شيء قدير. كما نسأله أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: الله أكبر. الموت في أمريكا، الموت في إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، التزامك بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة قانوناً وعلى أسس صحيحة وسليمة وتسديد ما عليك من ضرائب دليل وعيك الضريبي وتحملك لمسؤوليتك الاجتماعية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
10: هنا سام،
11: تاريخ حي،
10: ثقافة مكتملة.
11: هنا سام،
10: حياة اجتماعية مرصودة.
11: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
10: سام اف ام،
11: إذاعتك أنت.
12: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم.
13: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
14: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
13: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
14: على مسؤوليتي.
15: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعينا على أثير إذاعة سام. تحدثنا نحن وإياكم في حلقة الأسبوع الماضي عن ثورة الجياع في وجه من يحاصرنا شمالا وجنوبا، ومن ينهب ثرواتنا. وحقيقة يعني أسعدت كثيرا باتصالاتكم ومشاركاتكم من جميع المحافظات ومن كل ربوع الوطن، من صعدة إلى المهرة. وفي هذه الحلقة وعلى مدى 90 دقيقة سنكون وإياكم في نقاش وحديث مشترك على مسؤوليتي ومسؤوليتكم، لأنكم ستشاركون معنا عبر رقم الهاتف المخصص لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم وتعليقاتكم، وهو الرقم 01-322-653. ستشارك معنا في موضوع حلقة اليوم التي سنتحدث فيها حول الفشل السعودي المتكرر، من شعارات قادمون يا صنعاء إلى شعارات قادمون يا ميرا. هذا التقليعة الجديدة وهذا الشعار الجديد الذي دشنته السعودية مؤخرا، محاولة بذلك تفتيت جبهتنا الداخلية وإحداث الفتنة الداخلية، وذلك بغية الوصول إلى ما عجزوا عن تحقيقه بقواتهم الجرارة وجيوشهم الكبيرة ومرتزقتهم الذين جاءوا بهم من بلاك ووتر إلى داين جروب إلى المرتزقة السودانيين إلى تحالف يضم أكثر من 20 دولة، فشلوا وانهاروا أمام صمود الشعب اليمني. فاليوم يعودوا بعناوين مختلفة وشعارات مختلفة، وسنوضح الهدف الرئيسي لهذه الشعارات ولهذا التضليل الممنهج ولهذه الحرب التي تسمى، هي من ضمن فصيل الحروب الناعمة وتسمى بحروب الجيل الرابع. سيكون هناك مجال لمشاركاتكم واتصالاتكم مثل ما قلنا لكم على الرقم 01-322-653. لمن لم يحفظ الرقم بعد نعيد تكرار الرقم، وننوه إلى أنه سنستقبل المشاركات بعد أن ننتهي من عرض آخر مستجدات وسائل إعلام العدوان وأبواق المرتزقة. ورقم المشاركة هو 01-322-653. إذن موضوع حلقتنا اليوم هو الفشل السعودي المتكرر، من قادمون يا صنعاء إلى قادمون يا ميرا. مثلما نعرف جميعا ومثلما نتابع كلنا أنه بدأ الشعب اليمني وبدأت القبائل اليمنية خلال الأيام الماضية مرحلة التعبئة العامة منذ البيان الذي أصدره قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله، وتلا ذلك بيان التعبئة العامة، وبدأت التحركات الشعبية والوقفات القبلية، وبدأ الحراك الشعبي في مختلف المحافظات اليمنية. هنا استشعر السعودي الخطر، ومعه الأمريكي والإسرائيلي، شعروا أن اليمن قرر يعني أن يذهب باتجاه التصعيد لانتزاع حقوقه ولاستعادة ثرواته ولإنهاء الحصار المفروض عليه ولطرد المحتلين الذين لا زالوا موجودين في عدد من المناطق اليمنية. فعند استشعارهم لهذا الخطر سارعوا لفتح جبهة جديدة ابتدأت من قصة تراجيدية وتطور الأمر إلى أن أعلنوا صراحة عن يعني تصعيد في صحراء الجوف وتحشيد ومحاولة لاستمالة بعض المغرر بهم من أبناء تلك المناطق. وهذا واضح جدا أنه يعني مقدمات لتصعيد ولحصار جديد، لأنه ما يجري اليوم في صحراء الجوف وإن كان تحت شعار يعني المرتزق الأداة السعودية وأداة اللجنة السعودية الخاصة حمد فدغم، شعاره أنه يناصر من يسميها أميرة صدام حسين، وأصلا قد يعني أسرة صدام حسين أول الناس قالوا إن هذه لا بنتنا ولا مننا ولا ولا ولا لنا علاقة فيها. ثم جاءت يعني التحقيقات وفصل القضاء اليمني في الأمر وأكد أن ما تحمله من أوراق ثبوتية ليست سوى أوراق مزورة وادعاءات بدافع النصب والاحتيال، وتلا ذلك يعني وتوج ذلك خلينا نقول بفحص الدي ان اي الذي هو فحص النسب، واتضح أنها لا يعني لا علاقة لها لا بصدام ولا بأسرة صدام ولا بالعراق كله، وإنما هي مواطنة يمنية استخدمها العدو كورقة من أوراق العدوان ضمن مسرحية متسلسلة لها فصول متعددة. بدأت هذه المسرحية بإثارة الفوضى في وسائل التواصل الاجتماعي، والآن كشف عن مرحلة تصعيدية من مراحل هذه القضية تتمثل في قطع الطريق بصحراء الجوف في المناطق التي هي واقعة تحت الاحتلال السعودي. وهذا التصعيد يعني لن يكون الأخير، لأنه هذه مرحلة فقط، وإنما هناك مراحل أخرى إذا لم نستوعب وإذا لم نكن يعني بحالة من الجهوزية. لهذا المشروع أهداف متعددة مثل ما قلنا لكم ضمن مسار حروب الجيل الرابع، وسنشرح هذا بالتفصيل في سياق الحلقة، وسيكون بإمكانكم المشاركة والتعبير عن رأيكم ومداخلاتكم مثل ما قلنا لكم على الرقم 01-322-6-53. لكن بعد ما نستعرض يعني جولة مع وسائل إعلام العدو، لكن قبل ما نبدأ بقنوات ووسائل إعلام العدو بنذكركم ما هو الذي دفع السعودية وإسرائيل وأمريكا للتحرك لإثارة البلبلة ولفتح جبهة جديدة. قلنا لكم أنهم استشعروا حالة الخطر لأن قائد الثورة حفظه الله قال سنبادر في أي وقت لاستهداف أي نشاط للعدو الإسرائيلي في أرض الصومال.
16: إننا نرصد بكل اهتمام مجريات الوضع في أرض الصومال وما يسعى له العدو الإسرائيلي من أن يحولها إلى موطئ قدم له بهدف السيطرة على خليج عدن وباب المندب والتحكم بالبحر الأحمر. ونحن في الوقت الذي نحث فيه أمتنا الإسلامية بشكل عام والبلدان المطلة على البحر الأحمر على نحو أخص لاتخاذ موقف مشترك لمنع العدو الإسرائيلي من ذلك، إلا أننا نؤكد أننا لن نقف مكتوف الأيدي تجاه أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، ولن ننتظر المتخاذلين والمفرطين من الأنظمة حتى يتحركوا، بل سنبادر في أي وقت يقوم العدو الإسرائيلي فيه بأي تمركز هناك استهدافه بكل الوسائل المتاحة.
15: العدو الإسرائيلي يخرج من الحرب مع الجمهورية الإسلامية في إيران مكسورا مدحورا فاشلا، لم يحقق أي من الأهداف، ويخرج من العدوان على لبنان مكسورا مهزوما، لم يستطع أن يحقق أي إنجاز في تحجيم قوى المقاومة الإسلامية في لبنان، ولم يستطع هزيمة حزب الله، ولم يستطع حتى احتلال المناطق الجنوبية التي كان يريد احتلالها. ويرى الآن أن اليمن يعلن أنه سيبادر يعني إلى استهداف أي نشاط له في أرض الصومال. هو هنا يستشعر الخطورة ويستشعر أن اليمن لن تترك العدو الإسرائيلي في مأمن، ولن تسمح بمشاريع التوسعية في المنطقة، ولن تسمح بمشروع ما يسمى بدولة إسرائيل الكبرى. من هي الأداة للإسرائيلي في المنطقة؟ هي المملكة السعودية التي حولت نفسها بدل أن تكون رافعة للإسلام والمسلمين، وبدل أن تكون عاصمة الإسلام والمسلمين، تحولت إلى أداة بيد الصهيونية العالمية وأداة بيد المشروع الغربي والمنظومة الشيطانية، وترفض أن تفي بالتزاماتها ووعودها فيما يخص الملف اليمني، وترفض أن تكف يدها عن الأدوات المرتزقة داخل الأراضي اليمنية، ورأت أن اليمن يتجه بجهوزية لكل الاحتمالات، واليمن يتجه للنفير العام والتعبئة العامة والتحشيد لطرد المحتل من الأراضي اليمنية ولاستعادة الثروات اليمنية ولإنهاء حالة الاحتلال والعدوان والحصار.
16: في ظل المماطلة والاستمرار في المؤامرات، نحن معنيون كشعب يمني بمواصلة الجهود والعمل في التصدي للعدوان والجهوزية لكل الاحتمالات في أي لحظة في أي وقت، ونحن نسعى لذلك. وإذا تصور الآخرون أنهم سيكونون بمنأى عن آثار وتبعات عدوانهم وحصارهم فهم واهمون. المسألة كبيرة جدا، حجم معاناة شعبنا لا يمكن أن يستمر دون حساب، حرمان شعبنا اليمني من ثروته لا يمكن أن يستمر، هذه السياسة في التعامل مع بلدنا لا يمكن القبول بها.
15: لماذا يتهرب السعودي من إنهاء حالة الحصار والعدوان المفروض على اليمن؟ لماذا تضغط الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني يعني باتجاه استمرار الوضع في اليمن في حالة لا حرب ولا سلم؟ لماذا يريد أن نبقى هكذا بوضع اقتصادي شبه منهار، ببعض المؤسسات معطلة، بثروات لا نستطيع أن يعني نستفيد منها ولا يعود يعني ريعها والفائدة منها على المواطن اليمني؟ لماذا يريدون أن نبقى بدون مرتبات؟ لماذا يريدون أن نبقى على هذه الحالة؟ لأنهم يراهنوا على أن بقاء اليمن في حالة فشل سيجعلهم بمأمن، لأنهم إذا يعني باعتقادهم وبتفكيرهم أنه إذا اليمن ارتاح وإذا اليمن استقر وإذا الناس يعني تنغنغت في ثرواتها وخيراتها واستقرارها، فهذا يعني سيدفع باليمنيين بالتحرك أكثر والتقدم أكثر باتجاه تسوية الوضع عموما في المنطقة وإعادة النصاب إلى ما يجب أن يكون عليه. ولذلك يسعوا بشكل دائم ومتكرر، وأنا هنا لما أقول لكم متكرر لأنه أنا راصد لوسائل إعلام العدو ومتابع لها يعني من أكثر من 12 سنة إلى الآن بشكل دائم وشبه يومي، فنعرف متى يرفعوا مستوى التصعيد الإعلامي ومتى يخفضوا ومتى يشغلونا بقضايا سواء كان في القنوات أو في الوسائل الإعلامية الرقمية، المنصات التواصل الاجتماعي. كلما بدأنا نتحرك
17: للتماسك، كلما بدأنا نتحرك لاستعادة حقوقنا، كلما بدأنا نتحرك لاستعادة المرتبات، لاستعادة النفط والغاز، أشغلونا بمواضيع تافهة بمعنى الكلمة. ليش؟ لأنهم يشتونا نجلس نقول أين الراتب يا حوثي، مش نقول أين الراتب يا سعودي. لأنهم يشتونا نجلس نقول الحوثي السبب إنه ما معاناش كهرباء، ما يشتوناش نقول أن محطة مارب الغازية اللي لازم تولع اليمن من طرفه لطرفه تحت سيطرة الإخوان المفلسين. يشتونا نجلس نقول الوضع الاقتصادي شمات، الناس ماتوا من الجوع، الناس ذهبوا من الجوع، الناس اشحتوا بالشوارع. هي يا حوثي أبو، وين قيمة النفط؟ وين قيمة الغاز؟ وين ثروات البلد؟ مع المحتل، مع الغازي، مع المعتدي. الحصار مفروض علينا، بر وبحر وجو، مطار مقفل، موانئ معطلة، يعني لا لا لا قادرين يعني نستفيد من الموارد الموجودة، ولا قادرين نشغل المرافق الحيوية الذي فيها إيرادات وتعود بالدخل على يعني الصالح العام والأمن القومي للبلد. فهم يشتونا نجلس غارقين بقضايا انه فلان الضارب هو فلان في مدري ايش، فلان طلع بالتيك توك قال مدري ما هو، فلان خرج يعمل بث مباشر يسب في بو الدكتور فلان، وفلان عمل قضية كذا، وفلان قالت تنتمي لكذا، وفلان سوى كذا، وفلان. وكل يوم وهم يدوخون بدوخة، كل يومين ثلاث معاهم ترند، كل يومين ثلاث معاهم قصة. ليش؟ علشان أنا وانت وانتي وهو وهي وكلنا نبقى مشغولين بهذه القضايا التافهة الذي صنعت خصيصا لإشغالنا، وما نقولش يا ملعون الوالدين يا سعودي تعال ادفع التزاماتك، ولا حرام لا نولع تنورة وأرامكو ونشعلها شعيل. هم يشتونا نجلس غارقين بهذه التفاصيل الداخلية علشان نصب جام غضبنا باتجاه دولتنا وباتجاه قيادتنا وباتجاه مؤسساتنا الرسمية. ما يشتوناش نوجه اللوم للي حاصرنا سواء كان أمريكي ولا إسرائيلي ولا سعودي. يعني المطار مقفل، آلاف المرضى كل يوم يموتوا بسبب هذه الحالة وبسبب هذا الوضع، ويجي يقول لك أنتم سرحكم تناصروا فلسطين. أهيا ملعون الوالدين، يعني صار مناصرتي لفلسطين هي المشكلة، والعدوان الإسرائيلي على بلدي ما هيش مشكلة؟ الحصار السعودي الأمريكي المفروض على بلدي صارت عندك قضية جانبية، ومشكلتك الأساسية أنه أنا التزمت بما فرض الله سبحانه وتعالى علي. أنا لما جاهدت ما شعبتش تشعابة من راسي، ما هيش قرحة قات، ما هيش خدارة، هذا واجب. بس الناس ابتعدوا عن دينهم، والناس ابتعدوا

0: الإيمان بمفاهيم حسب ما فصل لنا إيش أسميه أنا، هو اسمه البديهي اسمه الوهابي التكفيري، لكن هو الإسلام اليهودي أو الإسلام المتصهين، أو لأنه ما لهش علاقة بالدين الإسلامي. قالوا لنا أنه الإسلام يكون معك مسواك شبر، ويكون الثوب حقك يعني لا تحت الركبة ومدري ما هو، ومن هذه كالقصص والخزعبلات، ونسونا الجهاد، ونسونا قضايانا المصيرية. عدو يلتهمنا، يلتهم بلداننا بلد تلو الآخر، يقتل شعوب أمتنا، وإحنا لازم نجلس متفرجين متخاذلين ما لناش دخل. فبعد ما استشعروا بالخطر إنه الشعب اليمني بدأ بالتعبئة العامة وبدأ بالتحرك والقبائل بدأت تحتشد، شغلت لنا قنوات السعودية وأبواق الصهيونية مجموعة من الشائعات والقصص بنمشي عليها بشكل سريع ونفندها واحد بعد واحد، وبعدين نفتح المجال للمشاركات والاتصالات. وخلونا نبدأ من قناة الحدث ونسمع إيش عندهم.
1: اتهمت السلطات الأمنية في عدن اليمنية ميليشيات الحوثي بالوقوف خلف عملية اختطاف وتصفية مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قائد مطلع مايو الماضي. ونشرت إدارة أمن عدن تسجيلا مصورا تضمن اعترافات أحد المتهمين بالمشاركة في الاختطاف والاغتيال، وأقر المتهم بنقل أفراد من الخلية المسلحة مع أسلحتهم بواسطة حافلته الشخصية من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي إلى مدينة عدن، حيث نفذوا عملية الاختطاف والتصفية مطلع مايو الماضي. المتهم أوضح أن مهمته تمثلت في رصد تحركات المجني عليه بشكل مستمر، وإبلاغ أفراد الخلية بموقعه، وإرسال أوصاف مركبته ولونها وخط سيرها، بما مكن المنفذين من تتبعه وتنفيذ الجريمة. ووفقا للاعترافات، تلقت الخلية توجيهات من ميليشيا الحوثي التي سبق أن اقتحمت منزل مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية في صنعاء وحاولت اختطافه قبل أن يختطف لاحقا من أمام منزله في مدينة إنما بعدن، ويعثر عليه مقتولا داخل.
0: أيوة، بحسب قناة الحدث السعودية إنه ميليشيات الحوثي في شهر مايو الماضي قامت بخطف واغتيال أحد جواسيس المنظمات داخل مدينة عدن. إيش الدليل؟ قالوا إنه واحد قال لهم زعام نعام إلا قال لك أمي دي لنا شوية حلبة لما يروح أبي من السوق. طيب من هو قتله؟ من هو خطفه؟ قالوا زعام نعام إلا بواحد كان يرصد. طيب وين الخلية اللي قتلته؟ جيبوا الخلية وخليهم يعترفوا، مع أنه مش صعب عليهم يجيبوا أي اثنين من حقهم ويطلعوهم يقولوا الكلام اللي يشتوا، يعني مش صعب. لكن تعالوا هنا نطرح مجموعة أسئلة على السريع عشان ما نضيعش وقتنا مع هذه الترهات. إذا كانت صنعاء تستطيع أن تنفذ عملية ملاحقة لأحد جواسيس المنظمات بعدن وتقتله، والله ذا إنجاز كبير. أوه قادر، يعني إحنا الرجال ذا كان بصنعاء. ها شوفوا شوفوا بس ركزوا معي، دوناك الناس يقولوا انه دا كان موجود بصنعاء ونحن فتشنا بيته وسيبناه بس ما قتلناهش. ليش؟ لانه نحن مش من عادتنا نقتل احد، يعني نحن معانا عشرات من جواسيس المنظمات في دولة وفي قانون، ويتم محاكمتهم محاكمة عادلة استنادا الى دستور الجمهورية اليمنية وقوانين الجمهورية اليمنية النافذة. بس قال لك زعمنا عام الا نحن كنا نلاحقه بصنعاء، مسكيناش نقتله بصنعاء، قليل أبوه مسكينا نقتله بعدن. كيف قدرنا نقتله بعدن؟ وين الانتقالي والأحزمة الأمنية وإدارات الأمن ووزارة الداخلية حق المرتزقة؟ وينهم هذا كلهم؟ إذن هم متواطئين معنا، هم سهلوا لنا العملية، ولا كيف قدرنا أنا أقول طبعا أتمنى مع أنه سياسة الاغتيالات هذه مش موجودة عندنا ولا هي يعني ضمن مبادئنا في الحرب. احنا نواجه مواجهة الرجال للرجال في الجبهات، أما بالنسبة لهؤلاء الخلايا والجواسيس فنتعامل معهم وفق طرق قانونية. لكن أتمنى لو نحن ننفذ عمليات هكذا، نحن قربعنا رؤوسهم كلهم، مش نسرحش ندور هذا على قولتهم وسام قائد. كناش ندق الدنبوع بيامه، كناش ندق رشاد العليمي، كناش ندق عيدروس الزبيدي، لكن ما عملناش هذا العمل. اللي نفذ الاغتيالات في عدن وفق التقارير الأمريكية الموثقة ووفق الشهادات والإثباتات والأدلة هي دول العدوان، وهذا وسام قائد هو كان جاسوس للمخابرات دول العدوان وتم تصفيته بعدن. كيف تجيوا تلبسونا التهمة؟ يعني نحن ما قتلناش بصنعاء، يمكن كنا خايفين من الفضيحة وخايفين انه يمسكون الامن بصنعاء. بس بعدن الامور سدح مدح والامور فالته، فاحنا رسلنا واحد قلنا له يلا واللي راقبه، وهو كان يراقبه وبعدها بصرقة وشلوه وخطفوه وشل منه اعترافات وبعدها ذقبه بالشيء. طيب منو قتل محافظ عدن الأسبق؟ منو قتل قيادات الجيش في عدن؟ منو قتل القادة الأمنيين والعسكريين والسياسيين؟ منو قتل خطباء المساجد الإصلاحيين؟ منو صفى كل هذه التصفيات اللي كان يشتي يقتل إنصاف مايو النائب البرلماني بعدن؟ مش قلتوا منه الإمارات؟ لمو مدحن قدكم تقولوا انه نحنا، وبعدين نحنا كيف وصلنا لهناك؟ فهموني. شوف الغباء، بس انه يجي يقول لك ميليشيا الحوثي تمكنت ورصدات عملت. والله اذا احنا بهذه السطوة وبهذه القوة قدرنا نخترقكم، مع انه مش صعب علينا نخترقكم، يعني لانه انتو ما انتوش اجهزة امن ولا حتى انتو دولة ولا حتى دولة هشة، انتو مجاميع من العصابات. بس لو احنا نشتي ننفذ بحقكم اعدامات ان احنا قد كملناكم، فانتوا لما ترجموا بالتهمة علينا فقط بقصد التشويه، وبعدين انا بكلمكم ليش هذا الضخ المستمر من التشويه، انتوا تكشفوا فشلكم وانتوا تعلنوا رسميا انه انتم عاجزين عن حماية الناس داخل مدينة عدن. طيب تعالوا نشوف خبر اخر على قناة الحدث ايضا.
2: مصادر محلية وأمنية بأن ميليشيات الحوثي نفذت حملة اختطافات طالت عددا من ضباط جهاز الأمن والمخابرات في صنعاء. وقالت المصادر إن الحملة ترافقت مع استحداث نقاط تفتيش في صنعاء، حيث جرى التدقيق في هويات المارة وسائقي المركبات وإخضاع بعضهم لإجراءات تفتيش إضافية. وأشارت مصادر محلية إلى أن الإجراءات الأمنية المشددة أثارت حالة من القلق ما بين المواطنين، خاصة مع تزايد الدوريات المسلحة والتحقق من الهويات في عدد من الشوارع الرئاسية.
0: أيوة، الخبر الأول أنه أمن عدن يتهم ميليشيا الحوثي بالوقوف خلف عملية اختطاف وتصفية مدير صندوق الاجتماعي للتنمية. هو يأتي في مسار التشويه، انه يشتوا يشوهوا صوره المؤسسه الرسميه ويقول لك احنا مجرد يعني عصابات وننفذ عمليات في هذه المحافظات، وهذا مسار التشويه له اهدافه. الخبر هذا الثاني انه ميليشيا الحوثي تنفذ حمله اختطافات لضباط من جهاز الامن والمخابرات. اولا، محمد بن سلمان جمع الامراء كلهم داخل احد الفنادق ولكد والد والديهم وشلحهم ونتفهم زلطهم وثرواتهم، ما حد قال له شيء، ما لناش دخل. جمع المشايخ وحبسهم واعتقلهم وأهان كرامتهم، ما حد له دخل، قالوا هم سعوديين وهو سعودي سدو. طيب نحن تتهمون الآن إنه إحنا قمنا بملاحقة جهاز الأمن يلاحق ضباط أمن، إيش دخلكم أنتوا؟ إيش علاقتكم؟ جهاز الأمن أنتوا متأذين منه صح؟ وتتهموه وتشوهوه بشكل مستمر. الآن هذا الجهاز يأكل نفسه، إيش دخلكم؟ لا يا حبيبي، هذا مسار تشكيك، يشتي أجهزة الأمن تعيش بحالة شك دائم، يشتي أفراد الأمن يفقدوا الثقة بقيادتهم، يشتي رجل الأمن يفقد الثقة برجل الأمن، يشتي مؤسسة الأمن تدخل بحالة التشكيك علشان الناس تبقى في حالة خوف ورعب دائم، لأن العدو عارف أن جوهر الأمن في بلادنا وصمام أمان المؤسسة الأمنية هو جهاز الأمن والمخابرات. وجهاز الأمن والمخابرات هو من أحبط عمليات المرتزقة، هو من أحبط مخططات العدو، هو من أفشل الخلايا، هو من قبض على الجواسيس والعملاء ودمر أحلام طموحات CIA والموساد MI6 وكل المنظمات الاستخبارية العالمية اللي نفذت عملياتها في أوروبا وفي العالم العربي والإسلامي وحققت نجاح باهر، إلا في اليمن فشلت. فإيش نعمل؟ ندخل بالتشكيك، نخلي الناس يفقدوا الثقة بالأمن، والأمن يفقد الثقة بالأمن، ورجل الأمن يفقد الثقة برجل الأمن، وهذا مسار يشتغل عليه العدو بشكل ممنهج. احفظوا عندكم تشويه وتشكيك. تعالوا نشوف الخبر الثالث من أخبار قناة الحدث.
2: أفادت منصة شيبا انتليجنس المتخصصة في الشؤون الاستخبارية بأن خلية فنية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وعناصر قيادية حوثية بدأت تحركات مكثفة في محافظة الجوف لدراسة إعادة نقل وتوزيع مواقع الصواريخ والطائرات المسيرة. وذكرت المنصة أن هذه الخطة تهدف إلى نقل البنية التحتية العسكرية الحساسة من الساحل الغربي والحديدة إلى مناطق جبلية وصحراوية في الداخل اليمني، تحسبا لأي ضربات جوية بعيدة المدى قد تستهدفها.
0: أيوة، قناة الحدث تقول لكم أنه في خلية مشتركة للحرس الثوري الإيراني والحوثيين ينقلوا مواقع الصواريخ. بالعقل، جيب طالب بالابتدائية قل له قناة الحدث السعودية اللي هي تبث من داخل الرياض، اللي السعودية بحالة حرب معانا، تقول أنها حصلت على معلومات أنه نحن نحرك الصواريخ من منطقة أبو فلان لمنطقة أبو فلان، بيقول لك وما ضربت إيش؟ طبيعي يعني، إذا عندهم معلومة زي كذا فهي بتكون ضمن بنك الأهداف، مش ضمن أخبار النشرة المسائية بقناة الحدث. بس ليش ينشروا هذه الأخبار؟ لإفقاد الثقة لدى المؤسسة العسكرية. تشتيت
3: سام اف ام، وقفة إعلانية
4: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 77565-4 أو 77590-45 أو 01259985.
5: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
6: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
8: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
9: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
8: بسط لي المساله عشان افهم.
9: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
8: ما لها؟
9: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
8: وما؟
9: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
8: أوهو.
9: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: قول عن القاهم
9: متواجدين على مدار 24 ساعة.
8: عاي أخرونا.
9: بالعكس، سوي فحصك وروح.
8: والنتائج
9: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
8: أوهو.
9: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
11: سبافون، أصالة وتواصل.
12: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: سام اف ام، والعود احمد.
0: هناك تشكيك، هنا تشتيت. يقول لك انتبهوا، يعني الان الذي يسمع الخبر هذا يقول لك واو، السعوديه مخترقانه لهذه الدرجه، عارفه احنا من وين لوين نحرك السلاح، واو السعوديه عارفه انه احنا معانا خبراء ومعانا مش عارف ايش ومعانا هذا الكلام. هنا يبدا يشتتك، يبدا يخليك تفقد الثقه بنفسك، يبدا يخليك تتنقل فعلا. إذا أنت ما تنقلت يخليك تتنقل علشان تبدأ تقلق وتشعر بقلق أنه ربما هذا المكان مرصود، ربما هم يقصدوا هذا المكان، وأنت بمجرد ما تتحرك من النقطة ألف إلى النقطة باء هو يرصدك بالأقمار الاصطناعية وبالطيران الدرون وبالطائرات الذي مهمتها التصوير ليل بنهار مسلطة على الجغرافيا اليمنية. يعني هو يدفعك للتحرك. شفت لما يعلنوا انه اغتلنا فلان الفلاني القيادي العسكري، اغتلنا القيادي في القوة الفضائية الجو الصاروخية البرمائية البحرية فلان الفلاني، علشان الناس تتصل وتسأل وتستفسر وتقول ها خير سلامات فلان، ها أبوه يقلق عليه، أمه تقلق عليه، مرته تقلق عليه، يهاله يقلقوا عليه، أصحابه معارفه يبدأوا يسألوا، ها قالوا صاحبنا استشهاد، ها لا لا يقول له لا صاحبنا بخير ما بينوش حاجة، وهذولاك يلقطوا المعلومة ويقول له والله عاد أنا شفته بالعرس الفلاني ولا شفته بالمكان الفلاني ولا شفته بالمناسبة الفلانية، وتبدأ الخوارزميات تبحث عنه ويبدأوا يبحثوا عن هذه الشخصية لما يوصلوا له. في التجهيزات العسكرية وفي عالم الجيوش وتقنيات التحرك العسكري هو ينشر خبر شائع من هذا النوع مؤلف كذب كذب، يعني رقد المحرر أو المحررة بقناة الحدث، قام من النوم حلم أنه في منصة صواريخ وفي قوات نقلناها من المنطقة الفلانية للمنطقة الفلانية، وصنق خبر ونشره ما لهش أي أساس من الصحة، فقط من أجل يشتت الجهود العسكرية والعدو بنفس اللحظة جالس يرصد. تعالوا نشوف نموذج آخر من نماذج قنوات المرتزقة والمنافقين.
13: متقطعة بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الإرهابية في جبهتي الفاخر وبتار شمال وغرب الضالع. وقالت مصادر ميدانية أن تلك الاشتباكات اندلعت إثر قصف مدفعي وعمليات قنص شنتها الميليشيا الحوثية بالتزامن في الجبهتين. جاء ذلك بعد أيام من مواجهات شهدتها جبهة غلق بمديرية قاطبة شمال الضالع، تمكنت خلالها القوات الحكومية من التصدي لهجمات حوثية عنيفة بعد معارك استمرت لساعات استخدمت خلالها مختلف أنواع الأسلحة.
0: طبعا في الصحافة قالوا لنا أنه الخبر الصحفي أنه إنسان يعض كلب، مش كلب يعض إنسان، لأنه إذا الكلب عض إنسان شيء طبيعي خلاص هذا شيء مألوف، لكن لو إنسان قحص كلب فهذا الخبر، لكن تتكلم لي عن جبهة وخط تماس واشتباك فشيء طبيعي أنه يكون في اشتباكات، لكن أنك الآن تعتبر أنك انجزت وحققت إنجاز أنك اديك لي خبر عن اشتباكات متقطعة، أنا اشتي أقول لك أنه ترقبوا قريبا جدا سيتم القضاء عليكم في هذه خطوط التماس وإنهاءكم تماما، ومثلما غادرتم مواقع أخرى في نهم وفي غيرها ستغادروا كل المواقع الذي أنتم تتمركزوا فيها، بس تعالوا نبحث عن الهدف الخفي من ترويج هذه الأخبار. احنا تكلمنا عن تشويه وعن تشكيك وعن تشتيت، هنا ترهيب، يشتي يقول لك انه انتبهوا كما قد الامور متحركة والجبهات مشتعلة ولا عاد احد يتحرك من المسافرين بهذه المناطق ولا عاد احد يتنقل بهذه الخطوط والامور حازقة والمواجهات عالية والاشتباكات حامية، ما بوشي الدنيا عوافي، يعني كل ما تحرك العدو شبر لكدنا ابوه 10 أمتار عليكم، والله ما يدون الطه لا بجبهة الضالع ولا بأي جبهة ثانية. خلونا نشوف أو نسمع خبر آخر من وسائل إعلام المرتزقة وأبواق المنافقين.
14: أبرز التحركات القبلية التي تشهدها منطقة الريان في محافظة الجوف منذ قرابة أسبوع، إذ تشهد المطارح القبلية والتي أطلق عليها اسم مطارح الكرامة تشهد توافدا للقبائل في سادس يوم من دعوة النكف التي أطلقها الشيخ حمد بن فدغم لمواجهة ميليشيا الحوث الإرهابية على خلفية الانتهاكات التي تعرض لها وربيعته التي تدعى ميرا صدام حسين خلال 50 يوما في سجونها. وخلال الساعات الماضية شهدت المطارح وصول وفود لقبائل من حضرموت وشبوة والمهرة ليرتفع عدد القبائل المتضامنة إلى أكثر من 24 قبيلة في مشهد يعكس اتساع دائرة التضامن القبلية في وقت اعترضت فيه الميليشيا مجاميع قبلية منذ محمد في محاولة لمنعها من الوصول إلى المطارح نشبت على إثره اشتباكات بين الجانبين خلفت 4 قتلى من الحوثيين.
0: الليل الليل الليل الليل، هنا طبعا تضليل وتغرير زي ما قلنا لكم، تشويه تشكيك تشتيت ترهيب، هنا تضليل وتغرير. أولا ما بش حاجة اسمها مطارح كرامة وهم يعملوا قطاعات، مو من كرامة وهم ناهبين وقطاع طرق، وبعدين الزج باسم قبائل حضرموت وشبوة والمهرة، لا قبائل حضرموت ولا قبائل شبوة ولا قبائل المهرة ولا حتى قبائل الجوف ولا قبائل مأرب تقبل بقطع الطريق، لأن القبائل لديها قيم ومنظومة متكاملة من العادات والتقاليد والأعراف والأسلاف التي يعني عنوانها العريض أن مهمة القبيلة هي إيش أقول لكم، عناوين العزة والشهامة والكرامة وإغاثة ابن السبيل وتأمين الطريق، وليس قطع الطريق مثل ما يعمل هذا الملعون فدغم المرتزق لمحمد آل جابر وللجنة السعودية الخاصة. كيف مطارح الكرامة وأنتم تتقطعوا للناس؟ أنا أمس شفت فيديو والله مؤلم مؤلم، مواطنين مسافرين ومغتربين وتجار وناس بعد حالهم بالطريق ويقطعوا عليهم الطريق ويمنعوهم من التحرك ويخلوهم وسط الصحراء وسط الشمس القاتلة ويعني يهينوهم ويذلوهم ويقولوا لهم صرخوا لبيك يا فدغم. منو فدغم اللي يقولوا لبيك يا فدغم؟ لو وديك مرتو يهالو حرم ما يقولوا له لبيك يا فدغم، ما يقولوا له لعنة الله على شنبك، حرم ما انت رجال جالس تجري لي بعد ربيعتك هذه، ما احنا مو نعمل لك ربيعتك هذه ميرا صدام حسين مهليش بو واحد اسمه سمية الزبيري قلفوا مي اهله كي عند اهله مو نجيني شو اللي منهم بالصميل ندي لك لعنت الملعونة شو لك زعام اني دبا غاز نتحمل لك فوق البودي ونديها لعندك، ما رام سبع عام ربع عام معي زوج ومعي جهال ومعي اهل مو ندي لك، كيف نتحمل اهلك احنا مو دخلنا، روح شو اللي من عند زوجي لو شدي لك، احنا عيب عندنا نتدخل بهذه الامور؟ قال لك زعم فدغم يطالب بربيعته ان احنا ندي له ربيعته، عيب استحي عيب، انت قبيلي الله يلعنك انت قبيلي، مو من قبيلي انت، انت رجال، انت يمني، انت مسلم، نجي نخطف مرة من زوجي وعيالي نجي ندي لك، لا انت الملعونة شو لك، حرام ما عملك كقيس وليلى ولا حق عمل هذه العملة، كم من شنب بعدك ما همش مستوعبين، قال لك ندي له ربيعته، إيه لعنت الملعونة تخطفك، نولي نشول بنت الناس ونجي ندي لك أكي عند أبي أمه وزوجه وعياله زلق لي بيجوتي يحملوا لك، قال لك ندي له ربيعته الأخبال هذا، وقال لك إيش 24 قبيلة زعمنا ب 24 قبيلة بغير عقل، ما لكم لا باثنين ثلاثة مداليز واثنين ثلاثة يعني مدعومين من السعودية، شيك زعوا بعدك هم ما هم دارين لا بحق ولا بباطل، هم قصدهم من بقاش السعودي وجههم أصلاً الذي قد باع عرضه وشرفه وكرامته وانضم للعدو السعودي ما عاد همه الآن يقولوا عليه صح وخطا، جاي تعمل ليه قصة شرف وقصة بطولة، لا أنت الملعونة تخطفك. احنا بنذكر المغرر بهم والمضلل بهم والمخدوعين بهذه القصة بسلسلة قصص كثير، يعني اللي عملوا اليوم فدغم عملوا من قبله عفاش وعملوا من قبله العكيمي مدري العكيمي وعملوا من قبله عبد الواحد الدعام وعملوا من قبلهم عبد الوهاب معوضة وعملوا من قبلهم حنتوس بريمة، بكل محافظة عملوا لنا فدغم، يعني ما هي جديدة علينا، لكن كانت نهايتهم وخيمة، كانت نهايتهم شنيعة، يعني اللي خافوا أو اللي يتأثروا بهذا التضليل يقول لك قد القبائل محتشدين بالجوف، أسألك بالله ذو شوية الطراطير الذي هم مع فدغم عش يعسر من عفاش، عفاش اللي كان معه المدرعات والمصفحات وقوات الحرس وقوات البقدش دافي والمدربين والقناصة والبابابابابابابح ما عاش يجيش أكثر منه، ها ولما خرج وراح مع العدو أحبطوا أرحم الراحمين، أحبطوا أرحم الراحمين. طيب شدي لكم مثال ثاني، فدغم الأخبل هذا عشيقي عظم من 20 دولة أجاءت بطيارات وجاءت بصواريخ ودت قنابل فراغية ودت قنابل محرمة دولية وهزت صنعاء هزوز وهزت المحافظات ورجت البلاد رجة من محافظة إلى أخرى من طرف البلاد لطرفه، قتلت واستباحت ودمرت ويعني دمرت البيوت على رؤوس ساكنيها، وبالنهاية أحبطهم الله سبحانه وتعالى، مش لأن احنا قوياء، لأن الله لا يرضى بالظلم، يعني فرعون بطغيانه سقط. فانت يا فدغم من انت؟ مو معك، مو ضمار امك، مو معك انت وربيعتك. اما انا لا تروح البيت الان اني امرتك مراعي لك بصميل، قسما بالله مراعي لك يوجها بصميل توذحك من راسك لسفلك. اتحديك لانت رجال وشنب انك تروح البيت. قد الحجام راعي لك بعصا تقول لك يا مقصوف العمر معنا قد انا شوعة صرت تجري لي بعد ربيعتك. مو معك، مو ضمارك، كم بتحشد بعدك؟ انا عادنا لهذه اللحظة اتذكر لما كانت السعودية تبث بث مباشر لدخول التعزيزات العسكرية للجيش الجرار، ها، ولما كانوا يدوا التعزيزات العسكرية بالمصفحات والمدرعات والهمر والمش عارف ايش والقوات السودانية، وذا يجي من ميدي وذا يجي من الساحل وذا يدخل من المنفذ الحدودي وذا يجي من هنا وذا يجي من هنا، وجابوا جيوش بأكمله، وبالأخير أحبطهم الله سبحانه وتعالى لأنهم على باطل، لأنهم جاءوا يعتدوا على الناس الآمنين، لأنهم جاءوا من أجل يخلونا بلد متصهين، يشتوا يرفعوا راية الكفر بدل راية الإيمان، يشتوا يغيروا هويتنا الإيمانية، يشتوا يغيروا فطرتنا اللي فطرنا الله سبحانه وتعالى عليها. خلونا نروح لفاصل ونذكركم أنه بنبدأ باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 01-322-6-5-3 01-322-6-5-3. بعد الفاصل بنستعرض بشكل سريع كيف تعاملت السعودية ودول العدوان مع أمثال فدغم على مدى 12 سنة مرت.
15: على مسؤوليتي.
16: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.
0: إذن الفداغمة كثير وهم فصيل من فصيل الدنابيع الذي أباحوا للعدوان بلدهم، وكان مصيرهم أبدا مش مشرف، كان مصيرهم يعني مخزي ومخجل، وكانت نهايتهم كارثية. عفاش يعني حشد، كان قد عايش له بكرامته، قد بدأ يعني يكفر عن ذنوبه، قد كان بدأ إنه الناس يتصالحوا معه، قد كانوا الناس بدؤوا ينظروا له بنظرة مختلفة إنه يعني إنسان محترم وإنه وطني وقف مع بلاده ضد العدوان. لكن الله سبحانه وتعالى عندما فضح إبليس بلحظة ما اختبره، الله سبحانه وتعالى وضع إبليس في مسألة السجود لآدم أمام اختبار، لأن الله يعلم ما بداخل إبليس، هو عارف إنه نفسه مش سوية، عارف إن تفكيره مش صح، عارفه متملق كذاب، عارفه الله سبحانه وتعالى يعلم ما في السرائر. لا تخلونيش اختلب لكم خطيب جمعة هذا الحين، لكن الله سبحانه وتعالى داري كان انه ابليس كذاب، كان يبالغ بالطاعة والعبادة والذوى وانه احسن من غيره. لما الله قال له اسجد، مالك ما سجدتش لآدم؟ ها طلع العرق حقه، طلع العرق العفاجي، هذا العرق العفاجي موجود مين؟ ايام ابليس. قال له شتيني سجد له وانت خلق كله من طين؟ ها، وهذا قال انا السبتمبري، انا البقدش دافي، ايو هؤلاء الاماميين يحكمونا. نفس منطق ابليس، نفسه ونفس المنطق هذا اليوم يكرره فدغم. المهم عفاش نبع، يعني فضح الله سبحانه وتعالى، وكان يعني الله سبحانه وتعالى يقول وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. لا يعني علي عبد الله صالح معه تاريخ حمامات دماء ارتكبها بحق اليمنيين، من حروب المناطق الوسطى إلى حروب صعدة الست إلى يعني الاعتداءات على أبناء الجنوب إلى حرب ما سمي بحرب الردة والانفصال، إلى تاريخ طويل، تاريخ طويل من عند زوجته داخل البيت اللي قلفت به مع السواق بالطريق أم أحمد، مطلع ها جرائم. فالله سبحانه وتعالى يعني ما أراد لهش إنه يختم حياته وهو داخلته كل هذا الخبث وكل هذا الإجرام، ولم يتب إلى الله توبة صادقة. فبالتالي النتيجة كانت حتمية إنه أعماله ساقته. خرج عفاش وقال انتشروا وقال انه خلاص يعني قد العاصمة سقطت والمحويت سقطت وإب سقطت وريما سقطت والمحافظات ذا وقد بدؤوا خبرته تقطعوا للمجاهدين بالطريق. ها وقلنا لكم يعني فدغم هذا ما هو ولا حاجة قدام عفاش بالإمكانات والتجهيزات والدعم السعودي والدعم الإماراتي والحشد قد كان يعني بدؤوا يعلنوا المواقف دعما لعفاش وبالأخير ببطانية حمراء لفوموه وانتهت القصة. طيب السعودية اللي دهدهت له، الإمارات اللي دهدهوا له، الأمريكان اللي دهدهوا له، مدوا له، معملوا له، دافعوا عنه للفداغمة الخبل الذي هم الآن معتقدين أنه هم الآن بمعركة يعني خلاص حاسمة. طيب اعتبروا من ذي قبلكم، قلت لكم ما بديش أنت والذي معك والذي فوقك واللجنة الخاصة ومحمد آل جابر ذا الصعلوك ومحمد بن سلمان الصعلوك الكبير، يعني إيش بتعملوا؟ إيش بيسووا لك؟ إيش عملوا العفاش؟ بعد ما قتل عفاش قالوا أكبر إنجاز معهم إنه طهران هي اللي أمرت بقتله وانتهت القصة ويلا واللي بعده.
17: هذا وأكد المالكي أن مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح لم يكن بقرار من الحوثيين بل كان بأمر من طهران.
18: نحن نعلم جميعا أن قرار اغتيال الرئيس اليمني السابق لم يكن بقرار من كهوف صعدة وإنما جاء بقرار من طهران، وبذلك الرئيس اليمني السابق هو أحد القادة العرب الذين تم تصفيتهم.
19: سام اف ام، وقفة إعلانية.
20: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، أعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو 30 أبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، فبادر إلى تقديم إقرارك إلى الإدارة الضريبية قبل هذا الموعد حتى لا تتعرض للغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
21: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
22: سبافون، أصالة وتواصل.
23: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
24: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
19: سام اف ام، والعود احمد.

0: الخامسة مساء في استديوهات إذاعة سام فم، نشرة الأخبار الرئيسة. البداية بالعناوين. حشود مليونية تشيع الشهيد القائد السيد علي خامنئي في النجف الأشرف بالعراق. طهران تدين الهجوم الأمريكي وتحمل واشنطن مسؤولية التصعيد. محكمة استئناف صعدة تؤيد إعدام 7 مدانين بالتخابر مع دول العدوان. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت مدينة النجف الأشرف في العراق اليوم توافد ملايين المعزين للمشاركة في مراسم تشييع الشهيد القائد السيد علي خامنئي وسط أجواء مهيبة غلب عليها الحزن والوفاء، فيما امتلأت شوارع المدينة بالحشود المشاركة في مراسم الوداع. وأعلن الحشد الشعبي العراقي أن عدد المشاركين في مراسم التشييع بالنجف يقارب 3 مليون، وتعد محطة النجف بداية مراسم التشييع في العراق، على أن ينتقل الموكب الجنائزي إلى مرقد الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة قبل إعادة الجثمان إلى إيران، حيث سيوار الثرى يوم غد الخميس في مسقط رأس بمدينة مشهد إلى جوار مرقد الإمام علي الرضا عليه السلام. طهران لا تشيع قائدا فحسب، بل تستضيف مؤتمرا دوليا ضد واشنطن. 100 وفد عالمي وزخم شعبي أسطوري يضعان العالم أمام منعطف تاريخي في قواعد الحرب والسلام. كيف تحول التشييع إلى هزيمة سياسية لأمريكا؟ إليكم التفاصيل والزميلة فردوس الوادعي.
1: ما شهدته العاصمة الإيرانية خلال اليومين الماضيين لم يكن مجرد تشييع لقائد إيراني راحل، تحول إلى ما يمكن وصفه بمؤتمر دولي حاشد يحمل في طياته رسائل سياسية عميقة تتجاوز حدود المراسم الجنائزية. فقد شهدت طهران حضورا لافتا لنحو 100 وفد عالمي قدموا للمشاركة في التشييع الرسمي لقائد وصف بشهيد اغتالته واشنطن. هذا الحضور الدولي الكثيف والذي ضم شخصيات رفيعة المستوى من دول مختلفة لم يكن مجرد تعبيرا عن التعازي، بل شكل منصة دولية غير مسبوقة تحولت إلى ما يشبه مهرجانا دوليا داعما لطهران ومناهضا للسياسات الأمريكية. تزامن هذا الحضور الرسمي مع تدفق شعبي إيراني أسطوري عكس التفافا واسعا حول القيادة وأضفى على الحدث بعدا تاريخيا فريدا. يرى المحللون أن هذا التجمع يمثل منعطفا حاسما في العلاقات الدولية وقواعد الحرب والسلام، مؤكدين أن باني إيران الحديثة قد هزم أمريكا بدمه. هذا التحول التاريخي الفريد من نوعه ينظر إليه على أنه جزء لا يتجزأ من الصراع الدائر وليس منفصلا عنه. يضاف هذا التطور إلى سلسلة إنجازات الإمام السيد علي خامنئي، ويعد إعجازا تاريخيا جديدا في مسيرة المستضعفين والمقاومة. إنما حدث في طهران ليس مجرد خبر عابر، بل هو حدث تاريخي يستدعي التأمل، وقد يكون له تداعيات بعيدة المدى على المشهد السياسي العالمي.
0: أدانت الخارجية الإيرانية العدوان الأمريكي الذي استهدف فجرا عددا من مراكز الرصد والمراقبة على السواحل الجنوبية لإيران، مؤكدة أن الهجمات المتكررة تمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ولمذكرة التفاهم الخاصة بوقف العمليات العسكرية. وحملت طهران الولايات المتحدة مسؤولية تداعيات هذا التصعيد، معتبرة أن تكرار الهجمات أفقد أجزاء أساسية من تفاهم إنهاء الحرب ومفعولها. وصلت قوات كيان العدو الإسرائيلي وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن استشهاد سائق شاحنة في مواصي رفح وإصابة 4 مواطنين جراء استهداف خيام النازحين في المنطقة ذاتها. ونفذت قوات العدو عمليات نسف جنوب شرق مدينة غزة وشمال رفح بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف شرق غزة وحي التفاح، فيما أطلقت الطائرات المروحية ودبابات العدو نيرانها بكثافة شرق المدينة ومخيم البريج. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن استمرار الاستهداف الأمريكي للأراضي الإيرانية يعكس النزعة الإجرامية للولايات المتحدة، ويؤكد نكثها وحلفائها الصهاينة للعهود والمواثيق. وحذرت في بيان من أن استمرار بعض دول المنطقة في تحويل أراضيها إلى قواعد ومنصات أمريكية سيعرضها لمخاطر وأضرار متواصلة، داعية تلك الأنظمة إلى التخلي عن الارتهان والعمالة. وحيت الوزارة صمود الشعب الإيراني وقيادته وجيشه، مؤكدة استمرار وقوف الجمهورية اليمنية إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران في مختلف المراحل وأي تطورات قادمة. أيدت محكمة الاستئناف بمحافظة صعدة في جلستها المنعقدة اليوم حكما قضى بإعدام 7 مدانين بجريمة التخابر مع دول العدوان، وقضى الحكم بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بالإعدام تعزيرا رميا بالرصاص حتى الموت في مكان عام ليكونوا عبرة لغيرهم. وكانت النيابة وجهت إلى المدانين تهمة التخابر مع دول العدوان ومن يعملون لمصلحتها خلال الفترة الماضية بقصد الإضرار بالمركز السياسي والعسكري للجمهورية اليمنية والمنسوبة إليهم في قرار الاتهام. أقامت رابطة علماء اليمن والجمعية العلمية بالجامعة الكبيرة اليوم فعالية فكرية تعبوية بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام تحت عنوان الإمام زيد عليه السلام الإصلاح الفكري والسياسي والمنهج التعبوي الجهادي. وفي الفعالية ألقى أمين عام الجمعية العلمية في الجامع الكبير العلامة عبد الفتاح الكبسي ووكيل أمانة العاصمة خالد المداني كلمتين أكد فيهما إلى أهمية استلهام الدروس والعبر من سيرة الإمام زيد بن علي عليه السلام باعتباره مدرسة متكاملة في التضحية وتحمل المسؤولية ومثالا للثبات على الحق.
2: اليوم الحديث عن الإمام زيد بن علي عليه السلام هو حديث عن نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ألا وهي نعمة الهداية. نعمة الهداية التي هي أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. ومن سنن الله سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل وأنزل معهم الكتب.
3: ما هو الذي جعل الإمام زيد بهذا الشكل أو بهذا المستوى من التعبئة أن يكون كما سمعنا وما قاله عنه عدوه هشام بن عبد الملك؟ القرآن هو الذي جعله هكذا. ما يدعني كتاب الله أن أسكت، ما يدعني كتاب الله أن أسكت.
0: وخرجت الفعالية بعدد من التوصيات أبرزها الدعوة إلى الاستفادة من الفكر القرآني للإمام زيد بن علي عليه السلام واستلهام الدروس من سيرته الروحانية والتربوية ونهجه الجهادي والعمل على إحياء الروح الثورية في مواجهة التحديات. وأعلنت رابطة علماء اليمن تأييدها لمضامين بيان القوات المسلحة اليمنية ووزارة الخارجية بشأن رفع الحصار واستعادة الثروة وانتزاع الحقوق وإنهاء العدوان. وباركت الرابطة النفير الجهادي للقبائل اليمنية داعية النظام السعودي إلى الجنوح نحو السلام العادل وتغليب منطق الحكمة على الغرور وعدم التورط في أي أعمال عدائية ضد الشعب اليمني. وجددت الرابطة تعازيها للجمهورية الإسلامية في إيران، معتبرة أن التشريع التاريخي لمرشد الثورة الإسلامية مثل استفتاء شعبيا على النهج الثوري المقام وانتصارا إضافيا على مخططات الاستكبار العالمي.
4: التأكيد على صلابية وشرعية مضامين بيان القوات المسلحة اليمنية ووزارة الخارجية اليمنية بشأن رفع الحصار الجوي والبري والبحري واستعادة الثروة والسيادة اليمنية وانتزاع الحدود العادلة وإنهاء العدوان الاقتصادي الذي لا يقل ضررا وخطرا على الشعب اليمني عن عدوان عسكري. تبارك الرابطة النفير الجهادي والنكف الكبلي التاريخي المشرف للقبائل اليمانية الأبية التي كان ولا زال لها الحضور الجهادي في وجه البزاة والمحتلين عبر التاريخ. تدعو الرابطة النظام السعودي المجرم للجروح للسلام العادل وتحكيم منطق الحكمة على منطق الغرور والغطرسة والتعامل مع كافة أهل اليمن من منطلق حسن الجوار والأخوة وعدم التورط مجددا في أي حماقات قد تورثه خزي الدنيا والآخرة. سابعا، توجه الرابطة النصيحة للقوى والأدوات المحلية المرتمية في أحضان النظام السعودي الضابط والمتماهية مع التوجه الصهيوني الأمريكي الآثم إلى مراجعة موقفها وتصحيح نظرتها والاستفادة من دروس السنوات الماضية وتبليغ المصلحة العليا لليمن على المصالح الحزبية والشخصية قبل فوات الأوان والسقوط في شر أعمالهم.
0: الخبر الأخير، أعلنت قبائل مديرية صعدة خلال وقفة قبلية مسلحة النفير العام والجهوزية لإنهاء العدوان والحصار استجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. وأكد المشاركون في الوقفة تأييدهم لبيان القوات المسلحة ودعمهم للقوة الصاروخية والجوية والبحرية، معلنين تفويض السيد القائد في اتخاذ الخيارات المناسبة لمواجهة أي تصعيد والاستعداد لمعركة تحرير الأراضي اليمنية. وثمن البيان موقف الجمهورية الإسلامية في إيران بإرسال طائرة إلى مطار صنعاء الدولي، مجددا التأكيد على مواصلة دعم غزة وتعزيز التعبئة العامة وفتح مراكز التدريب حتى إنهاء العدوان والحصار وتحقيق الاستقلال. النشرة انتهت، نعود ونذكركم بأبرز ما جاء فيها من عناوين. حشود مليونية تشيع الشهيد القائد السيد علي خامنئي في النجف الأشرف بالعراق. طهران تدين الهجوم الأمريكي وتحمل واشنطن مسؤولية التصعيد. محكمة استئناف صعدة تؤيد إعدام 7 مدنيين بالتخابر مع دول العدوان. النشرة الرئيسة في استديوهات إذاعة سام اف ام انتهت، نترككم في حفظ الله ورعايته.

0: ووصلتهم يد الغدر الإيرانية رغم الاختلاف السياسي.
1: طيب ما عملكم له أنتم؟ بس بس بس بس بس يا تركي المالكي بس. أنت تعلم وأنا أعلم وأنت داري وأنا داري وهو داري والله داري. إيش عملتوا له؟ دهدهتم به، خرج قرح راسه وطارق هرب. هذه الخلاصة يعني. شفت القصة مريضة ماتة؟ قصة عفاش اتمرد عمل فتنة قحش وطارق هرب، لبس البالطو والبرقع وفحط. طيب الذي هم الآن يعني معتقدين انه قصة فضغم هذه بتحقق انجاز، ايش الانجاز اللي تحقق بعفاش؟ ولا شيء. طيب احنا ما دام انه فضغم يتحرك تحت عنوان الجوف وصحراء الجوف ومشايخ الجوف، في محافظة الجوف كان المحافظ حق المرتزقة أمين العكيمي يمدفعوا بالسعوديين ويقولوا له أنه إحنا جبنا لك سلاح، بل أكثر من ذلك أنه كانوا السعوديين يصوروا تعزيزات وأسلحة أنها راحت للعكيمي وهي ما وصلت لهش، وبالأخير العكيمي هرب وفحط وفضح السعودية وكان نهايته أن السعودية هي الذي اعتقلته ورجموا به داخل الحبس. اسمعوا هذا التصريح لأمين العكيمي وهو يفضح السعودية، للي الآن معولين على السعودية أن بتعمل لهم شيء.
2: من جانبه أكد محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي عدم وصول المساعدات السعودية التي تم الإعلان عن دخولها عبر منفذي الخضراء والبقع إلى المحافظة، وقال إن مواطني المحافظة كانوا مساعدين وليومين متتاليين لاستقبال المعونات لكنها لم تصل حتى الآن منذ الإعلان عنها قبل يومين.
3: كانوا المواطنين مجتمعين اليوم وأمس مع وسائل الإعلام لاستقبال الإغاثة المعلنة من مركز الملك سلمان لمحافظة الجوف عن طريق منفذ الخضراء، ولم نسمع إلا الإعلان في قناة الحدث والعربية إنها وصلت إلى الجوف وأنها توزعت، وهذا غير صحيح، لم يصل الجوف منها شيء. فنقول لمركز الملك سلمان إن هذه الإغاثة المعلن عنها من قبلكم لم تصل الجوف وصورت في منفذ البقع في محافظة صعدة.
1: الله الله الله. أولا يعني قالوا له السعوديين راعي لي باجي لك سامحني حيرتك، ما فيش، أعلنوا وصوروا المساعدات والإغاثة والتموين والتعزيز وكذبوا عليه. ثانيا السعودية لا تحترم مرتزقتها، يعني من عند الدنبوع عبد ربه إلى آخر واحد، لما الدنبوع خدمهم وعمل لهم وسوى لهم بالأخير يا محمد بن سلمان لطمه وهان كرامته، هو رئيس يفترض اسمه رئيس، يعني الناس على الأقل يحترموا المقامات والألقاب، هان كرامته، واحد طرطور دب داشر ما هو داري كوعه من بوعه محمد بن سلمان، وجاء هان شخص يمني والله العظيم برغم كل مساوئ الدنبوع انه يحز في النفس، واقهر انا لما يهتان يمني. اليوم هذا امين العكيمي شيخ ومعروف ويعني رجال معروف ببلاده وعند القبائل اليمنية كلها معروف، خدم السعودي وهو اليوم ندمان اشد الندم لانه خدم السعودي، لأن السعودي ما يقدر الرجال، السعودي ينظر لك أنك مش رجال بمجرد ما أنت ارتزقت وصرت تابع له، يشوفك وضيع، يشوفك يعني تافه رخيص نذل. بعد ما أمين العكيمي طلع بمقابلة وشرشح بالسعودية بكلمتين شلوا رجموه بالحبس، ما قالوش هذا شيخ، هذا يمثل عشيرة، هذا يمثل قبيلة، يعني أمين العكيمي ما إيش تقارنه بهذا الصعلوك فضغم؟ فضغم هذا شربوت ولا يسوى بصلة، لكن أمين العكيمي شخص معروف شيخ معروف ببلاده، ما احترموه رجموا به، هانوا كرامته وحبسوه وطلعوا القبائل وناشدوا ودوروا يا محمد بن سلمان يا ملك سلمان احنا ندعيك بداعي القبيلة واحنا خدمناك واحنا عملنا لك واحنا سوينا لك. سعودي ما يقدر حد يا جماعة، والله العظيم السعودي لا يفرق بين واحد بصعدة ولا واحد بالجوف ولا واحد بمارب. لو تكلمنا بعناوين يعني داخلية، السعودي لا يفرق بين إصلاحي ولا مؤتمري ولا أنصار الله ولا بعثي ولا ناصري ولا اشتراكي ولا مؤتمري. السعودي ينظر لنا كلنا أن احنا يمنيين لازم نموت كلنا. السعودي ينظر لنا أنه لازم يتخلص مننا كلنا. والله لو كان يقدر حد كان بيقدر عبد ربه، كان بيقدر علي عبد الله صالح. يا جماعة الخير، مات عبد ربه داخل السعودية ما راحش حتى السفير، ما راحش حتى واحد من الأمراء يعزي. عيب عيب، شوفوا على إذلال، شوفوا على مهانة. قلنا لكم العكيمي خدمهم بأياده ورجله وخذلوه ومدولوش التعزيزات وبالأخير حبسوه. ما تقول لي أنت عبد الواحد الدعام شيخ ومركوز ركزة سعيوم الجن وبالأخير خذلوه وفلتوا له وطلع يقول إنه الإصلاحيين هم السبب لأنهم ما رضوش يقاتلوا. ولا قد كان يعني هذاك فتح جبهة باليوف، ذاك فتح جبهة داخل صنعاء عفاش، عبد الواحد الدعم فتح جبهة بالرضمة، وقد كان خلاص يعني أعظم من ما يفعل.

0: قيادة الحزب أنهم ما يقاتلوا الحوثي.
1: لماذا؟
0: لم أفهم هذاك المرة.
1: لعلها في إطار السلم والشراكة.
0: في إطار السلم والشراكة. أنا كنت أفكر أنهم كنت موزي لظهور بعض الأحزاب.
1: طيب.
0: وأنا وحدت الأحزاب.
1: طيب سيدي حفظ
0: في بلادنا الله. وبعدين.
1: نعم.
0: وين الجماعة الذي بيقاتلوا معنا؟ ما عاد فيش أحد. حتى مقر الإخوان في مقر الإصلاح.
1: طيب يعني شيخ أنت.
2: هو الله والله لا الإصلاح ولا السعودية. لا سبب فشل العكيمي بالجوف السعودية ولا فشل ولا سبب فشل الدعام في الرضماء الإصلاح. هو الله أنتم محبطين ومشيتم بمشروع فاشل. يعني عبد الواحد هزام الدعام هذا كان معزز مكرم كله لقمة مليح بلدي ويعمل له عوديقات كان آمن مطمئن. قام الدودي لعبه الدودي الأبنة طلعت قال لما أبولا إشتي حرر الرضمة. من من تحرر يا من أهله؟ تحرر الرضمة من سكان الرضمة وأهل الرضمة؟ قال أبدا إلا المشروع المجوسي ما يشاوش. وبالأخير هو جالس بالعزبة بالسعودية مسكين شموت لهم دري قامات لهم دري ما حيذكروا أصلا دري عادوا عايش مدري قامات خلاص مو عامعه يولي له كاب الظهر يتفسح له للبطحة ورجع على العزبة أكل له سندويتش بطاط وبيض أمومة قد هناك أنا السامن والعسال والطلي والذا والأمور طيبة الدبور الدبور الأبنة ومثله بعتمة بعتمة هذا اسمه عبد الوهاب معوضة قد جالس مفتهن مكيف آمن مطمئن البيوت حقهم أجرات بصنعاء أموره طيبة في ذمار أموره طيبة ذا إن ما سار إن ما جاء وجاها الناس يحترموه الناس يقدروا أجت الدودة الأبنة طلع قال ما بقول له اشتي حرر عتمه وش يفتح عتمه واخر تستقبلهم بمأرب.
3: وصل الى محافظه مأرب قائد مقاومه عتمه الشيخ عبد الوهاب معوضه عضو مجلس النواب بعد ايام من السفر وكان في استقباله الاستاذ عبد العزيز جباري نائب رئيس الوزراء وزير الخدمه المدنيه واعضاء مجلس مقاومه ذمار وجمع كبير من ابناء المنطقه وافراد من الجيش الوطني. نتابع.
2: أيوة يعني قد هم عايشين آمنين مطمئنين مبسوطين تحت ظل الدولة وما حق لهم خرجوا قاتلوا معانا السعودي اعتدي علينا خلاص جلسوا جلسوا وإحنا شن ندافع عنكم وإحنا شن نحامي عنكم قالوا أبدا إحنا شن نقتلكم أنتم من أجل السعودي يقتل الباقيين. هذا مثل ما وقع مع ذاك اسمه صالح حنتوس قد جالس معه مسجد ومعه تحفيظ رسلوا له الوفد الأول رسلوا له الوساطة الثانية ألا قر ألا هدأ ألا قر ألا هدأ الدودة الأبناء ما قدرش يصبر أبدا قام رفع السلاح وقتل جنود الأمن وآخر تلفوا ببطانية حمراء ساعة بطانية عفاش ساعة البطانية ليش لفوا به فدغم.
4: هذه القضية شكلت رأيا عاما يمنيا ربما لأن هذا الشيخ من الذين يحفظون القرآن الكريم ومن حملة القرآن الكريم فخلق هذا التعاطف الكبير الشعبي. مقتل الشيخ صالح حنتوس معلم القرآن في قرية النائية في محافظة ريما أثارت ردود أفعال
2: يعجبوك السعوديين يبدأوا يدهدهم وبعدها يرجع يقول لك أنه الناس ضابحين علو وزاعلين علو ومقهورين علو مل أنت معمل كلو يا ملعون يا بن سلمان دهده كبه مكباس قرح راسه وعمل كلو بعد رجع السعودية استقبله مرته وجهاله ايوه واحد استقبله مو بعدا والثاني هرب للساحل والثالث هرب لمارب والرابع قحش والخامس هذا مصير المرتزقة هذا مصير الأدوات هذا مصير من يقاتل مع السعودية هذا مصير من يتمرد على الوطن هذا مصير من يخرج عن الجمهورية اليمنية ويريد أن ينساق وراء مشاريع وأجندات السعودية والسعودية عليها الدهدهبهم ما بيش طافات الدي سعوديين يقتلوا لأنه الغضب قد كان ازداد لما قد كانوا السعوديين يقتلوا عندنا ولما كانوا الإماراتيين كل يوم جنازة وقع خلل بالتعداد السكاني حق الإمارات والبحرين من بعد اللي الضربة حق توشكا حق صافر لحاله اختل التعداد السكاني عندهم رجعوا يجندوا طلاب المدارس فقال لك بدل ما احنا ندي مدري من الكعبي ومدري من المدري ما هو ومدري من السعودي يقتل باليمن خليه يقتل له فدغام يقتل له حنتوس يقتل له معوضة يقتل له الدعام يقتل له يمني بيمني وهذوم الحمير يصدقوا وسرحوا يتنبعوا وجاء مصرعهم. هذه هي مشاريع السعودية الفاشلة يعني من 2015 إلى اليوم مشاريع الزج بالمرتزقة والأدوات في أتون هذه المحرقة، وهي مشاريع فاشلة. رفعوا شعار قادمون يا صنعاء، قالوا هذه السنة الوعد بصنعاء. جزع السنة أولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة، بب بب بب بب. والله لا هو طالب إنه قد خرج من الجامعة أمانة. تخيل أنت، يعني كم لنا وهم قادمين يا صنعاء، هذا الحين قادهم يدوروا ربيعة فدغم. احنا بهذا الموضوع وحول هذا سيكون نقاشنا. انا يعني كملت اللي على مسؤوليتي، الان اللي على مسؤوليتكم باتصالاتكم ومشاركاتكم التي سنستقبلها على رقم هاتف اذاعه سام 01-322-653 01-322-653 فاصل، ونبدا بعده استقبال مكالماتكم
5: على مسؤوليتي.
6: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.

0: إذن نبدأ باستقبال مشاركاتكم واتصالاتكم، ونبدأ بأول اتصال. ألو مرحبا. يا مرحبا.
1: ألو.
0: مرحبا، أهلا وسهلا، حياك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أسعد الله أوقاتكم يا
0: وأوقاتكم بالخير والعافية. من معي؟
1: وأسعد الله أوقات المستمعين لإذاعة سام.
0: حياك وأبقاك.
1: وأتمنى بالنسبة للنظام اليهودي في قرن الشيطان لو كان عندهم عار على أنفسهم لما سماهم تراب اللعين، تمام، ابن الحرام، لأنهم هي الحرام من اللي نصبهم، نصبتهم بريطانيا وأمريكا. لو كان عندهم ضمير، تمام، لما سماه بقرة حلوب.
0: نعم،
1: هذه أول شيء. وثاني حاجة، لو كان عندهم غيرة للعار، تمام، لماذا لا يغيرون على أخواننا في غزة اللي خرجوا ذكروا وأنثى قدام العالم؟ الله يكرمكم، من دون ملابس، من دون أي شيء. اليوم هذا الكلب اللعين أبو سعود أو الإماراتي،
0: نعم،
1: تمام، لماذا لا يقومون على أنفسهم؟ ونقول لهذا فدغم أو فدعم أو الرذيل أو كلب هذا اللعين، تمام، ومن أمثاله اللي باع الوطن، لن تدوموا ولن تنفعك السعودية.
0: صحيح.
1: هذا عبد مع أمريكا والتريليونات اللي بيدفعونها دول الشر مع أعداء عمان، تمام.
0: نعم.
1: نقول أي استفدتوا لهم 100 سنة وشوية،
0: نعم،
1: من أيام حرب تنومهم علينا يا اليمنيين.
0: نعم.
1: عين الأخت اللي كان مسجونة، تمام،
0: نعم،
1: بأمر من ملعنين آل سعود وآل زايد، تمام، سمير مارس، أو عين اليمنيات اللي مسكون داخل الحرم.
0: نعم.
1: لا محل شعارات ثورية ولا محل شعارات شيء، بس عناد وملعنة.
0: صحيح.
1: تمام.
0: صحيح.
1: عين اللي يقولون عندهم عارفة، تمام، عين أخواتنا اللي في، تمام،
0: داخل بلاد الحرمين الشريفين، السجون مليانة بأخواتنا من
1: نحو المخا اللي اكتسبوهن.
0: صحيح.
1: ما
0: صحيح. نعم. نعم.
1: عليهن.
0: وفي عدن، في عدن اختطفوهن واخذوهن للإمارات للأسف.
1: أقول لك هذولا لن ينجحوا.
0: نعم.
1: لن ينجحوا بإذن الله لو ما يبقى مننا نفر في اليمن. هذول الكلاب لن ينجحوا، المرتزقة أو غيرهم، أو اللي يضيعوا شباب فجيلة.
0: نعم.
1: في عدن حتى قتالوه.
0: صحيح.
1: حضيعوا على أهلة.
0: صحيح.
1: تمام. وحد
0: وقضاء معك وقضايا اغتصاب واجتاحات.
1: أيوة. لماذا لا يقومون يثورون على الباكستانيين اللي استوجدوهم هذا الأيام في الشبوة؟
0: نعم.
1: لمن استوجد لك أيها العميل، أيها المرتزق، أيش معك من السعودية؟ حتى حفار.
0: نعم.
1: الماء. نعم. في الجوف قبل سنتين دقوه. تمام. ما يبقوك تخرج نفط ولا.
0: صحيح.
1: يبقوك أي شيء، تمام، ما يبغوك تسوي أي حاجة في بلدك.
0: المشروع واضح،
1: لأن هذولا ألعن من اليهود، هو عبد اليهود، لا تكون أنت عبد له. والله يطول الزمان أو يقصر. والله وأنا عاتب على الإعلام في سام أو إذاعة الجمهورية اليمنية أو أي إعلام حر، تمام، لماذا لا يذكروا أراضينا المحتلة من خلف تنومة لحتى نجران؟
0: نعم.
1: لكن بإذن الله ستعود. هذا الشرح يبقى له وقت كثير.
0: صحيح.
1: ونبقى نعطي.
0: أنا أشكرك.
1: تمام.
0: نعم.
1: لأخواننا المتصلين وقت ثاني.
0: شكرا. لكن بس ما قلت ليش من فين تتصل انت؟
1: والله يحفظ السيد ويحفظ القيادة.
0: الله يبارك فيك.
1: يحفظ أعلامنا.
0: ما قلت ليش من فين تتصل؟
1: خايم في بلده.
0: ما سمعتني.
1: لعن الله. اتذكروا حقة الصحفي في حضرموت، دخلوا له عيال الكلاب.
0: نعم.
1: تخذ له ساعتين في الليل.
0: صحيح.
1: وأرادت عند أولاده.
0: صحيح.
1: أين الحرمة؟ أين حرمة الرجل؟
0: هؤلاء كذابين استخدموا هذه العناوين فقط.
1: أنا أتمنى. نعم. إن. نعم. الله، تمام، أن يتوعي هذا الشعب فيما حصل، وأشكرك يا عبد.
0: شكرا جزيلا لك. شكرا.
1: أنا تابعك من زمان من حوالي 9 سنين أو 10.
0: شكرا لك.
1: السعادة وأتمنى لك
0: يعطيك العافية
1: في كل مكان معك أبو مجد.
0: شكرا جزيلا لك. وفعلا انه هذه عناوين كلها عناوين براقة، عناوين كاذبة، عناوين مضللة مخادعة، لا علاقة لها لا بالحمية ولا بالشرف. لو كان السعودي عنده شرف ما كان اعتقل السعوديات واختطف هنري جنبهن داخل السجون، ولو كان المرتزق عنده شرف كان تكلم عن سميرة مارش، ولا تكلم عن خواتنا اليمنيات اللي تعرضن للاغتصاب بالساحل الغربي، ولا اللي تعرضن اليوم للاغتصاب داخل عدن، ولا اللي لفلفوهن الامارات وشلوهن لا أبو ظبي ولا دبي. يعني ما قصص واضحة وضوح الشمس، ما عاد تحتاجش كذب. مثل ما قلنا هذه كلها ادعاءات كاذبة ومغرضة، والهدف منها أمور أخرى تماما تماما. نأخذ اتصال. ولو مرحبا. مساكم الله بالخير والعافية. تفضل أخي. ارفع صوتك شوية.
1: المرتزقة هم منسيين.
0: نعم.
1: السعودية منسيين.
0: نعم.
1: الوعد المحسوب ان شاء الله تصير الاماكن المقدسه. بالنسبه للشوفوا ما ادار السعودي خطاب السيد سلام الله عليه والبيان التابعه.
0: نعم.
1: وخروج الشعبي للساحات تأييدا للبيان وسمه السيد.
0: نعم.
1: والنبيل القبائل الى اليوم.
0: صحيح.
1: هذا ازعجهم.
0: نعم.
1: وازعج السعودي وازعج اسرائيل ما لم يستطيعوا ان يحققوا بالسلاح.
0: نعم.
1: استخدموا اوراق سلاح غير هذا، استخدموا مطرم أم دي مطرم، استخدموا هذا الأوراق اللي كذي محروقة.
0: نعم.
1: وما عايزوا لو يجيوا نفس بأمريكي يقول جندي أمريكي ما يدين قبلكم اللي بيتخيلوا.
0: نعم.
1: لا يجي المرتزق هذا لكعبه. هو متي يشوف حدث ذاك عشان فلان اللي أول مثلا من زمان أنا كذي هذا إنه سألوها وكذا قبل ما دخل فرنسا كان جنبها هذا واحد فرنسي عمي هذا جالس تاس قال بفضل هذا وبعلمه لا يستكت. شوف من عينات اليدومي تسلط ولادي من تصف
0: وبكى عادوا اليدومي. صحيح.
1: الو
0: ايه
1: اسمعني.
0: اسمعك. نعم.
1: اليدومي فلته في الطريق
0: ورجع يتبكبك.
1: هذا اللي يعيز في الطريق وما قدر يحافظ فلت وطن وزق لي بزمزميه.
0: ضيع الزمزميه صدق
1: يا اخي. يلا شدك المجال الاخر والله الكلام خير.
0: الله يحفظك. شكرا جزيلا لك. فعلا يعني الذي يشتغلوا عليه اليوم هو ضمن حروب الجيل الرابع، وقلنا لكم الحروب هذه هدفها تآكل الدولة من الداخل، سحب الشرعية عنها، بدل ما يواجهوها عسكريا بشكل مباشر يستخدموا هذه التقنية، وهذه التقنية معها عدة أدوات تبدأ بتشويه الصورة الأخلاقية والقانونية للدولة من خلال تحويل قضية تزوير، قضية جنائية سبق أن قال القضاء فيها كلمته، وأثبتت الفحوصات أن يعني البنت هذه يمنية من أب وأم يمنيين. رغم هذا كله يريد أن تتحول إلى قضية شرف وعرف، وهم لا يعرفون الشرف ولا العرف. فقلنا أنهم هؤلاء. اتصال ثاني. طيب ألو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
2: الخير.
0: مساكم الله بالخير والعافية.
2: ما شاء الله أستاذ عبد الحافظ. ما شاء الله كفيت وفيت.
0: حفظك الله. من معي؟
2: وكفيت وفيت. بس فيني وجه لك هذا ملاحظة. يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذي.
0: نعم.
2: هذه الساعة يعني كانت محترمة.
0: نعم.
2: رجع أسلع عن سبوب ويروح.
0: سلام. بس إحنا ما أيرناش، ما فيش سبوب، ما قلناش كلام بذي. يعني اللعن هذا قد لعنهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، ما جبناش احنا حاجة من رؤوسنا. المنافقين والملعونين وصفهم الله بأوصاف واضحة صريحة في القرآن الكريم، ولن نكون نحن أطهر ولا أشرف من القرآن الكريم. نأخذ اتصال آخر. وألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: معك أبو محمد حميد.
0: أهلا وسهلا بكم أخي الكريم. تفضل.
3: يا أخي العزيز أنا كم أتمنى لي قدرهم وغيره.
0: إيه.
3: ونلتف حولهم.
0: نعم.
3: يعني يأخذوا العبر من رئيس جمهورية لبنان.
0: نعم.
3: ورئيس الوزراء الذي وضعتهم أمريكا.
0: أقول لك خذوا العبرة من الدنبوع ومن عفاش.
3: يا أخي داخل قبل بنقول حتى هذاك عقوا ذاك الوقت.
0: نعم.
3: يعني كان في رقبة من دماء نعم. الشعب اليمني.
0: نعم.
3: هو صعتر اللي قال يقتلوا 24 مليون ويخلوا مليون.
0: صحيح. كان قصده يبقى المليون الإصلاحيين.
3: أيوة 24 والمليون هم الإصلاحيين.
0: ما أبوش حتى مليون، ما أبوش إصلاحيين.
3: يجب علينا أن نستقل
0: نعم.
3: وأن نلتف حول
0: نعم.
3: بعضنا البعض
0: نعم.
3: وأن نتماسك مع الأخ سيدي وعيني الذي هو قائد الثورة حفظه الله عبد الملك بدر الدين الحوثي.
0: نعم.
3: الله يحفظه ويحفظ كل إنسان شريف.
0: نعم.
3: مثل ابن معدي هذا، ابن عبد الله معدي هذا البطل. وأتمنى من العلم حقنا أن يوجه.
0: نعم.
3: أن يفتح عينيه ويتجلى ونخفف من الأغاني الزوية حق الإذاعة حقنا الذي في صنعاء. نخفف منهم ونتجه اتجاه واحد، لأن نعم. إحنا الآن على مستوى إن إحنا ضعف.
0: نعم.
3: الضعف هذا لابس منه.
0: صحيح.
3: سوف البشري يكون يعني يمسح المملكة بحلافه.
0: نعم نعم.
3: ها؟
0: واضح.
3: من كل حقنا وإحنا رجال.
0: ورافع رؤوسنا شامخي.
3: نعرف يعني نعرف رؤوسنا أمام الله ورسوله.
0: نعم.
3: من هم يعني نفس الرحمن، ومن هم أيام قلوب المعركة فينا، ومن هم الإيمان يمان والحكم يمانية. ونقول الله أكبر، الموت الأمريكا، الموت الإسرائيل، الله عنه على اليهود، النصر الإسلام ولليمن ولكل محور المقاومة.
0: شكرا جزيلا لك. فعلا ما يقوم به اليوم هؤلاء المرتزقة والأدوات من استغلال لعاطفة المجتمع بتوظيف هذه الرمزية، رمزية المرأة المستجيرة، من أجل استعطف الناس بالداخل، رغم أنه واضح جدا أنه السعودية وأدوات السعودية من المرتزقة اختطفوا المرأة اليمنية، قتلوا المرأة اليمنية، حدثت حالات اغتصاب في الساحل الغربي في عدن. يعني هؤلاء يمنيات، هؤلاء شرفنا عرضنا، ولم يحرك هؤلاء المرتزقة من أدوات اللجنة الخاصة ساكنا، وكنا نحن من يتحرك ونعلن النفير العام والغضب في المحافظات وفي مختلف يعني المحافظات اليمنية دفاعا عن أعراض اليمنيين. أما هؤلاء المرتزقة فلم يناصروا أعراض اليمنيات ولا اليمنيين، وإنما كانوا شركاء في ارتكاب هذه الجرائم. ونأخذ اتصال. ألو مرحبا. يا ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: البصير أبو محافظة صعدة.
0: أهلا وسهلا بك أخي الكريم، تفضل.
4: أولا أرد على هذا الذي قال المؤمن ليس بطعان ولا لحان.
0: دعمم لا نضيعش وقتنا، دعمم ما برد. يعني لو كان يشتي ناظر كان يتكلم، ليش يقفل ويهرب؟ رقم بكلمتين وفحط. خلينا بموضوع أنا الأهم، أنه السعودية اليوم تعلن فشل المتكرر من قادمون يا صنعاء إلى قادمون يا ميرا.
4: أيوة فعلا، تذكر حمود المخلافي.
0: الله، ذكرتنا بحمود المخلافي. أنت داري وينه الآن؟ قد معه مطعم بتركيا.
4: محمد العرب، نحن
0: هنا. نحن هنا أنتم. أو بالأخير فحط. الله يا أخي، على ذكريات معنا بالحرب هذه، وبالأخير كلهم فحطوا، كلهم ما بقينا إلا إحنا صامدين بأرضنا، ثابتين على قضيتنا ومبدأنا، لم نتزحزح ولم نتغير.
4: نعم أيضا أنا يعني لدي ملاحظة حقيقة، يعني
0: أتفضل.
4: أنه لا يجب أن تفتح مجال لمثل المتعايدين من فوضى الفزقة، يعني بشكل يعني أقل شيء هم احترامهم فإن عادوا إلى وطنهم وكذا.
0: نعم.
4: لكن لا نعطيهم يعني مثال.
0: نعم.
4: يشوفوا يجولوا في الإعلام بل.
0: نعم.
4: يعني هل يعني توافق رأي في هذا الموضوع؟
0: والله يشوف، يعني الذي يتوب عن ذنبه والذي يعود إلى حضن الوطن صادق يعني تائب حقيقي، فهذا ما نقدرش احنا يعني انه نمنعه او نحرمه. الانسان قد يعصي الله سبحانه وتعالى ويستغفر فيغفر له، فاحنا ما بنكونش. لكن الذي هو يظهر عليه في سلوكه، في نشاطه، في كتابته، في مواقفه، انه عاد العرق اليهودي داخله، ها اذا عاد اليهودي داخله مثل ما قال الشهيد الملصي، فهذا المفروض انه يتم التعامل معه سريعا. وانا وجهة نظري الشخصية انه العائدين يبقوا لفترة معينة تحت الرقابة، يبقوا تحت الاشراف، والذي يبان انه صادق ومؤمن فالبلد بلدنا كلنا والحق حقنا كلنا، وما نحتكرش احنا لوحدنا ولا الوطنيه حكر على حد. والذي يبان انه يعني سعذيل الكلب الذي عمره ما بين عدل، هذا يقطوا له ذيله. شكرا جزيلا لك اخي الكريم، الله يحفظك ويبارك فيك، واشكرك على هذا المستوى الراقي من الوعي. وفعلا اليوم ما يقوم به العدو عبر العائدين ويستغل ورقة العائدين، هو يريد من ذلك التشكيك، ويريد ان يشكك اليمنيين بعضهم البعض، ويريد ان لا نثق ببعضنا البعض. ولكن نحن نتعامل بان البلد للجميع، وان اليمن لنا جميعا، وليس حكرا لاحد، لا لفئة ولا لطائفة ولا لمجموعة ولا للون ولا لشكل ولا لحزب ولا يعني، هو لكل اليمنيين الذين سيدافعون عنه. أما اليمني الذي سيأتي إلى اليمن حتى يبرر للعدو أو يفتح الطريق للعدو، فهذا ليس بيمنيا ولا مسلما ولا مؤمنا، وإنما خائنا ملعونا. نأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: معك أبو عمار.
0: أهلا وسهلا أبو عمار، حياك.
5: حياك الله. أنا أشكرك يا عبد العوض معجب، وأشكر المناظر الطائر بطل يعني عبد الله معجب على هذا كان جميل يا رفيق الله يحفظه.
0: شكرا.
5: حييت الشعب الله يحفظك.
0: الله يبارك فيك.
5: حييت الأحرار، حييت المجاهدين، حي شعبنا في كل الجمال الكبير شرقا وغربا شمالا جمالا شمالا جنوبا. أيها اليمنيون سقط ساعة الأمل، أيها اليمنيون سيروا على هذا الرجال المعلان او المجدين او رجال اسرائيل وامريكا وعندهم والنصارى.
0: نعم.
5: سقط ساعة الأمل، ساعة الأمل فوقهم فوقهم وصول عند النساء وصول عند العار وصول عند السلامة. هم المجرمين ومن سجدهم لي حقنا العزالات الرخاصم الدلافي ومن على كسر ومن لفظ. وين لكم يا مرتزقة يا مجرمين؟ أين النذر؟ أين السير؟ أنت مع السعوديين مع محمد بن سلمان مع محمد بن زايد. يعني هذا يمن، هذا شام اليمني، هذا يمن، هذا مصدر العلم، هذا يعني مهد الأمة.
0: نعم.
5: يعني أجداد مغربة ومشارق الأرض ومغاربة أحفاد المهاجرين والأنصار.
0: شكرا.
5: من الرعب والبس لا إله إلا الله محمد رسول الله في مشارق الأرض ومغاربة. أما المهاجرين البدوية من خلف أو من إسرائيل وأمريكا هذا جاءت جاءت مفرد إن شاء الله ما انطهر نجم الحجاز
0: بإذن الله
5: سعود عملاء أمريكا لما ربنا أمريكا وزمرنا فحامنا الطائرة وهدمنا وضربنا إسرائيل وحاصلنا وموالنا. أما من يا بدوية متخلف ساعتك قربت ساعتك أنت بتحاصر شعب الإيمان. والله العظيم الذي نفسي يا لو سيدنا وقائد مولانا يعني وقائد شرسة يريد لك أي
0: نعم
5: أي العميل العميل إنيسا.
0: والتجربة خير برهان، جربوا خلال الفترة الماضية الطويلة يعني محاولات شديدة ومتكررة ولم يستطيعوا أن يحققوا شيء. أنا أشتق للإخوة المتابعين والذي يستمعون الآن أنه لما نتابع اللي ينشروه ويرويوا من شائعات وأكاذيب وتهويل، سواء كان موضوع فضغم هذا الملعون أو مواضيع الترند الثانية مثل القضايا والمواضيع اللي شغلنا كل يوم كل يوم معنا بمواقع التواصل قضايا. أولا لازم نفهم أنه اليمن مش فيسبوك واليمن مش تويتر، اليمن ما هوش المنصات، اليمن كبير، فلذلك لا نتأثرش بأنه ما ينشر أنه قدوا هذا رأي اليمنيين كلهم. يعني لابو 100 نفر ولا 200 نفر لا يعبروا عن 40 و50 مليون يا جماعة، لا يأثروش علينا بهذه السياسة وبهذه العقلية. ثانيا كل مواطن يعتبر نفسه خبير أمني، كل مواطن يعتبر نفسه خبير إعلامي، يستوعب إيش يعني تكتيك الإغراق الرقمي، يستوعب إيش يعني الضخ الإعلامي اليومي، يستوعب أن الهدف ما هوش إظهار الحقيقة، الهدف إغراق وعيك لحد ما توصل لمرحلة العجز، لحد ما ما تقدرش أنك تشوف المشهد الأكبر أمام التحشيد الوطني لكسر الحصار، إنهاء العدوان، لإلزام السعودية بصرف المرتبات. السعودية تحشد فضغم وكم من مرتزق ويريدون أن تنسى أنك في جبهة وطنية تدافع عن بلدك وتفكر أنك فقط الآن في أتون معمعة وأنك داخل بمواجهة وأنك ضعيف وأنك مهزوم. وكل واحد لازم يشوف ويفهم ويستوعب ويستوعب إيش هو التشتيت اللي يقودوه علينا. بعلم النفس السياسي يا جماعة الخير لما يشتي العدو يمرر مخطط خطير مثل أنه يشدد الحصار الاقتصادي أو يحضر لتصعيد عسكري، هذا بعلم النفس يقوم باختلاق قصة درامية مشوقة يخلي الجمهور يتسمر قدام التلفونات والشاشات يتابع تفاصيل هذه القصة، والعدو شغال يمرر مخططه بهدوء بصمت وانت مشغول بحاجة ثانية. فاحنا لازم نستوعب، لازم نفهم انه ايش هدفه، هدفه انه يشغلنا، فلذلك ما ننشغلش. اعمل لابو حظر، قفل امه ذا الذي جالس يشغلك والذي جالس يشتي اثر على تفكيرك، ولا لا لا لا تلتهيش ولا تحقق الذي يشتيه العدو. ناخذ اتصال اخر. والو مرحبا.
6: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساء النور والعافيه.
0: مساكم الله بالخير والعافيه، اهلا وسهلا، تفضلوا.
6: عبد الله حفيظ الله يسلمك ويحفظك.
0: الله يحفظكم
6: جميع وطننا جنوبه وشماله وشرقه وغربه وجميع الشرفاء فيه. والله يزيل هذا الفاسدين، لكن نقول لهم تعددت اساليبكم وكذبكم واحد.
0: نعم.
6: والله يسلمك انت، يعني ما شاء الله عليك.
0: شكرا.
6: الله يحفظك ويمد في عمرك مدا طويلا ويزيد الاعلاميين من امثالك. يعني انت لما جبت سيره عفاش والخونه نقول هذا خيانة في كفه وخيانة كل المرتزقة في كفه، انصدمنا انصدام قوي.
0: صحيح.
6: فهذا الخائن نقول أنت ولا شيء، فزي ما قال نظر المصري كان غيرك أشطر منك، وعفش فعلا كان أشطر من الكل وزالها الله.
0: صحيح.
6: فحيزي الكل فاسد وعايزي الآل سعود، وقريبا يطهرون بيت الله الحرام الله. وإن شاء الله يحكموها قريبا بيت الله الحرام نسقطها، مش هذا اللي نزرعوا آل مدعوس مهما كانت وجودهم عيطهروا، وحيكونوا للأمة الإسلامية الناس حقيقيين مثل الإسلام يحافظ على بيت الله وفعلا
0: للحرمين الشريفين من يدافع عنها وليس من يبيح هذه البلاد للأمريكي والإسرائيلي. أنا أشكرك يعني جزيل الشكر. إحنا لما نشوف هذا الضخ الإعلامي وهذا التشويش المتعمد وهذا التشتيت الكبير، إحنا لازم نفهم إنه هذه هي جبهة. يعني إحنا الآن لا ننتظرش إنه لما تندلع الحرب والمواجهات العسكرية، هذه حرب الآن. اللي أنت تشوفه بالفيسبوك هو حرب، واللي أنت تشوفه بتويتر، واللي أنت تشوفه بالمجموعات، واللي أنت تشوفه بالتيك توك، واللي أنت تشوفه بالإنستا، واللي أنت تشوفه ببقية المنصات، هو حرب. حرب، أنت في حرب. بالحرب إما أنك تتصدى وإما أنك تهاجم. لا تكونش يعني متأثر سلبي، تتأثر بهذه الحرب وتتأثر نفسيتك وتصدق العدو. لو كنا يعني نصدق العدو من أول يوم أنه محمد بن سلمان الآن في القصر الرئاسي داخل صنعاء، وأنه المرتزقة اليوم يحكمونه داخل صنعاء. نأخذ اتصال. ولو مرحبا.
7: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، تفضل.
7: معك علي محمد جواد من هد.
0: أهلا وسهلا بك يا علي، تفضل.
7: اسمعني انا اقول لك حاجه
0: في قول.
7: يعني تتكلم عن الاشاعات والتشكيك والتضليل ولا
0: نعم.
7: وفي اذاعه وفي البث الاذاعي الكامل
0: نعم.
7: يقطع من الساعه 2 او من الساعه 1 ليلا للصباح
0: نعم
7: في جميع الاذاعات. من هو السبب؟ من هو العميل الذي قال ما تقول للرساله الهوائيه حق الاذاعات كلها؟
0: نعم.
7: إذاعة صنعاء، إذاعة سام، إذاعة آفاق، إذاعة المسيرة، إذاعة الشعب.
0: وين وين وين انقطع البث؟ في إب؟ في أي منطقة؟
7: في إب، أنا في المدينة القديمة، يعني في المدينة القديمة 10 أيام، وهو يقتطع من الساعة 1 حتى الصباح.
0: نعم، احنا ان شاء الله ننقل هذه الملاحظه للمهندسين والفنيين والتقنيين المعنيين بهذا الامر، وان شاء الله يتم معالجه هذا الامر ونعرف من وين الخلل وايش المشكله.
7: بسم الله اذا عسى جميع الاذاعات
0: نعم،
7: كله
0: نعم. واضح. شكرا شكرا، انا اشكرك اشكرك.
7: يعني شوف هم اللي خط يعني لما يطفي الاذاعات طفيه كانه معه خبز او معه مرتاح، يعني يقول لا هذا دقوق خلاص
0: خلاص احنا شنو صار مو خبر وعرف امور ان شاء الله. تسلم، شكرا جزيلا لك اخي الكريم. اللي انا لاحظه في هذه القضايا المتعلقه بالشائعات والذي هي ضخ اعلامي كبير، انه في تعاطي سلبي حتى من بعض الذين هم متابعين من داخل صنعاء ومن المناطق الحره. البعض يقول لك انه يستاهلوا، خليهم يتحملوا، يستاهلوا كذا، انا معي موضوع مع المؤسسه الفلانيه ما حلوش، وذاك يقول انا معي موضوع مع الوزاره الفلانيه، وذاك يقول انا معي موضوع، فيقول لك يتشفي كانه. طبعا هنا المسؤوليه الاخلاقيه انه ما حد يتشفي ببلده، لانه السعودي لا دخل والله لا يجي لا داخل البيت، يعني لا تعتقد انه السعودي بيجي لك شهاده تقدير، هذا واحد. وبالطرف الاخر المعنيين والمسؤولين لازم يعالجوا المشاكل اول باول، لازم يحلوا المشاكل اول باول. المسؤول الذي هو متعود انه يدق امي رقد لها ظهر وقام اللي يتغدي وش اللي لقات حقه خزان لا الليل ونبيع لي كتب لي منشورين ثلاثه بالفيسبوك وبتويتر واقتلب ينظر علينا، لا حبيبي، بكر شغلك، روح عملك، حل المشاكل. المراجمه هذه بالقضايا انه يقول لك هذا مش علينا على الوزاره الفلانيه، ويقول لا مش علينا على الجهه الفلانيه. المراجمه هذه ما تصلحش، احنا بحرب، ها تفهموا اللي يشتي. انا داري انكم تسمعوني الان، واللي ما يسمعنيش الان مباشر بيسمعني بالاعاده، واللي ما يسمعش لا مباشر ولا اعاده، مع اني اشك بهذا، انا متاكد انهم يسمعوا، لكن بيقصوا لك المقطع ويقول لك اسمع معجب مو قال، انت مش حق شغل، تروح رقد وخليك ببيتك، وبو غيرك حق شغل، بو غيرك بيشتغل، تمام. لا تجلسوا تتراجموا بالمواضيع وما تحلوش القضايا اول باول. شوفوا يعني لما نشوف هذا الضخ ونشوف تجاوب بعض الناس معه، مثل هذه القضيه حق سميه الزبيري، هذا التجاوب من بيئتنا ومن مجتمعنا هو نتيجة قصور بمعالجة المشاكل بإيجاد الحلول السريعة، لأنكم تراكنتم ولأنكم تساهلتم بالفترة الأخيرة، ولأنكم لما دخلنا مرحلة لا حرب ولا سلم مددتم وخلاص وركنتم إنه معابوش حرب. احنا بحرب يا جماعة، وبهو ركزوا وابعوا. خلونا نأخذ آخر اتصال. ألو مرحبا.
8: مساكم الخير.
0: مساكم الله بالخير والعافية، تفضل أخي.
8: معك
9: نعم لا يعني عن الحركة عن الحرب هذه يعني على العدوان عن وسائل العدوان
0: نعم
9: يعني بينشروها بوسائل الإعلام
0: نعم
9: تضليل يعني عن الحقيقة والإلهاء الناس عن نعم. يعني القضية الحقيقية
0: نعم
9: وهي أولا يعني القضية الفلسطينية وعن يعني مظلومية فلسطين
0: قضيتنا المركزية فلسطين. نعم
9: يعني وذلك يعني السعودية هي يعني جزم الشيطان وهي يعني الذي يدعنا الإرهاب في العالم
0: نعم
9: يعني بتحكي لك عن يعني مظلوميات ضد لك إشاعات يعني وهي يعني فتحت مراكز يعني للترفيه السعودية وتدعم بأموالها لأمريكا وإسرائيل
0: نعم
9: وذلك يعني يدعو لك بحقوق الإنسان وعلى أنهم يعني
0: لا أمريكا ولا إسرائيل ولا محمد بن سلمان حق لهم يتكلموا عن حقوق الإنسان لأنهم أكبر المنتهكين لحقوق الإنسان. أنا أشكرك جزيل الشكر بس لأنه وقتنا ضيق وأشكر كل المتصلين وأعتذر من الذي ما قدرناش نعطيهم الوقت الكافي وأعتذر من الذي يتصلوا الآن ومش قادرين نأخذ اتصالاتهم بس أشتي أطرح بعض النقاط السريعة في نهاية هذه الحلقة. أشتي أقول أنه الشائعات هذه والتشتيت والتضليل والترهيب والتغرير والتشويه والتشتيت الذي نتعرض له كل يوم عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي يفرض علينا أولا الوعي القانوني والمؤسسي. لازم نعرف أن القضاء هو المرجعية الوحيدة للفصل في هذه القضايا سواء كانت سمية أو غيرها، والتفريق بين الأعراف القبلية الحقيقية التي تحمي المظلوم وترسخ قيم الدولة وبين توظيف العرف القبلي لممارسة التقطع والحرابة، تفعيل قاعدة فتبينوا وهذا يدفعنا أنه ما ننقلش الشائعات ولا نرددها ولا نشاركها، وسلاح الشائعة ينتهي ويموت فورا إذا واجهته بوعي ورفضت إعادة النشر وعملت حظر لكل من يروج للأكاذيب. ودائما ابحث عن المستفيد، من المستفيد من إثارة هذه القضية، من المستفيد من إثارة هذا الموضوع، من المستفيد من إثارة هذا الأمر في هذا التوقيت بالذات، ومن الذي يمول ومن الذي يدعم هذه التحركات وليش. بعد ما تثير هذه الأسئلة بتفهم القصة وبتكون فعلا تتحرك بوعي. ولازم نفرق بين الحدث والمخطط. الحدث انه بنت تدعي نسبها وشيخ خرج عاتب او مكره، هذا حدث طبيعي، لكن المخطط قطع الطريق في صحراء الجوف، محاصرة صنعاء وخنقها، محاولة اضعاف الجبهة الداخلية، وبصيرتنا ان احنا نقاتل هذا المخطط ونواجه ونكسر ونفشل اي مخطط وما نغرقش انفسنا في تفاصيل الحدث. نعرف الحدث ونعطيه حجمه وقدره، وزي ما قلت لكم المسؤولية الكبرى هي على الجهات ذات الاختصاص، المبادرة بالتوضيح، المبادرة بكشف الحقائق، المبادرة بالتعليق، بالبيان، بالإحاطة، بالتصريح الصحفي، بالبيان الصحفي، وأبوها الدعممة وأبوه التساهل، وبردوا من المراجمة من واحد لا واحد، هذا مش شغلي، هذا على الداخلية، والداخلية يقول هذا على الأمن، وهذا يقول هذا على المديرية، وهذا يقول هذا على المحافظة، وهذا يقول هذا على الصحة، وهذا يقول هذا على النائب العام، وهذا يقول هذا على القضاء، وهذا يقول على التربية، وهذا يقول على السياحة. لا لعنة الله على أبوها مهرة، اشتغلوا قلنا لكم لروحكم البيت، بو مليون واحد يشتغل بدالكم، وانتم خليكم جالسين بالبيت، كيفوا، خزنوا، عمروا البوري، افتهنوا، الأمور طيبة. الشعب اليمني ملان ملان، كوادر، نخب، شخصيات قيادية قادرة تتحرك، مرقدين بالبيوت، قادرين يخرجوا، قادرين يشتغلوا. اللي ما هوش حق شغل، يعني أنا داري أنه ما حد يقول له ما هوش حق شغل، كلهم يدعوا أنهم حق شغل، لكن أنا أعتقد أن هذه مسؤولية الجهات الرقابية الذي واجبة تقيم وتدرس ملفات كل الذي هم الآن في يعني المؤسسات والوزارات والجهات ذات الاختصاص وذات العلاقة. وإحنا بحرب، يجب أن نستوعب المرحلة ويجب أن نعمل وفق معطيات هذه المرحلة. أنا أعتذر للمخرج لأني أتأخرت يا أستاذ محمد الفرح، أتأخرت بالوقت شوية، سامحونا. شكرا جزيلا لكل المتابعين المستمعين والمشاركين المتصلين. كان معكم في الإعداد والتقديم عبد الحافظ معجب، الإخراج المهندس محمد الفرح، مدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف، مدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قطة، ونائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين، والمدير العام الأستاذ حمود شرف، والإشراف العام الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في أمان الله.
10: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
0: نعم على مسؤوليتي.
11: أنا عبد الحافظ معجب وهذا أثير إذاعة السام.
10: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء كل ثلاثاء، ويعاد الأربعاء عند الساعة 4 عصرا، ومساء الجمعة عند الساعة 11. على مسؤوليتي. هنا سام،
12: تاريخ حي،
10: ثقافة مكتملة.
12: هنا سام،
10: حياة اجتماعية مرصودة.
12: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
10: سام اف ام،
12: إذاعتك أنت.
10: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
12: قرآنيون.
10: قرآنيون،
13: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكماء في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة الأعزاء. وسنتحدث في بعض الحلقات حول ذكرى استشهاد الإمام زيد سلام الله عليه. لما نتحدث عن مثل هذا المناسبات لا ينبغي التعامل معها باعتبارها حادث تاريخي مضى وانقضى وما عاد بحاجة للحديث عنه. الأحداث التاريخية المهمة مثل هذه المناسبة ومثل ذكرى عاشوراء ومثل ذكرى استشهاد الإمام علي وسائر المناسبات المهمة يعني أهميتها طبعا باعتبار أثرها في التاريخ وباعتبار إيش الذي بتتعلق به المناسبة بطبيعة ما بيربطنا بهم يعني كرموز وعظماء من رموز الإسلام. هذا المناسبة لها علاقة بواقعنا ولها صلة بنا من جوانب عديدة. أولا الحاضر هو امتداد للماضي وهو وليد للماضي، ما هوش منفصل عنه، والذي احنا عليها اليوم كأمة إسلامية في كل الذي احنا فيه وفي كل الذي بنعانيه هو امتداد للماضي يعني وكل اتجاهات الماضي. حالة الطغيان الذي هي بتسود واقع العالم العربي والإسلامي ممتدة من الماضي عبر الأجيال، بالذات عندما تستمر نفس الثقافة ونفس الأفكار الظلامية التي سادت في تلك المرحلة ما زالت مستمرة. فهذا المسار هو مسار امتد في الأمة، لها تباعه، له فلسفته اللي هي ثقافة الطغيان، له رموزه ولها أيضا أتباعه، وأيضا الحق له امتداداته يعني في مبادئه، في قيمه، في أخلاقه. فالواقع هو هكذا يعني، ما بعد الأنبياء تحصل انحرافات ويبقى خط للحق والحقيقة. المسلمين نفس القضية يعني، حصلت انحرافات، الخط الانحراف عن نهج رسول الله ما زال مستمر إلى الآن، وخط الحق الذي استمر على نهج القرآن الكريم وأهل بيت رسول الله ما زال مستمر إلى الآن عبر الأجيال. أيضا احنا بنعود للتاريخ ما يجي ناخذ الدروس والعبر، لأن نشوف أهم شيء في التاريخ مسألة الدروس والعبر. لقد كان في قصصهم عبرة، لأن احنا لما نتناول الحدث التاريخي كجانب عاطفي فقط بنجمد هذا الحدث في مرحلة يعني في مرحلة تاريخية وما عم بنستفيد دروس وعبر. ولذلك كما يقال التاريخ يعتبر مختبر السياسة، تاريخ نقرأه من أجل نستفيد يعني لماذا حصلت هذا النكسة، لماذا حصل هذا الحادث، لماذا هزم المسلمون في أحد، لماذا انتصروا في بدر، لماذا هزموا في حنين، لماذا فعل النبي كذا، لماذا حصلت مأساة كربلاء. هذا كلها لابد ما نأخذ دروس وعبر على أساس لا يعود التاريخ من جديد يعني صفحاتها السوداء، وكي يعود التاريخ أيضا من جديد بصفحاتها البيضاء يعني صفحة بيضاء. فنستفيد أيضا دروس وعبر، وأيضا نستفيد ما يربطنا بالرموز والأعلام، لأنهم رموز الإسلام في الأخير. الإمام زيد أحد رموز الإسلام الذي قال فيهم النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله: إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نباني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. فالإمام زيد سلام الله عليه هو الامتداد الأصيل، الامتداد الأصيل لرسول الله، للإمام علي، للإمام الحسن، للحسين، هو الامتداد الأصيل للإسلام. فلما نتحدث عن مثل هذا المناسبة باعتبار هذا الشيء يعني باعتباره مع علام الهدى، علام الهدى في هذه الأمة. أيضا لما نجي نتكلم عن الإمام زيد سلام الله عليه، عن نهضته، عن استشهاده، احنا بنتحدث عن محطة تاريخية مهمة غنية جدا بالدروس والعبر ولها أهمية قصوى. ونتحدث طبعا باختصار بالكثير يعني مما يعرف به عن مما يعرف به الإمام زيد سلام الله عليه بكتب تاريخية، ومدرسته أصبحت مشهورة معروفة في واقع الأمة. ما هو رجل مغمور الإمام زيد سلام الله عليه، حظى بمكانة كبيرة في أوساط الأمة. لما نجي للإمام زيد سلام الله عليه سنجد أول شيء بأنه كيف كانت تربيته الإيمانية وأثرها السلوكي والأخلاقي عليه. من هو أبوه؟ أبوه الإمام السجاد، الإمام السجاد الذي كانوا يسموه زين العابدين، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب. جده الأعلى هو الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وكل من هؤلاء معروف يعني في أوساط الأمة القاضمة. ما الذي يجهل به؟ حد بيجهل هؤلاء، وهم أهل بيت النبوة، معدن الرسالة، وعلامة الأمة. فالإمام زيد ولد في هذا البيئة وتربى عند والده زين العابدين اللي اعتنى به وتربيته، ومن واقع نظره ملأها الأمل بهذا المولود الذي يكون له دور متميز وحركة كبيرة في واقع الأمة. ولذلك في ظل هذه الأجواء عند الإمام السجاد سلام الله عليه والتربية الذي حظي بها من والده زين العابدين في أعظم أجواء يمكنك تتخيلها يعني أو تتحدث عنها، يحظى فيها بتربية فريدة ومتميزة، تربية زين العابدين سلام الله عليه، تربية الإيمان والتقوى. فإذا هذا الجانب الأول أنه حظي بأعظم تربية وأعطاه الله ملكات يعني وقدرات وما هي له في نفسه يعني حتى على مستوى القابلية، وكانت قابليته عالية جدا للتفاعل الكبير مع التربيتين. تربى وتعلم ونشأ في أحضان والده زين العابدين، بعدها عند أخوه الأكبر الإمام الباقر عليه السلام، واستفاد منه وتعلم منه كذلك. إذا نشأ في هذا الجو نشأ إيمانية راقية، وكان أثر هذا التربية الإيمانية في سلوكه واضح جدا وفي روحيته، لدرجة أنه قال سلام الله عليه: والله ما كذبت كذبة منذ عرفت يميني من شمالي، وما انتهكت لله محرما منذ عرفت أن الله يعاقب عليه. نشأ عظيمة جدا على الصدق، على الطهارة، على الزكاة، التقوى، على الاستقامة، نشأ إيماني راقي جدا لهذا الدرجة يعني. في ظل هذا النشأة الطيبة والمباركة عرف سلام الله عليه، عرف بأنه كان يسمى حليف القرآن، يعني كان يسمى بحليف القرآن لأنه كان ولعه شديد بالقرآن الكريم وعلاقته وثيقة بالقرآن الكريم واهتمامه متميز بكتاب الله. وما هوش غريب على إنسان تربى في أحضان بيت النبوة أنه يتعلق بالقرآن الكريم، ولذلك عرف في المدينة المنورة في مرحلة مبكرة يعني من مدينة المكان بأنه حليف القرآن. هذا تعبير عن الصلة الوثيقة جدا، وحتى من خلال سلوبه في المحاورة والمناظرة والتعليم والاحتجاج كان مرتبط ارتباط وثيق جدا بالقرآن الكريم. كان القرآن حاضر وبارز وأثر كثير وفعل أثر كبير جدا في روحيته، يعني عرف عنها الخشية العظيمة من الله سبحانه وتعالى. فكان في أجواء قرآنية بيعيشها مع كتاب الله، يصل بعض الأحيان إلى حالة الإغماء عليه من خشية الله. طيب، من أبرز تجليات التأثير القرآني في شخصية الإمام زيد سلام الله عليه، من أبرز التجليات في روحيته وفي ثقافته وفي نظرته استشعار للمسؤولية، المسؤولية تجاه أمته، يعني فيما هي عليه، فيما تعاني، في ضرورة تصحيح وضعها وصلاح واقعها، في ضرورة العمل على دفع ما تعانيه من واجهة الطاغوت الاستكبار الأموي بعد ما الأمويين لعبوا بدين الله لعبه وحرفوا مفاهيمه واستعبدوا عباد الله ونشروا الفساد والظلم في الأمة وحرفوا مسار الإسلام، حرفوا مسار الإسلام. الإمام زيد

الخارطة الزمنية نستطيع أن نكتشف التطورات التي حصلت قبل ثورة الإمام زيد بن علي، وكانت من أسباب هذه الثورة. من المعروف أن الإمام الحسين بن علي عليه السلام استشهد في عام 61 هجرية. النظام الذي تجرأ على قتل سبط رسول الله وعلى من يعرفون أنه سيد شباب أهل الجنة سوف لن يتورع عن ارتكاب جرائم أكبر منها. لهذا ارتكب مجزرة ووقعت الحرة، حرة واقم في شرق المدينة المنورة، عندما اقتحم جيش الشام المدينة المنورة على الثوار المدنيين الذين خرجوا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حين رأوا أنه لا يحل لهم المقام ولا يجوز لهم السكوت، وقد رأوا من يزيد ما رأوا من الفسق والخروج عن جادة الصواب. ثم تم غزو مكة في عام 64 هجرية ومن قبل الجيش يزيد، وتم رميها بالمنجنيق. كما قلنا، الأمة التي تقتل الحسين بن علي بن أبي طالب من الطبيعي أن تقصف الكعبة، من الطبيعي أن ترتكب المجازر، من الطبيعي أن تنتهك الحرمات التي وقعت في المدينة المنورة، حيث استبيحت أعراض نسائها وبناتها 3 أيام، ونهبت أموالها، ولم يبقى لأهل المدينة ما يملكونه، فقد أخذ عليهم جميعا. فالطغاة عندما يتجرؤون ويتجاوزون الحدود التي يفعلها أمثالهم من المجرمين، فإنهم يهيئون للآخرين ويهيئون لأنفسهم أن يتجاوزوا أيضا خطوطا أخرى وسقوفا أخرى في أماكن أخرى، كما نرى في واقعنا اليوم عندما مجازر آل سعود بحق اليمنيين وقتل المدنيين وقد تجاوزوا الخطوط الحمراء في هذا، بدفع طبعا بدفع غربي ودفع إسرائيلي في هذا المجال، إنهم يعطون إشارة خضراء لأنفسهم، و يعني إسرائيل ستستفيد مما فعله آل سعود في اليمن، ستقول ها أنا ذا أعمل بالفلسطينيين ما أعمل وأتجاوز الحدود. وقد سبقني إلى ذلك، العرب أنفسهم آل سعود فعلوا هذا وأكثر من هذا في اليمن. ثم بعد ذلك جاءت ولاية عبد الملك مروان من عام 65 هجرية إلى عام 86 هجرية، وعبد الملك مروان لم يكن مثل يزيد، بل يتظاهر بأنه رجل دولة وأنه كان مهتما بالعرب وبالمسلمين، وعنده من الاهتمامات الاقتصادية والسياسية ما يتظاهر بها ويغطي على ظلمه وجبروته. عبد الملك مروان هو الذي هو مؤسس الدولة المروانية حقيقة. إذا كانت الدولة السفيانية قد سقطت في عام 65 هجرية، فإن الدولة المروانية نشأت من عام 65 واستمرت حتى عام 132 هجرية. عبد الملك هو الذي يقول من قال لي اتق الله ضربت عنقه، من قال لي اتق الله ضربت عنقه، وهذا نلاحظه في فترات عديدة. يعني سنجد مثل هذه العبارة لهشام بن عبد الملك عندما رفض هذه النصيحة، عندما قاله الإمام زيد بن علي اتق الله يا هشام، قال أو مثلك يأمر مثلي بتقوى الله. فكأن المروانيين يرون في أنفسهم من الصلاح والسداد ما لا يجوز لأحد من المسلمين أن يقول لهم اتق الله. تختلف الدولة المروانية في عمومها عن الدولة السفيانية، عن يزيد بالتحديد. حاول عبد الملك مروان أن يظهر بأنه شخص مختلف عن يزيد، وبالتالي لا يجوز للمسلمين أن ينكروا عليه ما يفعله. المروانيون غطوا وجعلوا تلك الأشياء وتلك الانحرافات، غطوا الانحرافات الموجودة في الحكم، في السياسة، في الإدارة، وصبغوها أو غطوها أو ألبسوها لباسا دينيا وقوميا، ولكنهم كانوا يمارسون الظلم على أشده. يكفي عبد الملك مروان من الظلم والعصف أنه ولى الحجاج بن يوسف الثقفي الذي قال فيه عمر بن عبد العزيز لو جاءت كل أمة بجبابرتها وطغاتها ووضعوهم في ميزان وجئنا بالحجاج لرجح الحجاج عليهم. الحجاج بن يوسف الذي أحصي من قتله صبرا سوى من قتله في العساكر والحروب، فوجد أن الذين قتلهم صبرا 120 ألفا، 120 ألفا،
ومات الحجاج وفي حبسه 50,000 رجل و30,000 امرأة، منهن 16,000 مجردة، وكان يحبس النساء والرجال في موضع واحد. ولم يكن للحبس ستر يستر الناس من الشمس في الصيف ولا من المطر والبرد في الشتاء، وكان له غير ذلك من العذاب. هذا هو الظلم، هذا هو الظلم الشديد. هذه فقط لمحة من لمحات الحجاج بن يوسف الذي كان واليا للعراق وللحجاز واليمن في ذلك الحين في أيام عبد الملك مروان. حركة التوابين التي ظهرت في سنة 65 هجرية عمادها أولئك الناس الذين كانوا قد بايعوا الإمام الحسين وأعطوه بيعتهم. لما جاء الإمام الحسين إلى الكوفة لم يتحركوا، لم يكونوا بمستوى الحدث، بقوا في بيوتهم ولم يحاول الخروج إلى الإمام الحسين ونصرة الإمام الحسين. تابوا عندئذ ورأوا أنهم قد ارتكبوا خطيئة، وأنه لا يكفر هذه الخطيئة إلا التحرك في مواجهة الطغاة من بني أمية. ولهذا تحرك جيشهم عندما قال قائلهم سليمان بن صاد الخزاعي، قال: إننا كنا نمد أعناقنا إلى قدوم آل نبينا ونمنيهم بالنصر ونحثهم على القدوم، فلما قدموا ونينا وعجزنا وأدهنا وتربصنا وانتظرنا ما يكون حتى قتل فينا ولد نبينا وبضعة من لحمه ودمه، ألا فانهضوا فقد سخط ربكم. كان هدف هذه الحركة، حركة التوابين بقيادة سليمان بن صرد الخزاعي، وهو صحابي من صحابة رسول الله، وكذلك المسيب بن نجب الفزاري، كان هدفهم النقمة فقط من قتلة الإمام الحسين والتكفير عن ذنوبهم. لم يكن هدفهم إحياء قضية الحسين، لم يكن هدفهم مشروع عدالة مستمر، هو هدفهم الانتقام، هدفهم التكفير عن ذنوبهم. وهم كانوا غير محترفين عسكريا وسياسيا، وبالتالي أشبه ما تكون حركتهم بحركة استشهادية تريد أن تصل إلى هدفها في الانتقام من بني أمية، وينتهي الأمر عند هذا الحد. فتحركوا واصطدموا بالجيش الأموي في عين وردة، وهناك حصل حرب طاحنة جدا انتهت باستشهاد معظم هؤلاء التوابين وانسحاب بقيتهم والعودة إلى الكوفة للانخراط في حركة المختار بن أبي عبيد الثقفي. هي ثورة فقهاء وعباد غير محترفين عسكريا ولا سياسيا، ولم تكن لهم أهداف تغييرية واضحة غير الانتقام من قتلة الإمام الحسين. وهذا يعطينا أهمية التحرك المنظم، أنه لا يجوز أن يجوز تحركنا تحركا فقط لأهداف آنية، يجب أن تكون تحركنا أولا تحرك تحت أعلام الهدى، لا نفرط في أعلام الهدى ثم نريد أن نتحرك بعدهم في الوقت الضائع. يفيدنا أيضا هذا أهمية أن نتحرك اليوم في مواجهة العدوان والالتزام بوحدية القرار. لا يجوز أن يكون قرارنا مختلفا وكل جماعة وكل مكون وكل فصيل يذهب ليحقق ما يريده من أهداف، يجب أن تكون الأهداف واحدة، يجب أيضا أن تكون مركزة على الإحياء لقيم الثورة. فكان على التوابين أن تكون قضيتهم قضية الإمام الحسين نفسه والتحرك الإمام الحسين. من المهم جدا أن يكون لنا رؤية كبيرة في بناء الدولة العادلة والاستقلال. ثم جاءت حركة المختار من سنة 65 هجرية واستمرت حتى سنة 67 هجرية. والمختار رجل هيأه الله سبحانه وتعالى للانتقام من قتلة الإمام الحسين، واستطاع المختار أن يتتبع قتلة الإمام الحسين واحدا بالآخر بعد الآخر، وأن يوقع بهم جميعا وأن يقتلهم جميعا، وبالتالي قضى على كل أولئك الذين تآمروا وقتلوا وشاركوا في مقتل الإمام الحسين.

0: ورؤسائه وجواريه تبرعنا من المختار ومن دين المختار، وبقيت سنتان فقط من زوجاته. فكتب إلى أخيه عبد الله بن الزبير يستشيره ما الذي يجب أن يعمله بهاتين الزوجتين. كتب إليه عبد الله بن الزبير آمرا أن يعرضهما على السيف والنطع، فإن تبرأ من المختار ومن دين المختار وإلا فاقتلهما. وهذه بادرة خطيرة جدا، تبين لنا أيضا أن الحالة الإسلامية والعربية في ذلك الحين والقيم تدهورت إلى حد كبير. أن تقتل نساء بهذا الشكل. فواحدة منهن من هاتين الزوجتين قالت: أما والأمر والنطع هنا موجود يعني، والسيف مشهور، فأنا أبرأ من المختار ومن دين المختار، يعني أخذت بالرخصة. أما الأخرى وهي بنت النعمان بن بشير الأنصاري رفضت أن تتبرأ من المختار، وقالت: كيف أبرأ من المختار ومن دين المختار وأنا أشهد أن المختار كان تقيا صالحا عابدا، وأن دينه دين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ودين علي بن أبي طالب، ودين فاطمة والحسن والحسين، وأنا لا أتبرأ من دين هؤلاء أبدا، أنا على دينهم. وأخذت بالعزيمة ثم قدمت للقتل وقتلت. وهذا يكشف الوجه الداعشي لحركة آل الزبير، عبد الله بن الزبير وأخيه مصعب في العراق، وأنهم لم يختلفوا أبدا عما كان عليه الأمويون. ولهذا نجد أن مصعب قتل من أصحاب المختار ما يقرب من 7000 نسمة، وهذا يبين أن الوضع كان وضعا سيئا، أن يقتل عدد هائل بهذا الشكل لمجرد أنهم كانوا من أصحاب المختار، أو أنهم كانوا ورغم أنهم استسلموا وكان يجب أن يحظوا بالأمان، لكنهم مع ذلك قتلوا. الحركات المختلفة التي ظهرت بعد مقتل الإمام حسين كانت تعبيرا عن غير منظم لرفض فكرة العبودية الأموية والطاعة المطلقة للحاكم في أقل أحوالها. هي تعبير غير منظم، حركة المختار، حركة التوابين، حركات الخوارج أيضا ضد الأمويين، كانت تعبيرا غير منظم لرفض فكرة العبودية الأموية. الأمويون استعبدوا الأمة واستعبدوا المجتمع، ولهذا فتحت ثورة كربلاء الباب أمام الثوار، أيا كان هؤلاء الثوار، لم يعد تعود الهيبة الأموية قائمة، كسرت الهيبة، كسرتها ثورة كربلاء. وهذا يبين لنا أيضا ما فعله اليمنيون في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي، عندما قاوموا العدوان برؤية كبيرة ولها أبعاد أيضا في بناء الدولة، وكسروا الهيبة، هيبة العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي في اليمن. وهذا سيكون له تداعيات أخرى على هذا العدوان وعلى دول العدوان، والهزيمة التي ستحل قريبا بإذن الله عز وجل بهؤلاء المعتدين هي ستشكل بوابة مهمة جدا لكسر هيبة هذه الدول وتلطيخ سمعتها وكسر هيبتها في واقعها، حتى في واقعها الداخلي. إذن نشهد اضطرابا سياسيا في هذه الفترة، ما قبل ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام وبعد استشهاد الإمام الحسين بن علي عليه السلام، حتى أنه وصل هذا الاضطراب السياسي إلى داخل بنية النظام السياسي الأموي. فنجد سليمان بن عبد الملك، الخليفة سليمان بن عبد الملك الذي تولى الأمر من عام 96 إلى عام 99 هجرية، وهو يلاحق آل الحجاج بن يوسف الثقفي، ونجد أيضا آل المهلب يثورون على الحكم الأموي، وهم الذين كانوا اليد اليمنى لهم لبني أمية في العراق، ويقوم الأمويون باستئصال آل المهلب وقتلهم، إلا قليلا منهم، لم يبقى منهم إلا أفراد قليلون من هذه. هناك اضطراب سياسي واقتصادي واجتماعي عصف بالنظام الأموي، وبالتالي حدث اضطرابات وأخطاء وقتل بعضهم بعضا، وهذا نتيجة واضحة لأثار الظلم الفاحش والعدوان الباغي على الأمة. نحن شهدنا في الحقيقة وسنشهد اضطرابات في دول العدوان السعودي الأمريكي، ستكون هناك اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية تعصف بدول العدوان، وهذا كله بسبب تداعيات المقاومة والمواجهة والصمود والثبات اليمني. هذا هو الواقع السياسي الذي كان عليه الأمر قبل ثورة الإمام زيد. نحن قلنا تولى الأمر عبد الملك مروان من 65 إلى عام 86، من عام 86 إلى عام 96 تولى الأمر الوليد بن عبد الملك، ومن عام 96 إلى من سنة 96 إلى سنة 99 تولى الأمر سليمان بن عبد الملك، من 96 إلى 101 سنة 101 تولى الأمر عمر بن عبد العزيز، وكان عمر بن عبد العزيز صادقا. من عام 101 إلى عام 106 تقريبا أو 105 تولى الأمر يزيد بن عبد الملك، ثم جاء بعده هشام وتولى الأمر من عام 106 هجرية إلى عام 125 هجرية، وفي عهده ثار الإمام زيد بن علي عليه السلام، وكما سنتحدث عن ذلك لاحقا. نكتفي أيها الإخوة المستمعون في هذه الحلقة بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع
2: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة.
1: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي. هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.
3: اللهم إنما يكتفي المكتفون بفضل قوتك، فصل على محمد وآله واكفنا، وإنما يعطي المعطون من فضل جدتك، فصل

ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان الصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نقرأ كتاب الله وآيات الله ما تيسر من ذلك، ونتدبر معانيها من خلال كتاب مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 40، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات، وطبعا نحن لا نزال في رحاب سورة النحل، هذه السورة العظيمة. إذن أحبتي الكرام، نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله وإلى معاني هذه الآيات العظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. المعنى أحبتي الكرام، والذين هاجروا في الله من أجل الله لطاعته ونصرة دينه من بعد ما ظلموا في بلاد الكفر لنبوئنهم في الدنيا حسنة، لنجعلن لهم في الدنيا مباءة حسنة أو تبوئة حسنة، وهي إما مسكنهم الذي يهاجرون إليه يجعله الله حسنا لهم، وإما حالتهم بعد الهجرة يجعلها حالة حسنة بعزة الإيمان والنصر على أعداء الله والرزق، ولأجر الآخرة أكبر لأنه نعيم الجنة وملكها الدائم لو كانوا يعلمون. الضمير إما للذين ظلموهم فيكون المعنى لعلموا أنهم سببوا لهم السعادة الدائمة، أو الضمير للذين هاجروا أي لو كانوا يعلمون أجر الآخرة على التفصيل لهان عليهم ما وقع عليهم من الظلم ومن مشقة الهجرة. ويقول الله: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ما أعظم هذه الآية العظيمة! الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، الذين صبروا على التعذيب والظلم وعلى مشقة الثبات على الإسلام وعلى مشقة الهجرة، وعلى ربهم يتوكلون فيهاجرون لا يمنعهم الخوف، فقد وكلوا أمورهم إليه ورضوا لأنفسهم في طاعة الله بما كتب لهم من فقر أو غنى أو أمن أو خوف أو حياة أو قتل. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فمطالبة هؤلاء الكفار بإرسال الملائكة واستبعادهم لإرسال رجل منهم إنما هو جهل منهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا القراء للذكر هل كانت الرسل رجالا أو ملائكة، فهي من أوضح وأظهر ما ينقل من التاريخ يعرفه الكفار من القراء ومن قد أسلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بالبينات والزبر، ما أرسلنا إلا رجالا بالبينات أي الآيات الواضحات في دلالتها على صدقهم، والزبر الكتب يحفظ الله ما أراد حفظه بها من العلم والدين والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وأنزلنا إليك الذكر القرآن الدال على أنك رسول من الله، لتبين للناس لتبلغهم بلاغا بينا ما نزل إليهم من القرآن وسائر الوحي، ولعلهم يتفكرون إذا سمعوا آيات الله فيعلمون أنه الحق من الله فيؤمنون. إذن أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الآيات العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله نورا في صدورنا وهداية توصلنا إلى رضا ربنا وإلى طريق الحق وإلى الثبات واليقين بالله وآياته. أحبتي الكرام، إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، تذكرونه، تسبحونه، تستغفرونه، تلتجئون إليه، تسألونه الفرج القريب العاجل لهذه الأمة والفوز بالجنة والمغفرة والرحمة. أستمد منكم أحبتي الكرام الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: سام اف ام من صنعاء 99.1 الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

عليك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته

أو أتبعه في وجهه دعواه، أو رأى له من ورائه حرما، فعوضوا من فعله عوضًا حاضرًا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك،

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: ينقل من التاريخ يعرفه الكفار من القراء ومن قد أسلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بالبينات والزبر، ما أرسلنا إلا رجالا بالبينات، أي الآيات الواضحات في دلالتها على صدقهم. والزبر الكتب، يحفظ الله ما أراد حفظه بها من العلم والدين والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وأنزلنا إليك الذكر، القرآن الدال على أنك رسول من الله، لتبين للناس، لتبلغهم بلاغا بينا ما نزل إليهم من القرآن وسائر الوحي، ولعلهم يتفكرون إذا سمعوا آيات الله فيعلمون أنه الحق من الله فيؤمنون. إذن أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الآيات العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله نورا في صدورنا، وهداية توصلنا إلى رضا ربنا، وإلى طريق الحق، وإلى الثبات واليقين بالله وآياته. أحبتي الكرام، إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة أترككم مع الله في حفظه ورعايته. تذكرونه، تسبحونه، تستغفرونه، تلتجئون إليه، تسألونه الفرج القريب العاجل لهذه الأمة، والفوز بالجنة والمغفرة والرحمة. أستمد منكم أحبتي الكرام الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: بسام اف ام. اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله. سام اف ام وقفة إعلانية
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-2-5-9-9-8-5.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: هذا خميس ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه: وين التوفير يا خبير؟ رد وقال:
6: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
5: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام والعود احمد.
8: سام اف ام قارح بشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. نعم، نعزي الأمة العربية والإسلامية في وفاة أبرز قائد على وجه التاريخ، وهو السيد الخامنائي رحمة الله تخشى. فعلا سار خسارة على الأمة العربية والإسلامية. شيعوا الناس ودفنوا رحمة الله تخشى، مواقفه للآخر الآخر الآخر، بصمات، فعل بصمات تاريخية. والواقع الشاد من حين عرف نفسه وهو داعم للقضية الفلسطينية ودعم القضية الفلسطينية. رجل تاريخي إسلامي بمعنى الكلمة رحمة الله دخشاه، وعظم الله أجر الأمة، الأمة الأحراء، الناس الأحراء، ما شاء الذي هم بقبقي. وفوق هذا كله جاء القريب والبعيد، العدو والصديق، منهم دول الخليج، يا جنة والفضيحة، دول الخليج الذي يبقع لهم مجلاعي العملاء المطبعي وساروا يكبروا، قالوا كل شيء في بابه. كان الموقف هذا يقع موقف لمن؟ للمرتزقة حقنا، المرتزقة الذي جالسين هنا بيبقبقوا بسروا السعودي على ذكار فيهم، ساروا يشيعوا، وانتوا لا اشتليتوا ولا احتطيتوا، أعوذ بالله من الشيطان والأوادم، ما هذا الجنس الكريه، ما قد بسرتش ولا قد سمعنا بهذول الأوادم. لا ساروا يشيعوا ولا ذيكروا وضوا ولا حاجة. أما بالنسبة لكسر الحصاء فهو موقف عظيم، ما عبش فكين الحصار ولا افتك الحصاء، ما بش هذا فكوه، يعني بمفاوضة، بمجابرة، باتفاق، بشروط، هذا كسر من مرة. ساعة الذي قال لي ما داكل الطيفرة اختوى الطريق، يا دول الجوار، يا سعودي، يا إمارات، اختوى الطريق، بيجي موت. ما رضوش لو ما وقع من هذا البورة وخلت وجههم ما دسواشي كس. قالوا هيبتك تحمي غيبتك، البادي من بديته والصب من نبتته. كم عاد يسوى دول الجوار المحاصرين للشعب اليمني، هيها تيك أول واحدة، ماذا حن بعده حصر، ما عاد هذا من حصر قتله، وشعبي يشك طريقه من معقلي. وانت يا سيد أؤمر وانهي. السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه فوضنا التفويض مطلق بقناعة برجاله، مفوضي فعل عملك، واحنا شعب في ظهرك بقوات مسلحة تحن ودرعت، وهذا مطرح الكرامة قبحهم الله، لا هم رجال ولا يعرفون رجاله ولا هم دارين ما هو العاء، بغر دبتع، بغر ذمر، بغر خزا يتوبنا، سمعتوبنا، استحوا على ارواحكم، لا بدو تجمعوا، احنا دارين بكم واحنا نعرفكم، انتو هذولك الهلافيت من اول الوعد ولا من اخره، لكن قدو شي في علم الله لازالتهم، لازالتكم شي في علم الله. الله الله يا رجال في الثبات، الله الله يا رجال في الوعي، الوعي ما يخمد الفتن إلا الوعي، الوعي الداخلي. هذا قالوا بيتجمعوا، على ما بيتجمعوا قبحهم الله، لا هم يعرفوا العار ولا هم يعرفوا الشام ولا النخوة ولا الرجال، بعيد من وجيههم، بعيد منهم. يا رجال وقعت كم من جريمة وكم من فضيحة داخل البلاد على يد التحالف والعدواء، وهم ولا حكاية، هم السببهم. وذا قال بيتجمعوا، قلنا الشي في علم الله، قتل تقع لهم قتل مغبرة. سروا غرى الموقف الذي وقع ذا الحين في كسر الحصاء، كم عد تسووا، أين تجاوبوا وجيهكم، ما فعلت لكم السعودية ولا ما سوت الإمارات، ما عيفعلوا، انظلوا ساروا يكبروا ويشيعوا. الشهيد سلام الله عليه الخامنائي، أين وجيهكم، ما عد فعلوا، ما عد سووا. يا ذمر أنتوا حق بوكشتاي يتقاتلوا على القرشان هذا، اضواو، لكن من عدا يقبلكم ذنوبكم وأعمالكم خلتكم واضيي سفلة، ولا بنقول إحنا غير شيء واحد، بتعوا بكم، نقصوا من قيمتكم وقدركم، ضيعوا هيبتكم، الله ما عد لكم حاجة. من ساير الأنذال أصبح مثيلها، ومن ساير الزلات أصبح قتيلها، هذا مساير الأنذال والهين. إدليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أما الحلي تكفيها الإشارة، في رعاية الرحمن.
9: جارح بشلي.
10: سام اف ام تقدم
11: ذاكرة العدوان والانتصار.
12: الثامن من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2022 و2023 و2024 و2025.
13: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان عدة غارات على معسكر 22 ميكا بالعبر التابع للمنطقة العسكرية الأولى، واستهدف مخزن سلاح وذخيرة ومقر قيادة اللواء والعمليات ومحطة محروقات، ما أدى إلى استشهاد 84 وإصابة المئات من ضباط وجنود المعسكر، كما استشهد 7 مواطنين بينهم نساء وأطفال، وأصيب 7 من أسرة واحدة في غارة للعدوان على منزل مواطن في منطقة خيوان في حوث بعمران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف العدوان منطقة نقيل بن غيلان في نهم بسلسلة غارات، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة مواطنين 2 وتضرر مسجد وعدة سيارات، كما شن سلسلة غارات أدت إلى استشهاد 11 مواطن وإصابة العشرات وتدمير مجمع حكومي ومنازل مجاورة له، واستهدف بمديرية حيدان بعشر غارات، ما أدى إلى تدمير المنشآت والممتلكات العامة والخاصة وتدمير مدرسة أروى للبنات ومعدات شركة المعصار للطرق ومحلات النجم، بالإضافة إلى منزلي مواطنين يحيى الرخيمي وناصر البدوي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان غارة على مزرعة مواطنين في منطقة شعب الداخل بتعز، ما أدى إلى استشهاد وإصابة 10 مواطنين معظمهم أطفال. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان 4 غارات على مديريتي العبدية ومهلية، واستهدف 18 غارة أخرى مناطق متفرقة من مديرية مجزر في مارب، كما شن 4 غارات على مديرية خب والشعف في الجوف، وخلفت غاراته أضرارا مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب مواطن بجروح خطيرة جراء قصف العدوان السعودي على منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية، فيما استهدف طيران العدوان بغارتين منطقة الفرع في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، وشن 3 غارات على مديرية سرواح بمحافظة مارب، واستهدف بأربع غارات أخرى مناطق متفرقة من مديريتي ناطع وذي ناعم بمحافظة البيضاء، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 41 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء الجبلية، وتضمنت الخروقات 3 خروق بقصف صاروخي ومدفعي و35 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، استشهدت امرأة وأصيبت طفلتها بانفجار قذيفة من مخلفات العدوان في مديرية الحالي في محافظة الحديدة، فيما ارتكبت قوى العدوان 78 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وتحليق المكثف للطيران التجسسي في أجواء حيس ومقبنة، كما تضمنت الخروقات 5 ضربات للطيران المسيل المقاتل على مناطق متفرقة في الجبلية وحيس ومقبنة، وشملت الخروق أيضا 14 خرقا بالقصف المدفعي و46 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، أصيب مواطن بشظايا قذيفة ألقتها مسيرة لمرتزقة العدوان الأمريكي السعودي على منازله في منطقة حاوية بمديرية مقبنة في محافظة تعز. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف الأبطال المجاهدون بقصف صاروخي ومدفع تجمعات العدو شمال المخاء، ما أسفر عن قتل وإصابة عدد كبير منهم، واستهدفت المدفعية تجمعات العدو في منطقة الجديد في المخاء محققة إصابات، كما اقتحمت وحدات المجاهدين موقع الجمائم العسكري بجيزان، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين وتدمير تحصيناته، كما دكت المدفعية تجمعات العدو السعودي في تباب خلف قيادة عليب ورقابة السديس، بالإضافة إلى قصف تجمعاتهم في وادي المسيال بعسير المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استهدفت القوى الصاروخية بصاروخ باليستي قصير المدى تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل، وسقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف العدو خلال عملية نوعية على مواقعهم في برباشا بتعز، كما استهدفت صلية صواريخ كاتيوشا وعدة قذائف تجمعات المرتزقة في جبهة الشريحة بكرش،
14: في لحج ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 لقي عدد من الغزاة والمرتزقة مقتلهم وأصيب آخرون بينهم قيادات في استهداف تجمعاتهم شمال التحيتة، وتم تدمير 5 آليات إحداها بصاروخ موجه تحمل أفرادا ما أدى إلى قتل من كانوا على متنها وتدمير الآلية، كما تم تدمير آلية في قانية بالبيضاء وقتل من فيها في حين استهدف القصف المدفعي تجمعات المرتزقة في ناطع. ولقي عدد من مرتزقة العدو السعودي مقتلهم وأصيب آخرون في عملية هجومية على مواقعهم في مجازة، وساندت وحدة الإسناد الصاروخي والمدفعي عملية الهجوم وحققت إصابات مختلفة دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دكت المدفعية تجمعات المرتزقة في عدة مواقع عسكرية قبالة منفذ علب، وتم تدمير آلية أخرى قبالة المنفذ بقذائف المدفعية، وتم استهداف تجمعات العدو السعودي والمرتزقة غرب موقع السديس بنجران بقذائف المدفعية، ونفذت وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية واسعة تمكنوا خلالها من السيطرة الكاملة على مواقع العدو جنوب مفرق الوازعية، وبعد تطهيرها بشكل كامل من المرتزقة وسقوط عشرات القتلى والجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذت وحدة الهندسة كمين محكم لآلية محملة بالمرتزقة في حام بالمتون ما أدى إلى قتل وجرح من فيها، وقتل الأبطال وجرحوا عدد من المرتزقة باستهداف آليتهم في جبهة السليلة بمديرية خبو الشعب، ونفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع العدو في الساقية بذات المحافظة، كما لقي عدد من جنود العدو السوداني الذين يقاتلون في صفوف تحالف العدوان مقتلهم في جبهة حيران بحجة في قصف صاروخي للمجاهدين استهدف تجمعاتهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أعلن العميد يحيى سريع أن سلاح الجو نفذ عمليات واسعة على مطار أبها الدولي ومحطة كهرباء تهامة بمدينة أبها بطائرات مسيرة. وقال سريع أن العملية الأولى استهدفت مطار أبها بعدة هجمات نفذتها قاصف توكي، واستهدفت مرابض الطائرات الحربية وأهداف عسكرية أخرى وأصابت أهدافها بدقة عالية وعطلت الملاحة في المطار. أما الثانية استهدفت محطة تهامة للكهرباء بعدة طائرات وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة.
15: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
14: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية عملية عسكرية مشتركة استهدفت هدفا حيويا في أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، ونفذت العملية بعدد من الطائرات المسيرة وحققت أهدافها بنجاح. وأكدت القوات المسلحة أنها ستواصل إسنادها مع المقاومة العراقية انتصارا للشعب الفلسطيني.
16: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على مجازر العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية بعون الله تعالى عملية عسكرية مشتركة استهدفت هدفا حيويا في أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية إسنادا وانتصارا للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر اليمني ولكل أحرار الأمة. صنعاء 2 محرم 1446 للهجرة، الموافق 8 يوليو 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
14: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنيه.

0: الحديثة
1: ما لها
0: أولى المختبرات الطبية في اليمن الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001 والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات والمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة
1: وما
0: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
1: أوهو.
0: نعم المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
2: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول حنلقاهم
4: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
3: حيأخرونا؟
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
1: أوهو.
0: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
6: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
11: سام اف ام والعود احمد.
12: كلمات من نور.
13: ان تزيد من حولك بصيرة لتقول لهم انظروا ماذا يعملون، انظروا ماذا قالوا وكيف يؤدي أعمالهم أو تؤدي أدوارهم إلى نتائج هكذا. مصدق القرآن الكريم على هذا النحو، أليس هو في سورة التوبة: من أوضح لنا باطل أهل الكتاب ليزيدنا بصيرة من خلال فهمنا لواقعهم وما هم عليه من باطل، وكيف ستكون نتائج باطلهم فيما إذا سادوا في هذه الدنيا، وفيما إذا استحكمت قبضتهم على أي أمة أو مجتمع، فيزداد الناس بصيرة. وإذا كنت تنطلق في ميادين العمل، أنت أيضا من ستعرف المتغيرات وتعرف الأحداث وتعرف الأمور، فتلمس فيها كل ما يعتبر فرصة لك لتعمل لتتحرك لتقول. لكن من يتخاذلون لا يستفيدون من

0: بل لا يستفيدون من هدى الله. وتمر الأحداث والمتغيرات وتداول الأيام فلا يفهمون شيئا، لا يفهمون شيئا، لا يعرف أن هذا الحدث كان في صالحه لو كان من العاملين، وأنه لو كان هناك حركة لاستطاعت أن تستغل هذا الحدث، فيكون استغلاله هو ما يخدم أهدافها وما يعزز من قوتها. لهذا تجد المتخاذلون عمره تمض 40 سنة وهو على وضعية واحدة والدنيا أمامه مغفلة، لأنه ساكت، لأنه جامد، لأنه معرض بذهريته. فمتى يمكن أن يعرف أن هذه الحركة أو هذا الحدث أو هذا الأمر الطارئ هو مما سيخدم الحق أو مما سيكون أيضا من العون لأهل الحق في ضرب أهل الباطل؟ لا يفهم شيئا من هذا.
1: الله أكبر،
2: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: إذن فأمام كل حدث، وهو ما أقول دائما وأكرر، المؤمنون هم من قال الله عنهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. زادهم إيمانا، وكلمة زادهم إيمانا تعني الكثير من صور الحدث التي تعزز الإيمان في نفسك. وقد يكون ذلك الحدث الذي يخوفك به الآخرون هو ما زادك إيمانا من جهة أنك اكتشفت أن تحركك وأن عملك كان في محله، أو ليس هذا من جهة الإيمان، فتكون واثقا من نفسك وواثقا من عملك.

0: سام اف ام من صنعاء بالتعاون مع قناة المسيرة الفضائية نشرة الأخبار.
1: وترتيبات مليونية لمراسم التشييع والدفن غدا في مشهد. إيران تحذر من إشعال المنطقة بعد تصريحات المجرم ترامب وتتوعد بخيارات جديدة للتصدي لأي عدوان. العدو الإسرائيلي يصعد من جرائم الإبادة في قطاع غزة، 10 شهداء بينهم أطفال منذ فجر اليوم. قبائل اليمن تواصل النفير العام، التعبئة مستمرة والجهوزية عالية لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. قبل يوم من مراسم دفن الإمام الشهيد الخامنئي، خرج ملايين العراقيين إلى التشييع في ذروة الأجواء الحارة في النجف وكربلاء لمبادلة الوفاء بالوفاء، وهم يستذكرون وقوف إيران الإسلام وقائدها الشهيد إلى جانب الشعب العراقي إبان الاحتلال الأمريكي ومساندتها لهم لإسقاط دواعش البيت الأبيض وما بعدها من مراحل. سعت واشنطن بكل جهدها لفصل الشعبين بل لجعلهما في خندقين متقاتلين، فكان الخروج المليوني اليوم صفعة بوجه واشنطن وربيبتها الصهيونية، وصفعة بوجه أدواتهم من ممالك النفط، والأخيرة منغمسة منذ عقود في استهداف الشعب العراقي، كما حصل إبان المفخخات والأحزمة الناسفة وما بعدها في تحريض الدواعش ودعمهم وصولا إلى التحريض على السلاح الذي خلص العراقيين من سكاكين داعش حتى يسهل للصهاينة ابتلاع العراق كما فعلوا في سوريا. وكاد ذلك أن يحصل لولا الفشل أمام الجمهورية الإسلامية، والأخيرة لا تزال تحذر من تصعيد العدوان عليها بعد أن تنصل المجرم ترامب عن التزامات بلاده تجاه مذكرة التفاهم قائلا إنه سيقصف إيران الليلة، فكان الرد سريعا بأن التصعيد سيقابل بتصعيد أوسع وأن المنطقة ستشتعل ونصيب المعتدين الهزيمة والغلبة بإذن الله لمحور الجهاد والمقاومة.

إذن وصل جثمان الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي مساء اليوم الأربعاء إلى محافظة كربلاء في العراق بعد أن جرى تشييعه في مدينة النجف الأشرف مع حشود مليونية لا تزال تنتظر حتى انطلاق مراسم التشييع. وأفادت التقديرات التي أوردها الحشد الشعبي بأن عدد المشاركين في مراسم تشييع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي في مدينة كربلاء تجاوز 4 ملايين مشيع، ومن المرتقب أن يتم نقل الجثمان الطاهر للإمام الخامنئي مع أفراد أسرته إلى مدينة مشهد في إيران، حيث تجري الترتيبات لحضور مليوني في مراسم التشييع والدفن. إذن هذه المشاهد مباشرة وحية من مدينة كربلاء في العراق للحضور والملايين وهي تحتشد لتشارك في مراسم تشييع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي رضوان الله عليه، وهي المحطة الأخيرة في العراق التي يصل فيها الجثمان إلى مدينة كربلاء إلى جوار الحسين بن علي عليه السلام، ومن ثم ينتقل الجثمان إلى مشهد حيث سيتم يوم غد مراسم تشييع ودفن في مدينة مشهد. إذن بحضور مليوني مهيب شيع أهالي العراق في النجف الأشرف جثمان الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي.

ليبيا اتضحت الصورة أكثر وأكثر. هنا بحر من الوفاء ترجمه العراقيون حضورا جماهيريا مهيبا لوداع قائد استثنائي جاءوه حبا وعرفانا بالجميل وبادلوه وفاء تضحياته بالوفاء.

0: هذا أقل الوفاء أن نشارك بتشييع رجل له مواقف مشرفة مع العراق.
1: إحنا العراقيين والإيرانيين إن شاء الله نظل عيد وحدة مترابطة بحب الإمام الحسين.
2: الإمام الخامنئي لكل المستضعفين في العالم، لحزب الله لبنان، لليمن المظلومة، شيعة أمير المؤمنين في العراق، هيهات من الدلة يا ترام، أنت مجرم، أنت عدو الله.
3: ولن نقبل بأي ثأر للإمام الخامنئي سوى خروج الاحتلال من كافة المنطقة الشرق الأوسط.
4: وسط الرايات الحمراء الدالة على الثأر والقبضات المرفوعة تعبيرا عن الفخر، شق الموكب طريقه في شوارع النجف الأشرف وصولا إلى مرقد الإمام علي عليه السلام. هنا التقى المبتدأ بالمنتهى، فهذا علي في محضر علي. ومن النجف إلى كربلاء المشهد واحد، عراقيون يعيشون لوعة الخسارة وعمق الفقد. هنا تتكلم الوجوه بلغة أبلغ من كل الكلام، وتعلن الساحات ببيان مزلزل أن الجسد وإن غاب فإن النهج الذي تشرب من منبع حيدري بات عقيدة نابضة عصية على الانكسار.
5: هذا المشهد عظيم، عظيم جدا. هو اتحاد الأمة الإسلامية واتحاد الشعبين العراقي والإيراني على درب الشهادة وعلى درب الإيثار والنصر إن شاء الله.
6: ندعو للجميع العالم بل المسلمون خاصة أن تتمثل هذه الشخصية، خاصة بما يتعلق بالأخلاقية، عقائدية، إنسانية.
7: الشخص الوحيد الذي عمره اقترب من 90 ولم يقل لأمريكا وللطغاة نعم، بل قال لا، وهذا قل نظيره في العالم الإسلامي.

0: يتجدد العهد وتكتب البيعة بالدموع والمواقف الثابتة. رحل القائد الخامنئي جسدا، لكنه ترك خلفه أمة بأكملها باتت تعرف طريقها جيدا نحو التحرر. من مراسم تشييع القائد الخامنئي في النجف الأشرف، زهراء حلاوي، المسيرة.
1: واعتبر مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران علي أكبر ولايتي أن اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللفظي بإلغاء مذكرات التفاهم يعيد دفع المنطقة نحو النار. وجدد ولايتي التحذير بأن المنطقة ليست مكانا للمقامرة السياسية للدول الصغيرة، بعدما تم الإثبات بأن المغامرات يتم الرد عليها بشكل فوري، مؤكدا أن محور المقاومة لن يصمت في وجه الإهانة وهو واضع يده على الزناد. وكان المجرم ترامب قد صعد تصريحاته العدوانية ضد إيران قائلا إنه سيوجه ضربة عسكرية ضدها، كما اعتبر أن مذكرة التفاهم قد انتهت. ونددت الخارجية الإيرانية بالاعتداءات الأمريكية المتكررة على إيران واستمرار العدوان الصهيوني على لبنان، مؤكدة أن ذلك انتهاك صارخ لمذكرة التفاهم ويجعل الاتفاق غير فعال. وحملت الخارجية الإيرانية أمريكا المسؤولية الكاملة عن العواقب الخطيرة لتصعيد التوتر، وعدت أي تعاون مع الولايات المتحدة في تنفيذ عدوان على إيران تواطؤا ومشاركة في الجريمة. وشددت الخارجية على أن القوات المسلحة الإيرانية لن تتردد في الدفاع عن سيادة البلاد وستستهدف مصدر أي عدوان عسكري أمريكي. استهدفت القوات البحرية والقوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة 85 موقعا من المنشآت العسكرية الأمريكية في المنطقة، ووزع مشاهد من عملية الإطلاق فجر اليوم. وأعلن حرس الثورة في بيان صباح اليوم أن الرد الأولي تركز على منشآت عسكرية أمريكية مهمة في ميناء سلمان والأسطول الخامس في البحرين وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، كما أعلن إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-9 كانت تحاول التدخل في سير العملية. وقال الحرس في بيان له اليوم إن العدو الأمريكي وسعيا منه لتغييب ملحمة الشعب الإيراني العظيم في تشييع القائد السيد علي الخامنئي نفذ هجوما جويا فجر اليوم على عدد من القواعد الساحلية والمحطات المدنية على سواحل محافظة هرمزكان ومهشر، منتهكا بذلك وقف إطلاق النار بشكل صارخ ومتجاوزا تفاهم إسلام أباد. بدوره أعلن الجيش الإيراني تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة استهدف قاعدة الشيخ عيسى في البحرين، محملا الولايات المتحدة مسؤولية عواقب التصعيد ومشددا في الوقت ذاته على أن جميع القواعد الأمريكية في المنطقة ستكون هدفا مشروعا لمسيراته.

0: عودة أجواء التصعيد لا يرتبط بالتهديدات الأمريكية، وإنما بالمحاولات الأمريكية للتنصل عن مذكرة التفاهم في مضيق هرمز، وهو ما تمنعه إيران.
1: أجواء التصعيد تعود، ليس بالنظر للتهديدات ترامب، وإنما بسبب التنصلات الأمريكية على الالتزام بمذكرة التفاهم والرد الإيراني الفوري والحاسم. الجمهورية الإسلامية لا تمرر تجاوزات العدو الأمريكي، وخصوصا تلك المتعلقة بمضيق هرمز. مرور أو محاولة المرور من دون التنسيق مع إيران وعبر ممر بحري جنوبي في المضيق خط أحمر ومخالف لمذكرة التفاهم، يترتب على ذلك المنح. الاشتباكات الإيرانية الأمريكية خلال 20 يوما الماضية ومنذ إعلان مذكرة التفاهم ترتبط ارتباطا مباشرا بالمحاولات الأمريكية للهروب من الإخفاقات مع بقاء الوضع على ما هو عليه في هرمز قبل الحرب. بالنسبة لإيران ذلك محظور، فما بعد الحرب ليس كما قبلها. تعود التهديدات الأمريكية لإيران. استهداف المدن الساحلية المطلة على هرمز، يقابله إيرانيا استهداف القواعد والمقرات العسكرية الأمريكية في دول الخليج والمنطقة. وإذا اتسع الاشتباك ستعود إيران لإغلاق مضيق هرمز، وثمة إشارات كثيرة إلى ذلك، بالإضافة إلى أن إغلاق المضيق ورقة إيرانية رابحة. تزامنت التهديدات الأمريكية مع انعقاد الناتو في العاصمة التركية أنقرة. لم يغب عن القمة اللوم الأمريكي لحلف شمال الأطلسي في مسألة إيران والحرب الخاسرة. مع ذلك تحضر التصريحات الأمريكية خلال الاجتماع كغطاء للهزيمة. في طهران لا يتغير الأمر كثيراً، فالشكوك بالولايات المتحدة الأمريكية وبالمسار التفاوضي هو القاعدة. يؤكد المسؤولون الإيرانيون أن مذكرة التفاهم مصممة على أن أي خطوة لا تنفذها الولايات المتحدة سيقابلها تعطيل إيراني لخطوة في الاتفاق. والأمر الآخر أن الرد العسكري فوري وحاسم. يظهر هذا المستوى من الصراع خطوط الاشتباك التي رسمتها إيران خلال المواجهات الأخيرة. عودة الحرب لا تعني أكثر من العودة للفشل الأمريكي والاقتدار الإيراني.
0: أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن استمرار العربدة الأمريكية باستهداف الأراضي الإيرانية يظهر النزعة الإجرامية المتواصلة لأمريكا، ويثبت مجددا أن نكث العهود والمواثيق صفة ملازمة للصهاينة. وشددت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها على أن استمرار بعض دول المنطقة في تحويل أراضيها إلى منصات وقواعد أمريكية سيعرضها لأخطار وأضرار مستمرة. ولفتت الخارجية إلى أنظمة هذه الدول في إشارة إلى بعض دول الخليج رهنت مصير شعوبها ومستقبل بلدانها بيد المجرمين الصهاينة، وأن عليها أن تغادر مربع العمالة الذي لن تجني من ورائه سوى الهزيمة والخسران المبين. وفيما حيت وزارة الخارجية صمود وثبات الشعب الإيراني وجيشه وشعبه وقيادته، والذي يمثل الصخرة التي تتحطم عليها مؤامرات الأعداء، جددت التأكيد على وقوف الجمهورية اليمنية المستمر إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران في كل المراحل وأي تطورات قادمة. في قطاع غزة، أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 10 مواطنين بينهم 3 أطفال وإصابة آخرين بنيران العدو الإسرائيلي منذ فجر اليوم. وفي التفاصيل، استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل عقب استهداف طيران العدو لخيمة نازحين جنوب خان يونس. وفي مدينة غزة استشهد مواطن بعد قصف طيران العدو لمحيط مدرسة غرب المدينة، فيما استشهد طفل إثر إطلاق العدو النار عليه في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، واستشهد مواطنان وجرح آخرون في قصف طيران العدو على سيارة في محيط الجامعة الإسلامية غرب مدينة غزة. كما استشهد سائق شاحنة متأثرا بإصابته برصاص العدو في رفح، واستشهد طفل متأثرا بجراحه إثر قصف صهيوني على سيارة مدنية في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.
2: قاعدين في الخيام وعلى اساس انه المنطقه هذه امنه والناس كلهم عايشين في الخيام، والله ونايم وفجاه لهم بنزل صاروخ. جينا هنا لقينا الضربه هذه والشهداء وناس بودوهم في الاسعافات وشالوهم على الكرات الله يعزك، وهيهم كلهم ودوهم على المستشفيات، وشاب صاحبي في الخيام اللي جنب تصاوب وامه تصاوبت.
0: بين خطوة حل لجنة الطوارئ الحكومية بغزة وردات الفعل المختلفة عليها، إلى أين تتجه مسارات المرحلة القادمة؟
1: تحت النار يرزح قطاع غزة دون توقف، مجازر متقطعة وعمليات نسف متصاعدة تعقد مسار اتفاق إنهاء الحرب على الغزيين. في مقابل ذلك تحاول فصائل المقاومة تفكيك عقد الاحتلال وتعقيداته وتواجه ذرائعه. وفي هذا السياق جاء الإعلان عن حل لجنة الطوارئ ونقل المهام الإدارية إلى اللجنة المشكلة لإدارة القطاع وفق اتفاق شرم الشيخ. هذه الخطوة الدراماتيكية صدمت العدو الإسرائيلي ومجلس ترامب والوسطاء في الوقت نفسه. ألقت المقاومة الكرة في ملعب كل هؤلاء بهدف تحقيق مسارين حاسمين، يتعلق الأول منهما بإنفاذ اتفاق وقف إطلاق النار ووقف الخروج الصهيونية، فيما يرتبط المسار الثاني بتصفية فيتو العدو الإسرائيلي على لجنة التكنوقراط واستمراره في منع دخولها إلى القطاع. توقيت هذه الخطوة مهم، ويأتي لإحباط توجهات إسرائيلية تتجه نحو مزيد من التصعيد وما يعنيه من عودة محتملة للإبادة. يراد أن يسوق لذرائعها المخاتلة مجلس ترامب، وهو ما سبق وتحدث عنه إعلام العدو قبيل أن يعززه تعليق مجلس ترامب على إعلان حل لجنة الطوارئ وتشكيكه بجدية الخطوة، في حالة تطابقت تماما مع تعليق كيان العدو على الخطوة نفسها. ومثلما ربط مجرم الحرب نتنياهو تنفيذ استحقاقات غزة بنزع سلاح حماس، فعل ممثل مجلس ترامب وصرح أن المرحلة المقبلة تقوم على وجود سلطة واحدة وسلاح واحد تحت سيطرة لجنة إدارة غزة، وهو ما يستدعي من وجهة نظره الاتفاق على خريطة طريق من شأنها تسريع تفكيك الأسلحة وانسحاب القوات الإسرائيلية وانطلاق إعادة الإعمار. وبين خطوة حل لجنة الطوارئ الحكومية بغزة وردات الفعل المختلفة عليها، تتلخص مسارات المشهد القادم. بين تمدد حالة تعطيل العدو لبنود الاتفاق في مرحلته الأولى وربطها ببنود يقول المعترفون بها إنها ترتبط بالمرحلة الثانية، وبين مدى فاعلية الوسطاء وقدرتهم على استعادة وصفة شرم الشيخ كمدخل لإنهاء الحرب لا كغطاء لاستمرارها بأشكال أخرى.
0: وفي لبنان أكثر من 65 شهيدا منذ توقيع اتفاق الإطار الخياني من قبل السلطة اللبنانية جهود العملاء لتبرير الخيانة مستمرة بمقابل الانتهاكات الصهيونية. يقابل كل ذلك صحوة متنامية في داخل الطوائف اللبنانية للتحذير من خطورة تكييف الصراع بعيدا عن خطر وجود إسرائيل.
3: من تلال علي الطاهر التي مرغت أنف جيش العدو الإسرائيلي في التراب واقتصت لدماء أطفال غزة، إلى قضاء النبطية غارات العدو الإسرائيلي لا تتوقف، واعتداءاته على بلدات وقرى الجنوب تأخذ أشكالا عدة، من القصف المدفعي إلى تفجير المنازل ومحاولات التوغل التي تصطدم بقوة المقاومة لا باتفاق الإطار الذي وقعته سلطة عون مع العدو الإسرائيلي برعاية أمريكية.
4: الإطار مثل ما فسروه هن للأسف عن قصد أو عن غير قصد فسروه بطريقة مغلوطة، هو الهدف تشويهه.
3: يجهد الرئيس اللبناني جوزاف عون في تبرير خيار التفاوض مع العدو باعتباره السبيل الوحيد لوقف الحرب، رغم أن الاتفاق فشل حتى اللحظة في وقف الغارات أو توفير ضمانات لوقف العدوان والانسحاب. أكثر من 65 شهيدا وفقا لمصادر لبنانية رسمية سقطوا خلال 12 يوما منذ توقيع اتفاق الإطار الخياني مع العدو، ويبدو أن ذلك ما دفع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط في مذكرة داخلية للدروز إلى التحذير من تحول خطير في مقاربة الصراع على مستوى لبنان وكيان العدو يكشفه اتفاق الإطار، معتبرا أن أخطر ما فيه أنه لا يفرض على العدو انسحابا من لبنان، بل يعيد تعريف سبب النزاع باعتباره مرتبطا بوجود سلاح غير نظامي داخل لبنان وفي مقدمته سلاح حزب الله. كلام جنبلاط الآتي من أكبر زعامة على مستوى الطوائف من خارج الطائفة الشيعية ومواقف أخرى مشابهة في داخل الطوائف التي تشكل النسيج اللبناني، مؤشر على تزايد عزلة سلطة الوصاية حتى في داخل الطائفة المسيحية، وأن العدو الإسرائيلي برفع أعلامه في الجنوب لا يولي أهمية لحفظ ماء وجه العملاء في الداخل اللبناني، بل يحرص أكثر على إذلالهم ويدفع نحو فضح ما قبضوه وما منوا به إزاء التوقيع على اتفاق خياني يضع لبنان أمام المجهول ويشرعن للاستيطان الإسرائيلي.
0: كشف موقع أنتي وور أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يساعد كيان العدو الإسرائيلي على تحقيق هدفه بإشعال حرب أهلية في لبنان. وأشار الموقع إلى أن كيان العدو لجأ إلى وزارة الخارجية الأمريكية والمسؤول عن اللوبي الإسرائيلي كي يساعدهم في تخريب مسار تجنب الاشتباكات المتفق عليه في سويسرا. وأكد الموقع أن جماعات الضغط في الولايات المتحدة الأمريكية عينت وزير الخارجية ماركو روبيو لتحقيق مصالح كيان العدو وتمهيد الطريق لاحتلالها المزيد من الأراضي اللبنانية. ويأتي ذلك بعد أن ألزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس بتشكيل خلية فض اشتباك مع إيران في سويسرا، وهي آلية لفرض وقف إطلاق النار في لبنان وإيران على حد سواء.
5: أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا. وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.
0: قبائل الجدعان ومعهم الأشراف في مديرية مجزر بمحافظة مأرب خرجت بالسلاح والعتاد استعدادا لساعة الصفر وتفويضا للسيد القائد في كافة الخيارات التي يتخذها.

0: بحرارة الإيمان والقيم ومن أصالة الكرامة والشيم، خرجت قبائل الجدعان والأشراف مستنفرة إلى هذا الميدان. السلاح والعتاد ليس للاستعراض، وإنما خرج من غضب متفجر بعد صبر طويل، استعداداً لمعركة الحسم والبيان للجدعان.
1: نعلن مباركتنا وتأييدنا الكامل لما تضمنه بيان قواتنا المسلحة، ونؤكد دعمنا الكامل لقواتنا الصاروخية والجوية والبحرية. نقدم شكرنا وتقديرنا للجمهورية الإسلامية في إيران على موقفها، ونؤكد على ثبات موقفنا المساند والمناصر لأهلنا في غزة العزة، وتمسكنا بمعادلة وحدة الساحات.
2: هذا اليوم النفير العام، نفير عام للقبيلة في اليمن عامة، من أجل تحرير اليمن من المغتصبين والمحتلين.
3: فهؤلاء القبائل والشرفاء العظماء يعلنون نفيرهم ويعلنون جهوزيتهم ومستعدين للتحرك في أي لحظة، ونحن رهن إشارة السيد المولى.
2: أن قبائل الجدعان حضرت اليوم لداعي النكف لكسر الحصار وتحرير ما تبقى من أرضنا.
4: جهوزية للمواجهة، لمواجهة الأعداء. سمعت السعودي والأماراتي والأمريكي ومن خلفهم ولا من أدواتهم، جاهزين بكل ما نستطيع.
5: أشباب
4: ولا باقي إلا نواجههم وأوامر السيد،
6: وسوف نكون عند حسن ظنه ويمينه الذي ما تعصيه.
7: يا قبيش الجدعان، ثابتون ثبوت الجبال، وأي عميل لن نقبل به ولا نتراجع.
0: تحركات الأعداء لن تغير من حتمية التحرير وطرد الاحتلال وانتزاع الحق وتقرير المصير. ومن مجزر عهود بالدم للسيد القائد وتأييد للجيش ومواصلة الإعداد.
8: احنا جينا لدع السيد لبنان، شل الجبال شلينا لفوق سلمان وذنابه. يا سيدي لك العود الوثيقة، حات موسى يوم نادى المنادي، ما نقرب كل حوض المنية ونتمنى ونسمي المعادي.
9: ونلبي شعبنا لمواجهة السعودية وأي عدوان خارجي أو داخلي، ونحن مستعدين رهن العشارة.
10: ونحن مواجهينهم، ويقول عندنا مثل يا قبائل، يقول لما ينتزع حقه بالقوة باطل العرض خير له من ظهره. إن باطل العرض خير لنا، نقدر نتفرج مع المرتزقة ومطارحهم اللي يسووا. البولا ما هم عندنا شيء، ما هم شيء عندنا، والله واللي رفع السبع السموات. لو جينا الإشارة الآن نتحرك، لا نتحرك قد ما نمسك، لأن ننزع حقوقنا ونحرر عرضنا وبحارنا.
11: وسوف نواجهه حتى نطهر آخر شبر من اليمن.
12: ولا احنا ضاربين لهم كرت، ولا اليمنيين ضاربين لأي مرتزق كرت.
11: لكي نواجه العدو الداخلي والخارجي، وقدرنا يعني 11 سنة واحنا صابرين عليهم، طفح الكيل ولا عاد قدرنا نصبر أكثر من كذا، وجاهزين بعدتنا وسلاحنا.
13: بين قبائل الجدعان والأشراف جاهزين والاستعداد للتحرك ولخوض المعركة.
14: إذا لم يمضوا في خارطة الطريق فنحن أتينا تلبية لدعوة القائد والتعبية العامة لأخذ حقوقنا بالقوة.
15: إذا لم يفهموا لن يكون معهم أي خيار ثاني إلا أنهم يواجهوا الشعب اليمني.
0: القبائل في محافظة مأرب في أعلى درجات الاستعداد، وفي مقدمة القبائل تأهبا للجهاد. والرسالة الأخيرة، ارحلوا من الآن فلا عاصم لكم من هذا الطوفان. من مديرية مجزر بمحافظة مأرب، محمد الجبلي، المسيرة.
16: وعقدت قبائل سفيان وبكيل السواد لقاء قبليا مسلحا، أكدت من خلاله عزمها التحرك مع مختلف القبائل اليمنية لإنهاء العدوان والحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني المنهوبة.

0: القبيلة تتأهب لاستعادة حقها المشروع، صوتها مسموع وسلاحها مرفوع. قبائل سفيان وبكيل السواد بمحافظة عمران تعد العدة لإنهاء العدوان والحصار، وتحذر العدو السعودي من مغبة تماديه في الحماقة.
1: نقول العدو من هنا أن احنا جاهزون له، وأن احنا جاهزون للأذناب السعودية، وأن احنا لا نخاف،
2: مستعدين لأي مواجهة مع العدو السعودي أو غير السعودي. يا شعب اليمن يا أبوي، لا بدك تزيها لا وزهلة، ارحب على شوكه وجر، ما عندنا له غير الموت، لا ما ننتهي احنا وياه من الدنيا كاملة، ولا يبطل من الفضول على اليمن.
3: سفيان يا كل شيء عندي
0: يندع. سفيان وبكيل السواد تجمع رجالها وسلاحها، تقول للسيد القائد: نحن حد نصلك وسهام قوسك وذخيرتك التي لا تنفد، ثابتون وجاهزون لإفشال مؤامرات العدو الأمريكي والسعودي وأذنابهما.
4: خرجنا اليوم تلبية واستجابة لدعوة السيد القائد يحفظه الله لإعلان النفير العام لتطهير البلد من الغزاة والمحتلين ومرتزقتهم العملاء، فك الحصار
5: بعددها وعتادها، ولتعلن استعدادها لتنفيذ توجيهات السيد في انتزاع الحقوق.
2: هذا سفيه ومجرم ومتحدي على اليمن، بنحاكيه لا من أخشامها.
6: مستجيبين دعوة السيد ليل أو نهار، ومستعدين في ثواني، سارحي نقاتل حتى نفنى ولا نصر. أحتفن دي
1: خرجت هذه.
0: هذا الجمع بهيبته عدة وعتادة يبعث رسالة مهيبة لجمهورية الإسلام في إيران في تشييع قائد ثورتها، يبارك لها فرض هيبتها في الرد على العدوان الأمريكي الإسرائيلي، ويؤكد استمرار الدورات العسكرية إلى جانب بقية المسارات التعبوية.
7: نبارك لإخواننا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مواقفهم العظيمة والمشرفة وردهم الحاسم على الأعداء،
8: ونشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية على موقفها الصارم والشجاع في فك الحصار ونقل الجرحى والمرضى العالقين خارج الوطن.
9: الأرض تهتز والسلاح أوجز، إن لم تنتهي الأيدي العابثة عنا بثروات اليمن فستقطع، تقول قبائل مديريتي سفيان وبكيل السواد. من محافظة عمران، محمد الصديق، المسيرة.
10: وأقامت قبائل الغيل بمحافظة الجوف لقاء مسلحا إعلانا للنفير العام استجابة لدعوة السيد القائد.
11: قبائل الغيل تعد العدة والعتاد، وتعلن في لقائها القبلي الجهوزية لكسر الحصار وإنهاء الاحتلال والاستجابة لدعوة السيد القائد لاستعادة حقوق الشعب اليمني.
12: نعلن تفويضنا الكامل وتسليمنا المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، ونعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه للسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية، ويستفيد من ثرواته الوطنية، ويعيش بكرامة وعزة وإخلاص من التبعية.
11: وأكدت قبائل الغيل ثبات موقفها المناهض للعدو الإسرائيلي وأدوات الارتزاق من المنافقين والعملاء.
13: أما المرتزقة الذي هم على هامش طريقنا، ونحن متجهون بإذن الله إلى تحرير الأقصى،
14: أن نحن لهم بالمرصاد وسوف ننتزع حقنا بإيداتنا وكفوفنا،
15: ونحن قوى بإرادة الله توكلنا على الحي القيوم. هذا سعود الصهيوني والأمريكي والأحذية لا لهم قيمة،
16: ولن يتمكن العدو منا مهما حشد مهما طغى مهما تكبر.
17: ونحن مع القرار الذي اتخذته القوات المسلحة تحت توجيهات السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله.
11: تبقى القبيلة في محافظة الجوف هي صمام أمان ودرع حصين ليمن الإيمان والحكمة، بمواقفها المشرفة المناهضة لتحركات الأعداء ومرتزقتهم. مديرية الغيل التي صبرت وصمدت وضحت في سبيل الله بكل غال ورخيص اليوم تحتشد وتجتمع بعدتها وعتادها وتؤكد لقوى الشر والاستكبار ولكل خائن ومرتزق عميل أنها مستعدة وجاهزة لمواجهة أي عدو أو غاز أو باغ عميل. من مديرية الغيل بمحافظة الجوف محمد النوعة، المسيرة.
10: وشهدت محافظة تعز اليوم لقاء مسلحا لقبائل مديرية التعزية إعلانا للجهوزية والاستعداد لمواجهة العدوان وكسر الحصار واستعادة حقوق الشعب اليمني.

0: مديرية التعزية لقاؤها القبلي المسلح اليوم تجاوز الحشد والنفير إلى مشهدية يستحضر فيها اللقاء المرتقب منذ سنين مع العدو. لقاء أكد الجهوزية والاستعداد والتفويض المطلق للسيد القائد في إدارة المعركة ومتطلباتها من خيارات استراتيجية بما يكفل كسر العدوان والحصار واستعادة الحقوق المسلوبة للشعب اليمني.
1: حركة اليوم أبناء التعزية لهذا استجابة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، ونحن جميعا على تم الاستعداد. كما نوجه إلى العدوان بأن أبناء التعزية كما كانوا وسيظلوا هم رافد الجيش دفاعا عن الوطن، وكما نؤكد موقفنا مع محور المقاومة.
2: ونوجه لهم هذه الرسالة التي ما هي إلا جزء من آلاف الرسائل في جميع ساحات الجمهورية اليمنية والتي يستطيعون قراءتها بوضوح. لن نتوانى، لن نتراجع، لن نقف حتى يسقط مشروعهم وينتصر مشروع المسيرة القرآنية إن شاء الله.
3: كما خضنا الجولات السابقة سنكون حاضرين في هذه الجولة ضمن وحدة الساحات بإذن الله سبحانه وتعالى، وسنلقن الأعداء دروسا لن ينسوها كما لقناهم في الجولات السابقة.
4: ونقول للسيد القائد يحفظ الله بأننا جاهزون ومستعدون أبناء محافظة تعز بشكل عام وأبناء مديرية التعزية بشكل خاص أن نحن مستعدون لتوجيهاته.
0: هذا اللقاء جدد التأكيد على واحدية القضية والهدف والعدو المشترك للأمة وعلى مبدأ وحدة الساحات، وحذر المتآمرين على سيادة وكرامة واستقلال الوطن من غضبة الشعب اليمني ورده الحازم.
5: سنأخذ حقنا ونكسر الحصار بالقوة، وبناء على توجيهة السيد القائد نفوض السيد ونقول له والله يا سيدي لو خذت من البحر خذناه معك.
6: ولما فشلوا في السلاح حاصرونا بالاقتصاد، ونحن إن شاء الله جاهزون لهم ومستعدون وثابتون ثبوت جبال عيبان ولقم.
2: ونؤكد بأننا سنزال نواصل هذا الدرب الجهادي حتى النصر والاستشهاد.
7: نؤكد وقوفنا مع القضية الفلسطينية ومحور المقاومة في ظل هذا الانفتاح الحاصل في الوطن العربي كاملا.
0: اللقاء القبلي المسلح لمديرية التعزية جدد تأكيده المضي قدما في عملية الحشد والتعبئة وفي دورات طوفان الأقصى، ودعا كل شرفاء وأحرار الوطن لرص الصفوف في مواجهة العدوان والحصار وانتزاع ثروات اليمن المنهوبة.
8: على العهد والوعد، اللقاء المسلح لقبائل التعزية يؤكد المضي قدما على طريق الانتصار للثورة واسترداد الحقوق وردع العدوان وكسر الحصار. من محافظة تعز فضل النهاري، المسيرة.
9: وخرج أبناء مديرية السبعين بالعاصمة صنعاء في لقاء مسلح تأكيدا على الجاهزية والاستنفار لإنهاء العدوان والاحتلال وكسر الحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني.
10: وفي هذا الخروج من كل أبناء مديرية السبعين،
11: يا سيدي هاجم دولهم كلها واشعل مطارات السعودية الشعير والنفط والشركات، ربي يشلها لو نخترع بركان 6000 ميل.
12: لأننا خرجنا جاهزون ومستعدون ومستنفرين استنفارا عاليا جاهزون.
13: مديرية السبعين بالعاصمة صنعاء، وفي يوم نفير مشهود احتشد أبناؤها والسلاح على الأكتاف ملبين دعوة السيد القائد، وهم يباركون بيان قواتهم المسلحة على طريق كسر الحصار وإنهاء العدوان الأمريكي السعودي، يؤكدون على الجاهزية والاستعداد للإسناد والتصدي للاقتحام والالتحام حتى تحرير وطنهم وانتزاع حقوقهم.
14: أعلن مباركتنا وتأييدنا الكامل لما تضمنه بيان قواتنا المسلحة، ونعلن تفويضنا الكامل وتسليمنا المطلق للسيد القائد واستعدادنا الكبير وجهوزيتنا العالية لمواجهة أي تصعيد من قبل النظام السعودي المجرم.
10: أبناء مديرية السبعين كباقي المديريات، مديريات الجمهورية ومحافظاتها الحرة، خرجنا اليوم مجددين الولاء لقائد الثورة والعهد لدماء الشهداء أننا ماضون في هذا الدرب.
11: يا فرط صوتي يا المسير كلها، يا سلم ولا حرب ما غيره بديل. قالوا إن بابها مقفل كسرنا قفلها، لابد ما ندخل، لابد ما ندخل رضا والله.
13: هنا يمن الإيمان، أحفاد الأنصار، شعب الجهاد والإسناد، حاضر في الميدان لكسر الحصار وإنهاء الاحتلال، يرفع من جاهزيته القتالية لحسم النزال وإنزال أصناف النكال بالنظام السعودي وحلف إجرامه وطغيانه.
6: خرج أبناء مديرية السبعين ليقولوا للسعودي ارحل، لن نقبل بعد اليوم بالعدوان والحصار.
10: مستعدون لرهن إشارة السيد وحاضرون في أول إشارة له لأن نكون القادمون لكل الجبهات والحاضرون في كل الساحات.
8: عليهم أن يفكوا حصارهم وأن يفهموا الرسالة قبل فوات الأوان، فالشعب اليمني لا يقبل بالظلم.
15: جاهزون لكل الخيارات، مستعدون لتلبية السيد القائد يحفظه الله.
10: وخرجنا لنعلن رسالتنا أن نحن جاهزون ومستعدون للنصر أو الشهادة في سبيل الله.
13: مديرية السبعين في نفيرها هذا تؤكد جاهزية رجالها واستعدادهم لكل طارئ ومستجد. عند إشارة السيد القائد حاضرون لانتزاع الحقوق وتأديب العدو المتمادي بظلمه وطغيانه وحصاره على شعب الإيمان والحكمة والجهاد. شرف الدين الموشكي، المسيرة، صنعاء.
9: وشهدت مديرية العدين في محافظة أبلقاء قبليا أكدت القبائل فيه المضي قدما انتزاعا للحقوق الخاصة بالشعب اليمني وتفويضا للسيد القائد في كل الخيارات والقرارات.

0: في تأكيد جديد على حضور القبيلة اليمنية في ميادين الموقف والمسؤولية، شهدت مديرية العدين بمحافظة إب لقاء قبلي مسلحا عكست من خلاله القبائل جاهزيتها العالية واستعدادها الدائم لمواكبة متطلبات المرحلة. وجدد المشاركون استجابتهم لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، مؤكدين أن التعبئة العامة والاستنفار الشامل يمثلان خيارا ثابتا حتى انتزاع حقوق الشعب اليمني وإنهاء العدوان والحصار.
1: هذا الحضور المشرف الذي يدل دلالة كافية على وعي وإدراك أبناء العدين، ونقول أن العدين كانت ولا زالت وستظل ذلك الحصن الحصين.
2: فخروج اليوم هو إعلان لنفير العام والتعبئة العامة والجهوزية التامة لإنهاء العدوان والحصار، وخروجنا هو تأييدا ومباركة لما تضمنه بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
3: نؤكد على جهوزيتنا المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن من جهة العدو الأمريكي والإسرائيلي يستهدف المنطقة أو يسعى للانفراد بغزة من جديد أو أي ساحة من محور الجهاد وبلدان المنطقة وشعوب أمتنا الإسلامية.
0: وحمل اللقاء رسائل واضحة بأن القبائل ماضية في تعزيز تماسك الجبهة الداخلية ورفع مستوى الجهوزية والوقوف صفا واحدا في مواجهة التحديات. وأكدت كلمات المشاركين أن القبيلة اليمنية كانت على الدوام ركيزة للصمود والدفاع عن الوطن.
4: إن أرواحنا على أكفنا، ونحن وأولادنا وكل ما نملك في هذه المنطقة في استنفار كبير لدحر العدوان، ونقول للعدو الأمريكي والإسرائيلي بأن معركتنا مستمرة حتى تحرير القدس، ولن نخضع أبدا مهما كان الثمن.
5: فهم أبناء العدين خرجوا اليوم كبقية قبائل الجمهورية اليمنية، وذلك للدفاع عن هذا الوطن وعن سيادته واستقلاله، ونقول للأعداء هيهات أن يأخذوا من هذا الوطن شبرا.
6: نقول لهم نحن لكم في المرصاد لأي عدوان خارجي أو محلي، نحن في الميدان منتظر لهم.
7: خرج أبناء العدين ليؤكدوا للسيد القائد بأننا رحم الإشارة وأننا جنوده في الدراء والضراء.
8: ونحن نقول للسيد عبد الملك بن بدر الدين يحفظه الله أننا على أهبة الاستعداد مستعدين للنفير العام للجهاد في سبيل الله من أجل طرد العدوان وفك الحصار عن بلادنا.
9: قلنا نمشي بعدهم وظلوا ونمشي بعده على ما يريد البحر، نسير البحر بعده ولا يهمه إن احنا رؤوسنا في درازه.
0: يجسد هذا اللقاء القبلي وحدة الموقف وعزم القبائل على مواصلة التعبئة والاستنفار والثبات حتى إنهاء العدوان والحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني ونصرة قضايا الأمة ومقدساتها. من مديرية العدين بمحافظة أب عبدالواسع الهتار، المسيرة.
10: عقد أبناء ومشايخ وأعيان مديرية غمر بصعدة لقاء قبلي موسعا استجابة للسيد القائد في التحرك الشامل لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال.
11: لقاء قبلي موسع لقبائل ومشايخ وأعيان ووجهاء مديرية غمر بصعدة، أعلن المشاركون فيه الجهوزية العالية لمواجهة التحديات حتى تحقيق الأهداف في إنهاء العدوان والحصار والاحتلال.
12: خرجنا اليوم أبناء مديرية غمر لنفوض سيدي وقائدنا قائد الثورة في انتزاع حقوق هذا الشعب العظيم، ومباركين كل خطواته وكل ما يتخذه من قرارات،
13: جاهزين إلى انتزاع حقوقنا بأيدينا وبأسلحتنا، وإنما ننتظر التوجيهات من السيد العلم القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، كما أن وحدة الساحات وكما أن بوصلتنا الوحيدة هي القضية الفلسطينية.
14: هذا ما نريد أن نرسله اليوم. هذه الجموع التي تراها أمامك هي خرجت لتقول رسالتها للعدو بأنها ستنتزع حقوقها بالقوة.
15: الواجب على الناس اليوم الخروج استجابة لقائد الثورة سيدي مولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي لنكسر الحصار الغاشم الذي على شعبنا ونحرر وطننا من هؤلاء المرتزقة.
16: هذه الوقفة العظيمة
11: خطوات عملية تنفذها القبائل في صعدة، تبدأ بالتحذير للعدو السعودي من غضب

0: من الشمال ومن الجنوب، ومطالبنا بدفع حقوقنا وانتزاع حقوقنا من بين أوساطهم مهما كلفنا ذلك من ثمن.
1: تدشين مرحلة التصعيد تتوسع، العدو أمام واقع ثابت لا مناص أو مكايضة على حقوق الشعب اليمني.
2: القوة لله ولأنصاره، هنا تأكيد بالعزم والتوكل على الله والسلاح لأبناء ومشائخ ووجهاء مديرية قمر بمحافظة صعدة في هذا اللقاء القبلي الموسع يحشهاري المسيرة محافظة صعدة.
3: وتأكيدا على وحدة الموقف والمصير وتجسيدا لتلاحم الجبهة الداخلية، أعلنت قبائل مديرية صعدة النكف العام والجهوزية الكاملة لحماية السيادة الوطنية وانتزاع الحقوق المشروعة.
4: شهدت مديرية صعدة اليوم لقاء جبليا موسعا ضم مشايخ وأعيان ووجهاء المديرية، تجسيدا لتلاحم الجبهة الداخلية وتأكيدا على وحدة الموقف والمصير. وخلال اللقاء أعلن المشاركون جهوزيتهم الكاملة واستعدادهم العالي لرفض الجبهات، مجددين تفويضهم المطلق للسيد القائد في اتخاذ الخيارات المناسبة والردع الحاسم لانتزاع حقوق الشعب اليمني وحماية سيادته واستقراره.
5: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام. سام اف ام وقفة إعلانية.
6: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
7: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
6: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
7: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
6: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
7: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
6: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
7: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
6: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
7: جامعة إقراء لمستقبل أرقى.
8: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
9: توعية جمركية: إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي
7: ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها، هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
5: سام اف ام، والعود أحمد.
12: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلان الزراعي، سام اف ام تقدم التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر، مهندس عادل مطهر.
13: هذا البرنامج برعاية مؤسسة بنيان التنموية.
14: لا تستهلكوش إلا حبوب بلدي، قوي المناعة، خلي جسمك مثل حديد ولا يقدر لك مرض. واللي مش مصدق اتمل بصحة اجداده اللي تعمروا ولا قسمعناهم مشكو ولا منهم.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير أصدقائي المزارعين، أخواتي المزارعات، كل المستمعين والمهتمين بقضايا التنمية الزراعية.
1: ونحن بدورنا نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الفترة المباشرة من برنامج التنمية الزراعية على منبر إذاعة سام اف ام في برنامجها الأسبوعي التنمية الزراعية. حياكم الله جميعا، ولهم القوة
0: ولهم العافية. أهلا وسهلا،
1: حيا الله سهلا.
0: أهلا وسهلا بقيت. نرحب بأصدقائنا المستمعين كلهم، كبير وصغير وقريب وبعيد، المهم اللي بيقلب الإذاعة ويلقاها سام اف ام برنامج التنمية الزراعية
1: يوقف
0: عنده لو ما انتم
1: كلا.
0: وربي بايعين، وتكون المعلومات اللي عن تاولها مفيدة تفيد المزارع وتفيد أعمالكم جميع المزارعين. ما نشتي إلا فائدتكم، وما غايتنا وهدفنا من البرنامج إلا إفادتكم، وأنتم الذي بتحددوا لنا المواضيع، والذي بنجيب على أسئلتكم سواء بالرسائل المباشرة
1: أو بالاتصال.
0: أول اتصال كم الرقم؟
1: الرقم على الاتصال على 01-322-653.
0: الله.
1: أما الرسائل فهو المعروف، وهو 770-991-991. لكم الهواء
0: وعلينا الإجابة.
1: كلام
0: الله. معنا من الإخراج المخرج المتألق والمبدع دائما على التنمية الزراعية المخرج وليد الأطوار،
1: ومن الإشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل
0: وحمود محمد شرف،
1: والمتابعة البرامجية
0: محمد عبد الله قاضة
1: وخالد حسين،
0: إشراف فني ومتابعة فنية وبجد واجتهاده مهندس ماجد المتوكل،
1: ومن الإعداد والتقديم والإجابات العلامة الأستاذ صديق المزارعين أستاذ عادل مطهر. حيابك أستاذ عادل.
0: حيابك يا جبران. معنا المستمعين الآن منتظرين لرسائلكم واتصالاتكم.
1: كنت يرسلوا
0: الرسائل لا قديب دورت بك صلت ما رنش التلفون.
1: يدك الرقم 01.
0: أيوة 01-322-653.

0: مصطلح في مصطلح حلقة اليوم نستهلها دائما وأبدا بموجهات من السيد القائد، نستمع إليها.
1: الاهتمام الاقتصادي، الاتجاه بشكل كبير إلى الزراعة للحصول على غذاء ولتقليل الاستيراد من الخارج لكل شيء، لكل التفاصيل. كثير من التجار يتوجهون إلى استيراد كل شيء من الخارج إلى البلاد، وكل شيء يتم توريده من الخارج يحتاج إلى عملة صعبة. ما الذي يفيدنا أن نتجه إلى الإنتاج المحلي؟ اتجاهنا إلى الإنتاج المحلي لا يحتاج إلى العملة الصعبة في كل شيء. كثير من الخضروات، كثير من الفواكه، كثير من المنتجات يمكن إنتاجها في بلادنا، والله هذا ممكن. أولسنا نملك أراضي زراعية كشعب يمني؟ أوليست الكثير من محافظاتنا ذات إنتاج بجودة متميزة وعالية في الخضروات والفواكه؟ فلماذا يذهب البعض من التجار إلى استيراد كل أشكال الفواكه، كل أشكال الخضروات من خارج البلاد؟ لماذا يأتي البعض حتى بأبسط الأشياء وهي ذات وفرة كبيرة في الداخل؟ هذا يضر. الإنتاج المحلي يمثل حلا كبيرا. اليوم مطلوب من التجار بدلا من أن يركزوا على استيراد كل شيء من الخارج أن يركزوا على المنتج المحلي، ويتجه الناس إلى الزراعة، يتجه الناس إلى أن يزرعوا مختلف المحاصيل الزراعية، وتتعاون الدولة في ذلك مع التجار ومع المزارعين في كل ما يساعد على نجاح هذه العملية. وهذا مسار ممكن ومتاح، وينبغي أن نتجه إليه وأن نحرص عليه.

0: الفاصل بيدخل جارح معينة لكن حالي. ونبدأ كلمتنا وتعليقنا على الموجهات الواردة من السيد القائد حفظه الله التي أقسم فيها والله هذا ممكن. ممكن ما هو الصناعة الغذائية من المنتجات الزراعية محليا ممكن جدا، وفي اليد صناعة العصائر، صناعة المربيات، صناعة الأغذية أو المكملات الغذائية من الزراعة ممكن جدا، ممكن جدا يتوسعوا في هذا المجال حسب كلمة السيد، وهو الذي لا يتكلم إلا صدق ولا يحلف إلا بالصدق، وكلما ورد في هذه الكلمة سوف يرفض الجبهة الاقتصادية بالأموال وبالعملة الصعبة كما ذكر. الأموال والعملة الصعبة إن هذا الأيام بالذات علينا صعبة، الله ما بده إلا صعبة، والاتجاه إلى المنتج المحلي للصناعات الغذائية والصناعات التحويلية للمنتج الزراعي المحلي أكيد هيوفر عمل الصعبة ويوفر علينا جهد كبير. هنقدر نستورد مع الآخرين، ننتج محلي، والإنتاج المحلي هيكون أفخر، وخصوصا دحين مصنع دحين سموه ليدر، صنع من المنتجات حق باسمه السويد، هو هذا بيصنع لب المنجو ويتخى وذي الصنع، هذا تكامل تكامل بين المصنع المستهلك والمصنع الخام، تكامل اقتصادي رائع رائع جدا. وعندما دحين نزل ينافش في السوق ان شاء الله ناجح ناجح، مش ناجح كلام فاضي، هذا ناجح 100% بكل المقاييس، واكيد انه وفر عمله الصعبه من المنتجات اللي بنستورد، واكيد ان سويد حيتوسع وهو ناوي يتوسع في المصنع هذا، بس اين المستهلك؟ نقول له المستهلك ليدر، وليدر حيخلق ليدرات ان نشتري ايوه ليدرات اخرى.
1: مدري من هذا ليدر؟
0: ان هذا صناعه محليه في بني مطر.
1: نعم
0: ايوه ان مصنع ممتاز، والمصنع الممتاز القوي ان سويد بدا المشروع حقه بانتاج لب المانجو، وايضا انتاج اللبن والحليب والزبادي والحقيقي، بيصنعوا اللبن والحليب انتاج البقر، والبقر مع الريع مع الرعيه، والمصنع مراعي، بعدها يا بقرتنا من النت علف، نقول العلف من الله والمطر من الله، والمنتج حيتبارك وحيصير.
1: نعم انه يا بقر يصبي لبن.
0: ايوه
1: كلام
0: ان هذا غناء او يعني
1: هازج
0: كانوا يرددوها الاطفال.
1: نعم
0: ايوه يا برا يا بقرتنا هزي
1: صبي لبن
0: صبي لبن ايوه
1: ها والبقرة تشتري لبن علف مديك افضل كيف
0: ايوه على ان قدو هذا
1: على شيء مضر والمضر من الله
0: ان شاء الله انه يكون هذا في واقعنا العملي وبنلمس حقيقه ان بنلمس الحليب والزبادي والحقين بنلقاه في البقالات الانتاج الوطني المميز. نعم فالشكر كل الشكر لأصحاب المصانع وأصحاب المزارعين أولا قبل المصنع، لأصحاب المزارع الذي غامر برأس ماله وبجهده وبشقة وشقة جهاله ووفر الحليب الطازج
1: نعم.
0: من البقرة للمصنع للمستهلك، هذا المنتج المحلي، والحمد لله ان احنا بنوفر منتجات محلية بتوفر علينا عمل الصعبة. صح ان الخطوة عادي قصيرة يعني بننط نص نطة
1: من اول غيث قدرة،
0: اول اهم شيء ان احنا في الاتجاه الصحيح اهم حاجة. دحين لو ما واحد يهم كم عصر الله بعد انتجوا، نقول لي يا اخي قد احنا في اول الطريق، واول الطريق اول هي خطوة ومع نص الطريق مع جمال باء، اذا قد خدينا من المعقم نجزنا مسافة كبيرة وعنوصل ما بدأ صح سوف ينتهي بالتمام والكمال والاكتفاء الذاتي، ونمنع استيراد الخارجي أيا كان نوعه.
1: كلام.
0: نعم. ومن المحاصيل الزراعية نبشرك دحين الموسم البلس قد مخلص، القوادر حق السعودي انضرك بالعشرات في وادي غيمة، بالعشرات مرصوفة لمن جهز حقه حملت جزعتها المملكة السعودية، ومن هناك بيصيروا دول الخليج كلها كتبت طلبات من ماليزيا لهذا، وأيضا لجنوب أفريقيا من المزارعين المسطرين لثمار التين الشوقي. هذا منجز تاريخي، منجز عظيم. لا من أنجز هذا للإنصاف؟ المزارعين، المزارعين أنفسهم هم الذي جهزوا أنفسهم بالأسواق، وجهزوا أنفسهم بالهناجر، برصيف التحميل، بالعملية التنقي والتعبئة والتغليف، هم المزارعين أنفسهم. فالتحية لكل المزارعين، كل المزارعين في كل اليمن لما بيبذلوه في مجال تصدير الفواكه، وإن شاء الله يزيد يدخلوا إلى الخضروات لأن هناك فائض كبير في الخضار، بالرغم أنه في فرص للصناعة المحلية. ألو،
1: معنا اتصال.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله.
2: حياك يا أستاذ عادل، أنت الجبران وجميع المستمعين.
1: حياك.
2: معك محسن عطايف من بني الشيخ.
0: أهلا وسهلا.
2: حياك وعافاك. ما هذا السنة إلا نعمة، العنب وكل شيء الله يصلح لهم ويديهم.
0: الله كريم.
2: وإحنا نشتري نسأل سؤال، يا أخي معنا الغنم يعطي شينا كذا في جلهن، ما درينا كيف.
0: بيعك شين هذا نتيجة للقصر. عندي لك رقم الدكتور البيضري وقنبر مستمع للأداء، لو ما انت الرقم
2: قد انا مسجل
1: البيضري رقمه
0: صلبة، تشتي انت الرقم كرة ثاني جاهز.
2: يالله لك التحية مني ومن الشيخ احمد ضيف الله معصار وجميع المستمعين بني حشيش.
0: حياكم الله، احسن مستمعين واحسن رعية في بني حشيش.
2: الله يصلح لهم، الله يديهم، وانت الله يفك كل عبدة من لسانك ان شاء الله.
0: ان شاء الله، ان شاء الله. وقدوا لين ما وصلنا قدوا هكذا، المهم الخبر بتسمعوا واضح.
2: والله نسمع الخبر ونسمعكم قد انتم الحين عندكم، كان السيد كل خميس يدي لنا برنامج وانتم احنا مريعون لكم، قد انا فلك العمل يوم الربع هذا ولا احد يصير يزور ولا استمع للبرنامج.
0: الله يبارك فيك وحسن استماعك واستماع الاخوه المزارعين، كل المزارعين.
2: الله، الله معك مني وكل المستمعين.
0: الله معك
2: في امان
0: الله. المستمع دائما قالوا انه المستمع لبيب، والمستمع الذكي هو الذي يلقط الكلمة اللي بيسمعها في موجهة السيد القائد ويحمل على تحقيقها. هذا أسعد المزارعين وأسعد الرجال الذي يبدأ في خطوة من الخطوات اللي تكلم فيها السيد القائد. ألو، سارة
1: يعاود الاتصال،
0: كنت أدخل بساعتك بس يعني لكلام السيد القائد وقع مثل فعل السحر، نعوذ بالله من السحر، لكن نقول
1: تأثير
0: قوي عند المستمع، وخصوصا إذا هو ذكي جرى التسجيل في التلفون ويصله عند المسؤول اللي يقطع لها الترخيص ولا يحتاج حق صناعة الغذائي، ويقول أنا بين استمع للسيدة القائد اسمع معك. نجزني بحسب توجيهات السيد القائد. نعم، تعتبر موجهات خطية بيد كل رجل أعمال، بيد كل مواطن، بيد كل مستثمر. نعم، إنها مذكرة، إنها يعني مثل الموجه العملي على رسالة مقدمة من المواطن. لا مكتب السيد فقدت هذا الرسالة، بدأت في البرنامج ويتخذها رجل الأعمال المستثمر أنه عمل يعني قابل للتنفيذ وغير قابل للمماطلة والملاوعة. جاوب التلفون
1: ومعنا اتصال. مساء الخير.
3: هلو مساكم عافية.
0: مساك بالعافية. كيف أنت؟
3: هيا بكم كيف أنتم؟
0: الحمد لله.
3: أجبر قلوبكم.
0: أي بارك فيك إن شاء الله.
3: ودي بارك لكم ودي لكم العافية وبارك فيكم في جماعة مالكم.
0: الله يبارك.
3: اللي بدرسدونا وتعلمونا ون الدوس استمع لكم في كل ربوع.
0: الله يحفظك.
3: ويحفظكم من كل شر.
0: الله كريم.
3: ويصلح لكم أولادكم.
0: الله.
3: وينور قلوبكم بالقرآن.
1: جميل. الأسبوع الأول ما كان بحد أنت هو.
3: ماشي أنا ما اتصلت شكر معانا موت.
0: عظم الله لكم الأجر.
3: الحمد لله عدي لكم العافية. واستر عليكم ولم قد سمعت عم بتحكوا مع ذي الرجال. قلت والله لا شارك.
0: الله باهر.
3: أتكلم عليكم.
0: باهرين ما شاء الله عليكم وإن أنتم متابعين لنا يكفي.
3: أنا أفتح لكم. الله يبارك. ينور قلوبكم يا عيالي. واستر عليكم كلكم طاقم الإذاعة.
0: الله كريم. الله, الله كريم.
3: الله معكم.
0: الله مع الجميع. مع سلامة الله. أي إن كلمتين قصيرتنا
1: صوت أيوه. بركة حق الولاد.
0: أيوه. جابوا التلفون.
1: نقول ألو.
4: ألو سلام الله عليكم.
1: سلامة الله.
4: أسعد الله مساكم بكل خير ويعطيكم الصحة والعافية على هذا البرنامج الذي احنا نسمعه في المهرة.
1: حياك
4: الله. فيكم شاركنا معاكم المرة الأولى في موضوع التمور.
0: لا لا لا والتمور لا زال مستمر الموسم.
4: نعم نعم الحمد لله في حصاد وفي أمور والشكر لله عز وجل ثم لكم أنتم في تنويه والوعي والنصيحة في الثروة هذه الزراعية. وأنا سعيد دائما في مشاركتي في إذاعة سام.
0: الله.
4: وفي مشاركتي بهذا البرنامج معك يا أخي الكريم.
0: الله يحفظك ويبارك فيك وكل أهل المهرة مرحب بهم في أي وقت.
4: تاج راسي. الله يعطيكم العافية وارحبوا وارحبوا ترحيب مطر إن شاء الله. وأنا بس لي نصيحة إن شاء الله لشعبنا اليمني. إحنا الحمد لله نمتلك ثروة زراعية ثروة بحرية ثروة حيوانية وإن شاء الله بإذن الله تنحط أيادينا على الثروة النفطية والذهب معانا خير.
0: الله.
4: عندنا خير في اليمن.
0: خير كثير.
4: نعم الحمد لله. لأن شكرتهم لأزيدنكم.
0: الله.
4: نعم بنكون احنا دائما من الشاكرين. والحمد لله الفواكه الذي تخرج من اليمن كانت سابقا أيام النظام الفاشي نظام عفاش الفاشل كان توصل الموز والعنب يوصل إلى السعودية من أفضل الموز يخرج من اليمن ويروح يباع في السعودية. كنت تذكرون
0: نعم.
4: هذه
0: نعم. نعم.
4: الأيام
0: نعم.
4: كان
0: نعم
4: نعم. والآن الحمد لله الحمد لله الزراعة رغم الحصار هذا ورغم ضربنا في الاقتصاد ورغم السعودية يعني عدوتنا الكبيرة جدا حطتنا في رأسها ما تبغى اقتصاد ما تبغى للمواطن اليمني أن يرفع رأسه لكن يأبى الله عز وجل إلا أن يرفع رأس المواطن اليمني بإذن الله بالله عز وجل ويستمر في الزراعة ويستمر في الثروة السمكية وفي جميع الثروات في استغلال صحيح لهذا البلد المعطاء.
0: نعم.
4: ألف تحية لكم والله يعطيكم العافية ودائما احنا في مسمعكم ونستفيد منكم.
0: الله يبارك فيك شكرا جزيلا لمشاركتك الجيد والقيم الدائما.
4: تاجر الله يحييكم.
0: مع سلامة.
4: يا مرحبا.
0: الله معك. دائما الوعي والبصيرة عند المستمع اليمني في شمال اليمن وجنوبه وشرقه وغربه كل المستمعين نجدهم في نفس مستوى الوعي. ألو.
5: السلام عليكم.
1: سلامة الله.
5: مساء الخير.
1: حياكم الله.
5: أنتم يا أخي تعالجوا الغنم ولا كيف؟
0: أيوة نعالج الغنم ونعالج البقر ونعالج الإبل ونعالج الدجاج ونعالج الكل. ما معاكم من ثروة حيوانية تقولي بس.
5: يا أخي إحنا معنا غنم تمام؟
0: واحدة.
5: جدي يعني جدي مش غنم.
0: ها جدي أيوة ها كده مجهز عد بحب بعد ما يكبر.
5: أيوة صبع الصبح يا شيخ شفنا كده بطنه كده مشبوقة بعدين جلس كده للمساء ومات.
0: أوه الله يرحمه. إذا فات عليكم اللحمة كنتوا عد الفو.
5: مات يعني. يعني لكم علاج والغنم دحين بيفعلها نفس الشيء.
0: نفس الشيء. اذن عندي رش رقم البيضري واتصلي به في اي وقت اعملي الرساله ولا اتصلي به وعيدي لش العلاج الممتاز للغنم عندكم والبقر. الرقم الرقم ها
1: ثلاث سبعات
5: ها
1: ثلاث سبعات خمسه سته أربعة خمسة ستة صفر.
5: يلا تمدحين يعني أي وقت بيعالجوها لنا؟
0: في أي وقت في أي حين ما اتصلتي.
5: مري الله شكرا.
0: يلا مع سلامة الله. البرنامج هو برنامجكم أنتم أيها المزارعون والمستمعون. دخل التلفون.
1: ألو.
2: مساء النور.
1: يا مساء الخير.
2: كيف حالكم؟
1: حياكم الله.
2: يا أخي معنا ملوحة في الأرض يعني في البضاعة وما قلت فجأة من السرعة.
0: الملوحة في البضاعة المفروض تطرح العلاج قبل ما تدري تعمل علاج الملوحة للتربة، ولكن دحينك خير. طالما والملوحة موجودة هي سببها الماء، وأيضا إذا في شيء ملوحة في التربة بيكمل الموضوع.
2: يعني أيضا الملوحة الماء زيادة ولا شيء؟
0: لا الماء مش للماء، يكون الماء مالح في الماء من نسبة من الملوحة زيادة.
2: تبينا ما عادش لا هذا المرة.
0: هذا المرة خير. طالما بملوحة هذا تروح عند المحلات أصحاب المحلات التجارية وتقول له عندي ملوحة في التربة والمحصول حقي بضاعت، عيدي لك العلاج واستعملك كما هو مكتوب في عرض العبوة.
2: طيب ما اسم العلاج والله ما
0: ال- ال- العلاج داحن غايب من ذهني، كل علاج الملوحة.
2: طيب يلا شكرا.
0: العفو مع سلامة. أصلاً الترتيبات حق علاج الملوحة هي كثيرة. المعاملات حقها متعددة. ألو.
6: ألو.
0: مرحبا.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله منجا.
6: أحياك الله. أهلا وسهلا. عادل أنت أفضل اللي معك وكل من هو في الهيئة الزراعية.
1: حيا بك.
6: أنا أبدأ. أنا زعلان على اللي يتكلم المرة الأولى يوم الأربعاء مزارع من بني عشيش عن ما زرع من الثوم وباعه بخسارة، لما بيقول لك يعني 2-0-0 معناتها 200 ريال.
0: أيوة 200
6: ريال. هذا تتحملها الجريمة ليس المزارع، لكن تحملها وزارة الزراعة المسؤولين وليس أنت. تمام، لكن مثلكم انتم او رحنا للمتصلين، تمام، يجب ان ننزل على المسؤولين في وزارة الزراعة، تمام، سواء كان زراعة، تمام، بقلويات او اغنام ثروة حيوانية او سمكية او بجميع اشكالها منفعة للبلد. لكن بالله لما يزارع ويحمل ويجني ويسرح بيعه من 200 ريال، روح ذا الحين 700-800 في السوق، بعضهم 1000، بعضهم 1200، تمام الله يبارك. لكن أين هو المستقبل لهذه الشغلة؟ أين التجار؟ أين وزارة الزراعة؟ فليخجلوا إذا كان هذا تنشط وقام بعده بيتكلم علنيا.
0: صح،
6: علنيا، ما هذا نخفي ولا نقول فيها عادها والله نسوي لها سياسية وما سياسية. أين وزارة الزراعة؟ أين الضمير في وزارة الزراعة؟ ما احترامنا للشرفاء؟ هذا الحين بيبطل من زراعة الثوم وغيره وغيره. أنتم مدحتوا الحين التين الشوكي بيصدروه، تمام؟ أنا شفت تين عربي
0: نعم.
6: تمام؟ تركيا عندها محصول منه، ما عدا التين الشوكي، تمام؟ واحد جاء له هنا قبل كم سنة يبغى إنه بيصدر لا تركيا وهي دولة زراعية بالخضروات.
0: صحيح،
6: تمام؟ لكن أين وزارة الزراعة؟ أين هي من التنشيط هذا؟ تمام؟ لماذا لا ينزلون؟ بالله والله يا أخ عادل والله ما حلفتنا إنا زعلت عليه كأن حقي
0: والله
6: نزل في 200 ريال. هل هي حق الجناة؟ هل هي حق السقاية؟ هل هي حق ذا؟ احنا بدنا انها ترخص الدنيا يصير حتى ب40 ريال حتى ب50، لكن كل شيء بالمعقول، تمام. اليوم عمرام تزرع وهنا بزرع وكل شيء، وعاد احنا نصدر الى دول الشر، هذا المحور اللي بيحاورونا يعني بيحاربونا في كل شيء. هذا بالنسبة للثروة الحيوانية تمام، نفس العملية تمام، شغالين على التهريب لحد الآن. أين المسؤولين من تهريب الحيوانات إلى العنجار عندنا وهو السعودية؟ أنا أشكر الأخ أبو خالد المهري اللي بيه تكلم أول،
0: الله يحييه،
6: والمرة الأولى تكلم عن الثروة التمور.
0: أيوة
6: تمام، يجيب أنك تفي كتفا ذاتي. أنا تكلمت قبل حوالي 4 شهور أو 5 دولة في أفريقيا عندها يا أخ عادل، هذا بدت قريب كم سنين، ما هي من 100 سنين، عندها 31 مليون نخلة.
0: عندنا على يد والله هذا حين الشاب الولد الشاب الولد الشاب
6: أيوة قلت لك ضربت آل سعود والبحرين والإيران وكلهم دولة تمام. إحنا يجب على وزارة الزراعة ونقول كثر الله كلام السيد، سدد الله خطاه، وكل رجل شريف إعلامي محارب في الوطن هذه. إحنا بلد زراعية، بلد ثروة بشرية، أهم شيء تدافع وتزرع. لكن أين المسؤولين؟ أين المسؤولين يبطلوا كفاهم ما قدرت أشوف من السنين الماضية؟ لا قدرت أشوف بقوت المواطن وبحق المواطن، ودمتم ودمتم ودام الوطن. والله يحفظكم والله يجعلكم ذخر ومن أمثالكم في كل مكان. ونسأل الله السداد للوطن، ونسأل الله أن يدوم النعمة علينا والأمان بإذن الله.
0: الله الله يفتح عليك مع سلامة الله. أن تكلم وكان الكلام حقه
1: منطقي،
0: أنه منطقي كثيرا. إحنا ما بنطرح شلهم كله على الزراعة، إحنا بنطرح عليها الجزء، والجزء الثاني على الجمعيات. قد منظمة مجتمع مدني لا في جمعيات مختصة. جاوب التلفون.
1: ألو،
7: مساء الخير
1: يا مسنو.
7: يا أخي والله الرقم يعني تسح عليه، يمكن تعيده حق الطبيب لتغرمه.
0: أيوة نكرره الآن،
1: نكرره بعدنا. لحظة، قلنا 3 سبعات 3 سبعات لحظة 3 سبعات 5 6 4 5 6 0
7: 6 0
1: أيوة.
7: يا دكتور يعني والشجر اللي نتكلم إيش نفعل الآن؟
0: والشجر ما فيهن.
7: أنت متعالج الشجر ولا لا؟
0: إحنا نعالج الشجر. إيه كان عش من فعلها أنا لا نعالجن.
7: زي شجرة كبيرة تمام؟
0: أي شجرة أيش؟
7: شجرة ميز من التفاح.
0: تفاح.
7: أيوة.
0: أيوة جميل.
7: وورقة يعني كذا تيفس وتتكلف على ما هي؟
0: بتتكلفت هذا يعني بغرستيها أي حين غرستيها كملش سنة سنتين ثلاث عمرها كم؟
7: عمرها كذا سنتين.
0: سنتين. الآن تجري الشغلي تحت بالمفرس أو بالمحجان أو لا بأي حاجة عندك، والشغلي تحت وخلي التراب خفيف، وبعد ما تعمل خفيف تجيبي شوية دبل بلدي. دبل بلدي يعني حق الغنم. حق الغنم.
7: حق الغنم.
0: أيوة
7: يعني ويسبرين
0: وتسبي وتحط تحت وتسكي بعدين، وهذا تمام.
7: يعني يتكلم يعني هذا ويستبرها يعني.
0: إن شاء الله.
7: يا أخي البسينة مقطوع.
0: إحنا نحاول نقول للفنين يبصروا الآن.
7: ملا يلا شكرا يلا مع السلامة.
0: مع سلامة الله. الدبل البلدي لو ما يجوا المزارعين وخصوصا أصحاب الحدائق ما بيهتموش به، بالرغم انه مهم جدا.
1: اليوم الصالات ما شاء الله.
0: الله جاوب.
1: الو
8: الو مساء الخير
1: يا مسنو.
8: كيف حالكم؟
1: حياكم الله.
8: يا اخي بالنسبه لكم اللي بيتحكم لكم يعني انا صراحه متاخر، هذا في جوله في التجاره حقتكم، هذا يجي عند المزارع يقول لك العلقات 100 مليون 100 مليون كم ولكن انت مديتها في دخول من الجمال وبعدها دخول من الخارج انه استهلك من المزارع هذا بالناس ما نفعل الفاتوره ورجعوا يدخلوا وبعدها الى عاد جمارك ولا عاد ضرائب ولا عاد اي وهم ما اشترشتهم من مره لما برجع يدخلوا من الخارج ويضربوا مزارعنا اللي داخل
0: هذا تلاعب تلاعب من التجار والمواطن لا بيغلط بيحمل الفاتوره المفروض يرفض المزارع انه يعمل فاتوره تايش
8: اكيد بيجي يقول لك المواطن بدل ما يزرع مدري كم بيرجع له 5-6 مليون يفعل فاتوره مدري كم وبعدها يدخل لنا يسمحوا بالسيره
0: ما يصبر شاكذا وطالما وسع المنخفض فهذا بيعود على المزارع
8: بيقعد على المزارع وصل به هذا البيت لعب وهذا التجار هكذا وصل به لي
0: أن وصلت الرسالة حقك واضحة وذاحين الأخوة المسؤولين أو المسؤولين في الجمعيات بيستمعوا لهذا الكلام
8: الله مشكورين
0: الله معك الله معك يا أخي مع سلامة الله ما عد بيطري من ما بين حكا بيجي تصل ويشتني صلي هذا شتني إلى التلاعب بالنسبة للقانون ألو
9: الو يحفظك الله من عمك عبد العاطف
1: حياك يا حجي
9: وينو جمال وينو جمال انا في صوته
1: موجود
9: الله يحفظك انت ويحفظ الطاقم كامل ويحمد شرف والتحية لعطوة الحيثي والمتوكل عندي خرجوا لنا حق النسوة الله يجيبهم العافية الله يحفظكم ويحفظ السيد القائد الله أكبر موت لأمريكا موت لإسرائيل يعنفوا على اليهود الله
0: يسلمك يحفظكم
9: الله
0: سبحانه
9: على خير
0: وانت من اهل الخير ايوه يعجبني هذا
1: ما له شيء بيدخل كلمه انت لا
0: ما له شيء
1: خلصت نرسل الرسائل ما اشتهي
0: ما اشتهينا الرسائل ونبدع مع اول رساله
1: الرساله من صالح شاكر بيقول كيف حالكم يا مهندس عادل جبران تحياتي لكم
0: حياك الله يا صالح انا في غيمه دائما ايوه كذلك حوالي 40 يوم هانك نعم
1: معك عمال محمد تحالم في الحي من سحل بن ناجي كم باقي أيام ما يدخل الخريف عندنا مدر ما فيش
0: في من 17/7 نعم هيدخل فصل الخريف
1: نعم بيقول ما بيصل ما بيدعوش الناس لصلاة الاستسقاء
0: إلا صلينا الاستسقاء الجمعة اللي صارت نعم والدعوة هي عامة للمساجد كلها في اليمن
1: يا جبهتنا الزراعية مساء الخير للعم عادل وكل الأحرار المجاهدين أبو صقر السعيدي خلنا الطيار وزملاء المرابطين في موقع 10 عسكري صنعاء
0: أهلا وسهلا
1: رسالة أخرى لو سمحت موضحوا لنا شائعات فيروس الدجاج حيث أنه قد حصل فيه لغط كبير ومحرب
0: وقد قلنا أنه هذا حكوى وحكوى انترنت بيش بساعته بيتشاه كثير بوسط الناس واحد يعيه نعم
1: نعم كل واحد يعني
0: ايوه يعيم لانه يعقى ما ما ما مشوا لي كل بينشر هو صحيح ومش كل شيء بينشر صحيح نعم
1: رسالة اخرى مساء الخير كيف حالكم انا ام احمد من دمع معي قات وفيه نمله قوي ايش المبيد الاقوى
0: الاقوى استخدموا له مبيد حشري جهازي خاص بالذبابة والنملة أيا كانت بتصيب القات عندكم واستخدموا حسب التعليمات في عرض العبوة طريقة الاستخدام وكم نستخدم المبيد وتقيدوا بفترة الأمان نعم
1: ذيك قال ايش نسوي للورق بالساقطي معك المشكي من ذمال قال ما قال شيء ما هي شيء
0: ما هذا وقات على طول الملوحة أيوة جرت أكشطة تراب 20 سنتيم تحت الجذور وورت بدل التراب نظيف من جرب خالي من الملوحة واستخدم العلاج والأسمدة المناسبة نعم
1: السلام عليكم ورحمة الله كيف استاذنا أبونا المهندس عادل ابن علام ظهر معي سؤال متى بيدخل الخريف
0: الخريف في 17/7
1: نعم وهل تمو
0: تموز احنا دالحين عمان في تموز ايضا
1: او في الجحر
0: انا في الجحر وفيها الخريف ايضا
1: اين جماعة ونبي معاك ابن علي ممتاز
0: موجودين من والموجود في الاستوديو واحد من القوم يكفي نعم
1: معانا الرمان بيفتح
0: بيتفك شين هذا ولا بتعطشون وتروا تسكوهن مرة واحدة، وهذا يعطي إذا انتفاخ الرمان وتشكك الثمار. ما يعني خلوهم في نمط معين الماء كل 15 يوم سقية على ذيّا. نعم إذا نضع فاصل عناني ونعود.

0: رجعنا إلى البرنامج بعد الفاصل القصير هو الزامن، وأنا بقول قلنا إنه على ذا الحين الرسائل.
1: مساء الخير فايد محمد سعيد مضيوف من شركة حيس نزرع، عم ما ينبت أي سبب؟
0: العم بما ينبت هذا عايد للتربة ولا عايد للشتلة؟ قد تكون التربة فيها خلل أو طريقة الزراعة حقك، أو ممكن أنها من الشتلة من المشتل.
1: ويقول صابر محمد سعيد من فرع العدي، طلبنا ذره طلع كل عكاب.
0: هذا الذري صيبك مع فيها العكاب من أول، لو ما ذرت طلع عكاب، لأنه صيب الصيب النظيف يأتي بإنتاج نظيف. نعم.
1: العنب بتاع يحمر كل سنة، يحمر ما نفعله،
0: لا هو بيحمر قلو والسماد الأبيض، هذا أود الغد تماما يكون أحسن، واعتمدوا على الذبل البلدي في وقته، والري بانتظام، الري يكون 15 يوم. نعم.
1: مساء الخير يا دكتور، قد احنا في العلب أو ماشي عبد المحسن صمصا؟
0: عاد احنا عيدخل العلب جاي.
1: أخوكم فهد الكول من بيت عقب.
0: أهلا يا صاحب بيت عقب.
1: يقول مساكم الله بالخير، ونبي دعوة السيد القائد نعم نحو الاستكفاء الذاتي.
0: نعم نعم نعم نعم مثل قولك.
1: بيقول السلام عليكم، أن الحشرة القرمزية الموجودة على التين الشوكي تضرب التي، هل تضرب الإنسان إذا أكل ثمرة؟
0: أكيد أن الحشرة هي ضارة. نعم، وهي بدأتي في التين ما يأكلها شيء الإنسان، لأنه ظاهرة مشي دقيقة ولا مشارية. أيوة هي حجرة ظاهرة كاملة. بدأتي على التين الشوكي، وبنصر الله أن يجنبنا هذا الحجرة.
1: السلام عليكم، الدنيا عطش عندنا ما في مطر، الله يرحمنا.
0: الله يرحمنا ويرحم موت محمد أجمعين. نعم.
1: كم باقي للسهيل معاكم ناظم الحمداني يسحل بالناج؟ عاد هما
0: عاد احنا باقي قلي. نعم.
1: وين الزيت المعدني؟ أو جدنا السم الحشري باقي الزيت المعدني.
0: الزيت المعدني عند صاحب السم الحشري، كله تيلي زيت معدني، زيت معدني حر، ما يكونش مخلوط ولا زيت صيفي، زيت معدني اسمه.
1: مساء الخير، كم باقي لحزيران من تعز علي عبده؟ كم باقي لحزيران؟ هل يسبر تليم الغرب؟
0: ما عاد يسبرش ذا حين التليم أي نوع، إلا لهن المحاصيل الذي بيأتي، يعني مثل الذرة الشامية الثلاثي ولا القمح ولا الشعير يسبر.
1: مساء الخير، بالخير والعافية باش مهندس عادل والأخ جبران والمخرج المبدع وليد، نبات يفرح القلب نسبة تصل إلى 95% بعد الأمطار والحمد لله، نسأل الله أن يمن بالأمطار المتواصل تعويض تأخير موسم الزراعة هذا العام. تحياتنا لكم وكل المستمعين، صامت حيفا.
0: أهلا وسهلا يا صامت حيفا، أنا إن شاء الله معوضين. نعم.
1: وذيب يقول مساء الخير، كيف حالكم؟ هل يصلح زراعة البر ومتى تبدأ زراعته؟ أبو نظير حنكس العامري تعز.
0: في تعز هذا الأيام. نعم، تستقبلوا الأمطار الخريف.
1: اللي بعده، كيف نفعل بالقاتل المصاب بنقطف بالعود؟ هل نقص من رأس العود أو نعدله؟
0: ما تقص، تستخدم له علاج للحشرة القشرية، علاج مبيض حشري جهازي للحشرة القشرية، وتستخدم معها الزيت المعدني وخلاص.
1: ويقول نقص من تحت أو تركيب بدون قص؟ لما
0: ما ما ما تخلي بدون قص، وتبدأ القص في 15 واحد إلى شهر 5. نعم.
1: سواء. مساكم الله بالخير.
0: مساء النو.
1: أنت والذي معك، كم باقي للجحر؟ معك أبو عبده، أبو عبد الملك صالح الشرقي.
0: قد وعى قريبا أنت، قد إحنا في أيامها الأخيرة.
1: معك أبو حجر الصفيري، ما العارضة؟ متى تليم العتر؟
0: العتر إنو هو من إنو؟
1: تري.
0: من تري. أنا في حضرموت ولا جريم.
1: يريم
0: يصلح الآن. نعم، الفول والبقية البقولية ومضر الخريف يجي يروي هذا. نعم.
1: الذحل فلقات من زيادة الماء ولا من قلة ما هو العلاج؟
0: من زيادة الماء. والعلاج مبيد جهازي فطري يقضي على الذحرة، هذا يقضي عليها مباشرة بعد ما تستخدمه حسب التعليمات الواردة في العبوة، وفترة الأمان تقيد بها.
1: متى الخريف؟ معك أبو مازن من قرية البرقوق مديرية المروعة.
0: في 17/7. نعم.
1: وبعد معي فركسي قد عمره حوالي 59 سنة بيخرج في السمغ فترة، وبعدين يبس ما فعله أبو البراء الغيلي.
0: السمغ هذا بعلاج بيننسى اسمه، احنا ذكرناه الأسبوع الأول.
1: ما هو
0: العلاج حق التسمغ؟ هو محبب الدرار، محبب يستخدمه بمقدار علبة الصلصة الصغيرة لكل شجرة. هذه كذي شجرة كبيرة من حولها، يعمل حولها حوض لا يصل شلما للجذر أو للجذع، من حولها ينثر العلاج بعدين يسكي.
1: مش هو الميلاتكسين؟
0: إلا ميلاتكسين 5%. نعم.
1: ذيب يقول لو تقول لي وأقول لك، ما يقول أنا كيف حالكم للمهندس عادل وكذلك المذيع المتألق جبران الشيخ الليلة، بطلنا نسأل عن الزراعة كل الماء نشتري. نوجه سؤالنا الأول، أقلقونا من شحن الدجاج والبيض، قالوا مريضات ما عاد نسطا نشتري يومية نتغطى على مضيت فقط. والثاني لو تقول تشتي كيلو لحمة يا مخارج الخجف لا والدف. نشوف حين جو الجزاري كنت بلغت السن، قال مع عبد السد سنب وطولي ذباحة، وإحنا نستلقف نشرك والله غنم كبري خليها على ربكم يراقبهم ويتابعهم من المسؤول. وتحياتي أبو نجراء قاسم اللكمي.
0: أول ما بها الدجاج والبيض كلهن ما بش فيهن شيء، واللحمة لا

0: وأن تعلم أن يوجد العشرات من التركيبات في السوق، لكن المزارع يريد أن يعرف اسم التركيبة الأقوى منكم، لن يثق بكم أكثر من صاحب المحل الذي يعطي كل يوم تركيبة يجعل من حق المزارع للتجارب.
1: هو صحيح أنه بيجعل من المزارع.
0: أبو جواد الهويدي، تعز مقبنة الهويدة.
1: لو ما بنقول اسم الاسم باسم المبيد
0: حشري جهازي.
1: الحشري جهازي هذا بن بن بن بنخصه بتركيبة المبيد. أما اسم المبيد العلمي الموجود فيه كم تركيبات كثيرة جدا، ولكن بنكتفي بالاسم ضيق قدو جهازي، سواء فطري حشري فيروسي النار للمبيد المطلوب. عنكتفي بذول وسهلا انتو تحتاجوا الاسم العلمي عن كنتي ان شاء الله.
0: علي سعد الكشري، علاج القضب غالي.
1: علاج القضب خيرات، وعلاج القضب هو للعسلة، إذا في عسلة ولا بياض تيلم بيت فطري ولا تيلم بيت حشري، والنوع يقوى خلقة الله، واستخدمه حسب التعليمات في عرض العبوة وفترة الأمان المطلوبة. نعم. على مدى الضرر الحيوان اتحقق.
0: مساء الخير يا جولان، بنراعي للربع مراعة أحلى إذاعة، شكرا لكم محمد أحسن التامر.
1: الله يفتح عليك إن شاء الله، حسن سماعك يا أخي.
0: هذا من البلد.
1: ما شاء الله ما شاء الله عليه. من البلاد.
0: من البلاد، والمحل اسمه البلد.
1: البلد أيوة.
0: جنب الحصن.
1: أيوة أيوة.
0: نواصل يا عادل.
1: أيوة هذا عشي بالرسائل واصل.
0: نواصل. نشتي جسر أرضي في منطقة شملة تخف زحمة السيارات والأوادم، تعبت والمرور طلع النزلة. سليم صويلة.
1: الله صدق والله الزحمة كذي زحمة في كل مكان.
0: أنا أخذت اليوم من شملة.
1: أيوة.
0: وفيه مطعم وجنبه سمك واسمه السمك ومامه وكذا. قد وفر الرصيف، قد تخرج باسمه من هذا يفعل سندويساء.
1: أيوة.
0: وزدت خلف الزفلت. والله قلت الحين أنا من نخطأ ولا المري ولا الرصيف، هذا حقي حق الماء وهذا حق الزفلت. قال عاد إحنا عن قرب الوسط.
1: الله.
0: قلت ضروري من بلاغ لهذا الجانب.
1: أكيد
0: لأن الرصيف حق
1: حق المشاة.
0: حق المشاة.
1: حق المشاة. نعم.
0: فاضي لو ما دير عند المدام ويلف يخطى من الزفلت. وهذا قنف على الجيس يعني. قد وصلت الرسالة. كم رقم البيطري وكيف أنتو؟ أشكركم ويا جبهة زعم معنا قاع تقدر ورقة بتستكمل أو بتخزق وعاد صغار ما نفعل معكم حمزة مطهر.
1: هذا إذا بيجن بيتخزق أنا وعاد صغار في حشرة عندك. في القاد جر مبيد حشري، هذا مبيد حشري جهازي، واستخدمه حسب التعليمات اللي في عرض العبوة وفترة الأمان تقيد بها.
0: نعم
1: نعم.
0: يكسر عدل ثورة التواصل الاجتماعي.
1: نعم.
0: بنتابعنا في الفيسبوك في عن هذا العوضية تجاه ما بنحاكم في البيت كذا كحكاية ما بمسر لها وقد البنات بيروني بسرها بما في التجاج. قلت من قلت لك الخبر هذا؟
1: أيوة كدو عندهن
0: ما انت لا ندري. ودي دان وقلت له ثور صوتك في البيوت النتجاج ما عندناش اشكال ما عندناش
1: الله يقنعهم
0: الله يقنعهم.
1: بس البروتين هو ضروري للجسم.
0: بروتينات.
1: ايوه ان البروتين ضروري للجسم، ما لقي فيها شيء ظاهر هذا خطير. واللحمه الدجاج بتوصل لها عند شام ويا اختي ربت البيت عاد تقدر تبصريها لا شيء فيها شيء. نعم.
0: ومش ضروري يومي دجاج،
1: ما في الأسبوع.
0: في الأسبوع مرة.
1: مرة.
0: خوري أنت. تينا شيب.
1: من كل شيء تينا شيب.
0: ها.
1: يتينا شيب من كل شيء.
0: من كل شيء.
1: من الزلاط.
0: من الزلاط. وأنا قال لي واحد شيب قال لي عندي العزم بالجسم. معيبة لست تصاقط ما نعملها ذيبان الغفري.
1: هذا فيها ملوحة في التربة ما ضم تصاقط البلس ولا أوراق. اكتشفت التراب من العروق مقدار 20 سنتي وضيف تراب جديد، هذا أفضل علاج.
0: جميل أن احنا يسعد مساك يا أستاذ عادل.
1: مساك بالنور.
0: ولو أخالفك في ذي الموضوع، احنا بطلنا أكل الدجاج نهائيا لنا شهرين، بنفعل نشوف بنفعل مضيد
1: ما شاء الله ما شاء الله
0: ما يفعلوا بهن مليناهن طفحنا
1: ما دام قد ما ليتن يعني العونه اللي بتحضرها في اليوم مبارك ايا ما هو مريض يمريكم كلكم الفائدة فيه.
0: كلام.
1: واللبن أيضا داخل البروتين.
0: بروتين.
1: أيوه.
0: والسمك.
1: أو السمك داخل البروتين. ما السمك عضو قضاء.
0: قضاء.
1: قضاء. نعم.
0: وهي أوميجا ثلاثة.
1: هذا بنشتري بدراهم قليلة.
0: سلمونا.
1: أوميجا ثري.
0: أيوه. ذو رقم واحد.
1: أيوه.
0: هل هذه الأيام تعتبر من شهر تموز وكم تستمر الأيام؟ وقلت لنا أكثر من شهر من مضار من حين ما هضلت.
1: نعم ما دام هضلت قبل شهر وباقي لو ما يدخل الخريف تاريخ 17 يوم 8 باقي 9 أيام. نعم.
0: السلام كلام جميل لكن يا أستاذ عادل مثل الحبوب نقول القمح يأتي من خارج رخيص وعندنا غالي ولو المزارع أرضي بثمن مثل ما حق الخارجي بخس عليه بكثير. والسبب هنا أن في الخارج مزارع كبيرة وواسعة طويلة للقمح مش مثل ما عندنا 5 فدان أو 10 لهوي كبيرة. كما أن في الخارج والآلات حديثة للري والحصاد بحيث تقل تكلفة المزارع.
1: أكيد بتقل في الخارج أكثر مننا كثير لأنه بزرع على الثلج ما بشلح الماء ولا بها الري الحقول القمح عندهم على الثلج وعلى الأمطار. نعم بيحصد ويروح عليه لكن عندنا بمياه مروي وبمعدات وآليات زراعية حديثة غالية وعمالة غالية وكلهم بيأتين إلى ارتفاع التكاليف في الإنتاج. نعم
0: معنا بلس عربي وتحملت هذا السنة بلس كثير لكن البلس كل ما نديده السبب
1: دودي دود الثمار
0: أحمد علي عايض غيل همدان.
1: أيوة هذا دود الثمار هذا كنت وعد عالجها وعد الحب الصغيرة تجر مبيد التودي ورشيته. نعم في بداية وعادي حب الصغيرة لكن هذا قضي كبير خلاص.
0: درينا بضاضة قبل نصف شهر الملوحة في التربة زيادة ايش نسوي لها؟ نسوي لها وعاد هي ناضية تطلع من تحت راب
1: انها يسووا لها علاج الملوحة. نعم
0: انقلت احنا استاذ عادل
1: ما شنا داري هذا صورة الرسائل الخيرات
0: خيرات.
1: نعم
0: احنا بنتير اول الاول. طيب يقول مساء الخير كيف قضفنا قضفنا ما قضف قطرنا بين القطع 20 سنتي وكملنا وحرورنا وسبينا عليهن وتربناهن الحين سكين وحول سماد 20 ابو معتز بني مطر. أيوة. قلطنا بين القطع.
1: ايوه ايوه تمام هو مفهوم الكلام حقك وكم وردت التراب على العروق وعلى القط كله. اي ذا حين فعل السماد 20 وسقي خفيف والسماد قليل مش تغرف الكيلو يتي معك لاشي معك 10 البن يكفي الكيلو وزيادة. نعم
0: معي غنم فيهن غدد أو صنافير ما هو العلاج؟
1: العلاج الدكتور البيضري يتيه له ولا يقد قبله.
0: نعم بيقول ذي نعم. نريد بقره من حق رصابة بقره أصل نشتي منين يستعد بيقول
1: جاموس من في الحديدة مزارع خيرات وأيضا في رصابة ومزرعة الأسرة التابعة للمؤسسة الاقتصادية أيضا في رصابة نعم. تصير تطلبوا وتجروا وعادوا عجل صغير بهم الصغيرة. نعم ودربيها بقرة
0: رقم البيطري 3 7
1: أيوة
0: 5 6 4 5 6 0
1: أيوة نعم 3 7
0: 5 6 ما 3 7
1: أيوة
0: 5 6
1: أيوة
0: 4 5
1: 4 5 0
0: 6 0 محمد علي الجعفري قال بنا قلنا نشتري بقر يا حج يا أستاذ عادل ونبطل القعد ما عاد بيعجبنا شلقت قلنا نرعاها ونطعمها ما رأيك؟
1: ما شاء الله البقرة هي سوبر ماركت في البيت عند الرعاوي
0: تشتري
1: له كل شيء هو كل من العلف
0: العلف ما؟
1: العلف
0: والحرمة
1: إلا والحثر والبقايا الأكال والكل يطل البقرة
0: داكل خيرات
1: ما لها شيء داكل 7 أوادم
0: ما شاء الله.
1: أيوة قال لا تأمل التهر ولو طاب ولو سبر واستوالك التهر مثل المحنب صعب وجعفر قباره افعل على الحب بابين المال على 7 أبواب نعم
0: ما دام مش حسب عاد تشتي عمل
1: ايوه تشتي عرف تشتي حثر تشتي بقال وكالة سنة تفعلها
0: العمل والنجاعة هيك العظمي
1: انا ما اشتري بقره الله هو حي
0: كلا
1: ايوه
0: كان باقي حي عند تشجع الرعية قوامها
1: انا كيف تقول لي البقر والدجاجة والمعزة والغنمة للمزارع هذا ولا تكمل الرعوية عنده يسمى رعوي لو ما معك زراعة يعني علف ومعك بقرة ومعك غنمة ومعك معزة ومعك دجاجة كل ما بيها بتستهلك الفضاء البقايا لهن
0: قالوا تجد بها كنديدة
1: التجات ينكين الأرض أيوة نعم والتيدان بروتين نعم بتغذى بروتين أيوة نعم هو أنا رحين بتبسر لا عندي لي
0: أنا فلن أقول لك كلام
1: أيوة
0: بيقول خفنا أكل تجاج وبدأكل
1: ما على ما عليك شيء بيتحول إلى بروتين نعم مركز نعم
0: كم باقي للحماء لما ينتهي هذا الحين موسم الخريف أم الصيف
1: هيا ذحين إحنا في الجحر والجحر هو يعني الحر فيه يسمى القيض يسمى الجحر بهذا التسمية وإن شاء الله بعد 9 أيام قد الحين كسر الجو مع الغيوم أيوة اعتدل قليل أي اعتدل خيرات في الخريف نعم بعد 9 أيام
0: معنا جربة في التفاح ولا شفنا الزيت المعدني عند أصحاب السمو دي عندنا في صعدة أرجو منكم أن تبلغونا في الإذاعة من كان مع الزيت المعدني هبلي
1: موجود في المحلات في صعدة في صعدة القديمة عند سوق الطلح في الصعيد عدل قال محلات هنا خيرات ما يخلاش الزيت المعدني من عندهم نهائيا
0: كلام
1: نعم
0: محمد علي المحمدي بني مضر الأخ عادل القات استنزف الماء
1: الأبر
0: قلت
1: اللاصق
0: ما هي الإرشادات توجه لزراعة الفواكه والحبوب
1: والحبوب أيوة أما القات هو مستنزف رئيسي للمياه نعم
0: كيف الأحوال يا أستاذ عادل أيش علاج الكنمة بين القات وكيف واحد تخلص من العصعص الشهور تجي عقد إذا انتشرت مع محمد علي المولد ذماء
1: الله يحفظك يا محمد علي الكنمة هي حشرة قشرية بتجي في عرض القات وتستخدم لها الزيت المعدني 2 ملي ونصف الملي مبيت حشري جهاز ورش وهي وإن شاء الله السلامة
0: بعدها
1: أيوة
0: كم
1: أنا ما رأيك
0: فاصل
1: ولا زامل يلا

0: عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء ومع بقية رسائلكم.
1: كيف الحال مهندس عادل؟ أنتم متواجدين معنا؟
0: الحمد لله.
1: عندنا في محافظة الريم الجعفرية خارج البن متواجد بكثرة بين البن والضباها البيضاء.
0: والذبابة البيضاء. نعم.
1: طاهر حسن أحمد الجديعي.
0: حياك الله وبأهل الجعفرية وبأهل الريم كلهم. خارج البن هذه دودة ثمار البن تستخدم لها مبيد حشري جهازي خاص بالخارز، يجي انه يعني تلقى كلمة الخارز او حشرة توتة ثمار البن موجودة في عرض العبوة، تستخدمها حسب التعليمات الموصى بها وقد يقضي على الذباب والتودي. نعم.
1: ما رأيكم يا أستاذ عادل والشيخ جهران نفر او ما قدرش
0: نفرية
1: وقت الغفور الثو بلاش ما يفعل المزارع عبد العزيز اللقمي؟
0: انه الثوم بالجمعيه والجمعيه المسؤوله عن السعر هذا الايام، اذا ما ركنتوش على الجمعيه هي احنا عدركنوا عليها. نعم.
1: معك ناجي اليمني يصلح نشغب اللوز بعد الجني.
0: لا تشغبه وتذبل بالذبل البلدي ودفع له كل شيء. اي
1: قال معك ناجي اليمني، ما رايك حين قالوا الدجاج مريضات، هل هذا صحيح من الكيماويات والضغط الحيوي؟ قد بنسمع في الجزائر وفي المغرب وفي بلاد الغرب المغرب العربي كله بطلوا الدجاج، ما أفيدونا أمانة؟
0: ما احنا بالنسبة للأمانة ما احناش علماء ولا احنا مختصين فيهم بالذات، هذا للأمانة
1: احنا جانب زراعي.
0: لكن الشائع الآن بنسأل الأخوة المختصين ونسألهم بيقولوا لنا ما بيش ضرر، ان المختصين بيسالوا وانت اسال وتاكد انت.
1: كلا ما دام قلت.
0: الو.
2: السلام عليكم.
1: ورحمة الله.
2: معكم حسين عطاف من بني حسين. اوضح لك يا استاذ عادل.
0: ها.
2: حق الجمعيات هذه هي تشتري منك سعر السوق.
0: ايوه.
2: تشتري منك حقك سعر السوق، ماشي تدي لك يعني سعر مرتفع ولا واطي، سعر السوق.
1: نعم.
0: هم بحاجة اسمها الزراعة التعاقدية، أنت مشان تاري بها أن كما بالزراعة التعاقدية بين المزارع وبين الجمعين ملزمين ينفذوا ما في العقد.
2: ما تسدد ما عليك، ما سحبت من سمادة ومواد وأي حاجة ترجع تسددهن مع المحصول، لكن
0: مع المحصول
2: لدت لا عندهم بضاعة من حقك الثمره يقطعوها من حال يكون السوق ب2000 او ب500 ولا حتى بالله.
0: انت معك عقد مسبق زراعه تعاقديه قبل ما تزرع، تزرع لهم وعيشلهم منك بكذا
2: بسعر السوق،
0: يعني بيكتبوا في الرقم بغض النظر عن سعر السوق، بيكتبوا في الرقم.
2: ما معك الا سعر السوق.
0: هذا
2: سعر ولا رخيص؟
0: ان هذا يستتوا بينهم، الله يصلحهم.
2: الله ينتقمهم هم حقهم الجمعية.
0: الله لا يبارك له.
2: تحياتي لك، العفو منك.
0: الله يبارك له.
2: مع الرجل توضح بس.
0: الله يحفظك.
2: يا رب يا امان.
0: مع سلامة الله.
1: ما هو أفضل وقت زراعة التبوة في دماء رشيد الكوماني؟
0: شهر 5 موسم. ايوه، ومن شهر 8 مع نهايه شهر 7 من نص 7 نقول بدايه موسم الخريف موسم ثاني. نعم.
1: ابو عمر الصوفي من خربه صرحه، يا باشمهندس هل بذل الفاصوليا في هذا الوقت في حين ام الوقت متاخر لاني متخوف من الضريب في شهر 9؟
0: انا ما يجيش الضريب في شهر 9 عادي وقته. نعم.
1: وتحياتي من عمق قلبي لمهندس عادل، يعتبر عمود الاقتصاد في بلادنا حبيبي في ظل.
0: الله يبارك فيك، حسن انظارك وحسن استماعك.
1: رسالك طويلة من مان من قال سلام الله الوالد عادل والاخ جبران، معاكم راية الاسلام، انا من الحب وحبيت اشارك معكم عن ما بيتحدثوا الثوم الحشيشي، احنا في الحب نشهد طعمه وجودته، احنا بوصلنا من هذا الثوم لبعض المزارعين معهم اقارب من عندنا وبيوصلوا الثوم نشتري علاقة كبير ب500 ريال وثوم لطعمه وما حارم من شيء، بعكس بنشتري من الدكان ب500 مثل ربعهن واغلبن يابسات وحارمه ضمن الزراعة والتسويق لللفت هذه المنتجات الطيبه وتسويقها ودعمها. وهذا الاهمال بيوصل المزارع للياس انه يخسر اكثر مما يربح وبيبطل عمليه الزراعه وهذا غير مقبول. ونصيحه للمواطن ادعم منتجات بلادك لتنمي من اقتصادك.
0: الله الله المستعان. على الاخوه في الزراعه وفي التسويق الزراعي وخصوصا في الجمعيات اذا قد تخلوا عن الثوم وتخلوا عن المزارع الى حتى انه بيبيع ب 200 الكيلو فهذا انه قمه الظلم. قمه الظلم. فالرجاء من الاخوه في التسويق الزراعي ان ينبهوا الجمعيات بالغلط حقهم الان. نعم ولا يفعل في الثلاجه يشتروا ويفعل في الثلاجه لثلاث اربع لشهر لا يفعل ثلاث اربع شهر ويخرج ويبيع بثمانمية بتسعمية بألف نلمى ونقتل المزارع هذا القتل حرام.
1: معياد الشلالي قال بنقوم نرقف بعد ما نخزن عسل عادل واليوم مدري كيف عنا عمرنا جد واختلب لفوق رجلي.
0: أنا أكيد قوى على القتل فادر
1: ربما
0: أيوة يقوى على الرقف على قدر التخزين
1: كلا.
0: نعم
1: كيف حالك يا أستاذ عادل وأخي جبراء؟ معكم أبو زكريا بن حشيش. نشتي نعالج موضوع العنب عندما نسرد نبيعه ما بش السعر صح، وإذا خلينا الزبيب جففنا وقلنا نبيع الزبيب هذا علمي سلامتكم طور الزبيب. بعض المزارعين بيقلع العنب ويغرس قاعد
0: ما العنب ما بش مثله. العنب يعني حق القاعد ما عاد القاهش مع كرمك احتياط. الزبيب ولا العنب الطازج القرش حق مبروك بيقمبر معك وبيستنفع به مع عمر وبني حشيش وما تقدموا ولا بالعنب
1: الله.
0: وكل الناس اللي معاهم عنب اكيد اللي باع عنب ولا زببه والزبيب الحالي
1: اجود شيء عنب وزبيب
0: معك. ايوه انت ما يحرم معك شيء. نعم
1: معانا القات مغبرة ما نسوين بودري مع برهان فؤاد من الغرزة همدا.
0: مغبرة كلاع ولا ضحلة ولا عناكب ما ظهر لنا ما هو الغبرة يعني لا هو كلاع قلت كلاع وانه عناكب طاوية وتراب يجي فوقها
1: مغبرة يعني ضحلة.
0: انه الله ضحلة يفعلها علاج فطري جهازي ويستخدمه حسب التوصيات في عرض العبوة. نعم
1: كيف حالكم أستاذنا مهندس مزرعي؟ كل مزارع في بلادنا يدعو لكم استفادوا من خبراتكم بالذات في ريمة. مزارعين البنية أستاذ عادل يا جبراء أنتما أتمنى لكم أن تزوروا ريمة. عندنا مشكلة البر تخشل وتسقط الحبة صبري صالح البكالي.
0: البر إذا هو بتهل الحبوب وقد بتتكون هذا تستخدمه سماد يعني يجي سماد يحفظ السماد يكون عالي السوبر فوسفات وأيضا النيتروجي.
1: نعم محمد علي الجعفري يسبر أغرس في البلسياي جعنبض رجعنا على
0: أيوة. ما قال لي وضح الكرالة
1: قال حق المحجان
0: أيوة. الرأس حق المحجان أيوة. نعم
1: هذا ما لقى جعنبض
0: أيوة.
1: أبو راجح من لولو غرسنا بسباس فيهن كمل ما نفعلهن
0: افعل رشة خفيفة ومبيت حشري جهازي. نعم واستخدمه حسب التعليمات اللي في عرض العبوة وفترة الأمان أنت مؤمن عليها.
1: يكفي ونواصل
0: نواصل باقي معنا أربع دقائق.
1: مساء الخير يا جبهتنا الزراعية كيف أنت يا أخ جبراء؟
0: الله يحفظك.
1: كيف حالك أخي معي العنبه ضمرت الورقة كيف ضمرت أبو مهيب الشرحي؟
0: العنبه الضمور بيأتي إلى تساقط الثمار والله خففت الماء إذا في زيادة ماء وإذا هن عاطشات سقيتها وعمل لهن كل عشر أيام سقية بس انتظم في الري.
1: معك الشيخ نصر محمود القرقري معانا مشتل بن نغرسن ويطلعين بطول الأسبوع ويتصاقدي ما هو الأسباب؟
0: المشتل البن دغرسن هذا الأيام ودرزاهم في المشتل إلى وقت ما نقول لنا الجربة وقد طول 50 سنتي 60 سنتي 40 سنتي أقل شيء نقولها على الجربة. نعم. ولان بيضمرن في المشتل يعني تنتبه بشوي السماد بشوي الذبل البلدي تكون تخلطهم مع التراب مع قليل نيس وتعمل لهن قليل سماد عشرينات قليل جدا.
1: معي غرسة قات هذا غرس صغير تضمر وتبس معك أبو أحمد، هل يصلح غرس اللوز في إب سحول؟
0: في السحول ما أعتقد شنو يصلح، لكن جرب جرب جرب.
1: والقات هي بيضمر،
0: والقات اللي بيضمر هذا نتيجة الملوحة، يا ملوحة زايدة في الماء ولا ملوحة في التربة. نعم تأكد من الملوحة. نعم
1: يصلح نقوص القات هذا الأيام
0: يعني يقصه.
1: نعم
0: ما يصلح هذا الأيام القص، بالرغم انه جنبي هناك عند مزرعتي جنبي جيراني بيقصقصوا والقات، ننصح عليهم قالوا ما بالله هذا الوقت، قلنا لهم في بداية السنة هذا بتأثر عليه، ويقوم قال لي القاء الكلاح والذحل انها دخلت شتاء. نعم. عيكثرين الامراض الفطرية فيه.
1: العصر الذهبي يا استاذ عادل القات 98
0: اي هذاك الفضي والبرنزي والذهبي كذن كله
1: كان
0: ايه.
1: الحين الدنيا قد كلها قات
0: قدي قات، بينما الصوت قات النابغة قدو ذحنا اشرع على القات القطاب الطرباق والشابك وكذن اي شر
1: الله. واسواق في كل بقاه
0: واسواق انها مطورات بالسراجات بالمحلات اللامعة بل كل ما عاد ناقص لا يعلنوا جوائز لا أحسن مخزن.
1: نعيد نتندو ما بيتنش ما نفعل لحن.
0: نعيدتين عيدتين مهما جلسين التوم نعيدتين. هن مبروكات الصدر. نعم.
1: إيش نفعل البصاص لغبنا السم؟
0: السم نفعل له مبيد فطري مبيد عناكبي مبيد عناكبي. نعم. واستخدمه حسب التعليمات في عرض العبوة والفترة مؤمن عليها أنت
1: صالح
0: فترة الأمان.
1: صالح ملفي أنا بنختلف البلس خريف كل سنة عشاء.
0: ما شاء الله ما شاء الله عليك.
1: قلت بنخليت هناك جنبي في المكان.
0: أي والله
1: وأقرش طول الليل
0: الله يكن. نعمل نعمل خريف. نعم.
1: البلس الشوكي لا في النقط بيض. ما هو أحمد الهمداني
0: النابي فجعوني على البلس الشوكي أيش النقاط البيض وينهن؟ وين المنطقة اللي قد ظهر فيها؟ ننزل المهندسين ليها حتى دولنا المنطقة ونخلي المهندسين وزارة الزراعة يتوجهوا فورا إليها.
1: نعم
0: نعم.
1: مساء الخير صادق البدوي من دمار، معنا الغنم بموتين
0: بموتين تيلها الرقم البيطري وعنك فيه بالرقم البيطري وننهي الحلقة
1: قد وقت
0: وقته
1: 376-45-60
0: الرقم ذي احفظه
1: 376-45-60 ومساء الله خير خاطركم
0: مع السلامة. الباقي الرسائل حولوهن إلى رقم عمليات الجبهة الزراعية 7-2-2-6-5-5-2-8 هذا لمن لم نستطع قراءة رسائلهم يعذرونا ويتواصلوا مع العمليات وعيرت على أسئلتكم ويجاوب عليها أحسن مننا وأفضل بكثير. كنوا تواصلوا معي دائما. إلى هنا ونهاية الحلقة. كان معنا من الإخراج وليد الأقوى
1: والإشراف العام الأستاذ سميع متوكل والأستاذ حمد حمد شرف. نتابع برامجيه
0: محمد عبد الله قاضي وخالد حسين
1: وإشراف فني زراعي مهندس ماجد متوكل وإعدادا وتقديما وإثراء ومواكبة والد العلام الأستاذ عادل مظهر
0: وجبران الشيخ. نلقى لكم على خير واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
3: هذا البرنامج برعاية مؤسسة بنيان التنموية.
4: أخي المواطن
5: حاضر.
4: العودة لزراعة حبوبنا المحلية لها فوائد عظيمة، ففي جانب الثروة الحيوانية يفيد إنتاج العلائق وتغذية الحيوانات مثل المواشي والدواجن.
3: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي، قدمت لكم سام اف ام التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر، مهندس عادل مطهر.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت. سام تقدم.
2: سام في أسبوع.
3: مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. أرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي سام في أسبوع عبر أثير إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام 99.1، ونستعرض لكم من خلاله أهم ما تم تناوله في برامج الإذاعة خلال أسبوع كامل.
4: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
2: هاشم الدرة.
4: يشارك في الإعداد
2: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج.
4: سام في أسبوع، إشراف
2: الإدارة العامة.
4: سام في أسبوع.
3: في البيان الذي ألقاه متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، حيث تصدت القوات المسلحة اليمنية لتشكيل من الطيران الحربي السعودي، حاول منع طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء وأجبرته على مغادرة الأجواء. جاء هذا الحدث كلحظة انتقال في طبيعة الردع، حيث تتحول الاستجابة من فعل دفاعي محدود إلى تهديد مفتوح المدى، ليعيد رسم حدود الاشتباك ويؤسس لمرحلة تقرأ فيها السيادة كخط لا يختبر دون كلفة. ويحمل هذا التطور بحسب دلالات سياسية وعسكرية أكثر من بعد، يتجاوز حدود الحادثة ذاتها، إذ يعكس انتقالا في طبيعة الاشتباك من مستوى الاحتواء إلى مستوى الردع الفاعل، حيث لم تعد الاستجابة مقتصرة على صد الفعل، بل باتت تتضمن رسائل واضحة بإمكانية توسيع نطاق المواجهة إذا تكرر الخرق. وفي هذا الإطار يقدم الحدث كإشارة على إعادة رسم قواعد الاشتباك في الأجواء اليمنية، بما يضع أي تحرك معاد مستقبلي تحت حسابات الكلفة المباشرة. كما يبرز في سياق البيان أن مطار صنعاء الدولي لا ينظر إليه كمرفق مدني فحسب، بل كرمز سيادي وإنساني في آن واحد، نظرا لارتباطه بحركة المرضى والعالقين والرحلات التي تمثل نافذة لليمن على العالم في ظل ظروف الحصار الجائر.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. في صباح هذا اليوم الجمعة وعند الساعة 25:00 صباحاً، خرج تشكيل من الطيران الحربي العدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي، الذي يفرض عليه وعلى اليمن حصارا ظالما لما يقارب من 11 عاما، إلا أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله من خلال تصدي القوات المسلحة اليمنية لهذه المحاولة باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي، وتم إجباره على مغادرة الأجواء بحول الله وقوته. وعليه فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا، نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. ثانيا، لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية، وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار. ثالثا، ندعو أبناء شعبنا العزيز لمواصلة النفير العام والجهوزية القتالية تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. رابعا، نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين. أخيرا، نشدد على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي، ونشيد ونثمن بإجلال وتقدير بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه، ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 18 من محرم 1448 للهجرة، الموافق للثالث من يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
4: سام في أسبوع.
3: في ظل متغيرات إقليمية متسارعة تعيد تشكيل موازين القوى وتفتح أبواب مرحلة جديدة، تقف القوى الوطنية والشعبية في اليمن على حالة من الاستعداد التام، حيث تكتمل عناصر الجهوزية السياسية والميدانية في صورة تعكس إرادة صلبة لا تعرف التراجع. المشهد لم يعد يحتمل مزيدا من الدوران في دائرة المراوغة أو إدارة الوقت على حساب الحقوق، بل بات أقرب إلى لحظة تتكثف فيها الإرادة لتتحول إلى فعل حاسم.
6: في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تعيد رسم موازين القوة في المنطقة، تبرز الساحة اليمنية كمعادلة عصية على الانكسار. مرحلة جديدة عنوانها التعبئة العامة والجهوزية القصوى لانتزاع الحقوق المشروعة وإنهاء حقيبة المراوغة والتنصل من الاستحقاقات الإنسانية والوطنية. 11 عاماً من الصمود الأسطوري في مواجهة أبشع عدوان وحصار جائر لم تزد الشعب اليمني إلا صلابة وتمسكاً بسيادته، وأمام التطورات الأخيرة تكشف الوقائع عن محاولات قوى العدوان استغلال الموقف المبدئي والأخلاقي لليمن في مساندة الأشقاء في قطاع غزة وفلسطين للإمعان في خنق الشعب اليمني اقتصادياً والتنصل من تنفيذ التفاهمات وخارطة الطريق المقرة سابقاً. استمرار الحصار المطبق جواً وبراً وبحراً وتمرير الإجراءات الاقتصادية التعسفية التي تثقل كاهل المواطنين بالتوازي مع الاستمرار في نهب الثروات النفطية والسيادية وحرمان الشعب من عائداتها يضع المنطقة برمتها أمام واقع جديد لم يعد قابلاً للاستمرار وفق المعادلات السابقة. وأمام هذا المنعطف التاريخي تأتي الدعوات القيادية والشعبية بضرورة التحرك المسؤول والحاسم لتؤكد للعالم أجمع إقامة الحجة الكاملة، وهي دعوات تنطلق من الحق الشرعي والقانوني الذي يكفل لليمنيين تحرير أراضيهم واستعادة كرامتهم وثرواتهم ورفض سياسة الإملاءات والتبعية للمخططات الأمريكية والغربية. والرسالة الموجهة للطرف الآخر اليوم واضحة وقاطعة، فالرهان على الحماية الأمريكية قد سقط عملياً في مياه البحر الأحمر، والمنظومة الاستكبارية أثبتت المتغيرات الدولية هشاشتها وعجزها عن حماية أدواتها. واليوم لم يعد أمام قوى العدوان إلا خياران لا ثالث لهما، إما النزول عند مطالب الشعب اليمني ورفع اليد عن ثرواته وممراته، وإما مواجهة خيارات عسكرية رادعة ومفتوحة يمتلك اليمن القدرة والجهوزية الكاملة لتنفيذها. التضحيات الجسيمة وعشرات الآلاف من الشهداء والجرحى جراء آلاف الغارات الظالمة هي استحقاقات وطنية وإنسانية لا تسقط بالتقادم ولا تقبل المساومة. واليمن اليوم بجيشه وشعبه وتعبئته العامة يعلنها صراحة، لا عودة إلى الوراء، والمعركة مستمرة حتى إنهاء العدوان بالكامل، وفك الحصار وتعويض الأضرار وبسط السيادة المطلقة على كل شبر من تراب هذا الوطن.
4: سام في أسبوع.
3: في مدينة مشهد وفي محيط امتزج فيه العلم مع روح الثورة ولد الشهيد القائد علي الحسيني خامنئي عام 1939 في بيت احتضنت فيه الجدران طفولة غير عادية، حيث كانت امتدادا لذاكرة علمية ودينية تمتد جذورها إلى مدرسة آل البيت عليهم السلام الذين حملوا رسالة العلم والعدل وساروا على طريق طويل بين الكلمة والسيف، فكانوا رموز الهداية في زمن الظلم ومنارات المعرفة في عصور الانكسار. في هذا المناخ تشكل وعي الشهيد القائد كبداية مسار طويل تنقل فيه بين مشهد والنجف وقم، مجالسا كبار العلماء متدرجا في علوم الفقه والتفسير وأصول الفكر الإسلامي، حتى أخذت شخصيته العلمية تتبلور بوصفها امتدادا لذلك التقليد العلمي العميق الذي صنعته مدرسة أهل البيت في التاريخ الإسلامي، حيث لا يكون العالم مجرد ناقل معرفة بل حامل للرسالة. ومع هذا البناء العلمي لم ينفصل عن زمنه، بل كان جزءا من حركته، فقد بدأ منذ شبابه المبكر ينفتح على الوعي السياسي في مرحلة كان فيها المجتمع الإيراني يعيش تحت وطأة النظام الشاهنشاهي الأمريكي الصهيوني، فكان من الذين حملوا خطاب الثورة وتعرض للاعتقال والملاحقة أكثر من مرة في سياق كان فيه الموقف مكلفا محفوفا بالمخاطر. وقد ارتبط مساره في تلك المرحلة ارتباطا وثيقا بالإمام روح الله الخميني رضوان الله عليه، فكان من الدائرة القريبة لحركته الفكرية والثورية، مشاركا في بناء الوعي الذي سبق لحظة التحول الكبرى في تاريخ إيران. ومع انتصار الثورة الإسلامية حمل مسؤوليات متعددة في السياسة والثقافة والمؤسسات الناشئة، ثم تدرج حتى وصل موقع رئاسة الجمهورية في مرحلة الحرب والتحديات، قبل أن يصل لاحقا إلى موقع القيادة بعد وفاة معلمه رضوان الله عليه. ارتبط اسم الشهيد القائد علي خامنئي رضوان الله عليه بقضية القدس وفلسطين ارتباطا عميقا وثابتا، إذ شكلت محور مسيرته وموقفه، وبقيت حاضرة كقضية مركزية لا تنفصل عن مشروع تحرير الأمة الإسلامية كلها من مشاريع أعدائها، حتى غدت جزءا من هويته السياسية والفكرية، أكد من خلالها أن الصراع مع العدو صراع وجود ممتد لا يتجزأ، وأن نصرة القدس التزام مبدئي ثابت لا يخضع للظروف ولا يتبدل مع التحولات، وظل على هذا النهج حتى آخر لحظات عمره إلى أن لقي الله شهيدا كريما على طريق القدس. شبل المحور من تونس، محمد سلطاني عبر وجمع شورهم.
7: أحييكم من تونس الزواري، معكم شبل المحور محمد سلطان.
8: السلام عليك عينك تصلي بفغنوت.
7: قوموا لله شعار تم اختياره لتشييع سماحة القائد الشهيد السيد علي الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران قدس سره. هذا الشعار الذي يحمل في طياته معاني الصحوة والثورة ضد الطغيان، كيف لا ننهض لتأدية الواجب تجاه سماحة القائد؟ فهو الذي قضى حياته ومضى عمره في سبيل إيقاظ العالم من غفلته في زمن تتبدل فيه المواقف وفق تبدل المصالح، وفي زمن تتغير فيه الثوابت حسب متغيرات الأحداث. يبرز الإمام الشهيد علي الخامنئي بوصفه علما من أعلام الأمة، كخط متقدم لمقارعة الاستكبار العالمي وإحباط مشاريعه الخبيثة. إن شخصية الإمام تعد شخصية استثنائية في تاريخنا المعاصر، حيث استطاعت أن تكون مصدر إلهام للشعوب، سيما أن الخامنئي لم يأل جهدا في وضع دعائم ومرتكزات محددة لنجاح الثورة الإسلامية في إيران وضمان استقرارها وتكريس سيادتها ومشروعها على أرض الواقع، مما جعل هذه الشخصية تحظى بثقة الإمام الخميني قدس سره، وتكون جديرة بأن تكسب تأييد شريحة واسعة من الشعب الإيراني. فقد اتصفت هذه الشخصية بروح القيادة والريادة في خضم مواجهة حروب مركبة من قبل الأعداء، منها حصار اقتصادي وضغط دولي وحرب إدراكية متعلقة بعملية كي الوعي وتصعيد عسكري مباشر. لكن القائد وسط هذه التحديات ظل واقفا كالطود الشامخ، سيفا للحق مسلطا على الباطل، يسحقه من جذوره الشيطانية غير مبال بالصعاب مهما اشتدت المحن، إلى أن ارتقى شهيدا على درب فلسطين التي لطالما سكنت روحه المفعمة بالإيمان وترسخت داخل عقله المتقد بشرارة الوعد. ولا يسعنا في هذه الأجواء الحافلة بالحزن الأليم والتأثر على فقدنا العظيم وتجديد البيعة بالمضي على نهجه القويم التي ستشهد مواراة النور في الثرى، إلا أن نوجه رسالة مدوية قاسية للأعداء بأن المعركة لا تحسم بمجرد اغتيال قائد، بل توضع أوزارها حين تتحرر الأمة من سطوة الهيمنة ومن التوحش الاستعماري، وأن الشهادة اصطفاء إلهي للقادة المخلصين إلى أوطانهم والمدافعين عن قيم الحق والحرية والعدالة الإنسانية، وأن دم كل شهيد يتحول إلى سراج منير في عيون الأحرار وإلى بركان ثائر يجرف ذاك الكيان السرطاني المزروع في قلب منطقتنا العربية والإسلامية الذي لا يفقه من معنى الإنسانية شيئا، كي تملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فالراية التي تركها الخامنائي خفاقة تسلمت إلى يد خامنائي آخر، وإذا غاب سيد خلفه سيد حتى تكتمل المسيرة بصدق وثبات. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة.
4: سام في أسبوع
3: أنا الشعب. يعبر قرار الشعب اليمني في مواجهة العدو السعودي ووقف غطرسته وحصاره لليمن عن وعي راسخ يستمد قوته من التسليم القاطع للقيادة الثورية والسياسية وصلابة الموقف ووحدة الهدف، وتمضي الإرادة الشعبية في طريق يصون الكرامة ويحمي السيادة ويجسد روح الصمود أمام الحصار وغطرسة والانتهاكات التي تستهدف حياة الناس واستقرار البلاد. فاليمنيون اليوم قرروا إمضاء الإرادة في رسالة تؤكد قيمة التماسك المجتمعي ودعم كل مسار يعزز الثبات ويحفظ الحقوق ويصون مقدرات الوطن. الإعلامي القدير الأستاذ محمد منصور في أنا الشعب.
9: اليمن باختصار شديد فتح قوس إزالة العدوان والحصار. اليمن تحمل كثيرا وصبر كثيرا، والرسالة أمس أنه السعودية بتواجه اليمن، صحيح اليمن يتشرف أنه على رأس قيادتها الآن الإخوة في أنصار الله، وهم يستحقون الثناء والتقدير والشكر للمستوى العالي الذي أظهروه في قيادة البلد مع إخوتهم من التيارات الأخرى. السعودية ما بتواجه أفراد في اليمن ولا تواجه حزب، تواجه الشعب اليمني. والأكذوبة التي سكبتها بمليارات الدولارات السعودية أنها بتواجه إيران في اليمن، هذه الأكذوبة سقطت. خسرت السعودية ملياراتها هباء منثورا، وكما قلنا فتح قوس إزالة العدوان وقرع الطبول طي هذا الملف بأي طريقة كانت. اليمن صبر كثيرا وتحمل كثيرا بما فيها التلكؤات السعودية الأخيرة في السنوات الأخيرة، إلى أن اكتشفنا أن تلكؤ السعودية كان سببه أن السعودية انخرطت مبكرا في العدوان على إيران، فكانت تتلكأ في ملف اليمن لأنها تنتظر بهلوي أن يحكم إيران، وبحساباتها عندما ينتهي النظام في إيران وفق الحسابات السعودية، وما فيش حاجة حسبتها السعودية طلعت صح. ما فيش حاجة السعودية حسبتها طلعت صح. حتى الجولاني الإرهابي جابتها قطر وتركيا بعدين دخلوا السعودية. فالسعودية كانت تتركى قبل العدوان على إيران وبتتناقش وبتتراجع واكتشف اليمن الآن الشعب، أما القيادة أكيد أنها كانت عارفة أن السعودية وراء حاجة. إلى أن بدأ العدوان على إيران فأدركنا أن السعودية كانت تنتظر رهانا آخر. اليوم وقد سقط هذا الرهان في إيران حتى قبل العدوان على إيران وحتى قبل طواف الأقصى لم يكن لدى السعودية أي شيء لكي تنفذ أهدافها في اليمن. منذ الأسابيع الأولى أظهر مستوى من الاستبسال والشجاعة والصمود من الأشهر الأولى للعدوان. كل اللي عملتها السعودية في استمرار العدوان والحصار هذا ضمن الحقد السعودي الذي لا نظير له في التاريخ. لم نرى

0: الصهيونية ومرتزقتهم مسارا واعيا يعبر عن قوة الإرادة وحضور المسؤولية في وجدان المجتمع، ويتحول القرار عبر هذا المسار إلى أثر جماعي يضيق مساحات الربح أمام الجهات التي ترتبط مصالحها بالعدوان على الأمة العربية والإسلامية، ويغدو اختيار البديل دعما للإنتاج الوطني والأسواق المحلية وتعزيزا لثقافة الاعتماد على الذات، وتنمو مع هذا الوعي قيم التضامن والتكافل، ويترسخ شعور المشاركة في صناعة موقف أخلاقي يحترم كرامة الإنسان. الدكتور أحمد الشامي يتحدث عن المقاطعة الاقتصادية للعدو الأمريكي الصهيوني من منظور قرآني.
1: الله بيقول في القرآن الكريم، طبعا السياق مهم، بعد ويش قالت هي الآية؟ بعد ما ذكر بني إسرائيل وذكر مدى بشاعتهم وجرمهم، كيف وصلوا حتى في موضوع الاستجابة والتسليم لله إلى مستوى منحط لدرجة النبي عظيم موسى سلام الله عليه بيدعوهم إلى شيء، ويبدأوا يدوا له مجموعة من الأسئلة، يعني مثل ما نقول لواكة، احنا عندنا لواكة ولغاجة، اذبحوا بقرة مع لونها مع طولها مع عرضها كيف هي وين جت انتيل، ووصلوا إلى أن يتعادوا هم جبريل سلام الله عليه، ووصلوا إلى أن الملكين يستفيدوا منهم، يعني الملكين الذي جاءوا بعلوم نافعة بدل ما يستفيدوا من العلوم النافعة استفادوا من العلوم الضارة، تعلموا السحر وعلموا الناس السحر واستخدموا السحر حتى على مستوى ما يفرقون به بين المرء وزوجه. مع كل هذا السياق الذي اده لنا الله سبحانه وتعالى على أساس يوضح لنا كيف بتكون نفسية الناس الذي ما يسلموا لله سبحانه وتعالى وما يستجيبوا لله، كيف توصل مستوياتهم إلى حالة منحطة وبشعة وسيئة لدرجة يقتلون النبيين بغير الحق. فالقضية بتكون حبة حبة، يعني خطوة اتباع الخطوات الشيطان تدريجيا إلى أن يتحولوا إلى مسوخ بشري مثل ما بنشاهده مرة. بعد مد الله السياق هذا كله رجع إيش يقول لنا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا والكافرين عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. إيش يقول لنا الآن؟ أنه رغم أن الموضوع بسيط، يعني يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لا تكونوا تقولوا راعنا للنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، لا تكونوا تقولوا له راعنا، وكونوا تقولوا له انظرنا يعني أو انتظرنا. لأول وهلة قد يقول الإنسان والله هذا موضوع يعني إيش المشكلة، يعني مثل عادي لما نقول للنبي راعي لنا، لفظة عندنا بنقول راعي يعني انتظر، قال لا تقولوا ايش راعينا، قولوا انظرنا واسمعوا والكافرين عذاب أليم. ليش؟ لأن اليهود يا أخوة كانوا يستخدموا كلمة راعينا يعني بأسلوبهم القذر له معنى سيء بحق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، راعينا يعني من الرعونة، كأنهم بيقول رسول الله يا رعن. ها، فبما أن هذا الكلمة لها معنى سيء بيوجهه لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في أعماق نفوسهم، الله قفل تيه الثغرة الذي هي في أعماق نفوسهم، قفل الثغرة تيه حتى لا يستغلوا شيء في أعماق نفوسهم للإساءة إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، حتى الآن كيف القضية، وقفل المجال تماما وقال ويش وقولوا انظرنا، خلاص بدل راعنا انظرنا، رغم أنها مفردة عادية، وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، يعني الرافضين لهذا الأمر الإلهي لهم عذاب عظيم. لاحظوا ليش عذاب عظيم، يعني وهي مجرد كلمة، مقاطعة كلمة، يعني البعض يقول كلمة يعني مع قامة القيامة، لكن أنت لما تتأمل في السياق يا أخوة السياق كامل، وتلحظ أولا كيف الاستهتار، استهتار بني إسرائيل بتوجيهات الله سبحانه وتعالى إلى أين أوصلهم، افهم أنت أيضا كمسلم عندما تستهتر بتوجيهات الله مهما رأيت الموضوع بسيطا.
2: سام في أسبوع.
0: القبيلة اليمنية عبر تاريخها الطويل كانت عنوانا للشهامة والنخوة والوفاء، ومجالا تتجلى فيه القيم التي تحفظ الكرامة وتصون الجوار وتغيث الملهوفة وتدفع الظلم، وقد بقيت الأعراف القبلية في اليمن مدرسة قائمة على العدل وحماية الحقوق ورد المظالم وما يصدر من بعض الخونة من تصرفات قائمة على مصالح ضيقة أو ارتباطات

0: مادية عابرة لا يمكن أن ينسب إلى القبيلة ولا يعبر عن وجدانها العام، لأن مثل هؤلاء مفضوحون ملعونون، لأنهم قفزوا على كل المعايير والمبادئ والقيم الدينية والقبلية بل والإنسانية. علي مجلي وريان العزاز.
1: القبيلة اليمنية هي رجال الرجال. القبيلة اليمنية هي من دافعت وحمت وصانت كرامة اليمن لعقود من الزمن، ولا سيما في الاعتداء الأخير. القبيلة اليمنية هي من نبذت كل مرتزق وعميل وخائن وخسيس بعد أن فتحت له كل الأيادي والفرص. القبيلة اليمنية هي أرقى من أن يدنسها البعض. البعض ممن هم محصوبين على الخارج وربتهم الخارج ودعمتهم الخارج. القبيلة اليمنية أنظف وأشرف من ذلك كله، ولا ينبغي أصلا أن نعطي لهذا الخائن والعميل أي قيمة أو أي قدر، لكن لابد أن ندافع. هذا يشوه القبيلة اليمنية، ونحن باسم القبيلة ندافع عنها، ونحن الرجال الذين نسعى لأن نحمي وندافع ونجابه كل من يريد أن ينال من القبيلة اليمنية بأسلوبه القذر وخيانته وعمالته وارتزاقه. هو يريد اليوم، بل هو يشوه القبيلة اليمنية، ونحن الأحرى بأن ندافع عنها وأن نتصدى لكل من يحاول النيل من هذه القبيلة، لأن القبيلة هي اليمن واليمن هي القبيلة، لأن القبيلة هي الجيش والجيش هو القبيلة، لأن القبيلة هي الأمن والأمن هو القبيلة. من الذي يدافع عنا في جبهات القتال غير أبناء القبيلة؟ من الذي يدفع دمه ويقدم روحه ويحملها على أكفه ليحمي وليصون كرامة هذا اليمن في الأجهزة الأمنية غير هم أبناء القبيلة ورجال القبيلة الأحرار والشرفاء؟ لذلك موقف واحد، كلمة واحدة، كلنا اليوم نسعى لتحرير كل شبر من أرضنا ونستعيد كامل سيادتنا واستقلالنا. أما هذه هذا الهراء هنا وهناك سينتهي، سيتلاشى، لا قيمة له. هو بحد ذاته يعرف أنه ما بش قيمة له، فما بالكم بالأدوات الرخيصة والقذرة؟ هم مجربين، يعني آدمي. تخيلوا يعني مثلا، رغم أن احنا قلنا ما يحتاجوش أن احنا أصلا حتى نعطيهم مساحة، لكن لابد من أن نوضح للرأي العام.
2: لأنه ذا الحين حتى يعني تحركهم بيتم تحت عنوان مضارح الكرامة. أي كرامة هذا؟ أي كرامة؟ يعني من المهم أن نتساءل، أكثر من 25,000 شهيدة من النساء والأطفال، ما بنتحاكاش على الشهداء من الرجال، لا عداد الشهداء من الرجال أكثر من يعني 50,000. 25,000 شهيدة من النساء والأطفال لم يتحرك أولئك الذين يدعون الغيرة في هذه اللحظات لمواجهة النظام السعودي. أين أنتم عندما كان النظام السعودي يقتل نساء أرحب في صالات العزاء؟ أين أنتم عندما سفكت دماء النسوة، عندما تم استهداف النساء في محطة الكهرباء في تعز؟
1: هذه الحقائق تعريهم، تكشفهم، تفضحهم، توجهاتهم. ولا شخص كان هو قائد مع السعودية يدافع عن السعودية، مرتزق رخيص بكل ما تعنيه الكلمة، عندما أدركت السعودية أنه لا قيمة له نقصت عليها الزلط. بسروا كيف قيمة البزلط؟ كذاب. يعني حتى وإن تحدث باسم القبيلة بريئة منه، وقد تبرأت القبائل اليمنية منه، نقصت السعودية الزلط شوي، ما فعل اكتاب الشيء وقع وطني صنعاء والقبيلة في صنعاء والقبيلة اليمنية الحرة والأبية. من يريد أن يعود وهو مغرر به ويتوب، هي تسمح له وتتيح له الفرصة لأن يتوب وأن يصحح خطأه وأن يترجم خطأه. قال أنا كنت مرتزق وهؤلاء غزاة ومحتلين ومعتدين ولا يريدون الخير لليمن. عندما انضم إلى صنعاء، لا مبصر أن الدنيا في صنعاء، جهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله. آدمي حق زلط
2: لا عايش ولا عقدر يقوى على الشيء.
1: هذا الشخص مستعد يبيع حتى عرضه مقابل الزلط، وقد باع عرضه مقابل الزلط، وبحجة أنه أيش أنه بيدافع عن العرض. هذا كذاب فاجر. تخيلوا يعني إلى أي مستوى، يعني إلى مستوى أنه يقول الدوهة من هي من أنت تطالب بامرأة من بين أبوها وأمها وناسها يا قبيلة تحركي ضد هذا، بتحاكى بيقول الدوهة الدوهة. كيف الدوهة كيف يطالب ببنت ناس عند أبوها وأمها وأهلها ويشتيها يعني يقول الدوهة باسم الكرامة؟ هذا كرامة؟ هذا كرامة؟ هذا عار، هذا خزي، هذا نداء الخزي والعار والكسة والدناءة.
3: سام في أسبوع
0: على أبوها لعنة الله مهرهن قد وصل المرتزق من حضيض ميرا قال فدغم قال مدري أيش قال مدري ما هو قال أهو هذا إن قد وصلنا يا نبيل السلطة قد ما شاء الله الحياة من وشيهم. هذا الذي ما عندهم غيره ولا نخو ولا شهامة، ما غاروش على آلاف النساء والأطفال اليمنيين الذي استشهدوا وقتلوا وسط بيوتهم، أي غيروا على ميراث التام الزبيري. أيها وكيف
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن سلمان الأي وأعماله وأعمال من بيتحالف معه. هيا نعم هذا الوعد بن بسرق ذا معانا حكاه وخبر وعل في الجوف بيتجمعوا، قالوا بيتجمعوا في الجوف ونكف قبلي وخر قال فساح فتغم بداعيهم بيصيح على العقل. واحد أمان أنه يفتخر ما دام قد الناس بيصيحوا على العقل ويتجمعوا الكل ونكف قبلي. صلينا على رسول الله وعلى آله. نقال والذي ما يعقل عقلها الشيطان. إذا كان المتكلم مجنون فالمستمع بعقله. هذا فتغم بيجمع لها الناس على مامه. قالوا على مت بن سطام حسين هو عاقل. أي حين وقع الحكاة هذا وما هو السبب لو ما وقع الحكاة هذا؟ إن أنا سيته إن التحالف قفانا بيشتغلنا السعودية بتشتغلنا وهي تفعلنا من هذا الشعابط. القيادة الثورية الممثلة بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه قال على الشعب اليمني يستعد ووقوف الله جانب القوات المسلحة نستعيد حقوقنا ونطرد الغازي والمحتل. قامت السعودية تفتح لنا من هذا الخبر والعلم وتحرك حقها المرتزق والعملاء والشقه يفعلوا لهم من هذا الخلقات ويدخلوا الناس في شعابط بدعقال. تنقول لك نكف قبلي نطرد المحتل من بلادنا ونستعيد حقوقنا وثرواتنا ننكب ونخرج ونذاو، يقوموا يدخلوا لك الناس في هذا الشعابط. هيا صلينا على رسول الله. ذي فتغم قال قدوب يتحاكى على العار ويستنكر على العار. قل يا رفيق السلامة الاختصابات في الجنوب اختصابات والناس داري من المحتلي أين فتقم هذا من يوم ما يقوم يتحاكى ويجمع لها الناس؟ سجون المرتزقة ملاء نسوى، والذي افتضح في القضية الحق سمير مارش ولا نسيته؟ أين أنت يا فتقم ما تقوم تدعي لك الناس يفعلوا من هذا ولا؟ والعار هو عار الناس جمعة كم سحنا إحنا هانة قلنا مشي سوا ولا هي سابرة. العرعار الناس جمعة والمخلف مخلف الناس جمعة والباطل محنا ساكتن عليه من أين ما وقع هانا والله هنا. أين أنت يا فتغم ما تدعي الناس يحتشدوا وتحشد الشعب اليمني على العار والعرض لو ما التحالف بقيادة السعودية ضربوا العزاء ولا نسيته مجلس عسى للنساء في أرحب ولا نسيته؟ أين أنت يا فتغم ما تقوم الناس يقوموا على العار والعرض والمرح حق تامه اللي في الحديد بتناشة الشعب اليمني والسيد عبد الملك اختصبوها؟ ما هو الذي مهجع لك إنها بتحشد لك الناس على العرس الذي ضربوا فيه سنباء عرس رجال ونساء وجلعوا من شك؟ فتغم بتجمع لك الناس على ميدة الدولة لا على ميدة السعودي دارين الناس اني لعبوا واني مسيسه. لا تصدقوا يا ناس ولا شيء من ان يستفزوا الناس من طريقة العار، لانه احنا عندنا النار ولا العار يدخلوا الناس في هذا الشعابط. بنقول يا سعوديين ما حيل من حقوقنا نستعيدها منكم بل وش هذا ولا الثاني؟ ولما جريتوش مننا بالقوة حرم عليكم تجروه بالمماطلة والمراوغة والسياسة واللعب ما يصح شيء الوقفات القبلية بتحن ودرعت من بعض ظاهر على ما قد تحملنا من بعض السعودية نكاف قبلي في كل محافظة في كل مديرية مشو نكاف فتغام بعض ظاهر رجال مقاتلين ما هذا لكم غير حق قرش ولما العار هو عار الناس جمعة والقصف في الجناح يرجعوا يدخلوا لك الناس في هذا الشعب بعيد على كافة غم ما له شيء شمس إني من أمس الرمح يبتعب أوله
3: سام في أسبوع
5: يمني
0: اليمني الحر الأستاذ محمود خليل يتحدث عن مذكرة التفاهم أو الاتفاق الأخير الذي تم توقيعه بين إيران وأمريكا.
6: وثيقة التفاهم اللي وقعوها بين أمريكا وبين إيران هي المفروض أن تحوي على بنود معينة، فالبنود المعينة هذه ما يوقعوا وثيقة الاتفاق أو وثيقة السلام يعني إلا بعد ما قرأوا الشروط يعني والبنود اللي فيها. فليش هذا العجين واللت والعتد الحين يعني؟ لأن أمريكا تريد أن تفرض رأيها في بعض النقاط وبعض البنود. طبعا إيران لا تسمح، وكذلك إيران تريد أن تضع حاجات حقها اللي تريد أن تثبته في هذه الوثيقة وفي هذه البنود المصاحبة للوثيقة. إلا أن أمريكا لا تريد، لماذا لا تريد؟ أن الصهيونية بتضغط عليها على أمريكا وتقول لها لا تمشي لإيران بعض النقاط المهمة والتي نحتاجها نحن. هذا منطق الصهيونية وضغطهم على العجلة هذا الهضلة هذا ترامب. فشيء عجيب يعني، ولا المفروض أنه من عندما وقعوا وثيقة الاتفاق وثيقة السلام يفهموا أن فيها 14 بند، فيها بنود وفيها أيضا إلى جانب بعض البنود في هناك نقاط لابد من التأكد منها ولابد من وضعها في مكانها الصحيح. يعني مضيق هرمز مضيق إيراني معروف، يعني مضيق إيراني ومحدده أيضا عماني، ومن حق الدولتين يعني يستغلها استغلال اقتصادي. لماذا؟ عندك بنا ما عندك هناك، عندك عندك عندك عندك مضيق ما أدري اسمه الفسفور هذا أو النضيق، بيأخذوا عليه أموال. ليش هذول حارمين عليهم في إيران وعمان ليش ما يأخذوش عليه ريع اقتصادي؟ يعني لأنهم لا يريدون من الأمريكان والصين، لأنهم لم يستطيعوا أن يسيطروا عليه. يعني شيء عجيب، هذول لا يريدون أي مصلحة لأي بلد، ولا صدقوش كلمة الديمقراطية هذه، لا صدقوها أبدا. الديمقراطية عبارة عن شعار تستخدمه أمريكا لإغواء العالم، وإلا أين الديمقراطية من أمريكا؟ أين الديمقراطية؟ في الهند الديمقراطية أفضل وأفضع وأكبر وأجود من أمريكا، وفي كوريا الجنوبية أجوى وأقوى ديمقراطية، وكذلك في اليابان. الدول الآسيوية فيها ديمقراطية أكثر بكثير مما هي على أمريكا. أمريكا لما نجح آل غور في انتخابات ما أدري سنة كم اللي فاز فيها جورج بوش الابن، يعني فوزوه عن طريق المحكمة. ليش عن طريق المحكمة؟ لأنه قال المحكمة صهيوني، واللي رفع الدعوة صهيوني، واللي حاكم ومش عارف ايه ورفع الدعوة وكله صهيوني، فأخذوها من آل غور. لأنه آل غور كان ناجح، ليه؟ لأنه كان وسائل النجاح عنده كانت متوفرة، فأسقطوه عن طريق المحكمة. ليه؟ لأنهم يريدوا أن يطلعوا جورج بوش ينفذ لهم ما بدأ به أباه المعتو هذا، يعني بوش الأب. فأجوب الابن عشان ينفذ ما بدأه أباه، بدأ يلعب وفعلا دمر العراق، دمر كذا الصومال، يعني دمر أشياء كثيرة لمحبة في من؟ في بني صهيون.
3: سام في أسبوع.
0: مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام برنامجنا لهذا الأسبوع، إلى أن نلقاكم في أسابيع قادمة على خير وعافية من الله ونصر مبين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
3: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
7: هاشم الدرة،
3: يشارك في الإعداد
7: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج
3: سام في أسبوع، إشراف
7: الإدارة العامة.

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
1: فالطريق الأيسر لتفكيك هذه الأمة، لتدمير هذه الأمة، لتهيئة هذه الأمة للسيطرة التامة على المستوى العسكري مثلا، هو أن يعمل العدو الأمريكي والإسرائيلي، أن يتحرك اليهود الذين يقودون هذا التوجه العدائي ضد هذه الأمة، والبقية أذرع لهم وأدوات بأيديهم، أن يتحركوا في اتجاهات متعددة، من ضمنها ماذا؟ من ضمنها العمل على النفوس، إنهاء إرادة الموقف، إرادة القتال في نفوس أبناء هذه الأمة، يعني يحول مئات الملايين من أبناء هذه الأمة إلى أناس غير مستعد أن يحمل بندقيته أو سلاحه ليواجه عدوه، يجعلهم تلقائيا يضعون السلاح وغير مستعدين أن يتحركوا لمواجهة ذلك العدو. هذا أسلوب خطير جدا، يقتل فيهم الروح المعنوية والدوافع التي تحركهم للتصدي له أو لمواجهته أو للوقوف بوجه عدوانه وطغيانه وإجرامه، يجمد لك مئات الملايين من أبناء هذه الأمة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: هنا سام،
4: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
4: إذاعتك أنت.
5: أمن الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبته كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
5: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
6: مسيرة وقيم،
0: مسيرة وقيم.
5: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
6: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
5: طبعا هذا واجب شرعي، ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
7: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 37 بعد 600، التوحيد والتزكية، القسم الأول.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن عرفنا في الحلقة السابقة أهمية استعمال الوسائل للتحقق بالتزكية، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها أول وسيلة من هذه الوسائل، وهي التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، والبعد عن كل مظاهر الشرك جليه وخفيه، ذلك أن الشرك هو الظلم العظيم الذي يحول بين الإنسان وبين تنزل الهداية عليه وفي جميع الجوانب. ولهذا التوحيد يكون في كل المحال هو الأول، له المرتبة الأولى. الله تعالى يشير إلى هذه الوسيلة على لسان لقمان عليه السلام، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نلاحظ في الآية الكريمة ربط لقمان عليه السلام بين الشرك وبين الظلم، وبالتالي الظلم هو أعظم منافي للتزكية. لذلك التوحيد له أثاره في السلوك، له أثاره في التحقق. طبعا هو ليس فقط دافع وكذلك محرك، يعني عندما نوحد الله تعالى بالذكر الكثير، طبعا حتى الأذكار جميعا كلها تحوي الذكر، عندما نقول الله أكبر، عندما نقول سبحان الله، عندما نقول الحمد لله، عندما نقول لا إله إلا الله، كلها تحقق هذا الأمر. وكذلك استشعار تفكر الوحدانية، وحدة الله سبحانه وتعالى، وحدانية الله، طبعا هذه لها تأثير كبير. ولذلك التوحيد هو أول وسيلة للتزكية. وكل المشركين طبعا نجدهم لا يستطيعون أن يحققوا أو يتحققوا بزكاة أنفسهم نتيجة الشرك. لماذا؟ لأنه يطبع نفوسهم بالتشتت وبالضياع إلى آخره. ولذلك الله تعالى يربط بين الشرك وبين الرعب، يقول سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. لماذا الرعب في نفوسهم؟ بما أشركوا بالله، ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالم. هؤلاء يعاقبون عقوبتين في الدنيا بذلك الرعب، وفي الآخرة ومأواهم النار. وقال على لسان إبراهيم عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. يعني هنا الحق بالأمن هو الموحد لله سبحانه وتعالى. كذلك أخبر الله تعالى عن دور الشرك في إحباط الأعمال وعدم إيتائها لثمارها، قال: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وبالتالي يعني هذا له تأثيره السلبي، الشرك له تأثيره السلبي الكبير في كل الأعمال. وعندما يقول الله تعالى أحبط حبط العمل، يعني ليس حبط خارجي فقط، لأنه حبط أيضا نفسيا، بحيث الإنسان في نفسه كل تلك المعاني الطاهرة تزول، يعني كأن الإنسان غسلها، كأنه أزالها. وبالتالي كان لذلك أثره الخطير الكبير في سلوك الإنسان. وبالتالي التوحيد ليس معنى عقديا فقط، بل له آثاره الكبيرة في التزكية. طبعا القائد المسيرة القرآنية تحدث عن هذا المعنى أو عن أثر التوحيد في التزكية في محال مختلفة، سنذكر نماذج عن ذلك، منها مثلا ما ذكره السيد عبد الملك حول التوحيد والتنزيه. طبعا سبق أن ذكرنا ما كلام السيد عبد الملك، عفوا السيد حسين بدر الدين الحوثي، حول هذه المعاني عند ذكر الإيمان بالله، ذكرنا خاصة عند الحديث عن معرفة الله تعالى ودروسه المخصصة للتوحيد. لذلك هنا سنذكر نماذج مما ذكره السيد عبد الملك حول هذه الوسيلة من وسائل التزكية، حيث في حديثه عن وصايا لقمان طبعا التي شرحها عليه السلام لابنه، حيث قدم له شرح مهم جدا، قدم لهذه الآية الكريمة بقوله أو لتلك الوصايا بقوله: لقمان الحكيم كان يمتلك رؤيا صحيحة. طبعا الله تعالى سماه حكيما، وهذا علامة على الرؤية الصحيحة، كان يمتلك رؤيا صحيحة سليمة مفيدة حكيمة في بناء الإنسان وتربية الأبناء. ولذلك وصايا لقمان في الحقيقة هي مصدر للتعرف على منهج التربية، على مواضيع التربية، على أسلوب التربية. يقول: وهذه الرؤية المهمة والصحيحة والحكيمة قدمها الله لنا في هذه السورة المباركة، سورة لقمان. وإذ قال لقمان لابنه: لأنها رؤية مهمة لتربية الأبناء ولبناء الإنسان بشكل عام. ثم ذكر وصية لقمان عليه السلام لابنه بالتوحيد، والواردة في قوله تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فقال في رؤية لقمان الحكيم عليه السلام: نجد أن أول ما في هذه الرؤية المهمة جدا هو الاهتمام بالسلامة العقائدية، من سلامة العقيدة. العقيدة هي الأساس كما ذكرنا في الأسس، الإيمان هو الأساس. إذا الإيمان اخترق، إذا الإيمان كان إيمان تجسيمي الإيمان، نرى ذلك في الواقع، تيارات السلفية المتطرفة نتيجة تلك الانحرافات العقدية تحولت إلى تلك الصورة. هكذا في موقفها من رسول الله صلى الله عليه وآله، هكذا موقفها من الولاية، وبالتالي تلك المفاهيم الخاطئة أثمرت تلك السلوكات المنحرفة. لذلك قال: الاهتمام بالسلامة العقائدية. وهكذا بالنسبة لسائر الأديان، اليهودية، النصرانية، البوذية، كل الأديان وقعت بسبب الانحرافات العقدية. ولذلك يقول: الاهتمام بسلامة العقيدة هي أساس أن يكون الإنسان يحمل عقيدة سليمة تجاه الله سبحانه وتعالى، وطبعا قبل كل ذلك نلحظ أهمية العناية بتربية الأبناء تربية صحيحة. طبعا الآية الكريمة تشير إلى هذا المعنى، تربية سليمة، وأن الأبناء هم المستقبل الواعد للأمة وهم الجيل القادم. طبعا هنا الله تعالى عندما يذكر لقمان ويصفه بالحكمة يصف اهتمامه بابنه، وهذا دليل على أن الحكيم يهتم بأبنائه كما يهتم بالمجتمع، كما يهتم بالأس، كما يهتم بكل شيء، لا يفرط في شيء. يقول وإذا حظوا بتربية صحيحة واهتمام على المستوى التربوي فسيكون لهم دور مهم وبناء في هذه الحياة. وكان لدى لقمان الحكيم هذا الاهتمام، وأول ما في ذلك هو سلامة العقيدة. وهذا درس مهم للأباء، أن يحرصوا في تربية أبنائهم وفي تعليم أبنائهم على سلامة العقيدة. طبعا القرآن لم يترك شيئا إلا ذكره، يعني حتى تربية الأبناء وكيفيتها ووسائلها وأساليبها ومواضيعها لا نحتاج إلى مصادر أجنبية للتعرف على هذه الأمور. ثم ذكر الأخطار التربوية التي يسببها التفريط في سلامة العقيدة. قال أول خلل وأكبر خلل وأسوأ خلل أن يحمل ابنك عقائد سيئة نحو الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بمعرفة الله تعالى، وفيما يتعلق بالأساسيات الإيمانية والأسس الإيمانية التي نبني عليها إيماننا بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر كثرة الوسائل، يعني طبعا هنا في عصرنا خصوصا هناك وسائل كثيرة تدعو إلى الانحراف العقدي. فقال والأبناء معرضون في هذا الزمن لهذه المشكلة بشكل كبير، لما في المناهج الدراسية عادة من عقائد سيئة وأخطاء كبيرة في هذا الجانب، ولما قد يرونه ويشاهدونه أو يطلعون عليه ويسمعون به مما استهدفهم به أعداء الأمة من قوى الضلال والكفر والإلحاد التي تتحرك بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، في الشبكة العنكبوتية، في القنوات الفضائية، وأحيانا ترشط حتى في الساحة وتتحرك في الميدان. فالسلامة العقائدية مسألة مهمة جدا، وطبعا في عصرنا خصوصا كثرت الفتن المرتبطة بهذا الجانب، ولذلك ينبغي الحذر وتأسيس العقيدة الصحيحة بحيث يتحصن صاحب ذلك تلك العقيدة من كل الانحرافات التي قد تعرض له. ثم ذكر اهتمام لقمان الحكيم عليه السلام بالتوحيد وثماره التربوية، فقال أول مبدأ ركز عليه لقمان الحكيم عليه السلام هو مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى. يا بني لا تشرك بالله، مبدأ التوحيد هو المبدأ الأول، هو الأساس في العقيدة الذي ينبغي ترسيخه، وهو مبدأ مهم ثمرته أن يضبط مسيرة الإنسان نحو الله سبحانه وتعالى بالخضوع لله، الطاعة المطلقة لله، بالتحرر. ثم طبعا عندما يكون بهذه الصفة يتحرر من كل أشكال العبودية لغير الله جل شأنه. وطبعا التحرر هو أول ثمرة من ثمار التزكية. الإنسان يتحرر من الطاغوت، يتحرر من الأهواء، يتحرر من استحواذ الشيطان، يتحرر من كل الأمور التي تحول بينه وبين السير الصحيح وبين السلوك الصحيح. ثم ذكر قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، ودلالته على الانحرافات الكثيرة التي يجر إليها الشرك. قال الشرك أكبر حالة وأكبر خلل تبنى عليه كل الانحرافات والمفاسد والمساوئ، لأنه يمثل انصرافا كليا عن الله سبحانه وتعالى. يعني الله تعالى في القرآن الكريم يشير إلى خطر الشرك، الخطر العظيم للشرك، عندما يقول وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذه الآيات الكريمة تشير إلى هذا الخطر، حتى أن السماوات تكاد تفطرنا من هذه الكلمة، تكاد الأرض تنشق، تكاد تخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ثم يقول سيد عبد الملك لأنه يمثل انصرافا كليا عن الله تعالى، هذه حالة سلبية رهيبة جدا وشنيعة، وهو أكبر ما يتنافى مع الشكر لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الشرك هو أول جحود يعني عندما يعني حتى نحن في الواقع يعني شخص يقول لك مثلا شخص مثلا يؤدي خدمة له ثم يقول لك لا هناك من شاركك في ذلك، هناك من عمل ذلك، هنا أي شخص يغضب يقول كيف أنا الذي قمت بهذا الكلام. نرى هذا في الواقع، إنسان يدافع عن نفسه ويريد أن يثبت نفسه، فكيف أن الله تعالى ولله المثل الأعلى، الله تعالى كذلك يغضب إذا كان هو الذي أنعم وهو الذي هدى وهو الذي وفر كل شيء ثم تنسب تلك الأمور لغيره سبحانه وتعالى. طبعا هذا في فطرتنا، نحن ننفر من كل من ينسب الأمور لغير أهلها، فكيف يعني بهذا الأمر ننسبه لله سبحانه وتعالى. فقال يعني ثم ذكر يعني خطر ذلك فقال في حالة الشرك أنت تتوجه من موقعك ومن واقعك كعبد مملوك لتسلم نفسك لغير المالك. عندما تجعل يعني الشخص الذي يرجع أو يترك الله سبحانه وتعالى هو في الحقيقة يسلم نفسه لغير مالكه لغير ربه سبحانه وتعالى. عندما تجعل لله شريكا تخضع له كل نفسك في هذه الحياة تتجه إليه بأعمالك على أساس تتوجه على أساس الخضوع المطلق له في كل ما يشاءه ويريده، أنت هنا تملك نفسك غير المالك، الله تعالى هو مالكك فكيف تسلم نفسك لغيره؟ المالك الحقيقي لك هو الله سبحانه وتعالى. ثم أنت تتوجه أيضا بالشكر والتقدير إلى من لا نعمة منه أصلا، وتترك من لا نعمة إلا منه وهو الله سبحانه وتعالى الذي لديه كل النعم، كل النعم هي من الله سبحانه وتعالى، لا نعمة إلا منه. قال الله جل شأنه وما بكم من نعمة فمن الله، حتى تلك النعمة التي تأتيك بالوسائل المختلفة هي من الله، هو الذي خلقها، هو الذي يسر وصولها إليك، هو الذي أتاح لك أن تستعملها. يقول فأنت تتوجه بما أعطاك المنعم العظيم وهو الله سبحانه وتعالى الذي لا نعمة إلا منه جل شأنه، تتوجه بكل هذا إلى من لا نعمة منه أصلا. وبالتالي الشرك يؤسس لكل المظالم، يؤسس للجحود، يؤسس للظلم، لأن الظلم هو وضع الأشياء في غير مواضعها، ولذلك اعتبر الله تعالى الشرك ظلما عظيما، وبالتالي يؤسس الحياة. يعني ولهذا نرى المشركون في الجاهلية سبب حياتهم ترك هو ذلك الشرك، حتى الانحرافات التي وقعت فيها الأديان المختلفة بسبب الشرك. ما قال ثم كذلك على مستوى الخلق، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك وهذه أعظم نعمة، هو الذي وهبك الحياة ووهبك الوجود، ثم أنت تتنكر له وتتوجه بكل وجودك نحو غيره لتجعله إما مساويا له وإما أن تنصرف إليه كلي. عادة كل الذين يشركون ينصرفون إلى الآلهة التي يشركون لي. لهذا المشركون في القديم كانوا يتوجهون إلى اللات والعزة وينسون الله، كذلك الشرك المعاصر يتوجهون كل من أشرك بشيء يهتم به أكثر من اهتمامه بربه سبحانه وتعالى. البعض حتى يتصور أن الله تعالى فوض لذلك الشريك كل شيء واعتزل، هكذا حتى المسيحيين يجدهم يذكرون المسيح أكثر من ذكرهم لله تعالى، وهكذا كل من أشرك بشيء يجده ذكره لذلك الشرك أكبر من شركه بالله سبحانه وتعالى. يقول وهذا تنكر كبير للنعمة وكفر للنعمة وبعد عن الشكر، ولذلك كان ظلما عظيما ومنافيا للعدل ومنافيا للإنصاف، ولذلك كان الشرك هو أكبر حائل بين الإنسان وبين التزكية، وكان التوحيد هو أكبر ما يوفر للإنسان التزكية المنطلق. يعني عندما يكون المرض الفيروس هو الشرك، إذن ماذا كيف نزكي أنفسنا؟ بالتوحيد، لأن التوحيد هو المضاد لفيروس الشرك. والحمد لله رب العالمين.
8: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
6: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
8: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12:00 منتصف الليل، وعند 3:00 سحرا وعند الواحدة ظهرا.
6: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm ومن خلال حسابات إذاعة سام FM على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: إسرائيل هذه ستزول من الوجود، هذا كيان سيزول إن شاء الله، هذا كيان مؤقت. هلا في حدا مقترح، شفت على بعض مواقع التواصل يقترح اعتماد كلمة الكيان المؤقت، أنا أؤيد هذا.
1: كيان مؤقت.

في ودنا ويعلم الله ويشهد الله بود جماهيرنا وأبناء شعبنا أننا اليوم في فلسطين نقاتل إلى جانبكم جنبا إلى جانب.

0: هذا كيان سيزول إن شاء الله، هذا كيان مؤقت، هذا كيان رايح على الزوال، مسألة وقت.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام FM،
2: إذاعتك أنت.
1: سام FM تقدم
3: ذاكرة العدوان والانتصار.
4: التاسع من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
5: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان عدة غارات على منطقة حمام علي السياحية في مديرية المنار في محافظة ذمار، ما أدى إلى تدمير مبنى المجمع وتضرر مباني مجاورة، وشن غارة على منطقة الدمنة في مديرية السياني بإب، كما شن عدة غارات على مدرسة تأوي مئات المواطنين النازحين في لحج، حيث تسببت بتدمير المدرسة وألحقت أضرار كبيرة في المنازل والمباني المجاورة، وأدى إلى استشهاد 9 نازحين وإصابة 14. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي سلسلة غارات استهدفت منطقة صرواح بمأرب، واستهدف الطيران للمرة الثالثة سد مأرب التاريخي ومعبد صرواح الأثري، ما أدى إلى تدمير أجزاء من سور المعبد والسد، كما اغتال عنصران تكفيريان على متن دراجة نارية الأستاذ التربوي محمد السراجي في العاصمة صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان غارة على مديرية الغيل، واستهدف بغارتين مديرية المصلوب في الجو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استهدف طيران العدوان بغارتين شبكة الاتصالات في منطقة الوادي بكتاب، ما أدى إلى تدميرها، وشن غارة على منزل مواطن في بني معين برازح، ما أدى إلى تدميره. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان 3 غارات على منطقة الحمراء في مستبى، ما أدى إلى تضرر عدة ممتلكات للمواطنين، وشن الطائرات العدو 11 غارة على مناطق متفرقة بكتاف وغارة على باقم، ما أسفر عن تضرر عدة ممتلكات عامة وخاصة، وشن 3 غارات على قرية الربيعة بمدينة صرواح، ما أدى إلى حدوث أضرار كبيرة في منازل ومزارع المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أقدمت عصابة مسلحة على قتل مواطن أمام طفلته في خط العبر الرابط بين مأرب وحضرموت، وقالت وسائل إعلام تابعة للعدو أن عصابة مسلحة قامت باعتراض سيارة أحد المسافرين مع ابنته البالغة من العمر 7 سنوات في منطقة العبر بين مأرب وحضرموت، وقاموا باعتراض السيارة بإجبار السائق على النزول منها ونهب ما بحوزته من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية، وأطلقوا عليه وابلا من الرصاص أمام ابنته، ما أدى إلى وفاته على الفور. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 12 غارة على مديرية مجزر ونجد العتق بمديرية صرواح، واستهدف بأربع غارات أخرى مناطق متفرقة من مديرية العبدية في البيضاء، واستهدف بأربع غارات أخرى مناطق متفرقة من مديرية العبدية في المارب، كما شن غارة على مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، واستهدف بغارتين مديرية الظاهر في محافظة صعدة، كما شن 3 غارات على مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب طفل جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان بمنطقة عزمان في مديرية بكيل المير، فيما استهدف طيران العدوان بغارتين مديرية حرث بمحافظة حجة، كما شن غارتين على منطقة الدقيق بمديرية ديناعم في البيضاء، واستهدف بإحدى عشر غارة مناطق متفرقة من مديريتي صرواح ومجزر بمحافظة مارب، واستهدف العدوان بغارتين مديرية الحزم في الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب تحالف العدوان وأدواته 126 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، تمثلت في تحليق مكثف الطيران الحربي والاستطلاع المقاتل واستحداث تحصينات قتالية وقصف مدفعي وصاروخي في عدد من المحافظات وجبهات الحدود في خروق مستمرة لاتفاق الهدنة الإنسانية والعسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 74 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وهجمات بالطيران المسير المقاتل وتحليق مكثف في الجبلية وحيس ومقبنة، بالإضافة إلى خروقات بقصف مدفعي وأعيرة نارية مختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
6: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 أصيب مهاجرين اثنين من الأفارقة بنيران العدو السعودي في مديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.
5: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن الجيش واللجان الشعبية من السيطرة على جبل حيد الذهب الاستراتيجي في نهم ودحر عناصر المرتزقة من السلسلة الجبلية الشمالية والتباب المجاورة لها، وقتلوا 25 مرتزقا بينهم قيادي يدعى عبد محمد البخيتي وأصابوا العشرات خلال مواجهات. كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي على تجمعات العدو في مأرب، استهدف المرتزقة أثناء تجمعهم في معسكر تداوين وأصاب هدفه وألحق خسائر مادية وبشرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل عدد من المرتزقة أثناء محاولتهم التقدم باتجاه منطقة ضبي في مديرية حيفان في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ المجاهدون كمينا محكما استهدف القوات السعودية في موقع الضبع العسكري بنجران، ما أسفر عن قتل طاقمها، وتم تفجير عبوة ناسفة بعدد من المرتزقة في منطقة الخليفين بمحافظة الجوف، وسقط عدد من القتلى والجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قصفت القوى الصاروخية تجمعات العدو في قيادة سقام، ما أدى إلى مقتل جنديين سعوديين وتدمير آلية في الموقع، وقنصت وحدة القناصة سعوديين شرقي موقع الشبكة ودكة المدفعية تجمعات العدو في السديس وقبالة منفذ الخضراء بنجران ودكة تجمعاته في معسكر العارضة بصلية صواريخ، وتمكن المجاهدون من السيطرة على جبل عنبرة والتباب المجاورة له في منطقة حام، وكبدوا المرتزقة خسائر فادحة في عديدهم وعتادهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دمر سلاح الجو المسير منظومة اتصالات العسكرية في الساحل الغربي بعدة غارات حققت أهدافها بدقة عالية، كما قتل وجرح عسكريين سعوديين بينهم قادة وضباط بقصف صاروخ استهدف تجمعاتهم في السديس، وأفشل المجاهدون محاولة تسلل للعدو على منطقة أضيق، وقتلوا وأصابوا عديد من المرتزقة خلال التصدي لمحاولة الزحف، ونفذوا عملية نوعية على مواقع العدو غرب معسكر السلان أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة، وتم اغتنام أسلحة بعد فرارهم من المواقع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم تطهير عدة تباب في عملية هجومية على مواقع المرتزقة في جبهة حمير وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة واغتنام عتاد عسكري، ودمر الأبطال مدرعة للغزاة والمرتزقة بصاروخ موجه في الوازعية، وسقط من كان على متنها قتلى ومصابين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكن الأبطال المجاهدون من إفشال محاولة تسلل للعدوان مسنودة بغطاء جوي مكثف على مواقع مجاهدين شمال الفازة في التحيتة، وكبدوهم خسائر فادحة، واستهدفت القوى الصاروخية بعدة صواريخ زلزال واحد وكاتيوشا تجمعاتهم في ميدي وغرب حيران، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكن المجاهدون من كسر زحفين واسعين للمرتزقة قبالة منفذ علب وقتل أكثر من 30 مرتزقا خلال محاولة زحف فاشلة، واستهدفت وحدة الدروع آلية وتجمع للمرتزقة في ذات الجبهة أوقع قتلى وجرحى في صفوفهم، وهاجم الأبطال مواقع المرتزقة واستهدفوا تجمعاتهم بصاروخي زلزال واحد، ودمروا عربة أشكوش للجيش السعودي تحمل معدل عيار 50 بصاروخ موجه في الربوعة، وقتلوا من كان على متنه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدف المجاهدون بعدة قذائف 3 آليات محملة بالمرتزقة شرق جبل الدود، وشهد الحريق يتصاعد، وقصفت مواقعهم قبالة جبل قيس، ولقي أكثر من 30 مرتزقا مقتلهم وجرح آخرون بقصف مدفعي على تجمعاتهم في الضباب بتعز.
7: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
6: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات اليمنية عدة عمليات عسكرية على عدد من السفن المنتهكة لقرار الحظر في البحار اليمنية والبحار المحيطة، ما أدى إلى إصابة عدد من السفن في خليج عدن والبحر الأحمر والبحر العربي بالطائرات المسيرة والصواريخ، ونفذت العملية بشكل ناجح.
8: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على مجازر العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عدة عمليات عسكرية، وعلى النحو التالي: استهداف سفينة ميرسكسين توسا الأمريكية في البحر العربي من خلال القوات البحرية والقوة الصاروخية في عملية مشتركة، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله. استهداف سفينة مارثو بويس في البحر العربي وذلك بعدد من الطائرات المسيرة، وقد نفذت العملية من قبل سلاح الجو المسير، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وجاء استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. استهداف سفينة MSC باثنيري الإسرائيلية في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيرة، وقد نفذت العملية من قبل سلاح الجو المسير وحققت هدفها بنجاح. إن عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. إن القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى على أتم الجهوزية والاستعداد لتنفيذ المهام المطلوبة ضد كل الأطراف المساندة للعدو الإسرائيلي والتي تستهدف الشعب اليمني، وتقدم تسهيلات عسكرية للعدو الأمريكي والعدو الإسرائيلي في استهداف الشعب اليمني. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر اليمني ولكل أحرار الأمة. صنعاء 3 من محرم 1446 للهجرة، الموافق 9 من يوليو 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025
8: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وإسنادا لمجاهديه الأبطال، استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية سفينة إترنتي سي التي كانت متجهة إلى ميناء أم الرشراش بفلسطين المحتلة، وذلك بزورق مسير وستة صواريخ مجنحة وبالستية. وقد أدت العملية بفضل الله إلى إغراق السفينة بشكل كامل، والعملية موثقة بالصوت والصورة. وبعد العملية تحركت مجموعة من القوات الخاصة في القوات البحرية لإنقاذ عدد من طاقم السفينة وتقديم الرعاية الطبية لهم ونقلهم إلى مكان آمن. إن استهداف السفينة المذكورة جاء بعد قيام الشركة التي تتبعها والسفينة نفسها باستئناف التعامل مع ميناء أم الرشراش في انتهاك واضح لقرار حظر التعامل مع الميناء المذكور. وجاء كذلك بعد أن رفضت السفينة النداءات والتحذيرات من قبل القوات البحرية اليمنية. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مستمرة في منع حركة الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، وتجدد تحذيرها لكافة الشركات التي تتعامل مع موانئ فلسطين المحتلة بأن سفنها وطواقمها ستتعرض للاستهداف في أي منطقة تطالها القوات المسلحة، وبغض النظر عن وجهة تلك السفن. وحرصا منا على سلامة السفن وطواقمها، فإننا نكرر تحذيرنا للشركات والدول من مغبة التعامل مع الكيان الصهيوني وإرسال سفنهم إلى موانئ فلسطين المحتلة. إن هذا الموقف هدفه إجبار العدو الصهيوني ومن يقف خلفه على رفع الحصار عن إخواننا في غزة ووقف العدوان عليهم وإنهاء حرب الإبادة المستمرة بحقهم على مرأى ومسمع من العالم أجمع. مستمرون في عملياتنا العسكرية الإسنادية للشعب الفلسطيني المظلوم ولمقاومته الأبية التي تدافع عن كل الأمة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 14 محرم 1447 للهجرة، الموافق 9 يوليو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
5: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام.
2: أف أم.
1: إذاعتك أنت.

0: لا متقلب انت وزن بالسلاح طبعا افضل منا ان يروح بس بالبنطلون والسروال حقه يعني اذا استعف في الشوارع لا خلي بالسلاح
1: خفوا شويه ضخ السلاح هذا الى اليوم
2: وخاصه
1: السعوديه نعم
3: جرت العادة في إقامة معارض الأسلحة، إما أن تكون الدولة هي منتجة السلاح تعرضه لإثبات تقدمها التقني، وإما أن السلاح تعرضه الشركات لتشتريه الدول. لكن السلاح المعروض هنا لم تكن السلطة العارضة هي المنتجة ولا هي حازته بالشراء. هذا المعرض ومعرض آخر ووثائق أخرى حصلت عليها شبكة المسيرة حصرياً وتبث اليوم لأول مرة، توثق أكبر عملية اختراق تعرض لها جيش وأكبر خيانة تعرض لها شعب. مارس 2003، سلطة علي صالح أنهت سراً تجهيز ما وصفته بمعرض السلاح الأول في أحد أهم معسكرات القوات المسلحة اليمنية، والزائر الوحيد يصل إليه. السفير الأمريكي الأسبق بصنعاء إدموند هول، صحبة روبرت نومان الملحق العسكري بالسفارة ومساعده هيثم فران في مهمة سرية للغاية.

0: ومن عسكري صالح حضر مترجمه الشخصي محمد صدام والعميد علي الشاطر مدير التوجيه المعنوي والعقيد حسين الشيعاني قائد لواء غمدان ومدير المخازن المركزية في وزارة الدفاع وآخرون صدمتهم المفاجأة. الزائر الوحيد يتظاهر بالاهتمام بالشروحات العابرة، وفيما يتفحص ما يمر عليه من الأسلحة يستفسر عن جاهزيتها. يتسابق ثنائي الفريق المكون من سلطة صالح والإصلاح الرد على استجواب السفارة. خضعت الأسلحة لجرد أمريكي شامل والعسكر لاستجواب أمريكي طويل، وتشابكت تأكيداتهم أن الكميات ضخمة وأن المعروض ليس كل ما جمع، ويمكن أن تسأل وزارتا الدفاع والداخلية لمعرفة كل التفاصيل. في خضم انشغال فريق السفارة الأمريكية بتدوين تفاصيل السلاح، لا ينفك عسكر صالح عن التأكيد على المرسوم سلفا.
1: الفترة الأخيرة زاد تسليم، واخذناه من الناس ووجهنا حراس بكل الاتجاهات، تشتري كل ما عندهم.
0: في فترة وجيزة تسنى شراء منظومة تسليح متكاملة، بل وجرى إصلاح ما خرج منها عن الجاهزية. الجولة الأمريكية تصل إلى عمود الخيمة في السلاح المعروض حصرياً لها. أنظمة الدفاع الجوي المحمولة والكمية هائلة جداً، وجرى ترتيبها جنباً إلى جنب مع القاذف الصاروخي B-18 ومضاد الدبابات بترس وأنواع أخرى لم تستوقف جواسيس واشنطن، كما فعلت صواريخ ستريلا. لم تخرج سردية السلطة والسفارة من دائرة الهواجس والشكوك المتبادلة، وأيضا بدت ناقصة. وبين هذا وذاك كان لابد من معرفة خلفية حشد هذه الأسلحة ومصدرها، وماذا عن توقيت ذلك ولما السفارة حاضرة، وتساؤلات كثيرة. اخترنا بدء بحثها مع العقيد الشيعاني. لكنه رفض الحديث إلينا. تالياً قصدنا هذا الرجل، وهو أحد القيادات العسكرية في لواء غمدان سابقاً. كان قد شهد المعرض بشكل فجائي كما قال. بعد إطلاعه على المشاهد اعترف أن كل الأسلحة النوعية تعود للقوات المسلحة وأخرجت من مخازنها.
2: أن السلاح هذا الذي رأيناه هو مخزن يعني للدولة، وكان القضية وما فيها نعتقد أنها مخزنة لوقت الطلب، لوقت حاجته. ولكن مع الأسى والأسف فوجئنا بوصول مجموعة أخرى معادية للشعب اليمني، ومخططها كان قديم، وكان المخطط هذا يستهدف اليمن وما في اليمن.
0: على أن دعوى شراء هذه الأسلحة من المواطنين لا تجيز للسلطة ما فعلته بأي حال، وبالتالي فقد تورطت السلطة حينذاك ومن أعلى الهرم في إفشاء أسرار دولة لا تسمح الأعراف العسكرية والسيادية عادة بإطلاع غير المختصين من أبنائها عليها.
2: في الحقيقة أنه عندما وصل السفير الأمريكي زادنا خزي وعار من وصوله للمكان هذا، وهذه أسرار الدولة لا يمكن له الإطلاع على ما في ما تمتلك الدولة هذا أو ما تستمر فيها. وقد سبق أن شفت هذه الأسلحة في مخازن أخرى، في مخازننا وفي مخازن القصر موجودة، كلها موجودة، ولكن أسرار عسكرية.
3: إحنا نقول على الأسلحة والده هذا سري للغاية، تمام فيما بيننا احنا، لكن فيما لما يجي الاجنبي هذا يدخل ويعوث ويشوف المسائل من داخل المستودعات الى كل مكان، الى المرامي الى كل مكان، وكانه هو المخزنجي وهو المسؤول عن هذه الاسلحه.
0: في التوقيت يظهر تقويم الاحداث ان اطلاع السفاره على هذه الاسلحه حصل بعد مدة قصيرة من مباشرة السفارة الأمريكية شراء أنواع عدة من الأسلحة المتداولة محلياً حينذاك في أسواق السلاح الشهيرة، ومنها سوق الطلح.
4: It is my honor to welcome President of Yemen.
0: بهذا تكون السلطة قد سارعت لتقديم عرض أولي لعقد صفقة مع واشنطن. بضاعتها سلاح اليمن في سياق لاهث عن المعية المشروطة أمريكيا على صالح. في لقائه الأول مع بوش بعد خديعة سبتمبر مطلع الألفية الثالثة، غواية السلطة لم تقف عند حد، بل انصاعت لتقنين نزع السلاح من اليد اليمنية عبر محاولة تعديل القانون المنظم لحمل الأسلحة والإتجار بها في مارس 2003. وفي الأثناء جهزت لمعرض ثان لأسلحة اليمن المسحوبة إلى المشنقة الأمريكية. في المشاهد الحصرية بالمسيرة والتي تبث لأول مرة، تستضاف السفارة الأمريكية لمرة ثانية لإطلاعها على شحنة من أسلحة اليمن. هنا السفير بصفة القائد الأعلى يبدأ استطلاعه هذه المرة بمعرفة أمرين اثنين: مصدر الأسلحة الجديدة ومصير السابقة.
5: تجميع أسلحة، وفي ما عنديش التفاصيل إذا في أسلحة جديدة أو إذا في مبادرة جديدة أو سبب إيات الزيارة. ممكن
6: إن شاء الله نعطيكم الصورة الكاملة.
7: What's the deal? Is this more stuff, or is it the same stuff we saw before? Is it publicizing?
8: It's different stuff, sir. Yeah. From the, it's a lot less than we have seen before. This is different stuff.
6: هذا ليس الذي زرتمه المرة الأولى، هذا جديد، كله جديد.
7: Okay, so they moved the old stuff out. And where did it go?
8: Okay. العينات.
6: العينات أو السابقة يعني. هو يقصد يسأل عن السابقة. عن السابقة. هو العمل متواصل من قبل الدولة بشكل عام لتجميع الأسلحة من مختلف محافظات الجمهورية. ويمكن أن نمشي شوية ون.
7: So he's saying that this, I understand. فهمت إنه في العملية مستمرة.
6: طيب.
7: ولكن الأسلحة القديمة.
6: أيوة. هي في الأساس. جهات هناك مختصة عندنا الآن إنشاء شعبة مختصة في التسلية في وزارة الدفاع.
7: أيوة.
6: بتأخذ الأسلحة اللي يمكن أن تندرج ضمن إطار السلاح اليمني. باقي الأسلحة كلها هي إما تقطع تصهر أو تدمر التدمير كامل.
0: سمعت السفارة رداً تكتيكياً من نائب مدير التوجيه المعنوي حينذاك العميد يحيى عبد الله السقلدي، غير أنه بدا مصدوماً حين فاجأه إدموند هول بسؤال عن توثيق عملية الإتلاف وبطلب يسمح للسفارة معاينة مكان الإتلاف.
7: إيش اليوم ولكن في المستقبل من الممكن نشوف كذلك عملية تدمير أو عملية
6: جزء مما دمر موثق، وإحنا انتبهنا في آخر المطاف إنه ينبغي توثيقه. وحاليا هي التدمير تم موثق أيضا، يمكن أن نعطيه يعني. لكن من المرحلة السابقة إلى الآن بدأنا نكشف أنواع جديدة من الأسلحة، وفي الغالب هي روسيا الصغيرة.
0: استطرد العميد السقلدي في حديثه مع السفارة وبيت القصيد إقناع السفارة أن هذه الأسلحة كبدت السلطة كلفة كبيرة، وهي إشارة متوالية إلى أن السلطة جاهزة لعقد صفقة إزاء ذلك حتى لا تخرج من المولد بلا حمص كما يقال.
6: النماذج هي جزء من مما تم صرفه بمئات الملايين من الريالات لشرائها من المواطنين، عشرات الملايين من الدولارات.
7: ولكن في سلاح وفي سلاح في كلاشنيكوف وفي صواريخ.
6: اي في سلاح خفيف وسلاح متوسط. صحيح.
7: من المعقول انه المواطن اليمني يحمل كلاشنيكوف؟
6: نعم.
7: ولكن مش من المعقول انه يكون عنده صاروخ.
6: ايوه.
0: عاد السقلدي وقدم عروض السلطه المتعلقه بالسلاح في سياق ما وصفه بالاهتمام العالمي للحد من تجاره السلاح الخفيف، لكن السفاره وهي في حاله رضا عن ذلك تصوب الاستهداف على ما تراه تهديدا لنفوذها.
6: نحن مهتمين بهذه المساله باعتبار انه دول العالم يعني شبه متكاتفه باتجاه الحد من التجاره غير المشروعه بالسلاح، السلاح الخفيف.
7: وخاصه الاسلحه المستعمله في عمليات
0: الهدم. المندوب السامي وفي سياق استجوابه الطويل لفريق صالح يطالب هنا بقائمة لتجار الأسلحة ويتأكد من أسواق بيعها ونطاق تداولها، ولم ينسى التوقف عند مدى التعويل على تعديل القانون المنظم لحمل السلاح والإتجار به الجاري مناقشته في مجلس النواب آنذاك.
6: حيازة
7: الأسلحة.
6: أيوة.
7: من حيث هذا القانون، مشروع القانون، ممنوع للمواطنين يملكوا هذا النوع من الأسلحة.
6: لا يوجد قانون يمني سواء كان بعد الوحدة أو شطري قبل الوحدة يسمح للمواطنين بأنه يبيعوا وتاجروا في السلاح هذا. يا ظهر غير قانوني.
9: أو يمتلكوا يعني. أو يمتلكوا. في الجنوب كان محرم كليا يعني المواطن.
7: وهذا تقليد.
6: هذا هو تقليد. أيوة. تقليد. يعني عرف. وهذا يسمى بالعرف.
7: هذا مؤرد هذا التقليد
10: ونتيجة الحروب الذي مضت يعني.
6: أيوة شرحت له.
7: ذا الحين في اليمن أصوات أسلحة.
10: أسود
7: في صعبة. في جهنة.
10: في جحالة. جحالة هنا في خولة.
7: ذا الحين من الممكن التجار يبيعوا هذا النوع من الأسلحة في الأسواق؟
6: لا
7: الأسلحة الخفيفة معناها ايش بالضبط؟
0: رئيس هيئة العمليات بوزارة الدفاع استبعد أن تكون الأسلحة النوعية التي تم إطلاع السفارة عليها ضمن الأنواع التي حازها بعض المواطنين قبيل الوحدة وبعدها. أما بعيد حرب صيف 94 فكانت السلطة قد استعادت الأسلحة الثقيلة المستحوذ عليها أثناء الحرب.
3: حقيقة يعني هذا هو تاريخ. بعدها كانت الدولة تحاول أن تغري المواطنين والشخصيات الاجتماعية بمبالغ مالية وتسحب هذه الأسلحة.
0: في الطريق لتمكين المخابرات الأمريكية من معرفة كل تفاصيل ترسانة الأسلحة التي يملكها اليمن، هول يقدم عرضاً أمريكياً سخياً.
5: النقطة الثانية، نحن نريد إذا ممكن نجيب خبراء من أمريكا حتى نتكلم معهم بالنسبة للعملية، لأنه عندنا خبرة في أماكن مختلفة في العالم. وأحد من المشاكل هي نظام بيسيطر على الأسلحة عن طريق الكمبيوتر وعن طريق التقارير. لدينا خبرة بالنسبة لهذا النظام، ومن الممكن نساعدكم في نظام سيطرة.
0: وغير ذلك طلب مرة أخرى إطلاع الملحق العسكري على مسرح ما دمر من الأسلحة سابقا.
5: نزور منطقة تدمير الأسلحة القديمة حتى ناخذ فكرة نحن عن عملية
6: تدمير.
5: من الممكن أنه يوجد مساعدة بالنسبة لتدمير الأسلحة. فإذا ممكن تدرسوا هذا التدمير وإن شاء الله نقدر نواصل التعاون ونواصل
6: إن شاء الله.
5: أنا أريد أتي للخبراء الحكيم العسكريين والخبراء الأخرى فرصة كاملة وتشوف.
0: لم يكن معرفة مصير الأسلحة هو الغرض بقدر ما كان اتخاذ السفارة لطلبها ذلك ضغطا ومساومة في الوقت ذاته. فهل حصلت السفارة على ذلك؟ وهل كانت الأسلحة المعروضة لها هي أول ما دمر من أسلحة اليمن نزولا عند الرغبة الأمريكية الحريصة على توسيع دائرة هذا الاختراق؟
11: خلاص رفعنا الأولى، رفعنا هذه أسلحة كلها جديدة، هذه جت من ناس محدودين يعني من المشايخ ومن ناس معينين، إحنا بالإمكان نموت أعرفوا حتى منهم.
0: في الأسلحة المعروضة هذه المرة راجمات صواريخ بحرية وأخرى برية وذخائر ثقيلة لأصناف أخرى. هول بدا أنه يبحث عن أسلحة بعينها وسط انشغال الملحق العسكري الأمريكي ومساعديه بتسجيل وتوثيق معلومات الأسلحة المصادرة لحسابهم.
12: في صواريخ أرض جو.
6: بفها إلى الزوال إلى الانتهاء إلى القضاء. طالما الدولة يعني بادلة
0: ركزت السفارة تصويبها على أنظمة الدفاع الجوي وتعهدت السلطة بزوالها. وبدورنا طلبنا الإفادة أكثر عن مرحلة ما بعد المعرضين من العميد السقلدي ورفيقه العميد سعيد الفقيه الذي كان حينها يشغل إدارة دائرة الإذاعة والتلفزيون في التوجيه المعنوي.

0: فرفض كلاهما الحديث ولم يرغبا قول شيء. لم توفر السفارة جهدا لإعدام القدرات الدفاعية لليمن، والسلطة في ذروة صياعها تأمل توسيع الصفقة لتشمل أنواعا أخرى من الأسلحة. ومرد ذلك بحسب مطلعين عرض سعودي سابق لشراء كل ما يحوزه اليمن من الأسلحة السوفيتية سبق واعترف به صالح.
1: السعودية بالدرجة الأولى يعني يهمها إن اليمن يظل ضعيف مترهل، لا جيش عنده، لا إمكانيات، لا قدرات، كيف يتخلصوا من السلاح الشرقي، لأن كان تسليح 100% ومن أروع الأسلحة وأرقاها، سواء من حيث الدبابات أو العربات أو الأسلحة الثقيلة أو المتوسطة أو الخفيفة، كان سلاح متكامل ونوعي ممتاز.
0: مع شن العدوان الأول على السيد حسين الحوثي، قدمت السلطة والسفارة استئصال المشروع القرآني على استكمال تصفية أسلحة اليمن، وهو مخطط ظل السيد حسين يستقرئ أبعاده ويحذر منه. وبينما كان يكرر ذلك للمرة الأخيرة، أوفدت أمريكا مطلع سبتمبر 2004 لينكولن بلومفيلد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية لإبرام الصفقة المتعثرة بخصوص سلاح اليمن. كانت مضامين هذه الخطوات تتم في السر، أما المعلن فقد نشرت وسائل الإعلام عن رفع أمريكا حظراً فرضته قبل 14 عاماً على بيع الأسلحة إلى اليمن. مقابل تدمير ما في حوزة اليمن من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة، رمت أمريكا لسلطة المنافقين بالجزرة التي سرعان ما ابتلعها صالح مع قليل من المزاح وكثير من العهود بعدم حيازتها مستقبلاً، بل ذهب إلى أن الدفاع الوطني ليس بحاجة للمنظومة الاستراتيجية تلك، في ظل مخاوف مشتركة من احتمال وصولها إلى أيادي حملة المشروع القرآني. بلومفيلد عد صفقة شراء وتدمير منظومات الدفاع الجوي المحمولة اقتراحاً مرحباً به للغاية، أثنى على مبادرة صالح وطمأنه أن أمريكا بالإضافة لذلك تبحث إمكانية تنفيذ دور أكبر في مساعي القضاء على المشروع القرآني، كما تورد هذه الوثيقة المنشورة ضمن وثائق ويكيليكس. كانت السلطة حينها استبقت لقاء صالح وبلومفيلد بفتح مرافق وزارة الدفاع في 31 من أغسطس 2004، وتم إطلاع جواسيس واشنطن المستجدين على كميات ضخمة من عتاد اليمن العسكري الذي كانت ترتيبات عرضه من جديد تجري بسرعة حصرية للسفارة الأمريكية بصنعاء. في هذه المشاهد التي تبث لأول مرة، يتفقد الملحق العسكري بالسفارة الأمريكية بصنعاء رفقة عسكريين آخرين هناجر وزارة الدفاع. وكسابقيه يخص فريق السفارة أنظمة الدفاع الجوي المحمولة بمعاينة دقيقة وجرد مفصل. وهي بحسب عسكري صالح والإخوان حديثة المصادرة والتجميع، وفق شهادة مكررة ممن شهدوا الجولة الأمريكية الموثقة في العام 2004. التغابي الأمريكي بدا ساخراً في تكرار أسئلة فريق المعاينة والتدقيق عن مصدر الأسلحة، وهل هي مصادرة أو مشترى؟ بلغت السخرية ذروتها في غرابة الاستفسار عن حشد أسلحة أمريكية منحت مسبقاً لعلي صالح، كما جاء على ألسنة المتحدثين هنا.
2: Yeah, التيار.

0: يتحدث عسكر صالح أن البيانات المعتمدة هي ما سجلوه حول أنظمة الدفاع الجوي المحمولة المعروضة هنا، وترد السفارة الأمريكية بامتعاض شديد وتؤكد أن كل شيء قيد مسؤوليتها فقط وألا أهمية لغير ذلك.
1: احنا مسؤولين عنها، مش لازم عندي كل من هذه
2: احنا مسؤولين عنها بس.
0: الو يلجأ العسكر لبلع الإهانة ويقدمون طبق الضيافة في الختام. في تلك الأثناء كانت ضراوة الحرب تشتد تباعاً على الشهيد القائد، وبفارق نصف شهر من استشهاده ومضي 25 يوماً على اطلاع السفارة الأمريكية على هذه الشحنات من أسلحة اليمن، أرسلت واشنطن تأمر صالح بالتوقيع على ما أسمته الاتفاقية المخولة للخلاص من تهديد أنظمة الدفاع الجوي المحمولة وتدمير 1435، العدد الذي سبق جمعه كدفعات مجزأة مقابل قبض ثمنها. كما تنقل هذه الوثيقة الصادرة عن الخارجية الأمريكية وبتوقيع لينكولن بلومفيلد عراب تدمير أنظمة الدفاع الجوي. شهور تحضيرية مضت، بعدها نفذت واشنطن ضربة قاسية لأنظمة الدفاع الجوي.
3: عدد الصواريخ اليوم
0: 190 بتدمير 1161 صاروخاً في محافظة مأرب بحضور نجل شقيق صالح، وهو ما سبق وكشفت عنه ثورة 21 من سبتمبر، وبتوثيق صادم لأكبر عملية اختراق يتعرض لها جيش وأكبر خيانة يتعرض لها شعب.
4: والله هذا يعتبر اختراق للجيش، اختراق لسيادة الجيش، واختراق للدولة نفسها، وهذا هو من أكبر الخيانات العظمى، الذي تعتبر خيانة عظمى للبلد.
0: ضمن تقصي الملف طلبنا الحديث إلى عدد ممن شهدوا مباشرة عمليات تدمير أنظمة الدفاع الجوي المحمولة، وبعد اشتراطه عدم إظهار هويته أدلى أحد ضباط الأمن القومي سابقاً بشهادته بخصوص هذا الملف.
5: مخاوف الأمريكان قد تكون مخاوف استهداف الطيران الأترون هذا الذي يأتي إلى اليمن، سواء التجسسي أو هذا اللي بيستهدف الذي يضرب يعني بين الحين والآخر في مأرب في عدة مناطق.
0: وفيما يعزو المطلعون اقتصار صفقة التدمير على عدد 1161 صاروخاً فقط لنتائج التفتيش الأمريكي والتأكد من الشحنات الأساسية للصواريخ، يعد حديثهم العملية صورة واحدة لارتهان مزمن وضع الوطن تحت زحف أمريكي بطيء.
5: كان يتم فحصه، كان يتم فحصها وفحص الجاهزية العملياتي فيها أو القتالية، يعني ما أو ما يسمى التدفع الحراري، وهذا الذي كان يهمنا في الموضوع كامل.
0: وفي سياق استهداف أمريكي شامل لليمن كهدف عالي القيمة، لم تتوقف إغارة السفارة على السلاح في اليمن عند تصفية المتداول في أسواق بيعه أو انتزاع صواريخ أرض جو قصيرة المدى، بل طالت صواريخ الدفاع الجوي طويلة المدى كما يكشف رئيس العمليات بوزارة الدفاع.
6: يخص الأسلحة الصاروخية المضادة للطيران هي متنوعة، وقالبها سام 7 وسام 2. هذه الأسلحة كانت متوفرة بشكل سرايا في الوحدات العسكرية. وجت فترة من الفترات بحجة أنه في طيران بيدخل أمريكاني وعدم ثقتهم في الجيش اليمني، حاولوا أن يسلبوا هذه المعدات والأسلحة ويطلبوها للتجميع، ولا عرفنا أن كان مصيرها فيما بعد. هذا الأسلحة اللي فيما يخص اللي هي ضد الطيران.
0: على أن تأمين واشنطن اجتياح سماء اليمن لا يقوم على فرضية خروج الجيش على الخط المرسوم للسلطة، بل ينطلق من استراتيجية صنفت الأسلحة المملوكة لليمن تهديداً جدياً للهيمنة الأمريكية، وحددت مسبقاً مصيرها، كما صرح بذلك الملحق العسكري بالسفارة الأمريكية. لم تكن المخاوف الأمريكية لحظية، ولم ترتبط أيضا بهدف مرحلي بل باستراتيجي وضع في حسابه أن يظل اليمن بلدا هشا وساحة نفوذ ممتدة مستقبلا. فكان التركيز الأمريكي الأكبر على قوة الدفاع الجوي، وبذريعة سمجة هزأت بجيش جرى تصنيفه ضمن أقوى الجيوش العربية.
6: كان يشيعوا في هذه الأيام أن هذا السلاح بيكون في تحريز عليه من قبل الجهات المختصة حتى لا يصل إلى يد الإرهابيين وبالذات القاعدة، واتضح أنه عكس هذا، أنه هذا السلاح حسب ما علمنا حينها أنه تدمر، خاصة أسلحة سام والصواريخ سام.
7: لكن هل تجد مبرر هذا؟
6: هذا ليس مبرر، هذا خيانة عظمى.
8: لا عذر أقبح من دم. إذا لم تستطيع أنت كقائد عسكري أو كضابط حماية سلاحك، حتى حماية خواصها الفنية والسرية، فأنت لا تستحق الحياة. ولكن هذا عذر أقبح من ذنب. أمريكا أرادت الوصول لهذه الصواريخ، كما أرادت أمريكا أن تصل في السابق إلى القوة النووية الباكستانية، وخلقت هناك زوبعة للإرهاب. عملت أمريكا ما عملته، والنظام يعني تواطأ معها، فلهذا العذر هذا الذي أتوبه غير مقبول، ولا يمكن أن يجيزه عقل الإنسان المجنون وليس العقل.
0: رضخت السلطة ومبكراً لذا رائعة أمريكية أضمرت احتمالات فقدان الهيمنة وأفول سلطة صالح والإصلاح المعمرة، فسارعت لمطاردة القدرة العسكرية لليمن وإعدامها والخلاص من هواجس توظيفها مستقبلاً لحساب السيادة والاستقلال.
8: هذا أتى نتيجة خوف الأمريكيين من خطورة هذه الصواريخ، لأنها صواريخ متعددة المهام والأغراض، صواريخ في منها محمول على الكتف، في منها محمول على عربات، أيضا صغرى حجم العربة، صغرى حجم الصاروخ، يسمح للمستخدمين لهذا النوع من الصواريخ بالاحتمام من الضربات بالتموية بالتخفي وأسقاط الهدف دون أن يتعرض لها الهدف القوي بأي أضرار، لهذا لأنها تشكل خطورة على مشاريعهم على طيرانهم، أرادوا أن يخلصوا من هذه المنظومة لكي تأتي طائراتهم وتضرب بسلام دون أن تتعرض لأي نيران من قبل دفاعة.
0: بعد استراحة شهور استأنفت السفارة الأمريكية تنفيذ السيناريوهات المرسومة تجاه سلاح اليمن، فعرضت السلطة مجدداً توسيع دائرة الأسلحة المستهدفة، وكان الرد إلحاحاً أمريكياً على استمرارية تصفية أنظمة الدفاع الجوي بشكل حصري، كما تكشف هذه الوثيقة الصادرة عن الأمن القومي مطلع أغسطس 2005 وننشرها لأول مرة.
6: دامت هذا الأمر أنه تسليم القرار السيادي للجمهورية اليمنية للسفير الأمريكي.
0: على مراحل تدريجية اتسمت أغلبها بالسرية وبقيتها بالتضليل الإعلامي المشترك مع السلطة. تواصلت الحرب الأمريكية على السلاح المملوك لليمن قبيل أن يدخل التواطؤ الرسمي مرحلة علنية من المطالبة بثمنه على لسان وزير خارجية حكومة باجماد.
4: قبض الثمن وما قبض الثمن، هذا قدوا بينهم سعر المفعول، إساءة في حق الجيش وفي حق البلد، هذه إساءة فعلا.
0: أبريل 2007 الحكومة تصدر قراراً بإغلاق محلات بيع الأسلحة وآخر بشأن حملها. وفي مايو نظمت لعدد من الإعلاميين زيارة لمستودعات أسلحة قيل إنها مشترى من أيدي المواطنين، وفيها اطلع الزوار على أسلحة ثقيلة ونوعية بينها صواريخ ستريلا ومضادات أخرى للطيران. ووسط تذمر شعبي من حملات استهداف الأسلحة الخفيفة، جاء على لسان وزير الداخلية رشاد العليمي أمام مجلس الشورى الإعلان عن إتلاف نحو 1000 من صواريخ ستريلا في إطار حملة الحكومة عام 2007، وهذا الاعتراف يوثق بتقدير عسكريين مطلعين لصفقة أخرى ضربت أنظمة الدفاع الجوي اليمنية.
6: الجمهورية اليمنية يعني حازت على إمكانية جيشين، كان الجيش في الجنوب تسليحه متكامل يصل إلى 100% في بعض الوحدات تسليح، وكان في مخزون استراتيجي إضافة إلى هنا اللي كان موجود في صنعاء، مخزون استراتيجي كل المخازن مملوءة بالأسلحة.
0: وتربص العدو الأمريكي كان كبيراً ولم يتوقف عن إخضاع السيادة الوطنية لقراراته، كما نجد في هذه الوثيقة الصادرة عن السفارة الأمريكية مطلع 2008. تكشف الوثيقة إملاءات الاستخبارات الأمريكية واشتراطها تنفيذ إبطال مفعول أنظمة الدفاع الجوي المحمولة المدرجة على قائمة الانتظار قبيل زيارة مرتقبة للعسكري الأمريكي بلومفيلد. في الرد على ذلك عبرت السلطة عن امتعاضها تجاه انقطاع التمويل الأمريكي، وربطت استمرار هدر صواريخ ستريلا بالاتفاق على سعر جديد، وعرضت مجدداً ضم أنواع أخرى من الصواريخ. كما تكشف هذه الوثيقة الصادرة عن جهاز الأمن القومي مطلع مارس 2008 بعد ذلك تظهر المعلومات أن رحلة بلومفيلد تأجلت لفترة، وحين جرت أبرمت صفقة جديدة. حظيت السلطة على سعر جديد فتابعت إفراغ ألوية الجيش من أنظمة الدفاع الجوي. رئيس هيئة العمليات بوزارة الدفاع يكشف عن ذلك ويؤكد تسلمه برقية عسكرية أثناء شغله قيادة اللواء 122 مشاة.
6: أنا فترة أعمالي كقائد للواء هذه الفترة طلبوا بشكل عام من كل القادة أنهم يرسلوا الصواريخ هذه، لأنه في هناك سياسة لغرض تجميعها، وتم تجميعها وتسليمها لهم ولا درينا أن كان مصيرها في الآخر.
0: وبحسب هذه الشهادة العسكرية لا يستبعد أن يكون عام 2008 قد شهد صفقة قائمة بذاتها نظراً لحجم ترسانة المملوكة لليمن من هذا السلاح. ويعزز ذلك إعلان السفارة الأمريكية نهاية العام ذاته تخلص واشنطن من أكثر من 26,000 صاروخ من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف منذ 2003 دون أن توضح أماكن ذلك، لكن المعطيات تشير إلى أن اليمن كان أحدها.
8: أمتلك الدفاع الجوي كل صنوف سلاح الدفاع الجوي بما فيها الصواريخ متعددة المهام والأغراض في مجال الدفاع الجوي، كذلك المدفعية ميمطة. فكانت لدينا منظومة صاروخية مشكلة من ثلاثة أنواع، منظومة دفينة أول ما تم إدخاله إلى اليمن وبالذات في الشطر الجنوبي قبل الوحدة، ثم منظومة الباتشورة ومنظومة الكفدرات، إلى جانب الصواريخ الحرارية السام والاستريلا M2 برضه تقوم بنفس المهام، إلى جانب أيضا أن هناك قطاعات رادارية كانت تغطي سماء الجمهورية وتقوم بعمل الإنذار المبكر في حالة اختراق المجال الجوي للبلاد. هذه هي صنوف الأسلحة التي كنا نمتلكها وكانت تعمل بفعالية عالية.
6: كان حجم القوات المسلحة إلى 90 لواء سواء على مستوى المدرعات والمشاة والمدفعية والدفاع الجوي والطيران. هذا كان إجمالي الوحدات ونسبة استكمالها من 80% إلى 90% نسبة استكمال هذه الوحدات من الأسلحة والمعدات الحربية من 80 إلى 90%. ولا وعندما تدخلوا الأمريكان في الموضوع حاولوا يقزموا بعض المسائل ويلغوا بعض الأسلحة، لا لشيء إلا أنه لتضييق وتضعيف القدرة القتالية للجيش اليمني.
0: وصلت أمريكا شرذمة العقيدة القتالية للجيش، فشهد عام 2009 تدمير دفعة قوامها 102 صاروخاً من أنظمة الدفاع الجوي، بالإضافة لـ40 قبضة خاصة بإطلاق الصواريخ و51 بطارية. والتحليل العسكري يرى أيضاً أن أمريكا لم توفر مختلف أنواع ترسانة الأسلحة التي امتلكها اليمن، وذلك من خلال استنزافها في الحروب المتعاقبة على المشروع القرآني.
9: ضرب الداخل بالداخل، وهذا سياسة أفرغ تصير، هذه سياسة المستعمر. احتقان الشارع، خلق الصراعات، أرادوا وحاولوا عدة مرات أن يوكلوا مهمة قتل الشعب اليمني للشعب نفسه.
0: حملة تجريد اليمن من قدراته التسليحية استمرت في ضرب وسائط الدفاع الجوي، كما تؤكد وثيقتان عن الأمن القومي صدرت الأولى منتصف 2012 والثانية مطلع 2013. وقبل وبعد العام الأول شهد سلاح الجو اليمني استهدافاً خشناً تعرضت معه 24 طائرة عسكرية للإسقاط أو التدمير أو الإحراق.
9: وهذا يدل على شيء، إنما يدل على أنه هناك نوايا لدى أعداء اليمن في دول الاستكبار والاستعمار العالمي وأذنابهم في دول الخليج في السعودية والأمارات، وأنه هناك نوايا لضرب اليمن.
0: وتكشف وثيقة صادرة مطلع 2014 وتنشر اليوم لأول مرة عن تدمير 36 صاروخاً من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة و16 بطارية و30 من أجهزة إطلاقها. هذه المعلومات رواها لنا أيضاً أحد المطلعين على تفاصيل هذه الخيانة التي لم تتوقف عند هذا الحد إبان سلطة عبد رب منصور والإخوان.
5: يعني كان لدينا، بنقول الأمريكان أنه ضروري ما تدمر على الصواريخ في تدمير واحد يعني ككمية. هم قالوا لا، لأني عاد أحتاج مواد متفجرة كبيرة وعتعمل يمكن تأثر على المناطق المجاورة، ضروري ما تقسم على أجزاء. قلنا تقسيمها على أجزاء يثير خوف المجاورين الناس وكذا، إنه التفجير هذا ما هو اللي حصل داخل وكذا من هذا القبيل، خاصة في هذا الظرف المعين يعني 2004. قالوا لا ضروري، إحنا عارفين، إحنا يعني فاهمين إنه ضروري ما يتم تقسيمها، وبالفعل تم تقسيمها على يعني عدة أقسام وتم تفجير.
10: Ooh, can you come from this side, man? Because you're closer. See what I'm saying?

0: بحسب الوثيقة، كان مسرح عملية التفجير لمنظومة الدفاع الجوي ميدان ضرب النار التابع للعمليات الخاصة بمنطقة الصباحة. وقد تشارك تنفيذ العملية فريق أمريكي والدائرة 50 في جهاز الأمن القومي وشعبة المتفجرات في الدائرة 577 وبحضور ممثلين عن الاستخبارات العسكرية.
1: يعني كنا نحس بالاستياء وخجل فعلا، ولكن قدك عارف يعني كيف كانت كيف كان الوضع في ذلك الوقت، وبالنسبة لأمريكا كيف كان حضورها، يعني كيف كان حضورها في البلاد، وما بنعتبرش منجز. يعني احنا هذا الموضوع بنحاول ننساه قدر الامكان، ما بنعتبر ابدا انه منجز.
0: ما يمتلكه اليمن من سلاح بحري على محدوديته تعرض هو الآخر لهجمة الوصاية المدمرة. وفيما تكشف شهادة من حضر عمليات تدمير أنظمة الدفاع الجوية أن أمريكا وجهت ضربتها الأخيرة لأنظمة الدفاع الجوي بعيدة المدى عام 2014، يتحدث المطلعون عما سبق ونفذت إليه الوصاية مبكرا.
1: في عام 2014 تم تعضيد بطاريات صواريخ كافدرات والباتشورا والصواريخ ما يسمى فاعل في حماية الأجواء، لأنهم مداها كبير وفعاليتها قوي جدا. تم تعديل البطاريات وأصبحت هياكل من توجيهات أبتراب المنظور وتنسيق مع الأمريكا في ضمن ما يدخل ضمن سياسة الأجواء المفتوحة. يعني تدخل الطائرة أجواء مفتوحة، تدخل الطائرة الأمريكية من أي مكان تضرب أي وقت ليل صبح، لا تحتاج لا تنسق ولا شيء. مباشرة الأمريكيين بتعضيلهن، خبراء حضروا لتعضيلهن، تعضيل بطاريات الصواريخ الدفاع الجوي منها الكفادرات والباتشورا وهذا وسام ستة، وهذا يعني الصواريخ كانت فاعلة جدا. طبعا الباشورة كانت منتشرة في الأماكن الساحلية والكفادرات منتشرة في المرتفعات والأماكن الهامة مثل المنشآت النفطية.
2: الرادارات كانت عندنا عدة محطات رادارية، وكان يوجد لدينا لواء راداري عبارة عن كتائب موزعة في محافظة الجمهورية في بعض المطارات، ولكن كما ما تم الحاق الضرر ب قوتنا الصاروخية أيضا تعرضت القوة الرادارية لنفس الاستهداف من ناحية الإحمال من حيث الجاهزية الفنية. أيضا تم هناك أحداث ثغرات متعمدة في بعض القطاعات الرادارية، كالقطاع الراداري المهم لمحافظة عدن. عدن تقع على البحر العربي، وأي أهداف ستأتي إلى عدن لتنفيذ أي ضربات جوية ستأتيك على ارتفاعات منخفضة. لهذا كانت موجودة هناك في منطقة جولدمور في التواهي محطة تسمى محطة بي 19، هي محطة رادارية خاصة باكتشاف الأهداف المنخفضة، وكذلك محطة بي 19 في فقم في صلاح الدين خاصة باكتشاف الأهداف المنخفضة، ولكن تم إلغاء هذين المركزين الراداريين بعد الوحدة لا ندري لماذا. أيضا كانت الجزر اليمنية مغطاها راداريين، كانت توجد فيها محطات رادارية تتعامل مع كل الارتفاعات. كانت في جزيرة ميون محطة رادارية تأمن الجزيرة، وفي العقد الأول للألفينات تم إصدار أوامر بتفكك هذه المحطة وترك جزيرة ميون دون تغطية رادارية.
0: المحور المعادي لليمن قبيل أن يرسل مقاتلاته الحربية إلى أجوائنا استكمل ضرب القدرات التسليحية لليمن، وفي ظل الظروف المواتية عسكرياً أو في ظل بيئة دفاع جوية عمياء ومنزوعة المخالب والأجنحة، تفننت مقاتلات العدوان في استهداف ما تبقى في عروق المؤسسة العسكرية من حياة. بحسب مصادر رسمية، ضربت مئات الغارات الجوية أهم ثلاث قواعد جوية في اليمن، وتسعة من ألوية الدفاع الجوي، وخمسة من ألوية الطيران، ولواءين راداريين، وطائرات حربية وكلية الطيران والدفاع الجوي وعدداً من مواقع الدفاع الجوي وألوية الصواريخ ومنصة صواريخ الدفاع الساحلي وغير ذلك. تثبت الحرب الطويلة على السلاح اليمني أن البلاد على امتداد حكم 33 عاماً عاشت تحت وطأة احتلال شامل وإن كان غير معلن.

0: وبالمثل. يثبت التحول الذي تنجزه ثورة 21 من سبتمبر في هذا الميدان أن مفتاح النهوض والبناء هو الإرادة الصلبة والعقلية المتحررة.
1: يعني يدفع في الشوارع، لا خلي بسلاح.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم
3: بصيرة وجهاد. التأريخ والعبرة.
2: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها الأعزاء والعزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات إضاءات في ذكرى من إضاءات من ذكرى ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. نحن اليوم في هذه الحلقة، وهي الحلقة الثانية، نعالج ما قبل ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. كيف كانت هي الأوضاع المختلفة سياسيا وفكريا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا قبل ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام وبعد ثورة كربلاء؟ في بداية الأمر نتحدث عن الواقع السياسي للأمة في ذلك الحين. من خلال الخارطة الزمنية نستطيع أن نكتشف التطورات التي حصلت قبل ثورة الإمام زيد بن علي، وكانت من أسباب هذه الثورة. من المعروف أن الإمام الحسين بن علي عليه السلام استشهد في عام 61 هجرية. النظام الذي تجرع على قتل سبط رسول الله وعلى من يعرفون أنه سيد شباب أهل الجنة سوف لن يتورع عن ارتكاب جرائم أكبر منها. لهذا ارتكب مجزرة ووقعت الحرة، حرة واقم في شرق المدينة المنورة، عندما اقتحم جيش الشام المدينة المنورة على الثوار المدنيين الذين خرجوا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حين رأوا أنه لا يحل لهم المقام ولا يجوز لهم السكوت، وقد رأوا من يزيد ما رأوا من الفسق والخروج عن جادة الصواب. ثم تم غزو مكة في عام 64 هجرية ومن قبل الجيش يزيد، وتم رميها بالمنجنيق. كما قلنا، الأمة التي تقتل الحسين بن علي بن أبي طالب من الطبيعي أن تقصف الكعبة، من الطبيعي أن ترتكب المجازر، من الطبيعي أن تنتهك الحرمات التي وقعت في المدينة المنورة، حيث استبيحت أعراض نسائها وبناتها 3 أيام، ونهبت أموالها، ولم يبقى لأهل المدينة ما يملكونه، فقد أخذ عليهم جميعا. فالطغاة عندما يتجرؤون ويتجاوزون الحدود التي يفعلها أمثالهم من المجرمين، فإنهم يهيئون للآخرين ويهيئون لأنفسهم أن يتجاوزوا أيضا خطوطا أخرى وسقوفا أخرى في أماكن أخرى، كما نرى في واقعنا اليوم عندما مجازر آل سعود بحق اليمنيين وقتل المدنيين وقد تجاوزوا الخطوط الحمراء في هذا، بدفع طبعا بدفع غربي ودفع إسرائيلي في هذا المجال، إنهم يعطون إشارة خضراء لأنفسهم، ويعني إسرائيل ستستفيد مما فعله آل سعود في اليمن، ستقول ها أنا ذا أعمل بالفلسطينيين ما أعمل وأتجاوز الحدود. وقد سبقني إلى ذلك العرب أنفسهم آل سعود فعلوا هذا وأكثر من هذا في اليمن. ثم بعد ذلك جاءت ولاية عبد الملك مروان من عام 65 هجرية إلى عام 86 هجرية، وعبد الملك مروان لم يكن مثل يزيد، بل يتظاهر بأنه رجل دولة وأنه كان مهتما بالعرب وبالمسلمين، وعنده من الاهتمامات الاقتصادية والسياسية ما يتظاهر بها ويغطي على ظلمه وجبروته. عبد الملك مروان هو الذي هو مؤسس الدولة المروانية حقيقة. إذا كانت الدولة السفيانية قد سقطت في عام 65 هجرية، فإن الدولة المروانية نشأت من عام 65 واستمرت حتى عام 132 هجرية. عبد الملك هو الذي يقول: من قال لي اتق الله ضربت عنقه، من قال لي اتق الله ضربت عنقه. وهذا نلاحظه في فترات عديدة، يعني سنجد مثل هذه العبارة لهشام بن عبد الملك عندما رفض هذه النصيحة، عندما قال له الإمام زيد بن علي اتق الله يا هشام، قال: أو مثلك يأمر مثلي بتقوى الله. فكأن المروانيين يرون في أنفسهم من الصلاح والسداد ما لا يجوز لأحد من المسلمين أن يقول لهم اتق الله. تختلف الدولة المروانية في عمومها عن الدولة السفيانية، عن يزيد بالتحديد. حاول عبد الملك مروان أن يظهر بأنه شخص مختلف عن يزيد، وبالتالي لا يجوز للمسلمين أن ينكروا عليه ما يفعله. المروانيون غطوا وجعلوا تلك الأشياء وتلك الانحرافات، غطوا الانحرافات الموجودة في الحكم، في السياسة، في الإدارة، وصبغوها أو غطوها أو ألبسوها لباسا دينيا وقوميا، ولكنهم كانوا يمارسون الظلم على أشده. يكفي عبد الملك مروان من الظلم والعصف أنه ولى الحجاج بن يوسف الثقفي الذي قال فيه عمر بن عبد العزيز: لو جاءت كل أمة بجبابرتها وطغاتها ووضعوهم في ميزان وجئنا بالحجاج لرجح الحجاج عليهم. الحجاج بن يوسف الذي أحصي من قتله صبرا سوى من قتله في العساكر والحروب، فوجد أن الذين قتلهم صبرا 120 ألفا، ومات الحجاج وفي حبسه 50 ألف رجل و 30 ألف امرأة، منهن 16 ألفا مجردة، وكان يحبس النساء والرجال في موضع واحد، ولم يكن للحبس ستر يستر الناس من الشمس في الصيف ولا من المطر والبرد في الشتاء، وكان له غير ذلك من العذاب. هذا هو الظلم، هذا هو الظلم الشديد. هذه فقط لمحة من لمحات الحجاج بن يوسف الذي كان واليا للعراق وللحجاز واليمن في ذلك الحين في أيام عبد الملك مروان. حركة التوابين التي ظهرت في سنة 65 هجرية عمادها أولئك الناس الذين كانوا قد بايعوا الإمام الحسين وأعطوه بيعتهم. لما جاء الإمام الحسين إلى الكوفة لم يتحركوا، لم يكونوا بمستوى الحدث، بقوا في بيوتهم ولم يحاول الخروج إلى الإمام الحسين ونصرة الإمام الحسين. تابوا عندئذ ورأوا أنهم قد ارتكبوا خطيئة، وأنه لا يكفر هذه الخطيئة إلا التحرك في مواجهة الطغاة من بني أمية. ولهذا تحرك جيشهم عندما قال قائلهم سليمان بن صاد الخزاعي، قال: إننا كنا نمد أعناقنا إلى قدوم آل نبينا ونمنيهم بالنصر ونحثهم على القدوم، فلما قدموا ونينا وعجزنا وأدهنا وتربصنا وانتظرنا ما يكون حتى قتل فينا ولد نبينا وبضعة من لحمه ودمه، ألا فانهضوا فقد سخط ربكم. كان هدف هذه الحركة، حركة التوابين بقيادة سليمان بن سرد الخزاعي، وهو صحابي من صحابة رسول الله، وكذلك المسيب بن نجب الفزاري، كان هدفهم النقمة فقط من قتلة الإمام الحسين والتكفير عن ذنوبهم. لم يكن هدفهم إحياء قضية الحسين، لم يكن هدفهم مشروع عدالة مستمر، هو هدفهم الانتقام، هدفهم التكفير عن ذنوبهم. وهم كانوا غير محترفين عسكريا وسياسيا، وبالتالي أشبه ما تكون حركتهم بحركة استشهادية تريد أن تصل إلى هدفها في الانتقام من بني أمية، وينتهي الأمر عند هذا الحد. فتحركوا واصطدموا بالجيش الأموي في عين وردة، وهناك حصل حرب طاحنة جدا انتهت باستشهاد معظم هؤلاء التوابين وانسحاب بقيتهم والعودة إلى الكوفة للانخراط في حركة المختار بن أبي عبيد الثقفي. هي ثورة فقهاء وعباد غير محترفين عسكريا ولا سياسيا، ولم تكن لهم أهداف تغييرية واضحة غير الانتقام من قتلة الإمام الحسين. وهذا يعطينا أهمية التحرك المنظم، أنه لا يجوز أن تكون تحرك أن يجوز تحركنا تحركا فقط لأهداف آنية، يجب أن تكون تحركنا أولا تحرك تحت أعلام الهدى، لا نفرط في أعلام الهدى ثم نريد أن نتحرك بعدهم في الوقت الضائع. يفيدنا أيضا هذا أهمية أن نتحرك اليوم في مواجهة العدوان والالتزام بوحدية القرار، لا يجوز أن يكون قرارنا مختلفا وكل جماعة وكل مكون وكل فصيل يذهب ليحقق ما يريده من أهداف، يجب أن تكون الأهداف واحدة، يجب أيضا أن تكون مركزة على الإحياء لقيم الثورة، فكان على التوابين أن يكونوا أن تكون قضيتهم قضية الإمام الحسين نفسه والتحرك الإمام الحسين. من المهم جدا أن يكون لنا رؤية كبيرة في بناء الدولة العادلة والاستقلال. ثم جاءت حركة المختار من سنة 65 هجرية واستمرت حتى سنة 67 هجرية، والمختار رجل هيأه الله سبحانه وتعالى للانتقام من قتلة الإمام الحسين، واستطاع المختار أن يتتبع قتلة الإمام الحسين واحدا بالآخر بعد الآخر وأن يوقع بهم جميعا وأن يقتلهم جميعا، وبالتالي قضى على كل أولئك الذين تآمروا وقتلوا وشاركوا في مقتل الإمام الحسين. ولكن أيضا المختار هو نفسه انتهت حركته بالخذلان عندما خذل من قبل بعض أصحابه، واستطاع مصعب بن الزبير القضاء على حركة المختار وقتل كثيرا من رجاله، بل حتى وصل قتله إلى نسائه، عندما عرض نساء المختار وكذلك جواريه على التبرؤ من المختار ومن دين المختار، رفضنا في بداية الأمر، ولكن هددهن مصعب فتبرأنا منه، تبرأ الكثير من نسائه وجواريه، تبرأنا من المختار ومن دين المختار، وبقيت اثنتان فقط من زوجاته. فكتب إلى أخيه عبد الله بن الزبير يستشيره ما الذي يجب أن يعمله بهاتين الزوجتين، كتب إليه عبد الله بن الزبير آمرا أن يعرضهما على السيف والنطع، فإن تبرأ من المختار ومن دين المختار وإلا فاقتلهما. وهذه بادرة خطيرة جدا، تبين لنا أيضا أن الحالة الإسلامية والعربية في ذلك الحين والقيم تدهورت إلى حد كبير، أن تقتل نساء بهذا الشكل. فواحدة منهن من هاتين الزوجتين قالت أما والأمر والنطع هنا موجود يعني والسيف مشهور، فأنا أبرأ من المختار ومن دين المختار، يعني أخذت بالرخصة. أما الأخرى وهي بنت النعمان بن بشير الأنصاري رفضت أن تتبرأ من المختار، وقالت كيف أبرأ من المختار ومن دين المختار وأنا أشهد أن المختار كان تقيا صالحا عابدا وأن دينه دين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى وسلم ودين علي بن أبي طالب ودين فاطمة والحسن والحسين، وأنا لا أتبرأ من دين هؤلاء أبدا، أنا على دينهم. وأخذت بالعزيمة ثم قدمت للقتل وقتلت. وهذا يكشف الوجه الداعشي لحركة آل الزبير عبد الله بن الزبير وأخيه مصعب في العراق، وأنهم لم يختلفوا أبدا عما كان عليه الأمويون. ولهذا نجد أن مصعب قتل من أصحاب المختار ما يقرب من 7000 نسمة، وهذا يبين أن الوضع كان وضعا سيئا أن يقتل عدد هائل بهذا الشكل لمجرد أنهم كانوا من أصحاب المختار، أو أنهم كانوا رغم أنهم استسلموا وكان يجب أن يحظوا بالأمان، لكنهم مع ذلك قتلوا. الحركات المختلفة التي ظهرت بعد مقتل الإمام الحسين كانت تعبيرا عن غير منظم لرفض فكرة العبودية الأموية والطاعة المطلقة للحاكم في أقل أحوالها، هي تعبير غير منظم. حركة المختار، حركة التوابين، حركات الخوارج أيضا ضد الأمويين، كانت تعبيرا غير منظم لرفض فكرة العبودية الأموية. الأمويون استعبدوا الأمة واستعبدوا المجتمع، ولهذا فتحت ثورة كربلاء الباب أمام الثوار. أيا كان هؤلاء الثوار، لم يعد تعود الهيبة الأموية قائمة، كسرت الهيبة، كسرتها ثورة كربلاء. وهذا يبين لنا أيضا ما فعله اليمنيون في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي عندما قاوموا العدوان برؤية كبيرة ولها أبعاد أيضا في بناء الدولة، وكسروا الهيبة، هيبة العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي في اليمن. وهذا سيكون له تداعيات أخرى على هذا العدوان وعلى دول العدوان. والهزيمة التي ستحل قريبا بإذن الله عز وجل بهؤلاء المعتدين هي ستشكل بوابة مهمة جدا لكسر هيبة هذه الدول وتلطيخ سمعتها وكسر هيبتها في واقعها، حتى في واقعها الداخلي. إذن نشهد اضطرابا سياسيا في هذه الفترة ما قبل ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام وبعد استشهاد الإمام الحسين بن علي عليه السلام، حتى أنه وصل هذا الاضطراب السياسي إلى داخل بنية النظام السياسي الأموي. فنجد سليمان بن عبد الملك، الخليفة سليمان بن عبد الملك الذي تولى الأمر من عام 96 إلى عام 99 هجرية، وهو يلاحق آل الحجاج بن يوسف الثقفي، ونجد أيضا آل المهلب يثورون على الحكم الأموي، وهم الذين كانوا اليد اليمنى لهم لبني أمية في العراق، ويقوم الأمويون باستئصال آل المهلب وقتلهم، إلا قليلا منهم، لم يبقى منهم إلا أفراد قليلون من هذه. هناك اضطراب سياسي واقتصادي واجتماعي عصف بالنظام الأموي، وبالتالي حدث اضطرابات وأخطاء وقتل بعضهم بعضا، وهذا نتيجة واضحة لأثار الظلم الفاحش والعدوان الباغي على الأمة. نحن شهدنا في الحقيقة وسنشهد اضطرابات في دول العدوان السعودي الأمريكي، ستكون هناك اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية تعصف بدول العدوان، وهذا كله بسبب تداعيات المقاومة والمواجهة والصمود والثبات اليمني. هذا هو الواقع السياسي الذي كان عليه الأمر قبل ثورة الإمام زيد. نحن قلنا تولى الأمر عبد الملك مروان من 65 إلى عام 86، من عام 86 إلى عام 96 تولى الأمر الوليد بن عبد الملك، ومن عام 96 إلى من سنة 96 إلى سنة 99 تولى الأمر سليمان بن عبد الملك، من 99 إلى 101 سنة 101 تولى الأمر عمر بن عبد العزيز، وكان عمر بن عبد العزيز صادقا، من عام 101 إلى عام 106 تقريبا أو 105 تولى الأمر يزيد بن عبد الملك، ثم جاء بعده هشام وتولى الأمر من عام 106 هجرية إلى عام 125 هجرية، وفي عهده ثار الإمام زيد بن علي عليه السلام، وكما سنتحدث عن ذلك لاحقا. نكتفي أيها الإخوة المستمعون في هذه الحلقة بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع
3: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة،
2: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

زيد عليه السلام بهذه المبادئ من هذه المنطلقات بداخل المسؤولية تحرك وصولا إلى خروجه ثائرا، وكان قد واعد أصحابه والمستجيبين له من المسلمين على أن يكون موعد الثورة في الواحد من شهر صفر، ولكن نتيجة العمل الاستخباراتي الأموي اكتشفت خطة الإمام زيد عليه السلام أفشى بها البعض، وأدرك بنو أمية أن ظهوره قريب وأنه موجود في الكوفة، وبالتالي بحثوا عنه وكانوا قريبين من اكتشاف مكانه، فاضطر إلى تعجيل الخروج في 22 من المقرر قبل الموعد المتفق عليه مع من كان قد استجاب له وواعده بالخروج معه من المسلمين. فخرج في الكوفة، خرج في 22 من المقرر ليلة الأربعاء، ونادى بشعاراته المعروفة: يا منصور أمت، وهذا كان شعار جده رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في غزوة بدر. في صبيحة يوم الأربعاء كان قد وافاه على طول تلك الليلة ممن كان قد بايعه، وافاه فقط 218 رجلا، بينما في بعض الأخبار أن الذين كانوا قد بايعوا من الكوفة وحدها فقط ما يقارب 15,000 رجل، ووفى منهم فقط 218 رجلا إلى صبيحة يوم الأربعاء، كانوا هم الذين قد وافوا. ولاحظ الإمام زيد عليه السلام حالة التخاذل الكبيرة في واقع الأمة وقلة المستجيبين ومحدودية الإمكانيات وقلة الأنصار، وقال لأحد أنصاره الأوفياء نصر بن خزيمة، قال له الإمام زيد عليه السلام: يا نصر، أتخاف أهل الكوفة أن يكونوا فعلوها حسينية فيفعلوا معه ما فعلوا مع الحسين من تخاذل؟ قال: جعلت فداك، أما أنا فوالله لأضربن بسيفي بين يديك حتى أموت.

وتحرك الإمام زيد عليه السلام بجلة الناصر بالفئة الجليلة من المؤمنين الصادقين الذين تحركوا معه، تحرك ببطولة وفداء كبير الإسلام واستبسال جل نظيره. بتلك الجلة الجليلة واجه 12,000 مقاتل من الجيش الأموي، وهزمهم من سكة إلى سكة ومن شارع إلى شارع، وتقدم ليدخل إلى داخل الكوف، وقتل في اليوم الأول من الجيش المعادي أكثر من 2,000 قتيل.

وتقدم الإمام زيد عليه السلام وهو يقاتل بتلك الفئة المؤمنة الجليلة الصادقة الصابرة الثابتة أشد قتال.

من الوصول إلى مسجد الكوفة. في مسجد الكوفة كان قد جمع أهل الكوفة وحصروا فيه وأغلقت عليهم الأبواب، ولكن يبدو أن ذلك أعجبهم. هم غير راغبين في الجهاد ويبحثون عن الأعذار، مثلما نقول في المثل عندنا حبسك من غدر. حينما وصل الإمام زيد عليه السلام إلى مسجد الكوفة، قام نصر بن خزيمة أحد مشاهير المجاهدين معه، جعل ينادي المحصورين في المسجد وهو يفتح لهم الأبواب ويقول لهم: اخرجوا يا أهل الكوفة، اخرجوا من الذل إلى العز، اخرجوا إلى خير الدنيا والآخرة، فإنكم لستم في واحد منهم. يعني لا أنتم في خير الدنيا ولا أنتم في خير الآخرة، اخرجوا، تحرروا. فتحت لهم الأبواب فلم يخرجوا، لقد رغبوا في أن يحبسوا أنفسهم حتى بعدما فتحت لهم الأبواب. لكن الإمام عليه السلام واصل مشواره الجهادي، وكان حينما خفقت الراية على رأسه قال عليه السلام: متوجها إلى الله العظيم.

الحمد لله الذي أكمل لي ديني. هكذا كان زيد، وهكذا هي بصيرة الحق، مبادئ الإسلام، نور القرآن. الحمد لله الذي أكمل لي ديني. والله ما يسرني أني لقيت جدي محمدا يوم القيامة، ولم آمر في أمته بمعروف ولم أنهى عن منكر. والله ما أبالي إذا قمت بكتاب الله وسنة نبيه أنه تؤجج لي نار ثم قذفت نفسي فيها ثم صرت إلى رحمة الله.

استمرت المعركة في يوم الأربعاء ثم في يوم الخميس بكل استبسال وتفان مع قلة الناصر وقلة العدة. وفي آخر نهار الخميس حسب بعض الروايات أصيب الإمام زيد عليه السلام بسهم في جبينه.

وفور إصابته قال عليه السلام: الشهادة الشهادة، الحمد لله الذي رزقنا.

الإيمان أثر القرآن، مبادئ الإسلام أثرها العظيم في مثل هذا الرجل العظيم الذي يقدم لنا أعظم الدروس من الواقع العملي من موقع القدوة والأسوة.

السيد عليه السلام دفن جثمانه الطاهر بشكل سر، ولكن اكتشف الأمر وعرف الأعداء مكان دفنه واستخرجوا الجثمان الطاهر ثم قطعوا رأسه الشريف ليطوفوا به في بلدان العالم الإسلامي، وتعاملوا بكل وحشية، الوحشية التي تجسد فيها سوء ما عليه المجرمين، ما عليه الظالمون والمفسدون والطغاة، كيف ممارساتهم، معاملاتهم، تصرفاتهم، وحشيتهم، إجراميتهم، انعدام حتى الأخلاق الإنسانية لديهم.

صلبوا الجسد الشريف منزوعا عنه الثياب والملابس وبقي مصلوبا لأربع سنوات. بعد ذلك قاموا بإحراقه بالنار. كانوا يغتاظون، كانوا يرون أثر زيد في الأمة قائما باقيا مستمرا بالرغم من قتله، بالرغم من قطع رأسه، بالرغم من إرسال رأسه ليطاف به في الآفاق، لكن أثره كان باقيا، فكان ذلك يغيظه. أنزلوه بعد أربع سنوات من الصلب وقاموا بإحراقه ثم بسحق. ثم ذروه جزءا منه في نهر الفرات، قالوا لكي لا يبقى من زيد ولا حتى ذرة من جسده. ذروا جزءا من جسده الشريف بعد إحراقه وسحقه في نهر الفرات، والجزء جعلوه في مهب الريح لكي يضيع. وهكذا هو الطغيان والظلم والجور، هكذا كان للظلم والطغيان امتداده في واجع أمتنا من تاريخها الغابر إلى حاضرها المعاصر. في المقابل أيضا كان هناك امتداد لصوت الحق، امتداد للقائمين بالعدل عبر التاريخ، وسيبقى هذا الامتداد إلى قيام الساعة.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبته كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام FM من صنعاء تقدم.
2: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
3: مسيرة وقيم،
1: مسيرة وقيم.
2: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمان والحكمة اليمانية.
3: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
2: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
1: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 37 بعد 600، التوحيد والتزكية، القسم الأول.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن عرفنا في الحلقة السابقة أهمية استعمال الوسائل للتحقق بالتزكية، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها أول وسيلة من هذه الوسائل، وهي التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، والبعد عن كل مظاهر الشرك جليه وخفيه، ذلك أن الشرك هو الظلم العظيم الذي يحول بين الإنسان وبين تنزل الهداية عليه وفي جميع الجوانب. ولهذا التوحيد يكون في كل المحال هو الأول، له المرتبة الأولى. الله تعالى يشير إلى هذه الوسيلة على لسان لقمان عليه السلام، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. نلاحظ في الآية الكريمة ربط لقمان عليه السلام بين الشرك وبين الظلم، وبالتالي الظلم هو أعظم منافي للتزكية. لذلك التوحيد له أثاره في السلوك، له أثاره في التحقق. طبعا هو ليس فقط دافع، وكذلك محرك، يعني عندما نوحد الله تعالى بالذكر الكثير، طبعا حتى الأذكار جميعا كلها تحوي الذكر، عندما نقول الله أكبر، عندما نقول سبحان الله، عندما نقول الحمد لله، عندما نقول لا إله إلا الله، كلها تحقق هذا الأمر. وكذلك استشعار تفكر الوحدانية، وحدة الله سبحانه وتعالى، وحدانية الله، طبعا هذه لها تأثير كبير. ولذلك التوحيد هو أول وسيلة للتزكية، وكل المشركين طبعا نجدهم لا يستطيعون أن يحققوا أو يتحققوا بزكاة أنفسهم نتيجة الشرك. لماذا؟ لأنه يطبع نفوسهم بالتشتت وبالضياع إلى آخره. ولذلك الله تعالى يربط بين الشرك وبين الرعب، يقول: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. لماذا الرعب في نفوسهم؟ بما أشركوا بالله، ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. هؤلاء يعاقبون عقوبتين في الدنيا بذلك الرعب، وفي الآخرة ومأواهم النار. وقال على لسان إبراهيم عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. هنا الحق بالأمن هو الموحد لله سبحانه وتعالى. كذلك أخبر الله تعالى عن دور الشرك في إحباط الأعمال وعدم إيتائها لثمارها. قال: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وبالتالي يعني هذا له تأثيره السلبي، الشرك له تأثيره السلبي الكبير في كل الأعمال. وعندما يقول الله تعالى أحبط حبط العمل، يعني ليس حبط خارجي فقط، لأنه حبط أيضا نفسيا، بحيث الإنسان في نفسه كل تلك المعاني الطاهرة تزول، يعني كأن الإنسان غسلها، كأنه أزالها. وبالتالي كان لذلك أثاره الخطير الكبير في سلوك الإنسان. وبالتالي التوحيد ليس معنى عقديا فقط، بل له أثاره الكبيرة في التزكية. طبعا القائد المسيرة القرآنية تحدث عن هذا المعنى أو عن أثر التوحيد في التزكية في محال مختلفة، سنذكر نماذج عن ذلك، منها مثلا ما ذكره السيد عبد الملك حول التوحيد والتنزيه. طبعا سبق أن ذكرنا ما كلام السيد عبد الملك، عفوا السيد حسين بدر الدين الحوثي، حول هذه المعاني عند ذكر الإيمان بالله، ذكرنا خاصة عند الحديث عن معرفة الله تعالى ودروسه المخصصة للتوحيد. لذلك هنا سنذكر نماذج مما ذكره السيد عبد الملك حول هذه الوسيلة من وسائل التزكية، حيث في حديثه عن وصايا لقمان طبعا التي شرحها عليه السلام لابنه، حيث قدم له شرح مهم جدا، قدم لهذه الآية الكريمة بقوله أو لتلك الوصايا بقوله: لقمان الحكيم كان يمتلك رؤيا صحيحة. طبعا الله تعالى سماه حكيما، وهذا علامة على الرؤية الصحيحة، كان يمتلك رؤيا صحيحة سليمة مفيدة حكيمة في بناء الإنسان وتربية الأبناء. ولذلك وصايا لقمان في الحقيقة هي مصدر للتعرف على منهج التربية، على مواضيع التربية، على أسلوب التربية. يقول: وهذه الرؤية المهمة والصحيحة والحكيمة قدمها الله لنا في هذه السورة المباركة، سورة لقمان. وإذ قال لقمان لابنه، لأنها رؤية مهمة لتربية الأبناء ولبناء الإنسان بشكل عام. ثم ذكر وصية لقمان عليه السلام لابنه بالتوحيد، والواردة في قوله تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فقال في رؤية لقمان الحكيم عليه السلام: نجد أن أول ما في هذه الرؤية المهمة جدا هو الاهتمام بالسلامة العقائدية، من سلامة العقيدة. العقيدة هي الأساس كما ذكرنا في الأسس، الإيمان هو الأساس. إذا الإيمان اخترق، إذا الإيمان كان إيمان تجسيمي الإيمان، نرى ذلك في الواقع، تيارات السلفية المتطرفة نتيجة تلك الانحرافات العقدية تحولت إلى تلك الصورة، هكذا في موقفها من رسول الله صلى الله عليه وآله، هكذا موقفها من الولاية. وبالتالي تلك المفاهيم الخاطئة أثمرت تلك السلوكات المنحرفة. لذلك قال: الاهتمام بالسلامة العقائدية. وهكذا بالنسبة لسائر الأديان، اليهودية، النصرانية، البوذية، كل الأديان وقعت بسبب الانحرافات العقدية. ولذلك يقول: الاهتمام بسلامة العقيدة هي أساس أن يكون الإبن، أن يكون الإنسان يحمل عقيدة سليمة تجاه الله سبحانه وتعالى. وطبعا قبل كل ذلك نلحظ أهمية العناية بتربية الأبناء تربية صحيحة. طبعا الآية الكريمة تشير إلى هذا المعنى، تربية سليمة، وأن الأبناء هم المستقبل الواعد للأمة وهم الجيل القادم. طبعا هنا الله تعالى عندما يذكر لقمان ويصفه بالحكمة يصف اهتمامه بابنه، وهذا دليل على أن الحكيم يهتم بأبنائه كما يهتم بالمجتمع، كما يهتم بالأس، كما يهتم بكل شيء، لا يفرط في شيء. يقول: وإذا حظوا بتربية صحيحة واهتمام على المستوى التربوي فسيكون لهم دور مهم وبناء في هذه الحياة. وكان لدى لقمان الحكيم هذا الاهتمام، وأول ما في ذلك هو سلامة العقيدة. وهذا درس مهم للأباء، أن يحرصوا في تربية أبنائهم وفي تعليم أبنائهم على سلامة العقيدة. طبعا القرآن لم يترك شيئا إلا ذكره، يعني حتى تربية الأبناء وكيفيتها ووسائلها وأساليبها ومواضيعها، لا نحتاج إلى مصادر أجنبية للتعرف على هذه الأمور. ثم ذكر الأخطار التربوية التي يسببها التفريط في سلامة العقيدة. قال: أول خلل وأكبر خلل وأسوأ خلل أن يحمل ابنك عقائد سيئة نحو الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بمعرفة الله تعالى وفيما يتعلق بالأساسيات الإيمانية والأسس الإيمانية التي نبني عليها إيماننا بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر كثرة الوسائل، يعني طبعا هنا في عصرنا خصوصا هناك وسائل كثيرة تدعو إلى الانحراف العقدي، فقال: والأبناء معرضون في هذا الزمن لهذه المشكلة بشكل كبير، لما في المناهج الدراسية عادة من عقائد سيئة وأخطاء كبيرة في هذا الجانب، ولما قد يرونه ويشاهدونه أو يطلعون عليه ويسمعون به مما استهدفهم به أعداء الأمة من قوى الضلال والكفر والإلحاد التي تتحرك بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، في الشبكة العنكبوتية، في القنوات الفضائية، وأحيانا ترشط حتى في الساحة وتتحرك في الميدان. فالسلامة العقائدية مسألة مهمة جدا، وطبعا في عصرنا خصوصا كثرت الفتن المرتبطة بهذا الجانب، ولذلك ينبغي الحذر وتأسيس العقيدة الصحيحة بحيث يتحصن صاحب ذلك تلك العقيدة من كل الانحرافات التي قد تعرض له. ثم ذكر اهتمام لقمان الحكيم عليه السلام بالتوحيد وثماره التربوية، فقال: أول مبدأ ركز عليه لقمان الحكيم عليه السلام هو مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى. يا بني لا تشرك بالله، مبدأ التوحيد هو المبدأ الأول، هو الأساس في العقيدة الذي ينبغي ترسيخه، وهو مبدأ مهم ثمرته أن يضبط مسيرة الإنسان نحو الله سبحانه وتعالى بالخضوع لله، الطاعة المطلقة لله، بالتحرر. ثم طبعا عندما يكون بهذه الصفة يتحرر من كل أشكال العبودية لغير الله جل شأنه، وطبعا التحرر هو أول ثمرة من ثمار التزكية. الإنسان يتحرر من الطاغوت، يتحرر من الأهواء، يتحرر من استحواذ الشيطان، يتحرر من كل الأمور التي تحول بينه وبين السير الصحيح وبين السلوك الصحيح. ثم ذكر قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، ودلالته على الانحرافات الكثيرة التي يجر إليها الشرك. فقال: الشرك أكبر حالة وأكبر خلل تبنى عليه كل الانحرافات والمفاسد والمساوئ، لأنه يمثل انصرافا كليا عن الله سبحانه وتعالى. يعني الله تعالى في القرآن الكريم يشير إلى خطر الشرك، الخطر العظيم للشرك، عندما يقول: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذه الآيات الكريمة تشير إلى هذا الخطر، حتى أن السماوات تكاد تتفطرن من هذه الكلمة، تكاد الأرض تنشق، تكاد تخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ثم يقول السيد عبد الملك: لأنه يمثل انصرافا كليا عن الله تعالى. هذه حالة سلبية رهيبة جدا وشنيعة، وهو أكبر ما يتنافى مع الشكر لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الشرك هو أول جحود. يعني عندما يعني حتى نحن في الواقع، يعني شخص يقول لك مثلا، شخص مثلا يؤدي خدمة له ثم يقول لك: لا، هناك من شاركك في ذلك، هناك من عمل ذلك. هنا أي شخص يغضب يقول: كيف أنا الذي قمت بهذا الكلام؟ نرى هذا في الواقع، إنسان يدافع عن نفسه ويريد أن يثبت نفسه، فكيف أن الله تعالى ولله المثل الأعلى؟ الله تعالى كذلك يغضب إذا كان هو الذي أنعم وهو الذي هدى وهو الذي وفر كل شيء، ثم تنسب تلك الأمور لغيره سبحانه وتعالى. طبعا هذا في فطرتنا، نحن ننفر من كل من ينسب الأمور لغير أهلها، فكيف يعني بهذا الأمر ننسبه لله سبحانه وتعالى؟ فقال يعني ثم ذكر يعني خطر ذلك، فقال: في حالة الشرك أنت تتوجه من موقعك ومن واقعك كعبد مملوك لتسلم نفسك لغير المالك. عندما تجعل يعني الشخص الذي يرجع أو يترك الله سبحانه وتعالى هو في الحقيقة يسلم نفسه لغير مالكه، لغير ربه سبحانه وتعالى. عندما تجعل لله شريكا تخضع له كل نفسك في هذه الحياة، تتجه إليه بأعمالك على أساس تتوجه على أساس الخضوع المطلق له في كل ما يشاءه ويريده أنت هنا تملك نفسك غير المالك، الله تعالى هو مالكك، فكيف تسلم نفسك لغيره؟ المالك الحقيقي لك هو الله سبحانه وتعالى. ثم أنت تتوجه أيضا بالشكر والتقدير إلى من لا نعمة منه أصلا، وتترك من لا نعمة إلا منه، وهو الله سبحانه وتعالى الذي لديه كل النعم. كل النعم هي من الله سبحانه وتعالى، لا نعمة إلا منه. قال الله جل شأنه: وما بكم من نعمة فمن الله. حتى تلك النعمة التي تأتيك بالوسائل المختلفة هي من الله، هو الذي خلقها، هو الذي يسر وصولها إليك، هو الذي أتاح لك أن تستعملها. يقول: فأنت تتوجه بما أعطاك المنعم العظيم، وهو الله سبحانه وتعالى الذي لا نعمة إلا منه جل شأنه. تتوجه بكل هذا إلى من لا نعمة منه أصلا، وبالتالي الشرك يؤسس لكل المظالم، يؤسس للجحود، يؤسس للظلم، لأن الظلم هو وضع الأشياء في غير مواضعها، ولذلك اعتبر الله تعالى الشرك ظلما عظيما، وبالتالي يؤسس الحياة. يعني ولهذا نرى المشركون في الجاهلية سبب حياتهم تلك هو ذلك الشرك، حتى الانحرافات التي وقعت فيها الأديان المختلفة بسبب الشرك. ما قال: ثم كذلك على مستوى الخلق، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك، وهذه أعظم نعمة، هو الذي وهبك الحياة ووهبك الوجود، ثم أنت تتنكر له وتتوجه بكل وجودك نحو غيره لتجعله إما مساويا له، وإما أن تنصرف إليه كلي. عادة كل الذين يشركون ينصرفون إلى الآلهة التي يشركون لي. لهذا المشركون في القديم كانوا يتوجهون إلى اللات والعزة وينسون الله. كذلك الشرك المعاصر يتوجهون، كل من أشرك بشيء يهتم به أكثر من اهتمامه بربه سبحانه وتعالى. البعض حتى يتصور أن الله تعالى فوض لذلك الشريك كل شيء واعتزل، هكذا حتى المسيحيين يجدهم يذكرون المسيح أكثر من ذكرهم لله تعالى. وهكذا كل من أشرك بشيء نجده ذكره لذلك الشرك أكبر من شركه بالله سبحانه وتعالى. يقول: وهذا تنكر كبير للنعمة، وكفر للنعمة، وبعد عن الشكر، ولذلك كان ظلما عظيما ومنافيا للعدل ومنافيا للإنصاف، ولذلك كان الشرك هو أكبر حائل بين الإنسان وبين التزكية، وكان التوحيد هو أكبر ما يوفر للإنسان التزكية. المنطلق يعني عندما يكون المرض الفيروس هو الشرك، إذن ماذا، كيف نزكي أنفسنا؟ بالتوحيد، لأن التوحيد هو المضاد لفيروس الشرك. والحمد لله رب العالمين.
4: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
3: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
4: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية: عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
3: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: هنا سام،
5: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
5: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
5: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
5: إذاعتك أنت.
6: سام اف ام، قارح بشليف.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. نعم، نعزي الأمة العربية والإسلامية في وفاة أبرز قائد على وجه التاريخ، وهو السيد الخامنايا رحمة الله تخشى. فعلا صارخ سارع على الأمة العربية والإسلامية، شيعوا الناس ودفنوا رحمة الله تخشى، مواقفه للآخر الآخر الآخر، بصمات فعل، بصمات تاريخية. والواقع يشهد من حين عرف نفسه وهو داعم للقضية الفلسطينية ودعم القضية الفلسطينية، رجل تاريخي إسلامي بمعنى الكلمة، رحمة الله دخشاه وعظم الله أجر الأمة، الأمة الأحراء، الناس الأحراء، مش الذي هم بقبقي. وفوق هذا كله جاء القريب والبعيد، العدو والصديق، منهم دول الخليج يا جنة والفضيحة، دول الخليج الذي يبقع لهم مجلاعي العملاء المطبعي وساروا ويقبروا، قالوا كل شيء في بابه. كان الموقف هذا يقع موقف لمن؟ للمرتزقة حقنا، المرتزقة الذي جالسين هنا بيبقبقوا، ابسروا السعودي على ذكار فيهم، ساروا يشيعوا، وانتوا لا اشتليتوا ولا احتطيتوا، عوذ بالله من الشيطان والأوادم، ما هذا الجنس الكريه، ما قد بسرتش ولا قد سمعنا بهذول الأوادم، لا ساروا يشيعوا ولا ذيكروا وضوا ولا حاجة. أما بالنسبة لكسر الحصاء فهو موقف عظيم، ما عبش فكين الحصار ولا افتك الحصاء، ما بش هذا فكه يعني بمفاوضة بمجابرة باتفاق بشروط، هذا كسر من مرة. ساعة الذي قال لي ما داكل الطيفرة اختوى الطريق، يا دول الجوار يا سعودي يا إمارات، اختوى الطريق بيجي موت، ما رضوش لو ما وقع من هذا البورة وخلت وجيههم ما دسواشي كس، قالوا هيبتك تحمي غيبتك، البادي من بديته والصب من نبتته، كم عاد يسوى دول الجوار المحاصرين للشعب اليمني، هيها تيك أول واحدة ماذا حن بعده حصر، ما عاد هذا من حصر قتله وشعبي شق طريقه من معقلي، وانت يا سيد أؤمر وانهي. السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه فوضنا التفويض مطلق بقناعة برجاله مفوضي، فعل عملك واحنا شعب في ظهرك بقوات مسلحة تحن ودرعت، وهذا مطرح الكرامة قبحهم الله، لهم رجال ولا يعرفون رجاله ولا هم دارين ما هو العار، بغر دبتع بغر ذمر بغر خزا خزيتو بنا سمعتو بنا، استحوا على ارواحكم لا بد تجمعوا، احنا دارين بكم واحنا نعرفكم، انتو هذولك الهلافيت من اول الوعد ولا من اخره، لكن قدو شي في علم الله لازالتكم شي في علم الله. الله الله يا رجال في الثبات، الله الله يا رجال في الوعي ما يخمد الفتن إلا الوعي الداخلي. هذا قالوا بيتجمعوا على ما بيتجمعوا قبحهم الله، لا هم يعرفوا العار ولا هم يعرفوا الشام ولا النخوة ولا الرجال، بعيد من وجيههم، بعيد منهم يا رجال. وقعت كم من جريمة وكم من فضيحة داخل البلاد على يد التحالف والعدواء، وهم ولا حكاية، هم السببهم. وذا قال بيتجمعوا، قلنا الشي في علم الله، قتل تقع لهم قتل مغبرة. سروا غرى الموقف الذي وقع ذا الحين في كسر الحصاء، كم عدت سووا، أين اتجوا بوجيهكم، ما فعلت لكم السعودية ولا ما سوت الإمارة، ما عيفعلوا، انظلوا ساروا يكبروا ويشيعوا. الشهيد سلام الله عليه الخامنايا، أين وجيهكم، ما عاد فعلوا، ما عاد سووا، يا ذمر أنتوا حق بوكشتاي بتقاتلوا على القرشان هذا، اضواو، لكن من عدا يقبلكم ذنوبكم وأعمالكم خلتكم واضيي سفله، ولا بنقول احنا غير شيء واحد، بتعوا بكم، نقصوا من قيمتكم وقدركم، ضيعوا هيبتكم، الله ما عاد لكم حاجة. من ساير الأنذال أصبح مثيلها، ومن ساير الزلات أصبح قتيلها، هذا من ساير الأنذال والهيان، ادليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة، في رعاية الرحمن.
6: قارح بشليفك.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام.
2: FM.
1: إذاعتك أنت.